وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ألم يروا إلى الطير مسخرات

افتر بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه.

قولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب

أنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد

بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتكون

الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود

بصير. لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. وكذلك

تفلحوا إذا أبدا. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم

طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية

الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات

إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ

حدث لك منه ذكرا. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها، قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا.

انقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم

النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فنادى

ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه.

فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا. أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا.

كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما.

لنريك من آياتنا الكبرى. اذهب إلى فرعون إنه طغى. قال رب اشرح

يثقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحر

منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري؟ قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي

هم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما

أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه،

وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفلا

خلفهم وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا

قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن الله

قبلكم وموعظة للمتقين. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة.

من الظهيرة وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على

وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون قالوا أنؤمن لك واتبعك

أَلَهُمْ أَخُوهُمْ صَالِحٌ أَلَا تَتَّقُونَ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ

الكاذبين فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين قال ربي أعلم بما تعملون فكذبوه فأخذهم عذاب

أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في

داود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل

فيا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فكذبوه فأخذتهم

فأولئك في العذاب محضرون. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي

السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض

أُوتُوا الْحَمِيرَ أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً

وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

توسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.

0: العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله.
1: يقولها 100 مرة.

0: يقولها 100 مرة.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد.

0: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا
1: إله يقولها 100 مرة.
0: شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولاً، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصياً لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانياً، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
4: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة. نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
2: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
5: علم الشريعة تاج عز لابسه، يشدو به ألقا سعدا وجل.
6: الشيخ النفاتي موسى.
5: علم الشريعة
7: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد، لا هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: الشيخ عبد الغني بن سعدان. وصاغ
1: من دره الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم، والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروض أنا مانيش مصليها. إنسانا حتى الملائك
0: صلت والسماء ذكرا. الشيخ محمد المزوري. ووحدانا
2: والأرض حتى المحيط. القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب، يعني يحفظ في الهيجاء حامله
0: والله. الشيخ عبد المحسن الكاتب. قرآنا يا ربي فاغفر
3: لأهل العلم خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت صدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف لا بكر، لما مشى بيشوف لا بكر ما لقاش، قال له راه ما لقيتش إلا خيار الرباعية أحسن منا وأكثر الحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء. داخله بالخير والنفع
0: تعليما وإتقانا. الشيخ عبد العزيز جمعة. سح وابله
4: فافتر. كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى ذكر آلائه ونعمه على عباده، وورد ذلك في عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق، هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء، قد عنا الدين وغنى من الفقر، هذا من الحديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن، أن كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء قول اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
0: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
5: برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.

0: تعلمون.
1: مستمعين الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات افتاء.ly.

0: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: تتابعون الآن برنامج مع دار الإفتاء.
2: هذه الحلقة إعادة.
3: إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، إخواني المستمعين والمشاهدين وأخواتي المستمعات والمشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نلتقي بكم مجددا عبر هذه الحلقة المباشرة من برنامجكم مع دار الإفتاء، البرنامج الذي نستقبل فيه استفساراتكم وأسئلتكم حول شؤونكم الدينية ونجيب عنها بحول الله تعالى بقدر المستطاع، ونسأل الله العون والتيسير. ونفيدكم بأن الهواتف التي يمكنكم الاتصال عبرها موجودة على أسفل الشاشة، وهي 021-366-1101 أو على الرقم 021-366-1102 أو على الرقم 021-366-1103. ويمكنكم المشاركة معنا عبر الفايبر على الرقم 0218-94-466-56-80 أو على الرقم 0218-94-466-56-81. كما يأتيكم هذا البرنامج على قناتي التناصح الفضائية ودار الإفتاء الليبية على التردد 11137 عمودي، وتنضم إلينا في هذا البث أيضا قناة الهداية على التردد 12303 أفقي على قمر النايل سات. كما يمكنكم أيضا متابعتنا عبر أثير راديو دار الإفتاء الليبية على التردد 90.9 وكذلك عبر راديو إذاعة التناصح المسموعة، ويمكنكم أيضا متابعة البث المباشر عبر الموقع الرسمي لقناة التناصح. فنبدأ بعون الله تعالى الإجابة على الأسئلة التي وردت إلى البرنامج، وذلك على النحو التالي. يسأل السائل، يقول: السلام عليكم، عمتي بتعطيني بطاقة 10,000 بدون مقابل، نشحنها ونستفيد منها أني، هل حلال أم حرام؟ الجواب، وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، أن البطاقات هذه التي منحتها الدولة للأفراد الأشخاص، وهي بطاقة شخصية لكل فرد على حدة، وهي عامة لجميع المواطنين، فكل من له بطاقة باسمه هو الذي يستفيد من هذه البطاقة، لا يستفيد منها غيره. فلذلك تمام إن شاء الله أن كل من له بطاقة هو الذي يستفيد من هذه البطاقة، إما بماله الخاص أو أن أحدا يقرضه قرضا يشحن به هذه البطاقة ويستفيد منها هو، ويرد القرض كما أخذه، لا يزيد عليه شيئا بالنسبة للمقرض، يرد له مثل ما اقترض منه، لأن القرض إذا جر نفعا للمقرض فهو ربا. ولذلك احنا دائما نقول أن هذه البطاقة هي ملك انتفاع فقط، ينتفع الشخص منها، ولا يستطيع أن يعطيها لابنه ولا لأبيه ولا لصديقه ولا لأخيها ولا لغير ذلك. فإما أن يكون عندك مال تستفيد من هذه البطاقة فأهلا وسهلا، وإما أن يقرضك شخص مبلغا من المال ثم ترده دون زيادة. القرض لا يجوز رده بزيادة، لا في العدد ولا في الوزن ولا غير ذلك، هذا مما يحرم. ولذلك نقول ونكرر في كثير من الحلقات أن هذا السؤال مما يتكرر كثيرا، لكن البطاقات هذه لا يجوز للإنسان أن يستفيد منها غير صاحب البطاقة. ولذلك أحب أن أذكر شيئا ما، وهو القرض الحسن. أين موقع القرض الحسن من حالنا في هذا المجتمع اليوم؟

0: تعالى بها المرابين، وهي أعظم كبيرة وأعظم إثم وذنب يتوعد الله سبحانه وتعالى به عباده. فأذنوا بحرب من الله ورسوله. الله سبحانه وتعالى يقول لمن يصر ويأكل الربا ويوكله، ويعني كل من يسهم في الربا هذا يعني موعود بهذا الوعيد للأسف في الدنيا، فما بالك يوم القيامة. فعلى الإنسان أن ينتهي ولا يعني يستمر أو يأخذ هذا ويرده بزيادة ينتفع بهذا، لا، صاحب البطاقة هو الذي يستفيد من هذه البطاقة، أما المقرض فجزاه الله سبحانه وتعالى خيرا. والقرض كما ورد 17 ضعف أو 18 ضعف من الصدقة، أجره عظيم. القرض الحسن لابد أن نحييه، وفيه أجر عظيم كما قلنا. فأصحاب الأموال الذين يمكنهم أن يساعدوا الناس بهذا القرض، يعني عليهم أن يعني يسهموا في هذا الباب، وهو إقراض الناس قرضا حسنا ليس من ورائه منفعة ولا مصلحة، فهذا أجره عظيم عند الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. السؤال الثاني يقول الأخ: السلام عليكم، ما حكم شراء السيارات عن طريق المصرف الجمهورية؟ يقول المصرف: أني شاري السيارات. وعليكم السلام ورحمة الله. طبعا المصارف يعني ليس الموضوع الوحيد الذي يعني يفسد البيع، أو يعني مما يعني يؤثر على بيع السيارات، هو موضوع انتقال الضمان إلى المشتري والشراء الحقيقي للسلعة. هذا أمر أحد الأمور التي الحقيقة ضرورية، لابد أن ينتقل المبيع إلى ملك المشتري، وهو المصرف الوسيط بين المعرض وبين الزبون. لابد المصرف أن يتملك هذه السلعة كما أشار السائل، صحيح هذا لابد منه، لكن أيضا هناك شروط أخرى لا نعلم بها، هل هذه الشروط مما يلتزم بها المصرف أو لا يلتزم بها؟ كما قلنا أن الزبون كذلك يمنع عليه أن يعيد بيع هذه السيارة التي اشتراها من المصرف، أن يعيدها إلى المصرف. يعني أحيانا بعض المصارف يسألك يقول لك أنت شو بتدير بها السلعة السيارة هذه؟ بيقول له والله إني بنبيعها، يقول له باه ياهن شراها منك إحنا مرة ثانية، وتبقى السيارة في المصرف يعني تباع وتشترى تباع وتشترى عدة مرات دون أن يمتلكها أحد للأسف، وهذا مما لا يجوز. طيب معنا اتصال ونعيد الكلام على يعني السيارات. أبو أحمد مصرات، تفضل أبو أحمد.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
1: يا شيخ الدولار، احنا واخدين الدولار وبعدين على أساس المسافة الستار ما سبناش الشطاطية اللي تتاوم لما كيف نديروا اللي بيخدان وبعدين ما تتاوم كيف ندير له.
0: طيب وجيبك إن شاء الله. إذا قلنا بأن هناك شروط لابد أن تتوافر في بيع المرابحة كما تجريه المصارف اليوم، من هذه الشروط كما ذكر السائل انتقال ملك السيارة من المعرض إلى المصرف، بشرط أن هو لا يتفق المصرف مع المعرض أنه إذا لم يشتريها الزبون أراني بنرجح لك، لا، هذا معاش أصبح بيع، معاش أصبح تملك حقيقي. والله أن المصارف كثيرا ما تأخذ تبيع تشتري السيارة بالخيار مدة 10 أيام أو أسبوعين، وتعطي للزبون زي ما نقوله أسبوع خيار، إذا رد الزبون خلال الأسبوع راه المصرف عنده أسبوعين يقدر يرد حتى أول المعرض، لا، هذا لا ينبغي أن يكون. صحيح هو البيع لما يكون بالخيار لا ينتقل الضمان فيه إلى المشتري، يبقى الضمان على البائع، يبقى الضمان على البائع، يبقى السيارة لما يبيع لك فيها المصرف وهو مش شاريها وإنما شاريها بالخيار راه ما انتقلتش إلى ضمانه، تنتقل إلى ضمانه أمتى؟ لما يبيع حلك، لكن قبل لا. لكن طيب لما يبيع حلك نقول انتقل الضمان، ولو أنت ما شريتهاش منه قالك يرجعها للمعرض، طيب مش علاقة المعنى.

0: مش باع المعرض وانتهينا وسكر الباب، هذا يبقى هذا يدلك على أن بيع السيارة من المعرض إلى المصرف ليس بيعا حقيقيا، وهذا مما حقيقة يفسد البيع المرابحة. والشرط الثاني اللي ذكرناه أن الزبون أيضا لا يجوز له أن يعيد بشراء السيارة إلى المصرف، لأنه بيصبح من بيع العينة، كأنك أنت يعني خديت دفعت 25,000 وقبضت السيارة وبعتها ب20، يبقى 20,000 و25,000 راحت كأنها ربا، وهذا مما لا يجوز. ولذلك نبه عليه هناك شروط عديدة لابد أن تتوافر في بيع المرابحة في المصارف سواء كان سيارات أو غيرها. ولذلك السائل عليه أن يراجع جميع بنود العقد الذي يعني يعقده المصرف سواء مع المعرض والله سواء مع الزبون، ويأتي بها إلى أي فرع من فروع دار الإفتاء ويجيبه عنها المشايخ في الدار إن شاء الله تعالى، والله أعلم. طيب السائل يقول: السلام عليكم، أنا حلفت يمين أن شيئا ما لا يدخل البيت، وقام شخص آخر بعد أن سمع ما قلت برغم من ذلك أو بالرغم من ذلك وأدخله إلى بيتي، ذلك الشيء الذي حلف أنه لا يدخل إلى بيته، هناك شخص آخر سمع الحلف متاعه ومشي أدخل ذلك الشيء إلى بيته، فقال: ما الحكم الشرعي في هذه الحالة؟ أنا من حلفت اليمين وشخص آخر هو الذي خالف اليمين. طبعا هنا على حسب ما فهمت من سؤال هذا السائل، يقول أنه حلف يمين الطلاق، يبدو هكذا حسب صيغة السؤال. اليمين إذا أطلق في العرف متاعنا اليوم أراه يقصد به يمين طلاق، أنه لا يدخل هذا الشيء إلى بيته. نقول للسائل: إذا كان أنت لما حلفت قلت أن والله ما هو داخل هذا الشيء إلى بيتي، وتقصد أنك لن تدخله أنت بنفسك، إذا كان تقصد أنك أنت ما تدخلاش لنفسك إلى بيتك وأنت لم تدخله بالفعل، الآن أدخله غيرك، فإذا لا يقع عليك الطلاق هنا حينئذ. لكن إذا كنت قد قصدت بحلفك أن هذا الشيء لا يدخل سواء من قبلك أو من قبل شخص آخر، فهنا يقع الحنث، يقع الحنث بإدخال هذا الشيء إلى بيتك ولو لم تدخله أنت، هذا إذا لم تكن قاصداً بأنك أنت الذي تمتنع من إدخاله فقط، لكن أنت قلت ما تبيش هذا الشيء يدخل إلى بيتك سواء من عندك أنت والله من قبل غيرك، لا هنا في إشكال إذن، لأن اليمين معلق هنا على دخول هذا الشيء لا على إدخالك أنت له، لا هنا بيقع الطلاق للأسف. ولذلك مثل هذه الأشياء والله هذا من السفاهة ومن يعني قلة احترام الدين، أن الله سبحانه وتعالى لما منحك هذه الزوجة وأعطاك هذا الميثاق الغليظ الذي توثقت صلتك بهذه الزوجة عبر هذا العقد وهذا الميثاق الغليظ، أصبحنا نستعمل هذا الطلاق في الأمور التافهة والتي لا تساوي شيء، أن هذا الشيء لا يدخل إلى بيته فيحلف عليها أيمان مغلظة، وبعدين يبحث لك ويقولك والله ما كنت نقصد، والله قصدي كذا، ليش أنت يعني تحلف وبعدين تصبح كأنك وقعت في ورطة؟ لماذا تورط نفسك من الأساس؟ والله للأسف يعني خفة العقل والسفاهة في مثل هذه الأمور، هذه هي الأمر الذي طغى علينا اليوم في معاملاتنا. الزوجة تبقى في بيتها جالسة، لا بيها لا عليها، يأتيها خبر أن زوجها طلقها وهو يلعب في كارطة، والله يلعب في كورة، والله يهدرز مع أصحابه، والله ليلة العرس يحلفوا في بعضهم، والله هذا شنو هذا؟ هل هذا من الدين في شيء؟ شن ذنب هالزوجة؟ لابد أن ننتهي حقيقة، لابد نراجع أنفسنا ونتوقف عند حدود الله سبحانه وتعالى، يصلح الله حالنا جميعا إن شاء الله تعالى. طيب عندنا الأخ من زليطن، الأخ منصور، تفضل أخي منصور. هاي
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: شو حالك يا شيخ عصام؟
0: الله يحفظك ويبارك فيك، الحمد لله.
1: بارك الله فيك على البرنامج الطيب.
0: وفيكم بارك الله يا سيدي.
1: وبارك الله في جميع المشاهدين.
0: امين.
1: شيخ عصام انا نبي نسالك سؤال من فضلك.
0: اي تفضل.
1: عندي انتباهي باهي.
0: نعم.
1: عند محوش باني من حياه موهم داهي.
0: نعم.
1: ومأجرين تمامه.
0: باه.
1: له فترة مأجر تقريبا 20 سنة من وفاة والدهم. هو تبحنا بال بعد شافوا الأوراق وشافوا الخريطة الموضعية نتاعها والشهادة الإطارية يقول حياة والدهم طبعا من يجهل ومش عارف مقدم في ميدان تبع الدولة.
0: كيف؟
1: مقدم واخذ جزء من أرض ميدان تبع الدولة.
0: والله ما فهمتكش. واخذ جزء من الأرض؟
1: واخذ جزء من ميدان تبع الدولة. ميدان حوش يعني مقابل ميدان تمامه.
0: ميدان عام يعني.
1: ميدان عام تبع الدولة.
0: باه.
1: فولدهم واخذ حوالي 400 مقدم واخذ الميدان.
0: اي تمام. ايه
1: بعيت أول إيجار اللي كانوا يدفعوا فيه مدة 20 سنة وفيه طبعا جزء من البيت اللي في الميدان يعطوه للدولة ولا يطيحوا الحوش ولا كيف يعني ولا
0: يعني أنت توا وقاعد الجزء هذا اللي واخديننا من ميدان أرض الدولة قاعد
1: مستغلين لو الحوش مأجر.
0: باهي إيه إيه فهمتك. باهي أنت بتسأل
1: 20 سنة تو فهمت سؤالي أنت شيخ عصام.
0: إيه بتسأل تو عليه على الإيجار اللي ياخذوا فيه.
1: الإيجار اللي ياخذوا فيه 20 سنة هم ياخذوا فيه طبعا والحوش زي ما قلت قايم على ميدان
0: تمام
1: ميدان تبع الدولة.
0: تمام إن شاء الله أجيبك بإذن الله. طيب عندنا سؤال الأخ يقول السلام عليكم، عندي ابني حط مبلغ من المال لبناء شقق في السعودية ولما تم الإنشاء يبعتوا له في كل شهر نسبة من الإيجارات ما يقارب 5% ولا 5 مش عارف نسبة معينة، ما الحكم في ذلك؟ والله السؤال مش واضح جداً. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني إذا كان هو أسهم في بناء أو في دفع مبالغ معينة من أجل استثمار هذه المبالغ ليعود عليه جزء من الأرباح من الإيجارات، ما هذا ما فيش بأس، شيء طيب لا بأس به إذا كان هذا يعني كما جاء في السؤال. أنا فهمتش شو المانع. لا مانع من ذلك إن شاء الله تعالى. والزكاة فيه بحسب ما تجمع من المال، إذا تجمع من المال بقدر نصاب ومر عليه حول يزكي، كل عام يخرج زكاة ما بلغ النصاب ومر عليه الحول في يده، وهذا الباين والله أعلم. طيب السؤال اللي بعده يقول عليكم السلام، يقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول السؤال أنا الحمد لله ملتزمة بكامل ديني، ربي ثبتنا جميعا. طيب هذه الأخت تقول أنها باختصار سؤالها طويل شوية لكن بتقول أن سلفتها اللي هي يعني دايرت لها مشاكل وأن هي أحيانا تفتن هلها وتنقل في كلام عنها ومرات ما هناكش الكلام هذا. المهم كشأن كثير من السلوفاء مع بعضهم تلقاهم في مشاكل بعض هذه الأمور. فحكيت معاها ومرة ولما حكيت معاها قالت مهم أصابني منها ضرر وبعدين جت في وقت من الأوقات يجي تطلب مني السماح ولين سامحها ولكن كل مرة ترجع في نفس الكلام ومعاش عرفت كيف تعامل معها. الحقيقة جتني آخر مرة وقالت لي سامحني فاني معاش عرفت شو ندير معها نسامحها والله لا. طبعا من تكرر مثل هذا الشيء طبعا عندنا مشكلة كبيرة مع النساء. النساء للأسف يعني كما قال الله تعالى إن كيدهن عظيم، لكن ليس معنى هذا أن المرأة تغتاب أختها والله سلفتها والله تغتاب أي حد بما يكره، هذا مما لا يجوز وهو كبيرة من الكبائر. والنبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى أن أكثر نساء أكثر أهل النار يوم القيامة من النساء. لماذا؟ لكثرة القيل والقال وكثرة الغيبة والنميمة وضرب النسوين بعضهم في بعض، هذا كله والله من أعظم الإثم. وأحيانا هدم البيوت يكون على أيدي هذه الأخبار النميمة وضرب زي ما قلنا وتناقل الأخبار الكاذبة والأغراض يعني الشريرة. والله يعني لابد أن نؤكد على أن هذا مما لا يجوز، وهو كبيرة من الكبائر. وراه أي واحد يغتاب آخر راه لابد بيش يسامحه، لازم يسامحه. مرات يقول يعني بيش الله يلقى الله سبحانه وتعالى إذا ما سامحكش من اغتبته كيف تدير يوم القيامة؟ والله لن ينجيك شيء. ومن الصعب بمكان أنك أنت تأخذ من إنسان السماح وبعد ما تقول لأني اغتبتك وأني وقعت فيك وأني درت ودرت، صعب. لكن الله سبحانه وتعالى صحيح عفو غفور، لكن الإنسان من الصعب أن تأخذ منه السماح. ولذلك ينتهي الإنسان ابتداء من الوقوع في مثل هذه المعاصي والذنوب والكبائر، لابد أن ننتهي عند هذا. ولكن نقول لك يا أختي العزيزة أن الأفضل لك أن تسامحي، ولكن أراه تشترطي عليها أنك أنت لو ما انتهيتيش وعاودتي الكلام هذا راني معاش مسامحك مرة ثانية، أكدي عليها. ولكن زي ما قلنا المسامح هذا إن شاء الله أجره على الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيبك الأجر الجزيل على هذا، على تحملك لهذا الإيذاء وهذا النقل للكلام الكاذب والأغراض الفاسدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح فساد قلوبنا، نسأل الله تعالى أن يصلح فساد قلوبنا وأن يصلح حال هذه الأخت، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. طيب معنا مكالمة الأخ خالد من غريان، تفضل أخي خالد.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: يومك طيب يا شيخنا وربي يحفظك.
0: وإياكم يا سيدنا، الله يحفظك
2: وربي يزيدك علم ونور يا رب العالمين.
0: أجمعين إن شاء الله.
2: أنا عندي سؤالين يا شيخنا.
0: الأول،
2: سؤالي الأول، في حال حدوث الشك في الصلاة هل يترتب عليه سجود سهو قبل السلام أم بعد السلام؟
0: لا، الشك في الصلاة في شنو؟ في عدد الركعات والله في شنو؟
2: في عدد الركعات. نعم مثلا صليت أربعة أو خمسة يعني.
0: تمام
2: إيه هل يترتب؟ والسؤال الثاني،
0: لا خير الشك في عدد الصلاة، شن تدير معاه كيف التعامل معه؟
2: نعم هو كذلك.
0: تمام يعني. سأجيبك. السؤال الثاني،
2: السؤال الثاني يا شيخنا نتبوك تتكلمنا على القزع والتدخين المنتشر بكثرة يا شيخنا.
0: القزع والتدخين، حاضر.
2: الله يرحم
0: والديك يا امين ان شاء الله يا سيد. طيب عندنا الاخ ابو احمد من مصراته سال عن الدولار اللي هو اليوم اللي هو الدولار اللي تعطيه الدوله، انا ما اعرفش كم، 4000 والله 2000 والله. المهم يقول كيف ما الحكم الدولار اللي هو الان على 26 2026. قلنا بيع الدولار هذا راه مازال فيه إشكال بحسب ما أفادت به دار الإفتاء ومجلس البحوث في آخر اجتماعها، أن هناك بضع ملاحظات وقد أرسلت إلى مصرف ليبيا المركزي للإجابة عنها. لأن احنا فيما سبق 25 و24 وقبل لم يكن هناك شركات صرافة أدخلت كوسيط في الوسط، لكن اليوم لما أدخلت شركات الصرافة هذه أحدثت فوضى وبلبلة في هذه المعاملة. للأسف كانت المعاملة ماشية لبيها لعليها وكويسة ودار الإفتاء ماشية على جوازها إلى آخره، لكن لما أدخلت شركات الصرافة ثم أخبرونا دار المصرف المركزي أن شركات الصرافة هذه ما عندهاش أي تأثير ولا أمر ثانوي هكذا، ولكن تأخذ نسبة من هذه التحويلات، تأخذ أجرة وتأخذ على الحوالة والله على الوكالة هذه والله سميها كيف شئت، اللي معرفناهاش احنا شنو صفتها، التكييف الفقهي الذي تتعامل به هذه الشركات كيف نتعامل معها اليوم. ولذلك ما زالت دار الإفتاء تتوقف عن الحكم بجواز هذه عن أخذ هذه الدولارات. أراه حرصا على أن المسلم لا يأخذ المال الحرام ولا يقع في الربا. من هذا الباب أراه دار الإفتاء ليس غرضها أن هي تمنعكم أو تمنع الناس من الاستفادة من هذا الدولار، لا، لكنها أمينة وهي حريصة على أن لا يدخل جيوبكم ولا أيديكم غير الحلال إن شاء الله تعالى. فالمسؤولية على عاتقها وهي المخولة بالإفتاء بالحل والحرمة في مثل هذا، وهي التي تتحمل المسؤولية. لكن أما أن يقفز علينا بعض الناس وبعض الأشخاص ويصدر فتاوى هكذا ويقول لا والله الفتوى هذه جائزة، وانت يا سيدنا كيف فهمت أنها جائزة ولم تفكك يعني عناصر السؤال؟ ما أعطيتناش حتى التكييف الفقهي لجزئيات السؤال. أراه المفتي عندما يصل إليه السؤال لابد أن يجول بعقله وفكره داخل السؤال وينتقل في جزئياته رحلة في عقل الفقيه. الفتوى السؤال لابد الفقيه أن يتأمل فيه ويعني يبحث في جميع أجزائه هل فيه ما أي مخالفة شرعية أو لا، وليس هكذا بالسهولة والله أنك أنت شخص تبي تيسر على الناس. لا، التيسير على الناس لابد فيه من الضوابط، احنا مأمورين بضوابط معينة لابد أن نراعيها عندما نصدر الفتوى. أراه وليس الأمر هي لا والله دار الإفتاء أي حاجة يجيها موضوع أراه يتسكر فيه اتحرم فيه، لا ليس هذا، هذا غير حقيقي. وإنما هذه يعني هذا الكلام يصدر عن بعض المشوشين والذين لا يهمهم إلا أن يدخل المال إلى جيوبهم أو أنهم يحاربون دار الإفتاء هكذا بأي طريقة. طيب عندنا سؤال أخو أبو عبد الله من بنغازي، تفضل أخي أبو عبد الله.
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله، تفضل يعني سؤالك.
3: المية المكتوبة بالقرآن بالزعفران،
0: المية المكتوبة
3: بالزعفران راهو
0: لا أنا ما فهمتش. المية المكتوبة يعني
3: بس مكتوبة مية مجرية بس مكتوبة يعني بالزعفران، لها طريقة مخصصة يعني بنعرف كل الطريقة في نفس الوقت شنو استخدامها.
0: مكتوبة يعني يديروا فيها بالزعفران و
3: يكتبوا فيها بالزعفران هيك في صفرة بعدين يحطوا المية وتجد كأنها مية معزمة ومكتوبة يعني بالقرآن. ما نعرفش هل
0: يعني أنت تجيب مية للرقية والله شنو مية
3: للرقية؟ بس أنا سمعت إن الطريقة هذه كويسة يعني
0: أجيبك بحسب ما أعرف في هذا المجال. نعم حاضر إن شاء الله. عندك سؤال تاني؟ خلاص طيب.
3: نعم.
0: لا طيب ماشي. طيب إذن قلنا الأخ منصور بيسأل كذلك سؤال، يقول أن نسابته عندهم حوش من حياة أبوهم من 20 سنة، وأن أبوهم يبدو أنه هو زايد في الحد متاع الحوش وواخد 400 متروات من الحوش هذا مدخلهم في جزء من البيت هذا للأسف، وهذا مما واخد الشهادة العقارية بهذا الشكل وسجله، هذا يبدو في الشهادة العقارية وتعتبر هذه المتروات اللي واخذها من الأرض العامة، نقول الميدان والله يبدو هكذا حسب ما فهمت من السؤال. والله هذا يعني إما تراجع فيه الدولة وإما يرد هذا الأجزاء من الأرض يردها للدولة إذا كان الميدان قاعد موجود، يمكن يرجع البيت 400 متر الخلف وحتى يبرئ ذمته هو أو الورثة إذا كان هو طبعا توفى قال من مدة. فإذا هو ينبغي أن يرد هذا المقدار 400 متروات يرد للدولة. بالنسبة للإيجار هذا نشوف إذا كان جزء منه يعني الأرض الدولة هذا يرجعوه إما للدولة أو الجهة اللي إذا كان هناك جهة ممكن يرجع إليها جزء من هذا العقار يرجع للدولة، وإلا يتصدق به على كل حال لأن هذا ليس ملكا للورثة، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. أبو أحمد مصراتة، تفضل أخي أبو أحمد.
4: يا شيخ أنا سألتك من ضمن السؤال، سألتك أنا يعني أنا من الناس اللي خذوهن، ولكن ما صرفناش فيهن الفلوس، ما صرفناش فيهن. كيف ندور نتو إحنا الوقت هذا الوقت
0: دور. أنت خذيت ال أيوة أجيبك إن شاء الله إن شاء الله
4: إن شاء الله إن شاء الله.
0: طيب إذا قلنا عندنا سؤال كثير كذلك من الأخ خالد من غريان. طيب ناخذ اتصال من أمة الله. تفضل.
5: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
5: كل عام وانت بخير يا شيخنا.
0: إن شاء الله يا سيدنا أجمعين.
5: عندي سؤالين لو سمحت يا شيخ.
0: هاي.
5: السؤال الأول، ما حكم مثلا واحد الأهل والأقارب والجيران ويعني سرين لم يجد يواصلين بالتليفون، يعني ما يمشيش، يعني مثلا ظروفا ما يحبش يمشي مثلا يواصلهم شخصيا لكن بالتليفون
0: تمام
5: ما يواصلهم، يعني
0: تمام
5: شو الحكم؟ هذا تعتبر قطيعة رحم ولا شو الحكم يعني؟
0: نعم أجيبك إن شاء الله.
5: والسؤال الثاني، فيه مثلا هدايا يدروا فيه مثلا هدية سيارة مسابقة يقول لك، ولا العمرة المحتمرين يقول لك في هدية عمرة الشركات بين تبعت العمرة يقول لك المسابقة تفوز برحلة عمرة يعني، ولا أيوة. تعيد المطاعم مثلا يقول لك سؤال، ولا يقول لك دير لايك أي المنشور وتكسب هدية، يعني شنو الحكم فيها يعني؟
0: تمام إن شاء الله أجيبك يا أمين الله.
5: بارك الله فيك.
0: فيكم بارك الله إن شاء الله. طيب عندنا الأخ خالد من الغريان يقول الشك في الصلاة في عدد الركعات، الشك اللي هو تساوي الطرف، هل أني صليت ثلاثة ولا صليت أربعة؟ ما فيش أرجحية لأحد الأمرين على الآخر، هل أني صلى ثلاثة ولا أربعة؟ لو ترجح عند شيء هذا واضح خلاص بيبني على ما ترجح عليه، لكن لو شك في الصلاة هل صليت ثلاثة أو أربعة خلاص يعتبرها يبني على الأقل، يبني على الأقل معناها يعتبر أنه هو صلى ثلاثة ويزيد الرابعة، هل صلى وحدة ولا اثنين يعتبر روحه صلى وحدة ويزيد الثانية، وهكذا. إذن يبني على الأقل، هذا بالنسبة للإنسان العادي اللي ليس عنده وسوسة ولا يعني كل يوم يعتريه هذا الأمر، الشك كل يوم يجي في كل مثلا ولو صلاة في كل يوم هذا يعتبر موسوس. الموسوس يبني على الأكثر، لأن هذا عنده إشكال مرض، مرض الموسوس يأتيه الوسواس كثيرا وهو في الصلاة، يأتيه الوسواس يوسوس له يقول له أنت رأيك صليت ثلاثة صليت أربعة، يدخل في عقله الشك حتى لا يعرف كم صلى، هل صلى ركعتين أو ثلاث، ثلاثة أو أربع. فهذا يبني على الأكثر، يبني على الأكثر حتى يذهب منه تلك الوسوسة. إذا ذهبت منه الوسوسة يرجع كبقية الناس، يبدأ يبني على الأقل وهكذا، يبقى الموسوس يبني على الأكثر. ثلاثة ولا أربعة لا اعتبر روحك صليت أربعة وسلم، صليت اثنين ولا ثلاثة اعتبر روحك صليت ثلاثة، لأن يعني هذا يعني هو السبيل الذي يطرد به الإنسان الشيطان. ولكن الإنسان دائما يكثر من التعوذ والتحصن بالله سبحانه وتعالى من الشيطان الرجيم. هناك شيطان اسمه الخنزب يأتي للمصلي وهو في الصلاة، الخنزب هذا شيطان رجيم يأتي يوسوس للمصلي من بداية الصلاة، يذهب عنه الخشوع ويوقعه في الشك في الركعات في الوضوء، هل هو متوضي أو غير متوضي، المهم مثل هذه الأشياء. فالإنسان ينفث على يساره ثلاثا يعني هكذا دون أن يخرج شيء من فيه، وإنما مجرد هواء بشيء بسيط جدا هكذا، ينفث ثلاثا ويتعوذ من الشيطان الرجيم. وهذا طريق من طرق التي تعين الإنسان على الخشوع في الصلاة وعلى طرد الشيطان من من من من, من هذه الصلاة، لأن الشيطان وسواس خناس، يعني إذا سمع ذكر الله سبحانه وتعالى خنس وهرب يخاف وهو ضعيف، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. فالشيطان هذا أمام عباد الله سبحانه وتعالى لا يساوي شيئا، ربي قال فاتخذوه عدوا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، الشيطان ليس له سلطان على عباد الله سبحانه وتعالى المؤمنين الذين دائما يتحصنون ويكونون على وضوء ويكونون على ذكر لله سبحانه وتعالى في كل وقت. الشيطان ليس له سبيل إلى هذه إلى هؤلاء المؤمنين الذين يكثرون من ذكر الله عز وجل. طيب يبقى هذا قلنا إذن عرفنا أن الشك في الصلاة يبني الإنسان على الأقل، لكن إذا كان عنده وسواس والوسواس علامته أنه يأتيه الشك هذا ولو في كل يوم مرة، هذا نقول له عندك وسواس، أنت تبني على الأكثر معاش تبني على الأقل، والله تعالى أعلى وأعلم. النقطة الثانية التي أراد منا الأخ خالد أن نذكر بها المشاهدين والمشاهدات موضوع القزع وموضوع التدخين. طبعا موضوعان حقيقة في غاية الأهمية. كيف؟ طيب طيب عندنا الأخت من تاجوراء، الاسم
6: نورسين.
0: نورسين، طيب تفضلي أخت نورسين من تاجوراء، تفضلي. هاي
6: بالله عليك يا شيخ، نحن واحدة به مطلقة،
0: كيف
6: عدة متاحة كيف تكون؟
0: عاودي سؤالك بشوي بشنا.
6: قلت لك احنا عندنا واحدة في مطلقة من العيلة ونبي نفهم العدة كيف تكون بالضبط.
0: مطلقة عادية.
6: ايه
0: تمام، عدتها يعني تسهل علي عدتها مجيبك إن شاء الله. رمضان مصراته، تفضل أخي رمضان. بالله يسمعني من الهاتف أخي رمضان حتى ما يضيعش الوقت.
7: نعم نعم
0: تواصل. طيب تفضل. هاي
7: قال عندك بالتليفون
0: هو؟ ايه بالتليفون، اسمعني بتسكر
7: الصوت. نحتاج بالتلفزيون
0: لا التلفزيون سكر هذا الصوت.
7: يا سيدي يا شيخ.
0: نعم.
7: انا واحد قال لي اشهد لي.
0: نعم.
7: اشهد لي باني انا مصراتي. هو اصلا ليس دبره.
0: انت بتشهد لانه مصراته، ولكن في الحقيقه
7: هو ليس دبره. مصراتي حتى هو. مصراتي لكن يبيش كلمه دبره.
0: كيف؟ ما فهمتش.
7: هذه البقرة قال لي أشهد لي بأنني أنا لك مصراتي، أنا مصراتي.
0: باه.
7: فجابني للشيخ والشيخ حلفني، فحلفت له قلت له والله هذا ما هوش بقرة، هذا لك مصراتي، لك مصراتي. ضحكت فيها الشيخ وتمت هذه شهر الظهور والسنة دي.
0: أنا والله بقرة ما فهمتش، شن بقرة مش بقرة ما فهمتهاش الحقيقة من السؤال.
7: هو لعت البقرة، لعت البقرة، تفهم لا.
0: لقبه هو من عت البقرة.
7: أو ناس البقرة.
0: تمام. باه. أنت شهدت أنه من مصراته.
7: وبيحول اسمها البقرة بيكتبها علي مصراتي.
0: تمام. باه.
7: فهو الشيخ قال لي أن القاضي قال لي هل تشهد أنه بقرة ناس البقرة ولا لا؟ قلت لا ناس مصراتي.
0: باه. أنت كيف كيف ما لا شهدت له أنت أنك أنت أن هو المصراتي وليس البقرة؟
7: لا هو هذه الزول
0: يعني عنده لقب المصراتي هو.
7: لا هو عنده مصراتي، لا مصراتي هم من هات مصراتي.
0: لقب المعروف به قصدي ولا
7: نعم لا البقرة.
0: البقرة. طيب أيوة. أجيبك إن شاء الله.
7: هم على الوقت الحالي الشهود نحن وشهدني والدين شهدنا نحن أن هو عمران المصراتي،
0: أن هو من عيلة المصراتي. طيب أجيبك إن شاء الله. طيب عندنا الأخ خالد يريد أن نتحدث في موضوع القزع وموضوع التدخين. موضوع القزع اللي هو حلق بعض الرأس وترك يعني بقيته باقي الرأس، وهذا يعني مما ورد فيه النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الحديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع. والقزع حلق بعض الرأس وترك بقيته، وهذا مما يعني والنهي يقتضي يعني التحريم، فالأصل في هذا النهي أنه حرام، فكل من يحلق رأسه يجب عليه أن يترك مثل هذا الشيء. وهذا من الأمور التي أصبحنا نتبع فيها الغرب للأسف، أصبحنا نقلد الغرب في أمور تافهة، وهي أمور تخالف شرعنا الحنيف وتخالف حتى الشأن الطبي. الأطباء يعني ولا سيما في الأوقات البرد، أن الإنسان عندما يعني بعض الرأس الشقيقة أصبحت كثير من أسبابها، من أسباب الشقيقة أن اللي هي تصيب الرأس اللي هي حلق القزع. فلذلك راه ما نهانا صلى الله عليه وسلم عن شيء إلا وفيه يعني مصلحتنا، لكن أما احنا نعرف النهي ثم نرتكبه. طبعا كثير من شبابنا وأطفالنا للأسف يفعلون مثل هذا ولا حرج عندهم أبدا، ويسمع ويبدأ يتأول حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الحلاقون فالإثم يقع عليهم مما لا شك فيه، يعني إثم كبير عليهم، لأن هذا يجب على الحلاق ألا يحلق، ويجب عليه من الأمور التي يجب على أهل الخير أن يعني يحذروا الحلاقين ويحذروا عامة الناس شبابنا للأسف أن هم لا يفعلون مثل هذه الأشياء الذي قد تضر بصحتهم وفيها مع ذلك مخالفة شرعية لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما أمر التدخين فاليوم أصبح أمر واضح ولا يحتاج إلى كثير كلام، لأن التدخين يعني أصبح يعني من أعظم المنكرات ومن الأمور التي توقع في أمراض جسيمة، منها أنها تؤدي بالإنسان إلى السرطان والعياذ بالله، هذا المرض الفتاك، زيادة على أنه إضاعة للمال، وهو من خبائث، من الخبائث وليس من الطيبات. وكثير من الناس طبعا الرئتين، سرطان الرئتين هذا أكثره من التدخين. ولذلك الأمر فيه لا يحتاج إلى كثير كلام، لأن المعاصرين أطباء كانوا أو فقهاء أو مجامع فقهية تكاد تجمع على تحريم التدخين لما يسببه هذا التدخين من مرض يعني وأمراض فتاكة متعددة، وفيه يعني كثير من الأمور المسرطنة. يعني لو تسمع بعض الأطباء الذين يتحدثون حتى على وسائل التواصل الاجتماعي تجدهم يحذرون ويذكرون أن عشرات أو مئات الأشياء التي تدخل في تركيبات السجارة كلها مضرة ومسرطنة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا وأن يعافي كل مدخن، ويعزم الإنسان دائما على أنه يترك مثل هذا الذنب وهذه الضرر الذي يوقع الإنسان على نفسه، زيادة على الضرر نفسه، زيادة على أنه تبذير للمال ووضعه في غير موضعه. هذا لو يتصدق به الإنسان شوف الأجر عند الله سبحانه وتعالى يأتيه، يعني يجده يوم القيامة جبال من الحسنات بدلا من أن يأخذ هذه السيئات والعياذ بالله. طيب عندنا الأخت هديل تسعى المال مكتوب يعني مقروء عليه قرآن ووضع معه الزعفران. أما الزعفران الحقيقة لا أعرف مثل هذا، لكن الماء إذا كان أريد به الرقية فيكفي فيه قراءة القرآن عليه وآيات معينة تقرأ على هذا الماء والإنسان يشرب منها يغتسل بها، إن شاء الله ما فيش باس، وهذا يكون مجرب والحمد لله. أن الرقية مما تحفظ الإنسان ومما تدفع عنه وساوس الشيطان كذلك، وتساعده على رفع السحر ومثل هذه الأشياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم بحفظه. الأخ أبو أحمد مصراتة يقول أنا ممن أخذت الدولار من المصارف للأسف وقبضت، بيقول أنا قبضت الدولار. نقول له والله الدولار هذا إذا كنت قبضته وفي ذيك خلاص، إذا كان مازال إحنا زي ما قلنا إحنا مازال الأمر يعني مما يحرم، لكن أنك أنت ما تصرفش في الزيادة، يعني أنت في الأخير لكم رؤوس أموالكم، تأخذ أصل المال فقط، وأما الزائد فهذا تتخلص منه إذا تأكد الحكم بالتحريم وأنه من الربا أو غير ذلك، فلابد تتخلص من الزيادة. طيب أمة الله تقول ما حكم الأهل والجيران والأقارب يعني يتواصلون مع الأقارب عن طريق الهاتف فقط؟ والله الحقيقة طبعا الهاتف هذا جر علينا كثير من الويلات من هذه الأمور التي أصبح الويلات أنه ضعف الترابط الاجتماعي، سموه وسائل التواصل الاجتماعي، لكن هو أضعف الوثيق وسائل التواصل الاجتماعي، وكثير من الناس يكتفون بالهاتف. طيب الهاتف هو خير من بلا شره، الهاتف خير من لا شيء، ولكن هذا لا يعد نقوله إن من العقوق ولا من قطع صلة الأرحام، لا لا، هذا بالعكس، هذا في مازال فيه خير، لكن اللي يترك المدة الطويلة جدا وما يتواصلش هذا هو اللي يعتبر من قطع الرحم. أيضا الأخت تسأل عن الهدايا التي يمنحها بعض الجهات اللي هو المسابقات في المحلات أو بعض الصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي. نقول إذا كان صفة عامة، أي مسابقة إذا كان فيها دفع مال من قبل المشاركين، دفع مال لازم تشري شيء باش تخش في المسابقة، فهذا نقول أن هذا يعتبر مما لا يجوز، لأن يعني من أكل أموال الناس بالباطل. لكن إذا كان كما يسأل عنه كثير من الناس اليوم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يسألوا يقول لك أنا عندي صفحة، نقول للناس والله اللي يدير لايك اللي يدير تعليق يدخل في المسابقة، هذا لا يكلف، قال لك ما فيش أي دفع أموال، هذا نقول عليه لا بأس به أن يتشارك الإنسان، وطلعت عمرة طلعت سيارة طلعت أي حاجة ما فيش بأس، يأخذها الإنسان ولا شيء فيها إن شاء الله تعالى، هذا ابتداء، إلا إذا كان هناك أمر زائد في الموضوع أنا ما نعرفاش هذا أمر ثاني، لكن إذا كان بهذا الشكل إن شاء الله لا بأس به. لكن إذا كان فيه دفع أموال، إذا كان فيه لابد من شراء بقيمة معينة، لازم تشري بأكثر من 100 دينار، ب500 دينار، هذا لا، هذا لا يجوز. والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. ونرجي بقية الأسئلة، حقيقة يعني عجزت عن استيعابها، لكن نحيلها إلى حلقة أخرى إن شاء الله سبحانه وتعالى. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأحوال بلادنا، وأن يكون عونا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا لأهلنا المظلومين في غزة وفي غيرها من بلاد الإسلام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر الإسلام وأن يخذل المشركين وأهل والمحاربين في كل مكان. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلع

أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية. تستمعون الآن إلى برنامج الإسلام والحياة. هذه الحلقة إعادة.

0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدون في هذه الحلقة الجديدة من الإسلام والحياة. ضيفنا في هذا اليوم هو الإمام المفتي الشيخ الدكتور الصادق بن عبد الرحمن الغرياني حفظه الله ونفعنا بعلمه، فباسمكم جميعا نرحب بفضيلة الشيخ. السلام عليكم شيخنا، أهلا وسهلا بك.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله شيخ عبد الله، وحيا الله السادة المشاهدين والمستمعين الكرام.
0: أهلا وسهلا بك شيخنا الكريم، ونبدأ هذه الحلقة على بركة الله بذكر أرقام هواتف البرنامج التي يمكنكم التواصل عبرها، وهي كالتالي 094-466-56-80، والرقم الثاني 094-466-56-81، ويمكنكم التواصل أو عبر الواتساب أو الموقع الرسمي لقناة التناصح الفضائية، كما يمكنكم متابعتنا على البث المباشر على تردد راديو دار الإفتاء على التردد 90.9، وعلى قناة دار الإفتاء الليبية على التردد 1137 عمودي على نيل سات. نجدد الترحيب بكم شيخنا الكريم ونبدأ بهذا السؤال، بارك الله فيكم. نعم، يقول السؤال: فضيلة الإمام المفتي الشيخ الصادق بن عبد الرحمن الغرياني حفظه الله، نرجو توجيهكم حول ما تمر به البلاد من مرحلة خطيرة ومحاولة فرض مبادرة بولس في وقت انخفضت فيه ردود الأفعال وشعور بالمسؤولية، وما تشكله هذه المبادرة من فرض تقاسم عائلات للسلطة دون رجوع إلى رأي الشعب ولا قوانين دستورية. تفضل شيخنا.
1: بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأحييكم جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حفتر وأولاده ربتهم دوائر المخابرات الأمريكية الصهيونية منذ أخذوه من تشاد وهم يتعهدونه ليعدونه لهذا الدور الخطير الذي يرصدونه لليبيا ولأهلها. حاول يعني الأمريكان، أرادوا أن يكفيهم هو المهمة، هو وعملاؤهم من الداخل والخارج، الإمارات وبعض دول الخليج وبعض العملاء في الداخل ما يسمى بالبرلمان، أعانوه بكل ما يقدرون في عمالة وخيانة، عمالة للأمريكان في حرب دامت أياما طويلة على أهل بنغازي من الصالحين والوطنيين والمخلصين والقراء والعلماء والشيوخ، قتلوهم واستعانوا بالفرنسيس وبالإماراتيين وبكل الشواذ، وقصفوهم بالطائرات وتخلى عنهم أهل بلدهم حتى قضى عليهم باسم مكافحة الإرهاب زورا وبهتانا. ثم بعد ذلك سلطوه لما يعني استولى على المنطقة الشرقية ونكل بأهلها وسامهم سوء العذاب وأحكم قبضته عليهم، سلطوه على أهل طرابلس، فشن عليهم حربا شعواء مدمرة استمرت أكثر من عام كامل، لكنه هزم ودحر هزم شر هزيمة ورجع على أعقابه خاسرا، لما لم يقدر أن ينفذ ما أرادوه بكل الوسائل التي أتيحت له، الآن تدخلوا تدخلا مباشرا لفرضه ما عجز عن تحقيقه عن طريق عملاء المخابرات الأمريكية والصهيونية، وما عجز عن تحقيقه بالحرب الدامية على طرابلس، هو الآن يريدون أن يمكنوه منه عن طريق صفقة جديدة باسم يعني توحيد ليبيا وجمع الصفوف والحفاظ على الدولة وعدم الانقسام والوصول إلى الشرعية وإلى الانتخابات وتوحيد الميزانية وما إلى ذلك من الشعارات الكاذبة. بالمناسبة هذه الشعارات الفضفاضة الممجوجة التي هي مجرد إنشاء، مثل يعني الحرص على ليبيا وعلى إقامة الدولة وعلى توحيد المؤسسات وعلى الحفاظ على المال وكذا، هذا أصبح شعار كل الظالمين المتسلقين في الحكم داخل ليبيا. كل ما يريد واحد منهم يصدر بيان بمناسبة ولا بغير مناسبة، البرلمان عقيلة ولا الرئاسي ولا مجلس الدولة ولا بعثة الأمم المتحدة ولا الحوار المهيكل ولا الحكومة، أي واحد الآن أصبح يعني عندما يريد إصدار شيء أمر في الشأن العام يقدم له بهذه الدباجة تحت اسم الحفاظ على الدولة الليبية وعلى مصلحة البلد وعلى يعني توحيد المؤسسات وعدم الانقسام والحفاظ وكذا، كله هكذا كلام ليتوصلوا به إلى المقصود فيما بعد وهو تدمير ليبيا، لأن الطريق الموصل إلى وحدة الصفوف ويعني إعطاء ليبيا حقها وأن تتولى أمرها، الطريق إليه واضح صريح، ما فيش لا يختلف عليه اثنان، هو إقامة انتخابات من اليوم. لو أرادوا صدقا، لو أرادت هذه المؤسسات صدقا أن تخرج ليبيا من هذه الأزمة، الطريق قصير جدا وهو إجراء انتخابات، لكن هذا هم لا يتكلمون عليه، يريدون إطالة الأزمات هكذا، لأن هذه الأطراف كلها مستفيدة، كلها مستفيدة من هذا التشظي وهذا الانقسام وإطالة الأزمة من البعثة الأممية وما بعدها. فلما عجزت يعني أمريكا عن هذا المشروع وحفتر لم يعني يوصلها إلى ما تريد، الآن تدخلت تدخلا مباشرا في القضية الليبية. والآن عندما يجتمع ولد حفتر مع وزير الخارجية، معنى هذا المشروع مع عجز زي ما يتكلم الناس في السابق يقول لا هذا ما عنداش سلطة ولا عنده قرار سياسي، هو مجرد مبعوث ومن صهر الرئيس الأمريكان والموضوع ما ليش يعني اعتبار ولا قيمة، هو الآن تحول إلى الدوائر السياسية الرسمية بمتقابل بين ولد حفتر ووزير الخارجية. وإذا كما كان يقوله بعض الناس من المعلقين وغيرهم كانوا يهونون من هذه الصفقة، هي ليست مبادرة، هي صفقة كانوا يهونون من هذه من امر هذه الصفقه على الشعب الليبي ويقول انها يعني لن يعني تتحقق، وامريكا مش من اولوياتها الملف الليبي ومنشغله عنه باوكرانيا ومشتغله عنه بايران. هذا كلام غير صحيح على الاطلاق، وذلك لسببين. السبب الأول أن رئيس الأمريكان الحالي ومن قبله، لكن هذا هو أشد ممن قبله، يصرح ويعلن بأنه صهيوني، لا يعني يواري ولا يعني يخفي هذا ولا يستحي منه، يقول هو صهيوني هكذا. ولذلك رأينا ما فعله من الإجرام بأهل غزة، ارتكب في حقهم جرائم يندلها جبيل الإنسانية، قتل الأطفال الصغار والمواليد والنساء واللاجئين والمرضى والعجزة والناس في الخيام، وحاصرهم ومنعهم الماء ومنعهم الطعام ومنعهم الدواء، وحرق المستشفيات وقتل الطواقم الطبية ومنع عنهم الطاقة والكهرباء. ما ترك شيئا من الإجرام إلا وارتكبه هو ومعه اليهود والصهاينة مع أهل غزة، ولا يزال إلى حد الآن يفعل ذلك، ويستهزئ بأهل غزة وبالفلسطينيين وبما يسميهم الحلفاء والوسطاء وحكام المسلمين الذين أحضرهم في شرم الشيخ ووقع معهم على وقف الحرب في غزة. استهزأ بهم وخدعهم وخذلهم، وأخذ من المقاومة كل ما يريد، أخذ منهم أهم ورقة لديهم وهم يعني الأسرى الصهاينة وجثثهم وقتلاهم وجيفهم، استخرجها منهم وهم أدوا له حسن النية والتساهل وعاملوه بمصداقية، لكنه خذلهم وطعنهم، فأخذ منهم كل ما يريد بضمانات من قادة الدول الإسلامية الكبرى. والآن انظروا ماذا يفعل بهم، تركهم ولا يلتفت إليهم ولا يحرك له شيئا على الإطلاق. ما يحصل في غزة إلى حد الآن من القتل المستمر والتجويع والحصار كله لا يساوي شيء. خدعهم وخذلهم، خدع الأطراف وخدع الوسطاء وخدع الدول اللي سميها حلفاء له ودول العالم الإسلامي، واستهزأ بهم لأنه كما يقول هو صهيوني، هو والصهاينة سواء، فعل هذا كله بهم. ولذلك هو جاد في أمره ولا يمكن أن يتجاهل ليبيا ما دام هو بهذا المستوى في طاعة اليهود أمرا ونهيا، ورطه اليهود في حرب مع إيران كلفته الكثير دون أن يكون له فيها ناقة ولا جمع، ولم يجني منها شيئا، ورجع يفاوضه. وهو الآن يعني لا يمكن أن يزهد وهو بهذه المكانة من يعني السيطرة الصهيونية عليه وعلى إدارته، لا يمكن أن يزهد في ليبيا لأنها من دول النطاق والجوار، ووجود حكم أو دولة ذات سيادة تملك قرارها معناه هو خطر على أمن الصهاينة اللي هو أحدهم. ولذلك يعني فكرة أنه منشغل عني بهذا كلام لا يمكن أن يقبل ولا يصح ولا يجوز. وكذلك هو من جهة أخرى يعني استبدلوا هذا القرار الذي أتى به الأمريكان أتى به الأمريكان بحفتر لحكم ليبيا والاستيلاء عليها، هو جزء أيضا من أمر من أمن إسرائيل ليستمر الفوضى وعدم الاستقرار لمدة 40 عام أخرى. هذا المشروع ربما الناس يستهينون به ويستسهلونه، هذا المشروع اللي هو صفقة بولس هي ارتهان لمصير ليبيا لمدة 40 عام أخرى، كما ارتهنها الأمريكان للقذافي أكثر من 40 عام في الفترة الماضية. قد يقول قائل القذافي كان يسب في الأمريكان وكان كذا ويقول طز في الأمريكان، هذا كلام لا معنى له، لأنه يحقق لهم من الناحية العملية، هم يقبلون منه ذلك، يقبلون منه هذه البلطجة التي لا معنى لها، لكن يعلمون أنه يحقق لهم أغراضهم الحقيقية في أنه لن تقوم في ليبيا دولة. كان 40 عام ويتكلم على اللجنة الشعبية واللجنة الشعبية العامة والمؤتمر الشعبي العام، والشعب يملك السلاح ويملك السلطة ويملك الثروة، والشعب ما يستطيعش يفتح حتى طريق بيمشوا فيها الناس، ما يمكنش فتح إلا بإذنه هو. فهو الأمريكان كان يقدم لهم خدمة حقيقية استراتيجية، وهي أمن إسرائيل المحفوظ. وبالمناسبة هو أول من بدأ بالتطبيع مع اليهود منذ 80s من القرن الماضي، كان ينادي ويقول فلسطين ينبغي أن تسمى إزراطين. ما عاش فيها حتى كلمة فلسطين وبلد فلسطين، يريد أن يقضي عليها، ومزج بين إسرائيل وفلسطين في كلمة واحدة يريد أن يطلقها على أهل فلسطين. التطبيع من ذلك الوقت بدأ به القذافي، فكان مهنيهم على مسألة ليبيا. لكن لما انتهى دوره واستهلك، أعدوا لنا رجلا آخر مجرما كإجرامه أو أشد، ربوه في دهاليزهم وفي مخابراتهم ورموا به إلينا بعد ثورة فبراير. ولما لم يقدر على أن يصل بنفسه وبعملائهم، هم الآن تدخلوا بأنفسهم وصدروا لنا هذه الصفقة، ما يسمى بصفقة بولس وتقاسم السلطة بينه وبين حكومة الوحدة الوطنية. وإني أحذر حكومة الوحدة الوطنية من هذا الأمر، لأن حفتر وولاده لا يمكن يقبلوا شريكا، وقد جربتموهم. كم حكومة جاءت في طوعهم من اثني ومن بشاغة ومن فلان ومن فلان، هل واحد منهم استطاع أن يثبت نفسه ويملك أمره ويملك قراره؟ كلهم تخلصوا منهم، لا يقبل واحدا، لا يقبل شركة في حكم ليبيا. ولذلك هذه زربحة، وهذه من ضمن الخداع اللي هو يعني يسوق، وضمن الخداع الذي يدبر يا أهل ليبيا اقبلوا الآن هذا، نريد توحيد ميزانية ونريد توحيد المؤسسات، وهو الحكومة الوحدة في طرابلس تستمر. هذه كلها أمر كله مرحلي، ولذلك أحذر الحكومة من أن تتماهى مع هذا وأن تقبله، لأن حفتر لا يقبل أحدا معه شريكة، فسينتهي الأمر إلى حكم القذافي أو أشد. تبقى هذه القوات التي يتكلمون عن توحيدها، تبقى هي للسحل وللقتل، وأي واحد يتكلم ولا معارضة، ونرجع لنفس القوانين التي كانت تصدر كل صباح من القذافي أوامر مظاهرات، من يخرج مظاهرة حكم الإعدام، المشانق ستنصب، كل ما فعله القذافي سيفعله هؤلاء وأشد، ولا تفرح الحكومة ولا من حولها بهذا الوعد وببولس وبالأمريكان، فإنهم لن يوفوا لهم بذلك، وحفتر لا يقبل أحد أن يشاركه. هذا السبب الأول الذي نقول أن من كان يسوق ويقول أمريكا ما هيش مهتمة بليبيا وما هيش من أولوياتها وملفها ما هوش يعني مما مدروج وكذا، أن كلام غير صحيح. هذا السبب الأول. السبب الثاني أن رئيس الأمريكان الحالي رجل شره مراب يتخبطه يعني كما يتخبط الشيطان من المس، مراب يتخبطه الشيطان كأن به مس. هذا الرجل من هذا النوع في سبيل الصفقة، وإلا رفع سهم شركاته، وإلا الحصول على عقود لأمريكا في ليبيا، مستعد يفعل كل شيء، لا يحجزه عن ذلك شيء. لو مات 100,000 من أهل ليبيا لا يؤثر عليه ولا يفكر فيه ولا يبالي به إذا كان الصفقة يصل إليها. ولذلك فكون يتجاهل ملف ليبيا، وليبيا فيها ثروات وفيها نفط وفيها كذا، هذا الكلام لا يتفق مع ما هو عليه من هذا الحرص على المال، وأنه في سبيله يفعل ويقتل ويرتكب من الجرائم كل ما يمكنه أن يرتكبه. لا يحدث شيء، لا دماء ولا ما عندهش أي شيء من الأخلاق ولا من القيم ولا من المبادئ التي يمكن أن تمنعه من هذا. فهذا كلام غير صحيح أن الأمريكان ما يهمهمش أمر ليبيا وأن ملفها موش من أولوياتهم. هذا الكلام يعني ينبغي أن يضعه الليبيون وراء ظهورهم وأن يستعدوا للقادم. القادم خطير، القادم أمر جلل، لأنه لا أحد بعد أن يمكن حفتر من حكم ليبيا ويبسط نفوذهم عليها، لا أحد بعد ذلك يستطيع أن يتنفس. انتهى كل شيء، ليبيا قضي عليها ليس لعام ولا ليوم ولا لانتخابات كما يزعمون، بل لأربعين عاما أخرى كأعوام القذافي المشؤومة التي عاشها الناس في ذلك الوقت، ستعود عليهم وسيندمون عن تفريطهم. الآن هم الآن ما زالوا يملكون أمرهم، لابد أن يخرجوا وأن ينتفضوا، وأن يكون أهل فبراير تكون أيديهم على الزناد ولا يسمحوا لحفت ولا لأولادها أن يستولي عليهم ولا على بيوتهم ولا على حرماتهم. فقد رأوا ما فعله بأهل بنغازي، المشهد أمامهم والتجربة أمامهم، وسكوتهم سيصل بهم إلى حتفهم. ولذلك لابد كل الفترة الماضية التي كانت تسوق لصفقة بول سادي كانت كما ذكرنا هي جس نبض، هي تطويع، هي تهويم الأمر، هي خطوات بحيث زي ما تريد أن تعطي المريض الدواء المر، يعني جرعات جرعات شيئا فشيئا إلى أن يتلطفوه ويقبلوه. وها هم الآن سكتوا، الغضب اللي كان في أول الأمر خفت. لا يجوز، يجب على الناس، هذا دفاع عن حرماتهم، هذا دفاع عن أموالهم، هذا دفاع عن دمائهم، عن حقوقهم، عن ضحاياهم، عن شهدائهم. لابد أن يخرجوا، لابد أن يخرجوا. إذا خرج الناس بالآلاف في الميادين رافضين لهذه الصفقة وتوعدوا من يأتي بالتبور والنكال وأنهم لن يفرطوا مهما كان الثمن ولو بالرجوع إلى السلاح، لو فعلوا ذلك ربما يفشل المشروع في هذه المرحلة وتنجح ليبيا ويفرضون الانتخابات، لأن كل البلاد الآن هم استولوا عليها. المشروع له مشروع واحد، مشروع واحد صهيوني أمريكي. دول الخليج كلها تحت قبضتهم، الملوك والدول الأخرى يعني اللي حصلت حتى اللي حصلت فيها الثورات. تونس يعني استولى عليها سعيد حليف لهم ووكيل عنهم. مصر فيها السيسي هو حارس الآن زي ما تحرس الأردن قطاع غزة وتمنع الإغاثة وتقتل الفلسطينيين. بقي في المنطقة اللي فيه ممانعة هو ليبيا والسودان. السودان سلطوا عليها الإمارات وحفتر الداعم القوي للإمارات. الآن هناك معسكرات رصدت من قبل جهات إنجليزية بالأقمار الصناعية، هناك معسكرات لتدريب المرتزقة وإرسالهم إلى السودان للقتال هناك ضد الحكومة الشرعية الرسمية، وتهريب وقود ودعم بالأموال مستمر لم يتوقف. الإمارات وإن كانت تكذب وتقول هي كلام غير صحيح، لكن هذا سمعناه الكذب منها حتى عندما كانت تقصف في طرابلس، قصفت طرابلس بطائراتها وقتلت في غارة واحدة أكثر من 20 شخص، وكذلك الفرنسيون قصفونا. فكلهم هؤلاء الآن يعني يتورطون في القضاء على ما بقي. بقيت السودان كانت قوة مسلحة وقوية وكذا، هم الآن أتوا عليها ليجهزوا عليها فلا يبقى فيها تهديد لإسرائيل. بقيت ليبيا، ليبيا أيضا، ليبيا لو تصير دولة ذات سيادة تملك أمرها وقرارها سيكون المجاهدون في غزة من ليبيا، وهذا لا يمكن أن تقبله، وقد جربوه في عام 2012. ولذلك هم بعد أن تخلصوا من القذافي والسهلك هم يريدون أن يسلطوا عليها هذا المجرم وأبناءه ليقوم بالدور نفسه الذي كان يقوم به القذافي.
0: جزاكم الله خير وبارك الله فيكم شيخنا الكريم، ونستسمحك في أخذ بعض الاتصالات. معي الأخ سراج من طرابلس، تفضل يا سراج. نعم سراج، نحن في الاستماع.
2: أهلا وسهلا شيخ عبد الله، نحييك ونحيي سماحة الإمام المفتي صلى الله أن يحفظه ويبارك فيه. بنسأل سؤالي، ما رأي فضيلة المفتي حول تكييف رئيس جديد مخابرات، يعني دون مراعاة الكفاءة ولا التراتبية المهنية في الجهاز، يعني ولا يخفى عليكم أن خطورة هذا المنصب وأهميته يعني.
0: نعم طيب، شكرا لاتصالك. في اتصال آخر. طيب طيب شيخنا، نأخذ هذا السؤال من الأخ سراج من طرابلس، يقول ما رأي فضيلة الشيخ حول تكليف رئيس جديد للمخابرات دون مراعاة للكفاءة ولا التراتبية المهنية؟
1: والأصل في تولي المناصب سواء كان من ناحية الدنيوية أو من ناحية الشرعية، حتى من ناحية الدنيوية إذا أردت لولاية من الولايات ولمنصب من المناصب أن ينجح ويكون له شأن، لابد فيه من توفير شرطين. الشرط الأول هو الكفاية والخبرة، لابد أن يكون متخصص من أهل هذه المهنة. إذا أردت أن يعني تعمل خباز لابد يكون متخصص في الخبزة، إذا أردت أن تعين نجار يخدم لك في بيتك لابد يكون متخصص في النجارة، حداد لابد أن يكون في الحدادة. لكن أن تعمل من يطبخ لك الطعام، رجل جاهل لا يعرف الطعام ولا يحسنه، وإن كان متخصصا ومتفوقا في شيء آخر، قد يكون متفوق عند رسالة الدكتوراه في علم من العلوم لكنه لا يحسن الطبخ، أو يعني تعين في مرفق من المرافق الحيوية شخص لا علاقة له، بتحط مهندس مسؤول على الشؤون الطبية يعمل الجراحات يفتح بطون المرضى. فالآن العالم يتجه إلى التخصص الدقيق مش مجرد التخصص، كان نبي نحط شخص مثلا مسؤول على هيئة الأورام مثلا، لابد أن يكون متخصص في تخصص دقيق في شغل الأورام، مش عند يعني شهادة طب عام ولا يعني صحة عامة ولا كذا. نبي شخص ويعمل لي خرائط لإنشاء كوبريات ومشاريع هندسية، مش مجرد متخرج من كلية الهندسة، لابد أن يكون هو تخصص في هذا الشأن، وهو يعني تأسيس وبناء الكوبريات وكذا، بحيث تكون الصنعة متقنة وبأقل تكلفة. هكذا العالم كله يتجه إلى هذا الاتجاه. فنجاح العمل سواء كان فيما يتعلق بالدنيا ولا ما يتعلق بالدين، شرطه الأول أن يسند إلى أصحاب الخبرة المتخصصة والكفاية العلمية، والشرط الآخر هو الأمانة، أن يكون حفيظ أمين، لما تسند لحاجة تبقى في أمانته وانت ترتاح، وما عايش تبقى انت تخمم ولا تخاف أن ضاع شيء من هذه المؤسسة. هذا أصله في كتاب الله، هو قول نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام عندما خاطب ملك مصر، قال له: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. طلب الرئاسة، طلب الولاية، طلب الولاية الأصل فيها أنه منهي عنها. النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل عبد الرحمن بن سمرة أن يوليه منعه من ذلك، وقال إنها ندامة، حسرة وندامة، ومن أعطيها بناء على سؤله وكل إليها، فمن يطلب الرئاسة أو الولاية لا يمكن منها. هذا هو حكم الشرع. فنبي الله يوسف عليه السلام لأنه كفء له كفاية وخبرة وعلم، وفي ذلك الوقت رأى أن إقامة مصلحة الناس ومصلحة الدين ومصلحة بلد مصر في ذلك الوقت يعني تقوم على ما عنده من خبرة وعلى ما عنده من أمانة وصدق، طلب الولاية. فوضع شرطين أهلاه لها، ذكر مؤهلاته، لما طلبها من الملك ذكر له ما يؤهله لذلك، ما قالش لا حطني في هذه الولاية وخلاص، قال لا إني حفيظ عليم. حفيظ معناه مؤتمن، يحافظ على أموال الدولة ويذود عنها ويحاسب نفسه على الدينار والدرهم كما يحاسب عن ماله الخاص. هذا الشرط الأول، الأمانة. عليم يعني صاحب خبرة وصاحب معرفة كيف يدير هذا المرفق بالذات، مرفق خزائن الأرض اللي هي وزارة المالية والأموال وغيرها، تحتاج إلى هذين اللي هما الأمانة والخبرة بإدارة الحسابات وإدارة هذا المرفق. وكذلك يعني نبي الله شعيب عندما استضاف موسى عليهما السلام، قالت ابنة شعيب لأبيها يعني استأجره، فإن خير من استأجرت القوي الأمين. ذكرت أيضا شرطين لا بد منهما إذا أردت أن تستأجر أحدا على عمل وتعطيه ولاية صغيرة وكبيرة، إن شاء الله يكون مدرس، يكون مدير مدرسة، مدير إدارة، مدير عام، مدير خاص، وزير، رئيس، رئيس مؤسسة أمنية عسكرية، لابد من هذه الأمرين. إن خير من استأجرت القوي الأمين. القوي اللي هو عنده حزم وقدرة على اتخاذ القرار الصائب في الوقت المناسب، ما يكونش متردد مرتعش متلفت يخاف بالك الأمريكان ما يبوش، بالك اليهود ما يبوش، بالك يحاولوني، بالك كذا. لا، هذا لا يصلح. إذا كان هكذا هو يتلفت يمينا وشمالا، وكل ما يتخذ قرار في برلمان ولا في غيره يظل يحسب في حساب لحفته، وربما يحاسبه وربما يأنبه وللمخابرات المصرية والمخابرات الأمريكية ولا كذا. إذا كان هو من هذا الشأن فهذا لا يصلح للعمل، لأنه ليس قويا. إن خير من استأجرت القوي الأمين. والصفة الأخرى هي الأمانة والحفاظ على أموال الدولة. ولذلك هذا المرفق، مرفق المخابرات العامة، للأسف منذ بداية فبراير لم يتوله شخص ضابط من أهل المهنة محترف متدرج في الرتب العسكرية الأمنية الذي تؤهله. الخبرة غير موجودة، أو المتولى بعد الثورة سالم الحاسي مدني، تولى بعد ذلك مدني، تولى بعد ذلك مدني، هذا اللي كان في السابق مدني الذي أتي به الآن مدني. ما في دولة هكذا في العالم جهاز من أهم الأجهزة اللي بيحافظ على أمن الدولة، لأن من خلاله تخترق الدولة كلها، يلعب بها رأسا على عقب. أن يكون شخص مهوش مهني، مهوش يعني متدرب محترف، ترقى في الجهاز من أول يومه درس فيه، من فرد إلى ضابط إلى عقيد إلى كذا إلى لواء إلى كذا. انظروا أي دولة في الدنيا، انظروا إلى مصر، انظروا إلى باكستان، انظروا إلى الدول اللي هي عندها مؤسسات قائمة، هل يأتون بأحد هو تخصصه مدني ولو كان هو فائق في العلوم الأخرى وناجح وكذا؟ لكنه لا يصلح لهذا، قد يصلح لغير هذا لكن لهذا لا يصلح. وذلك هذا من وضع الأمور في غير مكانها ودون تتوفر فيها الشروط. والنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من هذا، وجاء في حديث الصحيح في البخاري وفي غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدثنا، يتكلمنا في موضوع، فجاء رجل من الأعراب فقال يا رسول الله متى الساعة؟ سأل عن وقت الساعة، يبي يعرف وقتها. النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يحب من أسأله عن وقت الساعة، أسألك عن ساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكرها، أنت ما تشعل وقتها، اسأل نفسك ماذا أعددت لها. فانصرف عنه أول أمر ثم أجابه وقال وين هذا اللي سأل عن الساعة؟ قال أي فلان، أي سألت عن الساعة؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. فسأل الرجل النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف تضيع الأمانة؟ قال إذا أسندت الأمور إلى غير أهلها فانتظر الساعة. هذا من علامات آخر الزمان الذي تضيع فيه الأمانة ويكثر فيه الهرج والهرج والمرج ويكثر فيه الفساد. هذا هو الوقت الذي تسند فيه الأمور إلى غير أهلها. هذا صفة عامة، وهذا من نبوات النبي صلى الله عليه وسلم التي ذكرها بالغيب وهي الآن حقيقة، تسند وتوسد الأمور إلى غير أهلها. وهذا ليس له في مصلحة الدين وله في مصلحة الدنيا.
0: جزاكم الله خير بارك الله فيكم. نأخذ هذا الاتصال الأخ محمد من طرابلس، تفضل يا محمد. نعم محمد معي، انقطع الاتصال. طيب انقطع الاتصال. أخ دريس من مصراتة، تفضل يا أخ دريس.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: الله يبارك فيك يا شيخ عبد الله، الله يبارك في الشيخ الصادق، الله ينوره ويزيد عز وتبات ونور، ونور شيوخنا وعلمانا،
0: الله يبارك،
3: وإذاعتنا المباركة. اللهم انصر أخوتنا في غزة، اللهم ثبت أقدامهم،
0: شكرا،
3: اللهم زيدهم عزة، اللهم نزل عليهم السكينة والرحمة،
0: اللهم أمين،
3: اللهم أهلك ترامب المشؤوم هذا الملعون.
0: لو عندك
3: اللهم
0: أقصف
3: مضيق هرمز يا شيخ عبد الله، اللهم أفلق يا ربي مضيق هرمز.
0: آمين.
3: الآن مضايق ترامب الملعون، الاقتصاد منهار.
0: نعم.
3: الأمريكي.
0: شكرا.
3: هذا
0: شكرا.
3: المشؤوم الذي حاط بليبيا يا شيخ عبد الله.
0: يا
3: شيخ عبد الله يا استنى يا شيخ عبد الله، خد ندوى يا شيخ عبد الله،
0: مش ندوى يا أخي، الوقت ضيق،
3: خلينا ندوى نتكلم ونتكلم، ولا شعبنا شنو مضايقين نحن؟ هذه البعثة المشؤومة لابد من خروج الشعب.
0: طيب شكرا اتصالك.
3: أمس الوقفة، أمس الوقفة.
0: شكرا اتصالك. في اتصال آخر، أعطيني محمد. نعم تفضل يا محمد. نعم أخ محمد معي. نعم محمد تسمعني؟ اسمعني من الهاتف يا محمد.
4: أيوة بالاستماع.
0: تفضل يا أخي محمد.
4: ألو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، أنت على الهواء تفضل.
4: مرحبا يا أستاذ. ألو
0: محمد، أنت على الهواء لو تتحدث بسرعة.
4: مرحبا يا أستاذ، معك محمد صالح من معتقل الميتيدة.
0: تفضل يا محمد، تكلمنا الآن من السجن الميتيدة.
4: والله إحنا بنحكيكم عن المعاناة داخل السجن.
0: نعم تكلم.
4: ألو.
0: أي نعم نستمع إليك، أنت على الهواء.
4: ويا أستاذ عندنا معاناة إحنا داخل معتقل.
0: نعم.
4: السجناء يعانون من حملات تفتيش قاسية، من حملات تعذيب وحملات ضرب، والحال لا يعتد عليه، الحال فات حبة. الله يرحم والديكم، نطلب التدخل من رئيس الوزراء عبد الحميد الزبيدة ومن سياداتكم للتدخل في هذا الأمر.
0: نعم. هل في أضرار في أضرار لحقت
4: في حالات إضراب داخل السجن؟
0: إضراب.
4: نرجو منكم التدخل، نقل لأي أي سجن آخر. الحال فات حدا يا أستاذ.
0: نعم. طيب شكرا اتصالك بارك الله فيك، نسأل الله أن يفرج عنكم. شيخنا بارك الله فيك، لو تعليق حول هذا المتصل من داخل معتقل هو سجن معتيقة، ويتحدث عن معاناة السجناء وحملات تفتيش، وهناك إضراب بعض المعتقلين ويطالبون بنقلهم إلى سجون أخرى.
1: هذا والله في غاية العجب، هذه البدايات ما نراه الآن. الحكومة عاجزة عن أن تبسط نفوذها عن سجن ميتيقة، ويرون الناس يعذبون فيه. كتيبة الردع متغولة ومستولية على نصف طرابلس ومستولية على المطار، وتمارس أنواع من التعذيب، مش بكلام نحن، بكلام حتى يعني المنظمات الدولية التي عملت زيارة، قتل وتعذيب وتفتيش وانتهاك للحرمات واغتصاب للصغار وللنساء وللأطفال، أشياء يندى منها الجبين. هذه الأشياء أنادي وأكلم المسؤول عن سجن معتيقة كارا، والله هذا في عنقك، ما يجري، ما يتظلم به هذا الرجل الآن الذي يتصل على الهواء ويذكر أنهم من شدة العذاب ومن شدة التفتيش والضرب أنهم يعلنون الإضراب. هذا في عنقك، كلهم سيجرونك إلى مصيرك في القيامة.

0: قبل ألا تقرأ القرآن؟ ألا تعلم شيئا من هذا؟ اتق الله إن كنت مسلم تؤمن بالله، اتق الله في هؤلاء الناس، اطلق سراحهم، حولهم على القضاء، حولهم على النيابة. أعداد كبيرة لا تزال تسحل وتعذب وينتقم منها وتغتصب وتقهر وتذل، الرجال يذلون، يعني ما كان يجري في المسلم يجري مثله من أشباح أولئك هو يجري الآن في سجن ميتيقة، والمسؤول عليه الأول والأخير هو كارا، وكل من يتولى شيء من هذا في ذلك السجن ابتداء من الحارس حتى الحارس الذي يحرسهم والذي يحقق معهم والذي يجوعهم والذي يضربهم والذي يفتشهم كله شريك في هذه الجريمة، وسيلاقي كل هذا عندما يقدم على ربه، وسيقتصون منه ويأخذون منه حقوقهم، ولا ينجيه من ذلك أن يقول أنا عبد مأمور ولا موظف، هذا كله لا معنى له شرعا ولا حقيقة له ولا ينفعه، بل لا بد أن يقتص منه بأشد مما كان يفعل.
1: جزاكم الله خير، بارك الله فيكم. أيضا ورد سؤال من محمد من طرابلس، خلاصته أنه هو متخصص في تقنية المعلومات، وعرضت عليه وظيفة في أحد المصارف، يسأل عن حكم العمل في المصرف في مثل هذه الوظيفة في تقنية المعلومات، وللعلم يقول ليس في الأقسام المالية أو متعلقة مباشرة بالمعاملات المصرفية.
0: الموضوع موضوع شبه، لأن المصارف الآن غير صافية، المصارف في بلادي، وإن كان هناك قرار رسمي بإلغاء الربا، لكن المعاملات المصرفية إلى حد الآن يشوبها شيء كبير من المخالفات في نواحي عديدة وكثيرة، منها أبدأ حتى من خصم العمولات، يخصمون من الناس أموال من غير وجه حق، يعني تزيد عن المعتاد بقوة القانون بعقود هي عقود ليس فيها رضا، لا يستشيرون الإنسان عندما يقول له أفتح حساب راه بناخذ منك كذا في كذا، هذا لا يقولونه، هي عقود من جهة واحدة لها نفوذ عليه دون أن يرضى به، ثم بعد ذلك هذه الأموال التي يأخذونها من غير وجه حق هي يقتسمونها ويسمونها أرباحا، هذا وحده فقط هو يجعل العمل في المصرف شبهة لا تحلله له المال. ولأي جسم نبت من سحت، أي لحم نبت من سحت فالنار أولى به، أي مال، أي لحم ينبت من مال حرام سحت مع صاحبه ما عندهش في حق فالنار أولى به، ولذلك عليه أن يبحث إلى عمل في أماكن نظيفة. المصارف ما زالت لم تتحرر من عقدة الربا ومن عقدة المخالفات والعقود الشرعية والتهاون في الأحكام لا تزال، والسبب في ذلك أن لم نجعل، يعني لم نهيئ هؤلاء الموظفين في المصارف، لم نهيئهم للعمل المصرفي الإسلامي، لم نهيئهم لذلك، يخرجون من كليات المحاسبة والاقتصاد وغيرها وهم يدرسون في تلك الكليات النظريات الربوية والقسم والزيادة والنقص وعدم الاكتراث بالحرمات والأحكام الشرعية، لا يدرسون الصرافة الإسلامية في كلية الاقتصاد. هل الآن، ولذلك أناشد وزير هذا التعليم العالي، وناشد وزير التعليم العالي أن يعمل لجنة لمراجعة المناهج في كليات الاقتصاد والمحاسبة بحيث تصفى من المخالفات الشرعية والنظريات الربوية وأكل المال الحرام، وتجعل مواد حقيقية في الصرافة الإسلامية توجه الناس وتكون كوادر يمكن لما يخدموا في المصارف يقفوا

0: عند أمر الله ونهيه.
1: جزاكم الله خير وبارك الله فيكم الإمام المفتي فضيلة الشيخ الدكتور صادق بن عبد الرحمن الغرياني، حفظكم مولا نفع بكم المسلمين وبارك الله فيكم، نشكركم شكرا جزيلا، كما نشكركم يا الأخوة المشاهدون على طيب متابعتكم، وإلى لقاء آخر استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هذه الحلقة إعادة. تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

بالله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود

وصيد. لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. وكذلك

طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية

ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات

ما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو

تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا. هذه الحلقة إعادة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، ما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الإخوة الأعزاء، نذكر بأرقام برنامج فتوى لمن أراد أن يتواصل مع هذا البرنامج: 092-092-16-0، 092-092-15-0. عندنا بعض الأسئلة التي وردت على البرنامج. طالبة تقول بأنها فتاة وقد أتتني فرصة ومنحة للدراسة في الخارج بإذن الله، وكنت أتمنى أن يسافر معي أحد محارمي، لكن أخي لديه ظروف مادية تمنعه من ذلك، وكذلك والدي لا يستطيع السفر على حسابه الخاص. قالت: وأنا لا أريد أن أقدم على أمر يغضب الله عز وجل، لذلك أريد معرفة الحكم الشرعي في حالتي. هل يجوز لي السفر والدراسة في الخارج وحدي إذا كان المكان آمنا والسكن مناسبا وأحافظ على ديني وحجابي، أم ذلك لا يجوز؟ الحق أن مثل هذه المسألة مسألة خطيرة جدا، لأن تعتريها عدة محاذير. منها أولا، ابتداء قضية السفر، النبي صلى الله عليه وسلم فيما روي عنه أنه قال: نهى المرأة أن تسافر إلا مع زوج أو محرم. يعني المرأة لا يحل لها أن تسافر إلا مع زوج لها أو محرم من محارمها، كأب أو أخ أو جد أو غير ذلك. فما عدا ذلك لا يحل لها ذلك إلا في حال الاضطرار. يعني لو أن مثلا من حال الاضطرار التي ذكرها العلماء، لو أن لا قدر الله مرأة كانت مسافرة مع أبوها والله مع زوجها لبلاد الغرب، ولكن في بلاد الغرب أو غير بلاد الغرب، ولكن توفي الرجل الذي كان معها، فهي مضطرة في مثل هذه الحال أن تعود مع أي رفقة آمنة تراها آمنة. يعني نقول إحنا مثلا أسر ليبية موجودة غادي، أو ناس يعني مأموني الجانب، يبعثوها معاهم وتروح لا بأس، لأن هذه حالة اضطرار. أو مثلها اللي نسأل الله العافية اللي غارقة في بحر أو غيره، يجي الرجل أجنبي يخرجها، فهذا يعني يخرجها إلى البر، فهذا أمر لا بأس به، هذه حالة اضطرار. نعم، فضلوا الأخ يونس، فضلوا.
2: دكتور رفاتي،
1: أهلا وسهلا أخ يونس، فضلوا، أهلا وسهلا بكم.
2: إياك الله وبارك الله فيك.
1: إي والله، بارك الله وإياكم إن شاء الله، جزاكم الله خير، بارك الله فيكم.
2: صباحكم بكل خير، وبشرنا بشار خير في بلاد دقيق.
1: إي والله،
2: كلمين إن شاء الله بأمين.
1: آمين يا رحم الرحمين.
2: والله بارك الله فيكم، إحنا معنا منزل على كلامكم الطيب، وديما الاستماع لتوجيهاتكم المباركة بإذن الله، ولكن من حرصنا على أنفسنا وحرصنا على أخوتنا، ديما نحاول أن ننصح بعضنا يعني.
1: إن شاء الله.
2: يعني ليس العجب ومن هلك كيف هلك، ولكن العجب وكيف نجا من نجا من هلك.
1: أي والله.
2: أخيرا نتمنى منك كلمة على الوزن دي ما تكرم فيه، لكن أخلنا إن شاء الله مستفيدة من الأسئلة الجميلة الطيبة المباركة اللي تفيدنا في دنيانا. الفتنة الحقيقة الاشتدة، إن شاء الله نكفوا أزلنا. أنا أشوف في ناس معلش محترمين يتكرم في الأسئلة، وتلميذين ما قاعدة في اللوم على المشايخ، هو بارك الله فيه مش مقصرين، ولا نستمعوا لهم جيد، ولا فإن شاء الله كلمة هي موجهة لأخوتنا، ويعلم الله بالنوايا إن شاء الله نكفر لساننا وحوجنا الحقيقة في هالظلمات. لكن لما استبشر خير نسمع الكلام الطيب وما ينفيدنا في الدنيا والآخرة في تربية أولادنا. أبشركم الله بالخير وبارك الله فيك
1: إن شاء الله. الله يبارك فيك.
2: تفضل
1: تفضل. نعم الأخت مروة تفضلي.
3: طيب السلام عليكم.
1: تفضلي.
3: الشيخ أنا عندي حياة جدي
1: إيه؟
3: شاري من بوي نعجة بهي واضح صوتي
1: واضح واضح
3: شاري منها نعجة وقال لها خلاها مع شياهك وما تقولش عليها لأخوتك والأمهم اللي هم أخوتك من بوه يعني مش أم خي. قعدت معاه فترة وبعدين توفى جدي. قعدت النعجة هذيك مع شياه بوي ويكلفها وبعدين
1: قعدت هي طبعا هي لجدك طبعا.
3: ايه ايه شراها من بوي. ايه
1: ايه, إيه نعم
3: شراها وقال لها خليها معكم ما تقولش عليها.
1: نعم تمام.
3: بعدين توفى جدي قعدت النعجة هي مع بوي فترة يمكن قريب 10 سنين هيك وبعدين أبوي باع السعي كله وهالموضوع مشى فترة طول يعني الكل تذكرته. هل هذه النهجة تدخل في الميراث يعني حق أخوتها وأخواتها لها ولا لا؟ ولو هو عندهم حق يعني يخلص بسعر قبل هذه راهي من بداية 2000 نهاية التسعينات الكلام هو وكان هم مثلا سامحوا هل ما زال عليه حاجه ولا ما عليهش؟
1: وبوك الان توفي رحمه الله.
3: نعم
1: بوك توفاه الله الان يعني.
3: لا لا لا جدتي توفاه الله والبوي موجود ولكن ذكرته بالهون.
1: ايوه باهي تمام تمام حاضر باهي. نعم نرجع لعلي تفضل الاخ علي.
4: بالله يا شيخ انا كانت عندي غنم حشاك وبعتها باهي تو بنزكي عليها فلوس نبدي من السنه ولا العام الجاي؟
1: انت بعتها قبل الحول ولا بعد؟
4: ايه قبل الحول قبل اجي موعد الزكاه بتاعها.
1: ايوه يا اخ علي.
4: نعم
1: انت المال اللي قبضته يجيني صاب في النقد.
4: نعم.
1: الغنم اللي بعتها اكثر من 40 راس والمال اللي بعته به يجيني صاب في النقد ولا اقل من نصاب النقد اللي هو قيمه 85 جرام ذهب. باهي تنتظرني هذا الحقاني السؤال اللي بنستبث له فيه بان لعل بعض الفاصل يكون الجواب باذن الله عز وجل
4: ان شاء الله.
1: نرجع لسؤال الاخت السائله التي تريد ان تسافر للدراسه فنقول لها انت ما ينبغي لك ان تسافري الحقيقه لان السفر لا انها النبي صلى الله عليه وسلم المرأة ان تسافر الا مع زوج او محرم من محارمها وكما تقدم الا لضروره المرأة ممكن تنتقل كالمرأة التي توفي مثلا زوجها والله اخوها الذي هو معها في سفر هذه مضطرة للعودة إلى بلاد أهلها مع غيرها من تأمن جانبه تأمن جانب هذا الشخص الذي بتعود معه. لكن في حال الاختيار ممنوع إلا فيما يتعلق بحجة الفريضة. حجة الفريضة عند الإمام مالك يجوز للمرأة أن تحج مع الرفقة الآمنة أما مع ذلك للدراسة أو العمرة أو غيره فعليها المرأة أنها تتقي الله سبحانه وتعالى وتبقى إلى أن تتهيأ لها الظروف إلى ما في ذلك من محاذير. طبعا هذه علة السفر. إلى ما في ذلك من محاذير يعني أحيانا تضطر للخلوة. هي الخلوة هي أن تبقى المرأة مع رجل منفردة في سيارة تكون منفردة في حجرة منفردة في فهذا ما دام هي مسافرة روحها عرضة لأن يقع معها هذا الحال الموصوف فما ينبغي لها نقولها ما تسافريش لأجل العلم إنما تعلمهني بقدر المستطاع ونسأل الله التوفيق. السائل آخر يقول نبي نسأل أمي أمه قالت في العدة وديما تبكي على أبوه قال عادي كانها مشت باتت عند أقاربها وذكر هكذا السؤال ما السلام مش واضحة لكن قال للمعلومية أن راجل المرأة التي يعني ستذهب إليها غير موجود مع وأنه سيذهب مع إخوته. نقول يا سائل أنت بارك الله فيك تسأل علي أمك لأنها في العدة لكن هي ممنوعة من المبيت خارج بيت الزوجية ممنوعة من المبيت مش لكونها لأن ذلك البيت فيه رجل لا هي ممنوع تمشي حتى لا بيت أبوها ولا بيت أمها، ممنوعة. في النهار تستطيع تخرج المرأة في العدة، في النهار يعني عندها من طلوع الفجر حتى إلى المغرب تمشي لبيت أختها هذه اللي قلت عليها أنت تو اللي زوجها مش موجود، تمشي لبيت أخوتها هي، تمشي لجيرانها. المرأة المعتدة راهي في النهار تمشي لحاجتها وين تبي، بتزور أقربها، بتزور جيرانها، حد مريض، حد عنده مناسبة، ما فيش باس. لكن تتقيد بالممنوع، الممنوع أنها لا تمس الطيب، ما تمشت لمكان مرات فيه حتى مناسبة سارة، مناسبة سعيدة مشت لهم بتقول مبارك عليكم، نقولها غير ما تمشيش لا تلمس الزهر ولا العطر ولا غيره ما دامها هي في العدة ولا الحناء مثلا. أما المبيت كله ممنوع إلا للضرورة، الضرورة لا قدر الله مرأة في العدة مرضت وقالوا لها لابد تبات ليلة في المستشفى مثلا أو تسافر للعلاج، فهذا لا بأس للضرورة، للضرورة أو انتقلت انتقال اضطراري من البيت اللي هي فيه العدة لأنه سيسقط أو لأنه جايينه لصوص أو يعني المهم فيه خوف حقيقي، فيه خوف حقيقي، فهذا يمكن للمرأة أن تترك بيت الزوجية أو بيت اللي تعتد فيه وتمشي لغيرها من باب الاضطرار. السائل الآخر قال خوه استدان من شخص مبلغ 1700 دينار، قال ولكن هذا الرجل أعطاه مهلة والمهلة تنتهي غدا وليس معه مال لأجل سداد هذا الدين وأنه لا يشتغل في شيء، قال هل يجوز له أن يبيع بطاقة الدولار لأجل سداد هذه الديون؟ انقل يا أخ سائل، أولا أنت بارك الله فيك على سؤال حرصك لمعرفة الحلال والحرام، ولكن ما دام بيع البطاقة حرام فهذا ممنوع عليك أن تبيعها، ولكن المدين الذي غلبه الدين، من غلبه الدين بإمكانه يعني يأخذ حتى مال الزكاة، من غلبه الدين هذا اسمه غارم، اسمه غارم، وما دام غارم ينظر فيه، إذا كان ما عنداش ملك يباع عنه يعني برا من بيته ما عنداش حاجة يملكها، بيت يكون بيت متواضع ماهوش بيت يعني قصر ولا فخم، وإلا يباع عنه ويشتري بدلها بيت متواضع ما يناسبه. لكن إذا كان في الأصل بيته متواضع وماهوش في مساحة كبيرة، نشوفه هل عنده ممتلكات خارج البيت، عنده مزرعة، عنده استراحة، عنده كذا، فهذا يباع، تباع عليه ويسدد الدين. أما إذا كان ما عندهش يأتي للزكاة، إذا كان ما عندهش ما يباع عليه زي هذا اللي عليه 1700 بإمكان أهل الزكاة يعطوه الزكاة يعاون بهم روح يخلص الدين هذا، وبإمكانه يتوجه لصندوق الزكاة لأجل أن يعان لأنه أصبح من الغارمين الذين لهم حق في أخذ مال الزكاة. الأخ إبراهيم.
5: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلوا.
5: نبع الله بعلمك شيخ أنت والسيخ
1: معكم. بارك الله فيكم، بارك الله فيكم، تفضلوا.
5: عندي سؤال يا شيخنا، اللي هو أنا متعود أن يصلي الليل أو صلاة الليل، لكن مرات وخاصة في الأيام هذه نتاع الصيف مرات نرقد على نخلي في الوتر ونخلي في الواحد على أساس آخر الليل. لكن في أوقات مرات نرقد نخلي في النص الصبح، فهل يجوز يعني نصلي خمس ركعة كيف ما اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإذا كيف يكون هذا؟
1: يعني انت بتقول انك انت معتاد تصلي في الليل في 12 ركعه مش هيك؟ ايه
5: بعد 3 ركعه نصلي في الليل، صلي بعد 3 ركعه في
1: الليل ماهي، ولكن احيانا يغلبك النوم.
5: ايه يغلبني النوم نص الصبح، لا يعني لا صليت تبع الوتر ولا صليت الركعات اللي بتاعت
1: ماهي. حاضر، تسمع الجواب ان شاء الله.
5: بارك الله فيك.
1: سائلة أخرى تسأل، قالت بأنها امرأة مغتربة ولكنها أرادت أن تشتري سيارة، أرادت تشتري سيارة وذكرت لها سعر، لكنها لما يعني ذكرت للرجل صاحب السيارة بأنها ستشتري هذه السيارة بتحويل، قال لها إذن السعر زادها في السعر كم يعني مبلغ معين زادها على السعر، قال فهل هذا من الجائز أم لا؟ التردد في السعر يعني إذا كان بعد انعقاد السعر بعد انعقاد البيع فهذا لا يحل. يجي واحد يقول له أنا شريت منك السيارة وبعدها يقول لك أنا تبي نرجيك زيدني كيت وكيت، نقول هذا ممنوع. لكن إذا كان الاتفاق كان هذا قبل أن ينعقد البيع، التخيير قبل أن ينعقد البيع، وهذا ظهر أنه قبل أن ينعقد البيع. ما دام هو قبل أن ينعقد البيع، قلت لصاحبك تبي تخلصني السيارة كاش، أعطيني مثلا 5000 ولا 10000، تبي نرجيك تنقصتوها بدل اللي كانت هي ب9000 راك وبتخليها مثلا ب10 ولا ب11، هذا ما فيش باس تخيرها قبل وبعتها تقول له اختار هذه والله هذه اللي بتشري بها. لما يختار صورة من الصور يبدأ من الأمر الجائز. لكن لو كانك أنت قلت لاني بعت لك وبرا كيف ما تبي تدير، باهي بتجيب لي مقسطات، باهي بتجيبهم عاجلات ب9 باهي، نقول لك لا هذا ممنوع لدخول هذه الصفقة فيما نهى عنه صلى الله عليه وسلم في قوله، في قول الصحابي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة. لكن قبل الاتفاق لا بأس إن شاء الله. أمال، الأخت أمال تفضلي.
6: السلام عليكم شيخنا.
1: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلي.
6: شيخنا أنا ما عنديش كيف نتصرف، يعني في البيت يعني مثلا نشري ولا حاجة. قروض ما نتعرف أنت شيخنا مهناش، وأنا ساكنة في خوش عينة، نحاول أنا مدرسة طبعا، نبي شيء يساعدني أنا باش نبني خوش. يعني أنا حتى لو مثلا نسلف مثلا نعطي زي ما تقول كل شهر نعطي شيخنا، ما عرفتش كيف نتصرف أنا، ما فهمتش كيف، يعني كل شيء غالي، كل شيء داير، ما فيش حد يساعدك.
1: انت ساكنة مع أسرة يعني؟
6: لا، الوالدة بس هي والله. وحوش عيلة يعني كده، الميراث بيطلعوك وبياخدوا ميراثهم.
1: نعم
6: يعني.
1: نعم، حاضر.
6: ماشي شيخ،
1: ماشي،
6: الله يسلمك.
1: سائل آخر يسأل بعد أن قال السلام عليكم ورحمة الله، نقول له وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال بأنه طلق زوجته ولكن وصف نفسه بالغضب، قال طلقها 3 طلقات، قال لها طالق طالق طالق هكذا، قال وهذه أول مرة يعني يقع منه هذا، فهل تحسب له واحدة أم أكثر؟ نقول لك يا أخ السائل لابد أن تتصل اتصال مباشر، لابد أن تتصل اتصال مباشر، لأن هذه أولا أنت أخطأت. أنت بالطلاق راه لما يأتي عن غضب هذا دليل طيش وسفه من الرجل بالدرجة الأولى، وقد يكون هما فيها يعني ردة فعل نقول الحين استفزاز من المرأة، هي يعني المرأة تستفز الرجل، ولكن حتى لو الرجل استفزته المرأة ما ينبغي لي أن يبادر بالتطليق. ما هي عندنا اتصال، ثم نعود من المتصل. باه، حاضر، تفضل يا أخ منصور.
7: أيوة نعم،
1: تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله.
7: والله يا شيخ سؤال متكرر الحقيقة، وإحنا نعرف الإجابة اللي هو بتاع بطاقة الدولار. لكن يعني نقترح حكي الله أعلم، هذا موضوع مهم وراوي يهم الناس الفقيرة أكثر من الناس الغنية، والناس الفقيرة مذكورة حريصة على الدين. المفروض هذه مش مجرد مراسلة وخلاص، المفروض يعني حضرتكم المشايخ في أنفسكم تمشوا للمصرف المركزي وتناصحوه وتأخذوا منه موقف حقيقي، لأن الناس هيكي وكأنها تتعاقب الناس اللي تخاف الله. هذا مجرد رأي والله أعلم، مع الشكر يعني.
1: بارك الله فيك، والله نشكرك أنت على حرصك الحقيقة، ولكن إن شاء الله ربي يقدر الخير. هذا أكثر منك، أنت صوتك وصل، إن شاء الله ربي يقدر الخير. تفضل يا أخ أبو مؤمن.
8: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلوا.
8: شيخنا الكريم، عندي سؤالين.
1: تفضل.
8: عندي سؤال بخصوص في بعض التطبيقات بدون ذكر اسمها، المهم تدير في زي الجوائز على صفحة التواصل الاجتماعي، إذا كان يفوز طريق كذا، أسئلة سؤال بسيط يكون يعني وجبة معروفة، يعني يعطوهم جائزة 200 دينار في المحفظة بتاع التطبيق هذا.
2: السؤال يعني هل هذه الجوائز والحاجات تعتبر من باب القمار؟ هذا سؤال يعني.
1: باهي.
2: والسؤال الثاني بخصوص كثرة الكراسي في المساجد. أنا كنت قيم الجامعة سابقا وحاليا الجامعة هذا طبعا رواد، لكن المشكلة أن كثرة الكراسي أحيانا يعني في اللي يقدر يوقف في اللي يقدر يجلس في اللي يقدر إذا ما تقول يعني يتحرك أموره طبيعية، غير كبار السن تلقاه اللي عنده مشكلة ظهرة وعنده مشكلة في الطبيعي، هذه المشاكل دي موجودة صحية.
1: نعم.
2: لكن في ما عنده شيء يعمل على الكرسي ويسمي سواء في خطبة الجمعة أو حتى في الصلاة العادية يعني.
1: نعم.
2: هو قادر تجاه القيام وتجاه قادر حتى على يعني على الركوع، لكن متى تجلس في يعني في السجود ما يقدرش. يعني غرادي من حبيت النوع الظاهرة هذه ونفس الوقت بالتالي شن حكمة. أنا أرى في ناس غايب عليهم مواضيع هذه.
1: حاضر.
2: خاصة بعض المصلين يظنوا روحنا صلاة صحيح.
1: إن شاء الله
2: بإذن الله. يقولون عند الله سبحانه وتعالى.
1: إن شاء الله نبو عليها بإذن الله.
2: بارك الله فيك يا دكتور.
1: أي أيوة والله. سمير الأخ سمير.
9: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
9: بارك الله فيك شيخ.
1: الله يبارك فيك الحمد لله.
9: بكتب لي بن البشير يا شيخ.
1: تفضل.
9: عرض علي صديق بشحله بالنص بطاقات.
1: إيه.
9: الدولار. قال لي إن المكسب مو بالنص، هل هذا حلال ولا حرام؟ في نوع من الربا فيه.
1: بعد تسمع الجواب إن شاء الله.
9: بارك الله فيك.
1: ما هي؟ إذا الأخ السائل الذي تواصل وقال بأنه نتيجة الحوار والغضب قال لزوجته طالق طالق طالق، ويسأل بعد ذلك هل هي واحدة أو أكثر. نقول أولا هي يا أخ السائل هذا بعيد عن حسن التصرف، بعيد عن حسن التصرف، سواء كان هذا أولا لابد أن الرجل يوصف بالسفه وعدم الاتزان وعدم الحكمة، يعني سواء منه السبب أو كان السبب حتى من الزوجة أحيانا استفزته، لأن مهما كانت الظروف عليه إنسان يتدرج يحاول أن يصلح ويوعظ المرأة ويهجر، وكان تنفع عقوبات أخرى، ولربما أحضر حتى حكم من أهله وحكم من أهلها للبحث عن سبب الخصومات. بعد ذلك إذا رأى بأن الحياة تعذرت بينه وبين زوجته، تعذرت واستحالت، جاب العقلاء واستشار الناس اللي تعرف، قالوا استحالت العشرة طلقها، أفضل ما تقتلها والله، أفضل ما تدين لك هكي والله هكي، نقول لك معليش لو طلقها طلقة واحدة في طهر لم تمسها فيه، هذا هو الطلاق السني، طلقة واحدة. أما تقعد تكرر طالق طالق طالق، هذا أنت شنو يلزمك؟ هذا ما أنت طلقة واحدة سدتها هي لو أنها تستحق التطليق، لكن كونها تمشي واحدة ولا اثنين ولا ثلاثة، هذه تحتمل أن تكون واحدة على سبيل التأكيد، وتحتمل أن تكون ثلاثة. ولذلك عليك أنك أنت يا أخ السائل تجيهني تتواصل بشكل مباشر مع الفقهاء في الدار وبينوا لك إذا كان هي واحدة أو أكثر. الأخ علي تفضل. تفضل الأخ علي.
10: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله. تفضلوا.
10: بارك فيك.
1: الله يبارك فيك الحمد لله.
10: قلبي تفاصيل منطقة الدولارة
1: للسحرية اللي بيكون يرون الفين مرة قلبي نبغى نتأكد وحق المنشنة
10: في الدين.
1: باهي تسمع الجواب بإذن الله
10: خالي. ايه وقلبي وكان مثلا فيهم شك ولا فيهم حاجة، قلبي مش لازم توقفهم الدولة، مش تدخل في الناس في الربيع ولا في الحرام ولا
1: نعم.
10: في
1: حاجة زي هذه. نعم هذا تسمع الجواب
10: بإذن الله. والله في اللي مسكين ما عنده شيء، فهمت وظروفه تعبة، جاي
1: بيع البطاقة،
10: يبيع في حاجة،
1: قال لي دكتور
10: فينا في الربيع ولا حرام
1: عليه. باهي تسمع. تفضلي في تفضل. وبنسألك
10: في حاجة تانية
1: بالله يا
10: شيخ.
1: نعم.
10: تحفيظ القرآن.
1: إيه. نسأل
10: فيه طبعاً فيه. بنات طبعاً يقول لك إحنا مثلاً لما نبون بشو نحفظ القرآن أنا.
1: إيه.
10: ولكن شنو يعبدون زي ما تقول في الكبار في السن، فهمت؟ يقول لك في مثلا انت تبدا تعود من البدايه، فهمت؟ وكلنا كذا وكلنا كذا، ما فيش هيك برنامج ثاني هيك زي ما تقول كيف يتطوروا الاشياء هذه.
1: هي يعني تمل من الاعاده من الاول يعني.
10: ايه قصدي هي تكون حافظه مثلا حتى جزوه عامه ولا كذا ولا يقول لك لا لا انت ابدي من الاول فهمت يتخلاها انها زي ما تقول ما تمشيش كانت مرات
1: باهي تسمع ان شاء الله هل.
10: هي مرات زي ما تقول هيك نقول لك انا ممكن تقيمها لوين واصله
1: نعم
10: فانا ايه وين واصله اي صوره مثلا حافظه جزوه عامه جزوه تباركه فهمت تبدا لها زي ما تقول من غادي ولو مثلا هي زي ما تقول انسانه تعرف الكتابه والقراءه كل شيء مش لازم يعني تكتبي ولا ديري مجرد ان تعطيها ممكن حتى دروس هيك ولا برامج في حتى على الهاتف قصدي كيف تكون والله ما نعرفش
1: باهي باهي تسمع الجواب ان شاء الله
10: ان شاء الله الله يسلمك
1: ابو خالد تفضل
11: السلام عليكم
1: وعليكم السلام ورحمه الله تفضلوا
11: كيف حالك يا شيخ
1: بارك الله فيك جزاك الله خير
11: بالله يا شيخ انتشار السلاح في هالبلاد
1: نعم
11: انتشار السلاح في هالبلاد
1: لا حول ولا قوه الا بالله
11: واستعماله فيما لا يرضي الله ولا رسوله
1: ايه
11: والدوله لم تصدر اي قانون او اي تشريع او اي مرسوم بان

0: صعب صعب، ورقة البناد، ورقة الناس، ورقة ورقنا والله يكرم اللازم يعني.
1: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يا خالد.
0: والكل اللي بين يشعروا بهذا يا شيخ، وانت عارف
1: ما في شك، ما في شك، كلها عايشه في ظرف واحد. نعم،
0: بارك الله فيك يا شيخ، وربي يحفظكم ان شاء الله بميزان حسناتكم ان شاء الله.
1: امين يا رب العالمين. سؤال آخر، بعضهم يسأل قال عن عقود المعاملات والصفقات التي تحصل بين الناس، بعضها هي مخالفة للأحكام الشرعية، بعضها مخالفة للأحكام الشرعية، مع أن ما الذي يرى في نفسه بأنه بايع أخذ البضاعة أو السلعة وذهب، والذي يرى في نفسه بأنه مشتري قبض المال، فهل هذا امتلاك هذه الأموال مشروع ولا غير مشروع، مع أنها أحيانا يكتشف كل واحد بأن هذا من البيع الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. نقول له والله هذا صاحب السؤال، نقول له بارك الله فيك، هذا مسألة مهمة لأن تجري بين أيدي الناس. فعلى كل حال ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم يأتم صاحبه، حرام عليه، هذا من حيث المبدأ. ثم بعد ذلك ننظر كما ذكر العلماء، هل هذا النهي يقتضي الفساد؟ وبالتالي ماذا ما يقتضي الفساد، نقول له انت ترى السلعة اللي خذيتها مش ليك كأنك سارقها، وانت المال اللي خذيتها مش ليك كأنك غاصبة من صاحبك، ويبدأ المال مال حرام. احيانا يبدأ المال مال حرام، راو حتى اللي رفع السيارة ولا رفع السلعة يبدأ المال مال حرام، وهذاك الفلوس اللي قبضهم ما عندهاش فيهم حق. واحيانا في صور اخرى يبدأ المال اللي انتقل بوجه صحيح، السيارة سيارته والمال ماله، لكن ترتب الإثم فقط، يحتاج لاستغفار ويحتاج لتوبة. بهي أمتى يحتاج لاستغفار وتوبة والملكية انتقلت، وأمتى حتى الملكية لم تنتقل مع الإثم، هو حتى الرزق رزق حرام اللي رفعه. نقول لك العلماء قالوا ننظر إن كان هذا النهي هو في حق من حقوق الله سبحانه وتعالى، إذا كان النهي كان سببه التفريط في حق من حقوق الله كوجود الجهالة والقمار والغرر والربا، فهذه كلها من حقوق الله سبحانه وتعالى، فهذا يقضي الفساد. اللي رفع سلعة كأنه سارق، كأنه غاصب، مش ليه حتى الملكية ما تنتقل شره مع الإثم. ما جيش يجوا اثنين يقولوا الله احنا متراضين، اهو بنبيع وبنقمروا، اهو راضين ان الصفقة تكون فاربة، هذا راضي وهذا راضي. نقول صحيح انت مرة تكون راضي، تولي تدفع لي صاحبه 100,000 وقال له بعد 10 سنين ترد لي 110 جنيه والله، ومية وحتى 20 جنيه، هذاك يقول غرشتني في 10 و20 على كيفهم. نقول لا، الحق مش ليك، الحق لله عز وجل، وبالتالي مش من حقك ترضى ولا ما ترضاش. عندنا اتصال ابو عبد العزيز، تفضل.
2: السلام عليكم شيخ.
1: اهلا وسهلا، تفضل
2: يا شيخ.
1: ايه
2: عندي صديق هو ربي بالحديث،
1: خير صديقك عاود لي بالله،
2: يدخل
1: في المخدرات يعني،
2: يتوضى بعد وقت الصلاة، يتوضى ويصلي ويقول لي ونتناقش وياه ولا كيف تصلي وانت كنت تدخل، يقول لي لا عادي، هو يعني فيها يقول لا ما تقرب الصلاة الا انتصار على لا يعني قال والله تقولوا
1: نعم.
2: فهذا صحيح يا شيخ يعني ولا
1: باهي؟ تسمع الجواب ان شاء الله. نعم نعم نعم، حاضر حاضر، تسمع الجواب ان شاء الله
2: ان شاء الله
1: ان شاء الله. صار إذن نعود للصفقات. اذا كان العلة هي تتعلق بحق من حقوق الله عز وجل مثل الربا، تو الربا احيانا راه اللي قبض الفلوس المقترض راضي يقول لن يعطيني 100,000 وهذاك قال له معطيني مكسب بعد 5-10 سنين ولا كذا، رد لي 100 جنيه فوق منهم، هذاك يقول له باهي، تجار كاسبين المئات الالاف يعطي 100 جنيه فوق من ال100,000، لكن نقول له هذا مش حقك انت يا صاحب الفلوس، ولا حق لك انت يا صاحب اللي قابض الفلوس، هذا حق الله عز وجل، وبالتالي الصفقه هذه باطله، الصفقه هذه باطله حتى ولو كنتوا راضيين، ومنها القمار ومنه السير احكام الغرر زي الجهاله وغيره وغيره، فهذه تقتضي في الفساد، وبالتالي يبدو السلعه يجب ان ترد، والسلعه سلعه يعني كانها مغصوبه او مخنوبه. لكن بعض الاشياء الاخرى هي نهى عنها صلى الله

0: سلم لحق العباد، لحق العباد، لأن الحقوق قد تكون هي خالصة لله وقد تكون هي فيها حق الله عز وجل وفيها حق للعباد. يعني مثل الشيء اللي فيه نقص، شيء مغشوش، شيء كذا، هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وعظم فيه الشرع العقوبة، لكن هو لحق المشتري إذا كان هو المخدوع. فإذا أراد المخدوع المشتري أن تمضي الصفقة رضي بها فامضي، العقد صحيح ولكن الإثم على الغاش. وهذا نلاحظوه في مثلها لما النبي صلى الله عليه وسلم قضى بين الناس، اشترى الناقة اللي تسمى المصرات، المصرات اللي تركها لم يقم بحلبها، ناقة ما قامش بحلبها فترة من الزمن، طبعا بيكبر ضرعها لأن يقولوا هذه تحلب كثير، فلما اشراها وروح بها حلبة اليوم الأول نعم كمية من الحليب، وبعدها تقلص ضرعها زي قبل رجع. فهني مع أن هذه مغشوشة مغشوشة، النبي صلى الله عليه وسلم خير المشتري، خير المشتري بعد 3 أيام إما أن يردها وإما أن يبقيها، أعطاه الحق في القبول والرد. فهذا ما يدل على صحة العقد، مع أن الغاش آثم وما يفرحش به الغاش هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غشنا فليس منا، ولما يقول فليس منا يحتمل أن يكون ليس من أهل، نقول إحنا من أهل الحوض، ويحتمل أنه ليس من أهل شفاعته، ويحتمل أنه ليس من أهل كمال الإيمان. فالمحاذير عظيمة، ليس منا، من ماذا تبرأ منه النبي صلى الله عليه وسلم، من ماذا، من أي وجه تبرأ منه النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا وعيد عظيم أن الغاش يتبرأ منه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله من غش فليس منا. لكن المغشوش الرجل المخدوع خذي السيارة عجباته، خذي حيوان عجبه، وقال والله هي مغشوشة لكن ها ماشي تمشي نشدها، نقول شدها الحق ليك وانت تقدر يعني تمضي العقد وتقدر ترده. فإذا لكن من يفصل بين هذه وهذه، هذه مردها لأهل العلم، اللي يقع في مثل هذه المسألة يردها للفقهاء باش يبينوا له العقد هذا من النوع اللي لابد أن يرد، والله هذا النوع يعني كانك أنت المظلوم تخير فيه بين الرد وعدم الرد، مع إثم من ظلمك، مع إثم من ظلمك. لكن فيه صور أخرى لابد من الرد، دبي بنادم والله ما يبيش، لابد من يردها لأن الحق مش ليه، هو لله سبحانه وتعالى. الأخ يونس ذكر الحقيقة بارك الله فيه، قال تتكرر الأسئلة، وأشار إلى أن اللوم يوجه أحيانا للفقهاء والعلماء. نقول له والله يا أخي يونس نعم، الأسئلة المكررة إذا كان الإنسان يعرف الجواب ينبغي يكتفي بما سمعه من قبل، يكتفي بهذا أفضل، والحق منها ما يتعلق الآن بقضية البطاقات. لكن يعذر أحيانا الإنسان، يعذر أحيانا الإنسان إذا كان هو ما عرفش المسألة، وقضية أنه هل ينزل على نفسه مسألة علمها، الحق حنا حتى الفقهاء راهو ذكروا قالوا الإنسان ما يقدرش ينزل على نفسه الحكم من سؤال سابق، لأن أحيانا يختلف الحال بينه وبين صاحبه اللي سأل المسألة الأولى. ومن هذا نظرا لكلام الفقهاء في هذا نعذر إحنا من كرر السؤال، يعذر لأن الفقهاء لم يعطوا الحق للإنسان أن يأتي لكتب يسموها كتب النوازل أو الأجوبة ويبقى يقول هذا الجواب يتعلق زينيني بالضبط، هذه حالتك حالتي يقول هكذا وبالتالي يطبق الحكم. يقول أنت هذا تشبه فيه اليوم وهلة، لكن لربما لما يجي العالم المتعلم يرى أن في فرق في قيد في وصف في غيره، فبالتالي تختلف المسألة. فلذلك معذور من كرر السؤال، هذا من جانب. من جانب آخر الناس تنتظر في الجواب كقضية البطاقات، لكن اللي يعرف الحكم تمام المعرفة يخلي الفرصة لأمر آخر لا شك أنه أفضل. أما اللوم على الفقهاء والعلماء، إحنا ما حدش يقدر يعني ينفي اللوم عن نفسه، نسأل الله أن يوفق الجميع وأن يغفر لنا ولجميع المسلمين، هذا لا شك الإنسان لابد يصف نفسه بالتقصير، لكن حتى عامة الناس وكذا عليهم يعني لوم في كونهم الإنسان يتقي الله ما استطاع، وأهل الولايات، أهل الولايات يعني أصحاب المناصب المرادنا بالولايات اللي في يدهم القرار، اللي في يده القرار يقدر يسن هدية ويقرر هذه ويقدر يحط هذه، هذا ما عندهم حتى هم راهم مسؤولية عظيمة بينهم وبين الله عز وجل، هذا ما يقع عليهم لوم عظيم في الدنيا وفي الآخرة. المتعلم يملك الكلمة يوقظ بس، هذا حالة، واللي في يده الأمر والنهي في يده التطبيق، من رأى منكم منكرا فغيروا بيده، هذه لولاة الأمر راهو، من يغير بيده لولاة الأمر، فإن لم يستطع في لسانه هذا للمتعلم إن كان قادر على التكلم، وفإن لم يصطح بقلبه إذا كان هذا عاجز، فهذا إذا ما يتعلق باللوم. لكن إحنا حتى اللي يلوم هذا ما نقدر نقول إحنا نعترض عليه، لأن لابد الإنسان يصف نفسه بالتقصير، نسأل الله المغفرة للجميع. الأخ مروان قال هي السائلة الحقيقة مريم أيوه نصلحه، الأخت مريم بارك الله فيها، قالت يعني جدها اشترى من أبيها نعجة، أبوها يملك أغنام وجاي جدها اشتري منها نعجة، قل غريب أن الجد قال لي أبوها قال لما تخبر حد أني شريت منك النعجة هذه، وبعد فترة باعوا الأغنام هذه، باعوها الأغنام، والجد توفي رحمه الله ورحمه المسلمين. قالت هل الورث الحق؟ نقولها نعم، حتى وكان الجد لم يخبر الناس، لم يخبر الورثة بهذا، لكن أنت تعلمي أبوك يعلم، وقالت أن أبوها مازال على قيد الحياة، فنقول لها هذه راهي أمانة، أمانة عنده لجدك، فالآن انتقلت الأمانة، انتقل الحق فيها لبقية الورثة جميعا، هو واحد منهم، فعليه يجي يقول لهم هذه راهو النعجة لبوكم اللي هو الجد بالنسبة للسائلة الأخت مريم، فيخبرهم، وكون هي انباعت مع الأغنام يقول لهم عندكم قداي قيمة حق نعجة مثلا، يقول لهم تم النعجة راهو موجود عندي، هذا اللي لبوكم، يخبر خوته. فإذا كان انباعت بألف والله ألفين والله اللي هو يعرف، يحطها في ظرف بروحه ويقول لهم هذه أمانة كانت لجدك لجدكم اللي هو أبوكم الورثة طبعا هو أبوهم، وهذا تعالى نقسموهم. كان قالوا الله يسامحك خلاص ياخذهم، وكان اخذوهم مدوا يديهم وخذوا الفلوس يقسموها، ياخذ هو حصة ويقسم الحصة الأخرى، ينظر للمتوفى اللي مات هذا كان اللي هو كان الجد، كان هو عنده زوجات حيات يعطوهم حصصهم، وكان هو ما عنداش يقسموهم الأولاده الأولاد والبنات للذكري مثل حظ الأنثيين. فهذا إذن هو من الميراث ومن حقهم يطالبوا به، لكن هو ما يخليهمش لين يطالبوا ويخبرهم ويعطيهم حقهم. الأخ إبراهيم بارك الله فيه قال كان يصلي من الليل 11 ركعة، وهذا جزاه الله خير، هذا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال وأحيانا يعني يغلبه النوم حتى يصبح، فكيف يصنع؟ نقول يا أخي إبراهيم هذا أمر هين إن شاء الله، أنت لما تفطن إذا كان بعد طلوع الفجر، إذا كان مازال فيه فرصة، إذا كان مازال فيه الوقت واسع يعني بعيد على وقت الإسفار، لأن الفجر لما يطلع قعد الوقت لما الفجر لما يخرج الأرض فيها ظلمة، لكن النور انفجر في السماء هذا وقت الفجر، بعدها يأتي الغلس وهو اختلاط النور بالظلمة، ثم يأتي الإسفار لما تبدأ الدنيا ضاوية نقول إحني، لكن ما زال الشمس ما زرقتش. كان أنت يا أخ إبراهيم ما زالت فيه فرصة، قاعد أنت شبحت السماء فيها شيء من الظلمة والأرض كذلك، معناها الوقت ما زال يسع، فهني هذا وإن كان وقت نهيه هو وقت نهي وقت كراهة، لكن مما استثناه العلماء في جواز النافلة أن إذا كان الإنسان غلبه النوم أو نسي من الليل شيء، الشفع والوتر وما اعتاده من ورد الليل، فأنت هذا 11 ركعة ما اعتدتهم من ورد الليل زائد الشفع والوتر، هذا استثنوهم الفقهاء وقالوا من حقك أن أوليك الحق أنك أنت تصليهم بعد طلوع الفجر، مدام إذا كان فيش خوف على صلاة الصبح صليهم حتى تخفف في القراءة فيهم، حتى فاتحة، لأن قراءة السورة بعد الفاتحة في النافلة هي مستحب استحباب بخلاف الفريضة، فهي سنة، فأنت تقدر تقرأهم حتى بفاتحة فقط للتخفيف، حتى لا تضيق عن صلاة الصبح ثم تصلي الشفع والوتر. لكن إذا كان الوقت ضيق خفت أن يفوتك صلاة الصبح، نقول لك اتركهم النوافل، ولكن تحرص على الشفع والوتر. إذا كان الأمر أضيق من هذا فحاول تصلي حتى الوتر فقط، وتترك الباقي لأجل المحافظة على وقت صلاة الصبح. فصلاة الصبح كان جي وقت الإسفار يعني الدنيا ضاوية، معاش تقدر تحط معها شيء، هي بتعجل بها مخافة أن تزرق عليها الشمس وتصبح هي نفسها قضاء، وهي أولى لأنها فريضة وهذا هو وقتها. فهذه إذن عندك الفرصة اللي بقيت يا أخ إبراهيم. إذن نتوقفوا في سؤال الأخ إبراهيم، وبعدها إن شاء الله نخرج لفاصل قصير كما ذكر الأخ القائم على البرنامج، ونعود بعد ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى بعد هذا الفصل.
1: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
3: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
4: علم الشريعة تاج عز لابسه، يشدو به ألقا سعدا وجل.
5: الشيخ النفاتي موسى.
4: علم الشريعة باب.
0: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد، لا هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: الشيخ عبد الغني بن سعدان. وصاغ
1: من دره الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم، والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروضة أنا مانيش مصليها. إنسانا حتى الملائكة
0: صلت والسماء ذكرى. الشيخ محمد المزوري. ووحدانا
2: والأرض حتى المحيط. القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب، يعني احفظ في الهيجاء حامله.
0: والله الشيخ عبد المحسن الكاتب. قرآنا
3: يا رب فاغفر لأهل العلم قاطبا.
4: خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه، استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت صدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف لا بكر، لما مشي بيشوف لا بكر ما لقاش، قال له ما لقيتش إلا خيار الرباعية أحسن منا وأكثر الحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء. داخله بالخير والنفع
0: تعليما وإتقانا. الشيخ عبد العزيز جمعة. سح
5: وابله فافتر. كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى، ذكر آلائه ونعمه على عباده. وورد ذلك في عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء: اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق. هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين واغننا من الفقر. هذا من الأحاديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول: اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن، يعني كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء قال اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
3: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
6: برنامج فتوى نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحاً.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، عدنا بعد هذا الفاصل لاستكمال بعض الأسئلة التي بقيت ولاستقبال الإخوة المتصلين. فنذكر بأرقام البرنامج 092-092-16-092-092-15-0. الأخت أمال قالت ليس عندها بيت ما تشتري به بيت، ومعها في هذا البيت ورثة، يبدو أنها مع أمها وبعض الورثة، فكيف يمكنها أن تصنع لامتلاك البيت؟ أنقول لها والله يا أخت أمال، أنت سؤالك هذا وجيه من ناحية أنت تنظري لعاقبة الأمر، يعني لعله يباع البيت، لعله كذا. فلا بأس يا أخت أمال أنك أنت الآن تبيني للورثة، تقول لهم أنك أنت في حاجة، لربما هي لأن قاعدة مع أمها في الحوش، والبقية يبدو أنهم تزوجوا وخرجوا، فخافت أنها يوم ما يطالبوها بالحقوق ويباع وتبقى هي كما ذكرت، يعني نقول إحنا في مهب الريح. نقول لها لا بأس، من الآن تناديهم وتقول لهم أنك أنت باقية في البيت وتشتري منهم هذه الحصص. هذه الحصص أنت لما تشريها الآن. نعم، تفضل يا أخ عبد العزيز.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل.
1: ألو.
0: أيوة تفضل أخ عبد العزيز، تفضل تفضل.
1: عندي مجموعة أسئلة.
0: أيوة نعم،
1: عندي مجموعة أسئلة.
0: إباهي تفضل.
1: السؤال الأول،
0: ألو نسمع فيك، تفضل تفضل.
1: نبي نعرف بمعنى قل عسى أن يكون ردف لكم.
0: نعم،
1: نبي نعرف معنى آية قل عسى أن يكون ردف لكم.
0: لا نعم نعم با
1: سمعتني،
0: سمعت السؤال. سمعتك
1: السؤال الثاني.
0: ايه
1: معنى آية الكرسي.
0: ايه با
1: الو
0: نسمع فيك، تفضل تفضل.
1: يا ريت جاوبني طول يا شيخ، والله ما عنديش انا راضي نتبع.
0: عندك اسئله ثانيه؟ اللهم هادو.
1: لا بس اتصال
0: والله أو خليك على الخط، خليك على الخط يا أخ عبد العزيز. به الأخ عبد الرزاق تفضل.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلوا.
2: نهارك مبارك يا شيخ.
0: الله يبارك فيك. الحمد لله.
2: والله يا شيخ أنا بنستفسر منك استفسار.
0: إيه
2: عندي بيت انا باهي، وعندي ولادات وعندي بنيات. باهي والبيت هذا خايف الاولاد ان بعد عمر طويل ان شاء الله ان يبيعوا ويطلعوا بهم، ما تنزل تقولوا فادر بيع وادر بيع، والبنيات ما يشري لهم نصيب، يديروا لهم حوايج بروحهم وهم يتجوزوا برنامج زي هذاي ويقعدوا البنيات بروحهم. الحوش هل معليه شتم اني نمشي محرر العقود ونوقفه، يعني زي تقول حبس، يعني ما ينباعش لحين انهم يتجوزوا البنيات ويطالبوا هم ببيع البيت بعد ما يستقروا طبعا ويديروا صالح. الو
0: باهي، باهي تسمع الجواب ان شاء الله. حاضر،
2: بارك الله فيك يا شيخ، بارك الله فيك.
0: الأخ عبد العزيز والله أولا الحقيقة الآية الأولى تحتاج منا إلى رجوع لكتب التفسير، هذا الحق والله، وذلك لعلها إن شاء الله المرة القادمة إن عدنا بإذن الله لكتب التفسير نرجع لهذا. أما آية الكرسي يا أخ عبد العزيز، هي آية معروفة وأنها تؤكد على معنى التوحيد، وذلك كان معناها معنى عظيم. أولا لما قال الله سبحانه وتعالى بإيجاز، طبعا الله لا إله إلا هو الحي القيوم، بدأ بالتوحيد وهو أنه إله واحد سبحانه وتعالى لا شريك له، وبين بأنه الحي القيوم، القيوم القائم على حوائج العباد، قائم على حوائج العباد، لما يحتاجه الناس من قوت ومن شيء كله بيد الله سبحانه وتعالى، فهو قائم على حوائج الناس والعباد جميعا والمخلوقات، فلذلك يتوكل عليه سبحانه وتعالى ويعتمد عليه. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وذكر بأنه لا تأخذه سنة ولا نوم، يعني لا تعتريه الغفلة ولا النوم كسائر الناس. وهكذا إذن إلى آخر هذه الآية يا أخ عبد العزيز، هي فيها توحيد الله وتمجيد الله سبحانه وتعالى، وأنه القائم على حقوق العباد بأنه الحي القيوم وهو الحافظ لهم. وذلك تميزت هذه الآية الحقيقة بعظيم فضلها، وأنها طاردة للشياطين، وأنها حصن منيع ممن قرأها في حتى في أذكار الصباح والمساء، وكما جاء في هذا حديث من النبي صلى الله عليه وسلم لما الجني الذي أخذه الصحابي لعله أبو هريرة، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب، لما قال لما الذي يقين منكم أو في معنى الحديث قال الذي يقيكم منا أو الحصن هو آية الكرسي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب، يعني صدقك في هذه الجزئية وإن كان هو شأنه الكذب، وإن كان هو شأنه الكذب. وطبعا في هذه إشارة إلى أن الإنسان لا يعتمد على أقوال الشياطين ولا أقوال الجن، لأنه كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم كذوب، ومن الذي له القدرة على أن يميز الصدق من الكذب؟ هذا النبي صلى الله عليه وسلم يوحى إليه، فيستفاد من هذا الخبر. لكن غير النبي صلى الله عليه وسلم من سائر الناس اليوم يعني لا يستطيع أن يميز، فينبغي أن ننتفع بما أخبر به صلى الله عليه وسلم صدقك في هذه الجزئية، وننتفع بما أشار للوصف الدائم وهو كذوب. نعم، عندنا سائل آخر. عشر. نعم،
3: صباح الخير. كيف؟
0: أهلا وسهلا، تفضل.
3: كيف الحال؟ الله يبارك فيك.
0: الله يبارك فيك، تفضل.
3: نسألك على شراء الدولار من المطرح في ثلاث طرق، حوالة والبطاقة والانفيس كاش، عتعرفنا أيهم حلال وهي محرم.
0: باهي، حاضر يا أخ شرطون، نعلق عليها الجزئية هذه بإذن الله سبحانه وتعالى إن شاء الله.
3: بارك الله فيك.
0: الأخ محمد تفضل.
4: السلام عليكم ورحمة الله.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل.
4: مرحبا شيخ، حافظ طيبين.
0: الله يبارك فيك.
4: بارك الله فيكم.
0: أيوة الله، تفضل.
4: شيخ أنا بنسأل، نحن كمواطنين،
0: نعم،
4: مواطن، شو موقفنا مع الأعمال الأجنبية الآن
0: حقيقة؟
4: إيه، لازم نتعامل معهم، إحنا ركاب أحيانًا إيجار، مش عارف هل هذا احترنا وظيفة؟ يقول لا أنتم تساعدوا فيهم، أنتم تجمع، ما شو مناش كذا؟
0: ماهي، حاضر.
4: بالأخير بشر هم بعد.
0: نعم نعم نعم، حاضر.
4: نتعامل معهم يعني، ما شو كيف؟
0: باهي، حاضر،
4: تسمع الجواب. أنا بموقف الشرع من هذا يعني.
0: حاضر، تسمع الجواب بإذن الله سبحانه وتعالى.
4: إن شاء الله.
0: الأخ فوزي.
5: أي ده، الله يرحم والديك.
0: تفضل يا أخ فوزي.
5: ألو.
0: ألو، تفضلوا.
5: أيوة موجود.
0: تفضل.
5: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلوا.
5: ألو شيخ.
0: أهلا وسهلا، أهلا وسهلا، تفضل.
5: الله يرحم والديك. السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. نقص صوت الراديو
5: بالله. السلام عليكم يا شيخ.
0: وعليكم السلام، نقص صوت الراديو يا أخ فوزي بالله.
5: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، صوتك واضح، صوتك واضح. غير نقص صوت الراديو بس. مباهي، تمام. هي نرجع للسؤال اللي توقفنا فيه. اذا يا اخت امال، ما عندك الا انك انت الان قالت كيف نملك البيت، وهي معها امها ومعها ورثه، وخايفه من انها هي يعني جهه نهار يقولها بنبيع البيت. نقول لها يا اخت امال، تفكيرك سليم وطيب، فعليك انت بادري الان قبل لا يحتاجوا هم للبيع فجاه، بادري الآن بعرض القضية. قولي لهم أني ورثة كنا نملكه، هيا نشري منكم حصص. فلما تأخذي حصص منهم، فيه اللي يمكن يتنزل لك مجاني، وفيه اللي بياخذ قيمة يعني محدودة، وانت قول لهم أني ما بيش نبيع، قول لهم أني بنملك الحصص هذه. فلربما فيه اللي يعاونك وفيه اللي يتنزل لك بشكل مجاني، وبالتالي حتى ولو بعد حين قعد معك واحد ولا اثنين، إذا كانوا مجموعة كبيرة تلقي روحك أنت عندك نصيب الأسد في البيت. إذا كان يقبل القسمة، مرات هو بيت أرضي، بيت أرضي أحيانا، إذا كان هو يعني يقبل قسمة، مرات تقسميه أنت واللي معاك، لأنك صبح عندك حصص كثيرة، تكبر حصتك وتعطيه هو حصته، وأنت تقعدي في جانب وما ترحليش أنت وأمك، حتى لما قالت لربما يتوفاها الله ولا غيره. وإذا كان باعوا وبعتي معهم، تبقى أنت قيمتك من المال الكبيرة، واللي تقدر تشري بها بيت يكفيك إن شاء الله ويؤويك. لكن التعجيل بهذا أمر طيب منك يا أخت أمال، تشري منهم الحصص هذه. فأرى أن هذا هو المخرج الوحيد لك، لعل وربي سبحانه وتعالى كريم، لعل يفتح لك أبواب أخرى إن شاء الله. أم جيد، تفضلي يا أم جيد. أم جود.
6: ايه جود
0: تفضلي اخت ام جود
6: بارك الله فيك.
0: اي والله تفضل
6: شيخنا. ليه قبل مشات رفقه امنه في عمره وانا عندي خوت ولاد فما مشيتش معايا يعني. فسمعت ان هي لا تجوز ما دام عندك محرم. فتو قررت ان نمشي لكن زي ما تقول مصرف البحاري هذا داير تمشي على حساب المصرف زي ما تقول نقولوا هذه على مقطع على 48 شهر.
0: ايه
6: طب عليا شيخ انا ما دفعت مبلغ كامل ندفع بالتقسيط عمره بالتقسيط.
0: ايه
6: انا عندي حساب وعندي بنتي هي قصر لكن مرتبها فتحت حساب معي في نفس المنطقه.
0: باي عندك محرم يعني انا مش معاك.
6: ايه ايه عندي اخوي الكبير انا بنعرف على حسابي يعني.
0: ايه نعم
6: بنمشي نبيع وبالتقسيط انا وياه وبنتي.
0: باهي
6: على اساس علي من زي ما تقول ضامن لبنتي وبنتي لما نحسبها نمشوا على العمره.
0: باهي
6: هل يجوز هذا ولا لا؟
0: حاضر حاضر تسمعي جواب باذن الله.
6: باذن الله تعالى بارك الله فيك يا رب والديك.
0: امين رب العالمين. باهي حاضر. هي الاخ عبد الله تفضل. اخ عبد الله
7: السلام عليكم يا شيخ.
0: وعليكم السلام ورحمه الله.
7: عندي استفسار.
0: ايه تفضل.
7: هل صحيح ان البنات ما يرتوش البيت بيت ابوهن؟
0: نعم.
7: هل صحيح ان البنات ما يرتنش البيت ابوهن؟
0: علاش؟
7: انا سمعت من شيخ انه هو قال ما عندنش يرتن ارض بس.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا أنا تو نجاوبك لكن هذا كلام باطل. لا هذا ما يقولهاش الشيخ طبعا. اللي يقولوا فيه العوام من الجهلة من واخذينها من أيام الجاهلية. لكن حاضر حنجاوبك بإذن الله يا خالد.
7: جاوب من طول يا شيخ.
0: ما عندكش راديو يا يا أخ يا باهي. خليك على الخط خليك على الخط. باهي من معنا الآن؟ عبد السلام. اي حاضر خليك خلط يا اخ عبد الله على عبد السلام. باهي تفضل يا اخ عبد السلام. اخ عبد السلام اذا قعد يا اخ عبد الله انت على الخط.
8: السلام عليكم.
0: من معي؟
8: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله. من معي؟
8: عبد السلام.
0: عبد السلام تفضل يا اخ عبد السلام. هي قول سؤالك.
8: اللي قاعد مع والدتي كبيره في العمر. باي تسمع فيها يعني.
0: نعم
8: قاعد مع والدتي كبيره.
0: ايه؟
8: في العمر.
0: ايه
8: وامي ما تقراش ولا نقول القران والصلاه الايات حتى الفاتحه ممكن مرات تكسر فيها شويه.
0: ايه
8: فمضطر اني نصلي بها في الحوش بدل ما نمشي للجنب. مش عارف شنو حكمها.
0: هي على فكره هي
8: على فكرة لكن أنا قلت لها مرة ترى أقري قدامي الفاتحة ما تنطقش فيها 100%.
0: ما هي حاضر حاضر تسمع الجواب بإذن الله.
8: ماشي إن شاء الله.
0: الأخ عبد الله موجود معنا؟ إيه والله. الأخ عبد الله موجود
8: إن شاء الله.
0: يا أخ عبد الله هذا من الباطل وهذا من الحرام المحض. يعني البنت راهو تستوي مع الابن تماما في حق الإرث. الفرق في النسبة الموروثة. يعني للذكر مثل حظ الأنثيين. كان هو حوش كان الرجل يملك 200 متر وهي عندها 100 متر وكان أرض كذلك. فإذا ما يختصش الذكر بشيء ولا الأنثى تختص بشيء وإنما الفرق في نسبة الميراث. كم هو للذكر مثل حظ الأنثيين سواء الميت ترك بيت أو ترك أرض ولا ترك فلوس. هذا الأمر ما فيش كلام بكل يا أخ عبد الله. ولهذا تكفل الله عز وجل. الله عز وجل يعلم حقائق الناس والشح وأنها مبنية العلاقة بالمال على الغلبة. فتكفل الله سبحانه وتعالى بالبيان في سورة النساء. فصل الله عز وجل الأحكام وبين هذا لأن المرأة كانت لا ترث أبدا في الجاهلية. هذا ما تقول نحن هذا من أحكام الجاهلية أن المرأة ما يورثوهاش من حشبوها لأن المرأة كانت ما تورثش أبدا لها البلا شوية. من الذي ورثها؟ ورثها الإسلام بعد أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم ونزلت هذه السورة العظيمة. فهذا لأن واضح يا عبد الله ورثوها، أعطوها حقها من البيت وأعطوها حقها من الأرض، إلا إذا كان هي رضيت بال نقول إحنا أنها تنقل حصتها من البيت إلى الأرض، مثلا هي متزوجة وتاركة البيت وقالت أني والله يعطوني انقلوا لي دارة مناقلة بينكم وبينها، خذت حصتها من الأرض أكثر منكم في مقابل أنها تنازلت على اللي في البيت من باب المصالحة بينكم. معلش معلش تملك في الحوش نقول إحنا كذا متر، انقلت لها أمتارها في الأرض، خذت حصتها في الأرض وخذت زيادة عنها ما يقابلها من حصتها في البيت، جيبوا سمصار جيبوا مساح يقيم قداش عندها من القيمة وقداش يجيب لها متر وغادي تعطوه لها أرض زائدة هذا في مقابل البيت، وكانكم بعتوه قسموا فلوس زي بعضكم. فإذا هذه قضية أن البنت ما توردش هذا ردوا بالكم، هذا هذه قاعدة جاهلية والعياذ بالله.
7: ما هي يا شيخ؟
0: إيه.
7: هو تقدر تقول لي قديش يورتو؟ كان 6 أبناء وثلاثة بنات والحوش على دورين وقطعة أرض.
0: يا أخ عبد الله.
7: نعم.
0: ما هو الميراث يحتاج إلى حصر. هو هذه احنا يعطينا قاعدة عامة للذكري مثل حظ الأنثيين، بتقسم على عدد الذكور والإناث للولد حصتين والبنت حصة. لو أنت بتديرهم في آلة حاسبة الستة أولاد مثلا يبدو بياخذوا حصتين حصتين والثلاثة بنات هذول بياخذوا حصة حصة. يعني لو قسمتهم أنت درتهم نقول احنا الأولاد بحصتين حصتين هذول 12 وتزيدهم ثلاثة بتقسمهم على 15 مثلا، تعطي للبنت حصة حصة. لو قسمتهم على 15 وبيعتوه الحوش بيعتوه جبتوا فلوس هل بالله شوية 1,300,000 اللي هم بتقسم على 15، البنت كل واحدة تعطيها حصة حصة وانت بتاخذوا حصتين حصتين، وكان أرض كذلك. لكن هذا مش جواب لك حالتك انت، مرات معاكم ورطة ثانين، معاكم زوجة تبي تمن، معاكم كذا، معاكم أم اللي هي أم الميت تبي تلتها بسدسها. لذلك انتم ديروا فريضه، تعالوا هني لدار الافتاء ولا امشوا للمحكمه ديروا لكم فريضه مع حصل ورثه. لكن هذا كلام عام، اللي هم معاهم اولاد وبنات يقسموا للذكر مثل حظ الانثيين. فان شاء الله ربي يوفقكم يا اخ عبد الله. باين ولوا للاسئله اللي عندنا. الاخ بارك الله فيه، الاخ علي قال كانت عنده غنم، كانت عنده قطيع من الغنم باعها، سالناه هل هي نصاب؟ قال نصاب فوق ال 40 شات، وباعها بنقد. طبعا اللي بيعها بنقد هذا باعها بغير جنسها، ما دام باعها بغير جنسها ننظر اذا كان خاطر عليه الفرار من الزكاة. معنى الفرار من الزكاة قالوا له راه قريب يطق فيك الحول وبيعها خير من ياخذ منك، اذا كان هو بقار ياخذ منك بقرة، واذا كان غنم ياخذ منك شات ولا اثنين، امشي بيعها خير لك. فهو هرب من الزكاة، هذا يزكي كأنما باعش، يمشي يشري الغنم من السوق ويعطيهم، هذا اللي هارب من الزكاة. لكن اللي هو مش هارب غروة تاتا صفقة باعها، معلش ما فيش باس، نقول الآن هذا المال مدام نيتك طيبة تستقبل به حول جديد، تستقبل به حول جديد من يوم ملكت المال العام اللي بعده كان قعد مال إن شاء الله تزكيه النقد هذا إذا كان مدام هو نصاب. وإن شاء الله ربي يبارك فيه يا أخ علي. نجول للسؤال الأخ أبو مؤمن قال بخصوص بعض التطبيقات تجعل جوائز على الأسئلة، فهل هي من القمار؟ نقول يا أخ هذا الأخ السائل هو أبو مؤمن، نقول له مش كلهم حلال ومش كلهم حرام. إذا كان هي أسئلة تشجيعية واللي جاوب يعطوه جائزة وبريئة من الحيل، هذه ما فيهاش بس، خاصة إذا كان هي أسئلة هادفة وكذا ما فيش، على كل حال ما فيهاش بأس. أما منين يجيهم الحرام؟ يجيهم الحرام لما يلعبوهم القمار، يلعبوهم القمار والله يجيبهم مثلا يخشوا في الربا. أما القمار أحيانا يجيبون لهم أسئلة، والاتصال في حد ذاته الاتصال هو نفسه يعني ما هوش حق التكلفة العادية، وهذه حيل موجودة يديروا فيها في بعض البرامج. يعني مثلا إذا كان الاتصال يكلفك ربع جنيه، هم الاتصال انت يكلفوك به 5 ولا 3 ولا اللي هو، المهم قيمة ازيد، ينحوا حق قيمة الاتصال او نقول احنا ربع دينار ولا اللي هو، والزايد يحطوه على جهة، ياخذوا منك انت القيمة الزايدة وياخذوا من المتصل الثاني والثالث والعاشر، لاني تبدأ لهم مبلغ كبير جدا من المتصلين. يجوا من المتصلين اللي قعدوا القيمة اللي جمعوا منهم يشروا لكم من المال اللي لموه من الجميع يشروا لكم به هدية واحدة من اللي فاز، فاز واحد منكم يعطوه له والباقي هم ياخذوه. إذن هم عشان الواقع هم لعبوكم القمار، يعني جمعوا المال أدفع المال يمكن تحصل جائزة ويمكن يريح الفلوس. إذا كان هيك ما تخشش، إذا كان قيمة المكالمة هي أكثر من القيمة المعتادة معناها أنت مساهم في الهدية اللي بيعطوها الجائزة، أنت مساهم فيها، مدامك أنت مساهم فيها احتمال اللي اعطيته زايد بيجيب لك الهدية واحتمال بيريح، وهذه هو المقامرة وهذا هو القمار المخاطرة. لكن لو كان هي القيمة المعتادة في الاتصالات وممكن تحصل هدية وتجاوب جائزة يصير يتوكل على الله ما فيش بأس. الأمر الآخر فيه مرات الاستدراج يخشش في الربا، في الربا. كيف الاستدراج؟ مثلا يجي يقول أنت أجبت السؤال الأول وحصلت مثلا 1000 دينار ولا 500 ولا اللي هم، يقول لك أنت هذا ضمنتهم، لكن شو رأيك نعطوك سؤال تاني، كان كربحت نزيدوك عليهم ولكن كان خسرت بنقصوا لك منهم ولا ناخدوه. إذن أنت بدعوى أنهم أنت ملكت نقولوا حين القيمة الأولى نقولوا 500 جنيه بيجيبوا لك سؤال تاني يقول لك كان كربحت بنزيدوك 500 ثانيات يبدو 1000، وكان خسرت راه بنحهم من الأول يقعدوا لك 200 بس ولا ينحهم بكل بكل، معناها أنت اللي ملكوك به خشوك فيه في الربا من جديد يعني. وبالتالي هني هذه حتي صورة ممنوعة، لكن المفروض اللي تربحه يقعد لك، كان اللي تربحه وما فيش يعني زيادة في قيمة الاتصال اللي ربحته هو ليك، مع هذا إن شاء الله ما فيش بأس. على العموم التطبيقات هذه فيها اللي بريئة وفيها اللي فيها يعني نقول إحنا نقاط هي ممنوعة محرمة، البرامج مبنية عليها للكسب المالي والخداع، هذا أمر ينبغي ما يطبقش على الجميع، ولكن كل تطبيق يقيم بذاته. ثم ذكر الأخ هذا أبو مؤمن قال كثرة الكراسي في المساجد وجلوس القادر، طبعا هذه شاعت في المساجد وإحنا نقوله ما ينبغيش للإنسان أن يقلد غيره، لأن غيرك أحيانا يكون عاجز عجز حقيقي، هذا صلاة باهي يصلي لكن فيه اللي قادر على القيام كيف يجلس صلاة باطلة، فيه اللي ما يستطيع يوقف ولكن يجلس من غير استناد فكيف يستند على الكرسي، تبقى حتى مشكلة. قضية السجود على الأرض يقعد جالس على الكرسي ومعاش يلحق على الأرض، وأحيانا هو يقدر يجلس على الأرض، أحيانا يقدر يجلس على الأرض ويأتي بالسجود يوصل جبهته للأرض، فهذا يبقى عنده مشكلة. فلذلك الكرسي ينبغي كل واحد يشخص نفسه بشكل دقيق، هل هو يعني فعلا عاجز حقيقي ولا غار يقلد في غيره، وبالتالي يعني يخشى أن تكون هذه الصلاة باطلة. الأخ سمير قال عرض عليه صديق أن يقوم بشحن بطاقتين والربح بالنصف، فهل هذا من الجائز؟ نقول له لا، البطاقة أنت ما تقدرش تشحنها، لأن لما طلعه لك هي لخاصة نفسك، يعني هي شنو اللي خلى البطاقة أنها لا تعطى للغير، لا تنباع ولا تأجرها، لأن لما هم صدروها قالوا لك هذه حالها كحال البطاقة الشخصية وحالها كحال جواز السفر، يعني للانتفاع الشخصي، للانتفاع الشخصي ممنوع تعطيها لغيرك بأي وجه من وجوه، لا تبيعها ولا تشحنها إلا بالنصف ولا بالثلث، تبي أنت، لأن لو أعطيتها أنت بالثلث ولا بالربع أنت سلفته لأجل الفائدة، فتبقى هي من ناحية استعمال البطاقة في غير حلها، وفي الجانب الثاني أنت خشك في الربا معاه لأنك أقرضته لأجل الربح. لكن تبي تدير فيه الخير سلفه لوجه الله، ولما تتم الدورة المالية يعطيك رأس المال اللي خذيته، يعطيك رأس المال وما تشرطش عليه حتى قرش، ولا تشرط عليه حتى يعطيك كاش بدل الرصيد، أعطيه الفلوس وقول له زي ما أعطيته لك رده لي وبعد تالي كذا رد لك كاش على كيفه. السؤال كذلك عنده سؤال آخر الأخ سمير قال تحفيظ القرآن لبعض اللي بيقرأ القرآن كبار السن وغيره، قال فيه اللي يقولهم ترجعوا من الأول ويملوا إن يحصل لهم ملل، هذه مسألة الحقيقة تقدر الحقيقة بين الطالبة وبين اللي بتقريها، لأن للمدرسة هي يعني لا شك أنها تريد نفع المتعلمة وتنظر إلى الأولى والأفضل، تنظر إلى الأولى والأفضل أنها تكون متقنة وتكون يعني قراءتها طيبة، فما نعترضوش عليهم. واللي بتقري هذه تحاول انها تلاحظ هذا المعنى اللي يقولها الاخ, وانها ممكن هذا شيء يصيبها بالملل او كذا, وتنظر حتى للمقصد من القراءه, هل هي يعني مجرد انها هي تبي نقول احنا تعرف كيف تنطق الكلمات نطق صحيح, وبالتالي بتقرا قدامها بالمصحف للتلاوه فقط, والله هي للحفظ, والله هي تبي تكتب. المهم هذه معاني كله من العلم, لكن لا بأس تنقل مقاصدها هذه الكبيرة السن للمدرسة, أنها مرات قررت بتسرح لسانها نقول إحني تقرأ قراءة طيبة ومن مصحف وكيف تعرف تقرأ, وبحيث يعني تستفيد بعبادة التلاوة وهكذا. يعني هذه تقديرها بين المدرسة أو المدرس واللي بيتعلم. الأخ أبو خالد كذلك قال انتشار السلاح في البلاد واستعماله في غير حله, وذكر بأن ليس هناك من يضبط هذه المسألة. لا شك أن هذا الحق شر عظيم من ناحية استعماله في غير حله. هو من ناحية أولى أنه مملوك للدولة, كله ملك للدولة, ولذلك من يستعمل شيء منه قليل أو كثير أراه هذا داخل في الغلول. شو معنى الغلول؟ الغلول هو أن يستهلك الإنسان من المال العام شيء منه بغير حق. أي إنسان يعني يستعمل المال العام بغير حق فهو خاش في الغلول. والغلول ذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن, وذكره النبي صلى الله عليه وسلم, ومما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بأن صاحبه يأتي مفضوح يوم القيامة. الغلول صاحبه يأتي مفضوح, ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي على عاتقه بعير له رغاء, ويأتي على عاتقه يعني ذكر الشاة وهي تصيح وتيعر, وذكر يعني أنواع ما يمتلك ذكره صلى الله عليه وسلم, حتى العقار الأرض يأتي وهو في عنقه كالحلقة يطوق به في 7 أراضين يوم القيامة. لذلك ما نستهينوش بهذا, فهذا ملك العام, كل إنسان يقدر عليه نقول اتق الله سبحانه وتعالى. هذا من جانب. الجانب الآخر كون يعني القضية فيها مخاطرة بأرواح الآخرين, فعلينا نتق الله سبحانه وتعالى, لأن كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يسأل الإنسان يوم القيامة يسأل عن الصلاة, وأول ما يقضى يوم القيامة يقضى في الدماء. هذا لابد الحديثين ما ننسهمش. أول ما يسأل يسأل عن الصلاة, وأول ما يعني يقضى يقضى في الدماء. قالوا هل بينهم تعارض؟ قالوا ما فيش تعارض, لأن أول ما يسأل أي في حقوق الله سبحانه وتعالى, في حقوق الله أول ما يسأل الإنسان يسأله عن الصلاة, تصلي ولا ما تصليش, وصلاتك صحيحة ولا باطلة, هذا أول ما يسأل. فإن صلحت الصلاة صلحت سائر الأعمال, وإذا فسدت الصلاة فسدت سائر الأعمال. ثم الخصومات اللي بين العباد أول ما يقضى, هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم, أول ما يقضى يوم القيامة يقضى في الدماء. ولذلك يعني يحتاط الإنسان من لا تجرح حد ولا تقتل حد, ولا القاضي اللي أجرم بقضية أرفع على القاضي ينزل عليه العقوبة. كان بيقول يأمر القاضي بقتله قصاصا, وإذا كان الجرح بيقص لأيدة سارق يقصها القاضي, وانت تنزه نفسك, أي واحد ينزه نفسه عن دماء العباد. فأول ما يقضى يقضى في الدماء. والسلاح هذا يعني هو في الواقع استعماله العشوائي هذا يعني يؤدي إلى هذا المعنى السيء, نسأل الله العفو والعافية للجميع. يعني استعماله لا في صراع ولا في نقول احنا في مناسباتنا, حتى في مناسبات الافراح وغيره, يعني نسأل الله العفو والعافية. واللي هو يقدر على ضبطه وما مسؤول, هذا لما النبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته, حتى ان عمر بن الخطاب قال لو عثرت بغلة في العراق لسئلت عنها لما لم تصلح لها الطريق يا عمر. هذه اكرمكم الله, هي بغلة لو عثرت خاف عمر ان يسأل. فلذلك ما من شيء إلا وهو في يعني في ذمة من هو مسؤول عنه, زي مدير المدرسة. مدير المدرسة كل حقوق الأطفال يقروا, حقوق الأساتذة, حقوق أولياء الأمور يجوا وكذا, كلهم راوا في رقبتك أنت يا مدير. لذلك أنت بتكون حريص على الإنصاف الجميع, وهكذا أركب من مدير المدرسة وأركب إلى أعلى مسؤول, كلهم في هذا الحال, كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته. باهي نجول الأخ عبد العزيز قال صديقه يبيع في المخدرات أو يدخن المخدرات ويتوضى ويصلي. نقول له يا أخ عبد العزيز هذا صاحبك ضحك عليه الشيطان, راه ضحك عليه الشيطان، لأن الشيطان والعياذ بالله يبي المهم يخشش صاحبه لجهنم، أدخل صاحبه إلى النار بسبب ترك واجب أو بسبب فعل معصية، المهم الشيطان يبي المعصية بس، وكان والعياذ بالله قدر يوصل صاحبه للكفر عنده ذاك خير وخير، ما قدرش يوصل صاحبه للكفر المهم يوصل صاحبه للمعصية، للمخالفة، لمخالفة الله أمر الله عز وجل، دا سواء دار معصية ولا ترك واجب ما يفرقش، المهم أنت نقول في غضب الله وفي وفي وتكتب في الذنوب. فإذا اللي بيصلي يتقي الله، لأن ربي سبحانه وتعالى قال إنما يتقبل الله من المتقين، فليب عبادته تكون الصلاة صحيحة وتكون يعني مقبولة وصوم مقبول وأعمال طيبة يتقي الله. والمخدرات راه من أعظم الشرور، لأنها هي تستهدف العقل، واستهداف العقل لماذا يؤكد على الشيطان؟ لأن هو محط التكليف، هو محط التكليف الشرعي، وما جيش واحد يقول لا المخدرات ما هي زي الخمر، لا لا، اللي دارت المخدرات دارت أكبر من الخمر، اللي تلقوه والعياذ بالله ماشي عريان في الشارع، واللي يتخبط زي المجنون، واللي خش عليه أبوه وأمه وكذا وقعد يقول في الكلام الساقط، واللي يعني يتهجم، هذا ما يأكلوا في كثيرهم في المخدرات في الحبوب ويدخنوا في المخدرات. لذلك من ناحية شرعية جعل القاضي له عقوبة تعزيرية لمن أراد تطبيقها رادعة جدا، وهي تتصاعد بحسب يعني ما يفجر الناس والعياذ بالله. أما في ما يتعلق بالصلاة نقول له لمن أراد الدار الآخرة يتقي الله، حتى اللي عنده معصية ما حد هو معصوم ولا ملائكة، لكن جاهد نفسه على الترك، نقول أنت ابتليت بهذه المعصية اللي هي المخدرات اتركها، وجاهد نفسك حتى نفسك متعلقة بها اتركها، ولوحها لله عز وجل اتركها، تبقى أنت عندك أجر التوبة وإن شاء الله ربي يتقبل منك الصلاة. لكن تبدأ تخدع في نفسك، تصلي وتخنب، تصلي وتشرب في الخمر، تصلي وتدخن في الحشيش، تصلي وتقتل، تصلي وتحج وتدير في الموبقات، نقول لك لا لا، هذا راه وأنت تخاف روحك يوم القيامة تلقى روحك يعني مردود عليك الأعمال، لأن ربي قال إنما يتقبل الله من المتقين. فنسأل الله أن يتوب علينا جميعا. الأخ عبد الرزاق قال عنده بيت وهو خايف على بناته، يعني قال هل يوقفه إلى حين زواج البنات؟ والله تكلم الفقهاء الحقيقة على الوقف، لكن هل الوقف يكون مؤقت يا أخ عبد الرزاق أو ما يكونش مؤقت؟ يعني نقول لك يا أخ عبد الرزاق يعني يا تسأل في أقرب فرصة، يا إما إن شاء الله كان تذكرنا بإذن الله الحلقة القادمة رجعوها في قضية الوقف المؤقت، هل يكون مؤقت إلى حين، لأن أحيانا سنيوقف شيء إلى حين معين أو لا يوقفه، وهل لو دار يعني يمضي بعد الوفاة بعد وفاته، وبالتالي هل ينزل منزلة الوصية أم لا؟ فهذه إن شاء الله يا أخ أشرف لعل ربي يوفقنا لمعرفة الجواب فيها. باي هاي عبد الرحمن، هاي
9: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، لا تفضلوا،
9: بارك الله فيك. يا شيخ أنا عندي سؤال ممكن من شقين. في صلاة المسبوق لصلاة الظهر والعصر، يعني من نخش في الركعة التالتة يعني نهاية الركعة الثانية يعني نخلص، فاتتني الأولى والثانية، الثالثة والرابعة سر طبعا، يعني الأولى لي والثانية لي، الثالثة والرابعة للإمام ناخذها صورة وفاتحة. كانت في الركعة الثالثة للإمام والركعة الأولى لي، يعني ركزت على نفسي وجبت الفاتحة معها صورة الإخلاص. فالركعة الثانية لي الرابعة للإمام، أني نسيت أني لي قريت مشيت مع الإمام فاتحة بس صبحة الركعة، بعدين بعد نص التشهد والتشهد الأخير للإمام، يعني لما جبت الركعة الثالثة لي يعني جبتها بصورة وفاتحة، هل هذا يجوز؟ وهل يجوز أني في نفس الوقت لما ندخل مع الإمام في الركعة الثالثة والرابعة نقرأ الفاتحة وصورة أو نتبع الإمام على طول؟
0: باهي حاضر. أنت تول
9: لي مقصود يا فضيلتك،
0: أنا باختصار أنت هي الصلاة ربعية زي العصر أو الظهر،
9: هي ربعية في الظهر والعصر.
0: نعم نعم، ودخلت معاه أنت في الركعة الثالثة.
9: أه
0: أنت دخلت معاه لحقت على الركعة الثالثة.
9: ايوه الركعه الثانيه الاولى والثانيه ما لحقت
0: بالضبط
9: لحقت بالركعه الثالثه اللي هو الاولى لي يعني
0: عارف ايه نعم نقصد انت تو لما قمت جبت الاولى بفاتحه وسوره
9: ايوه
0: والثانيه جبتها بفاتحه فقط ولكن عوضتها جبت الثالثه بفاتحه وسوره
9: صح عليك هل هذا يجوز ايه. ولا
0: نعم باهي حاضر
9: ايوه ويجوز ان نديرها الطريقه هذه حتى في المستقبل والله نتبع الامام بس
0: باهي حاضر تسمع الجواب ان شاء الله
9: شكرا بارك الله فيك
0: باهي نرجع للأخ عبد الأخ أشرف شراء الدولار من المصرف الحق هذا يا أخ أشرف الآن ما يتعلق بهذه المسألة الآن فيه توقف على الإجابة قد يكون مباح وقد يكون ممنوع إلى حين معرفة الحكم الشرعي ربي سبحانه وتعالى قال ولا تقف ما ليس لك به علم أما الأخ محمد قال الموقف من العمالة الأجنبية يا أخ محمد هذه والله مسألة هي يعني نعم الآن بين أيدي الناس أما ما يتعلق بدعوة التوطين والكلام هذا هذه دعاوى خطيرة جدا راه لا تصلح بالشعوب اللي جابوها ولا تصلح بأهل البلاد ولا أدري من مصلحة منه ضرب الشعوب بعضها البعض ولكن عليهم اللي هو مسؤولين في البلاد وكذا يعني يردوا بالهم ويسعفوا أنفسهم في معالجة مثل هذه القضايا الخطيرة والضعيف يعني عند بلاده يأمنوه ويعاونوه الدول الكبيرة هذه يعني مش يسلبوه من جهة ويكسروه به ناس تانية لربح هو لغيره فهذه مشكلة ولكن لما نجو للجانب الآخر قال كيف نتعامل معهم نقول له يا أخ محمد تعامل معهم بحسب ما طبعا ما الجانب اللي يقضيه الشرع قد يضبطها الشرع انت بتنضبط نفسك بها واللي شنو واللي يضبطها ولي الامر تضبط نفسك بها شنو اللي يضبطها الشرع الشرع ضبطها انك انت ما تأجرش واحد يصنع في الخمور ما تأجرش لواحد يصنع نقولوا احنا ما نسمعوا به هذا والعياذ بالله بين ايدي الناس الدعارة والكلام هذا والفجور نقولوا لك انت هذا راه كله حرمها عليك الله عز وجل والله ديرهم في فلوكة ما تنفعش ويغرقوا في البحر وأرواحهم وين هذه راهم كلها الأمور محسوبة فإذا الإنسان اللي فيه أمر فيما بينه وبين الله يتقي الله سبحانه وتعالى عارفها أنها متوصلش ويغرق في البحر يموت الجانب الآخر فيما يتعلق بالأمر اللي كان في الأصل على عمومه من المباح ولكن تنظر لأولاد

ما تسلبش فلوسه، هذا حرم عليك الله عز وجل، ولكن في نفس الوقت ما يعني نقول لا تتعدى الحدود اللي جعلها لك ولي الأمر. ولي أولاة الأمر الحقيقة من أمانتهم مع الله عز وجل يجنب الناس ما كل ما فيه يعني نقول إحنا ضرر لهم حتى في الدار الآخرة. يعني لما يجي ولي الأمر يعالج قضايا قبل لا يجي المواطن يضطر لها اضطرار، المواطن أحيانا يضطر اضطرار لأشياء معينة، لا يجي ولي الأمر يعالجها قبل لا يوصلها. نقول إحنا دعوة التوطين هذه كذا، بعض المظاهر الفاسدة في في في أثار سلبية في أخلاق الناس، تلقى عرقان، تلقى هي يبيع في الحشيش، تلقى هذه أشياء في دين الناس، في جانب نقول إحنا أمنهم في غيره، هذه عليهم من يتولى أمر الناس عليه أنه يقوم بضبطها قبل لا يضطر المواطن أنه هو اللي بيدافع لروحه، هو اللي يعني يرعى روحه، لا هذا الحق يعني. وبعدها الفرد العادي يمشي بالنمط اللي يحدده له ولي الأمر، ومن غير ما يعني يكونوا يعني يخوضوا في أمور مرات هي أكبر منهم، ومنها قضية التوطين لكل جهة من الجهات لا شك أنها خطيرة جدا، ولكن عليه اللي يتولى أمر الناس هو اللي يعالجها، يرفعها من الدول الغربية اللي هم ينادوا بها، بنقولهم بروا أنتم بارك الله أعطيكم الصحة، نقولهم أنتم عندكم الأدوية وعندكم المجال للتعليم باتفاق معهم أرفعوا لهم هذه، أو في أمنهم هم يأمنهم في أماكنهم. على كل حال هذه دعوة، لكن التعامل اضبط روحك بالجانب الشرعي واضبط روحك بالجانب اللي يجعل اللي يحل اللي يعني الجهات الأمنية تقول لك عليه. أم جود قالت أم جود ذهبت في رفقة آمنة للعمرة، ذهبت في رفقة آمنة للعمرة من قبل، نقول لها يا أخت أم جود استغفر الله سبحانه وتعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن سفر المرأة من غير محرم إلا مع زوج أو محرم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا. ولذلك عليك أنك أنت يا أخت أم جود يعني تستغفري بما مضى، ولا بأس تو بتمشي بري، قالت بتمشي مع أخوها، لكن كونك تمشي من قالت المصرف بيعطيها يعني بيخلص عليها ويعطيها شيء مقسط، ونقول لها شوفي المصرف عندها هيئة شرعية، المصرف عندها هيئة شرعية يفترض هكذا، فأنت أسألي الهيئة الشرعية قول لهم هل هذا البرنامج صحيح، ما في شيء مخالفات شرعية، كان قالوا لك ما في شيء مخالفات شرعية، وانت عندك ما يؤمن الأقساط إن شاء الله ما فيش بأس، عندك ما يؤمن الأقساط المستقبل، وكان الهيئة الشرعية قالت لك لا لا هذا راه يعني عقد احنا ما نتحملوش مسؤوليته لأن فيها مخالفات شرعية، فما تكونيش عاد مشيتي المشية الأولى بمخالفة شرعية وتزيدي تولي تو تمشي بمخالفة شرعية، وهذا من يعرفها التقسيط هذا فيه مخالفة مش مخالفة، الهيئة الشرعية اللي في المصرف بر اتصلي بهم وقولي لهم فيها أم لا، فإذا كان قالوا لك باهي ما فيهاش مخالفة وبي يعني ما فيهاش صفقة ربوية ولا غيره ولا غيره، وانت عندك الدين هذا عندك رزق نقول تعطي منه لو لا قدر الله غيرك مات غادي عنده باش يسدد على كيفك، وكان قالوا لك في حاجة يعني اجمع المال الحلال وبري به. خلينا نعجله باللي اخذنا اسمهم هني، الاخ عبد السلام قال هو مع والدته كبيرة السن ويعني تأتي بالصلاة كذا، فان شاء الله ربي يتيبك على هذا يا اخ عبد السلام. الاخ عبد الرحمن صلى صلاة المسبوق، نقول يا اخ عبد الرحمن انت تصرفك طيب لكن بنبهوك على بعض الامور، نعم الركعة الاولى لما تجيبها جيبها على انها الركعة الاولى بفاتحة وسورة، لكن الركعة الثانية كذلك انت نقصت منها فاتحة وسورة جبتها بفاتحة فقط، انت عندك ناقص السورة، هذا يلزمك انك انت تسجد السجود قبلي، تسجد السجود قبلي، لكن كونك انت نقلتها للركعة الثالثة ما عندكش حق الركعة الثالثة تصيرها بفاتحة وسورة، هذه فيها زيادة، ولكن الزيادة لا تبطل الصلاة، الزيادة القولية لأن عندك زيادة قولية وهي زيادة السورة لا تبطل الصلاة، فأنت هذا على مرة ثانية إن شاء الله الآن صلاة صحيحة تبي سجود، هي كانت تبي سجود قبلي، تبي سجود قبلي، ولكن وهكذا. فعلى العموم في مرة أخرى يا أخ عبد السلام
يعني الركعة الأولى والثانية يجيبهم فاتحة وسورة،

0: وما ترحلش الصورة، كان كنسيتها ما ترحلهاش للركعة الثالثة. ولكن لابد من التنبيه إلى أن هذا الذي عليه الإمام مالك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما فاتكم فأتموا، ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. فالإمام مالك يعني نظر بالجمع بين ما يسمى بالقضاء والبناء. بعض العلماء الآخرين قال بالبناء فقط، وهو أن يأتي بالأوائل باعتبار عددهم أو أرقامهم عند الإمام كونها هي في ترتيبها في الصلاة ثالثة خاليا من فتح وسورة، يراعى حتى هو الصلاة صحيحة. ولكن هذا ما ذكره فقهاء المالكية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع، وأن يصلح أحوالنا، وأن يؤلف بيننا، وأن يهدينا صراطه المستقيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: هذه الحلقة إعادة.
2: مستمعين الكرام، كنتم تستمعون

فيها متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا.

وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك

مستمعي إذاعة دار الإفتاء، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله.

اللهم صل وسلم على رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: لأن الفقه هو منار الطريق، وبه تستقيم العبادات والمعاملات، ولأن مذهب الإمام مالك هو إرث الأجداد والمذهب السائد في البلاد، نصحبكم في رحلة فقهية ماتعة نتجول فيها بين أبواب العبادات والمعاملات، لنبسط المسائل ونقرب المفاهيم من خلال الكتاب المبارك اختصار الشرح الصغير للعلامة الدردير رحمه الله تعالى. في برنامجكم المتجدد تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي، يسعدنا أن نرافق في هذه الرحلة فضيلة الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو هيئة التدريس بقسم الشريعة بجامعة طرابلس، يأتيكم يومي الأحد والخميس على تمام الساعة السابعة مساء عبر

0: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، مرحبا بكم في الحلقة 26 من برنامجكم تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو هيئة التدريس بجامعة طرابلس. فأهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
1: أهلا وسهلا بكم شيخ عبد الرحمن وبالسادة المستمعين الكرام، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيك شيخنا ونفع بك. مستمعين الكرام، لازلنا في شرح باب الطهارة من كتاب اختصار الشرح الصغير لمؤلفه الشيخ الدردير رحمه الله تعالى، وكنا وصلنا في حلقة الماضية عند كلام المصنف رحمه الله تعالى على فرائض الوضوء، حيث قال: فصل في فرائض الوضوء. فرائض الوضوء: غسل الوجه من منابت شعر الرأس المعتاد إلى منتهى الذقن أو اللحية وما بين وتدي الأذنين، فيغسل الوترة وأسارير جبهته وظاهر شفتيه وما غار من جفن أو غيره بتخليل شعر تظهر البشرة تحته. تفضل شيخ.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. اللهم يا معلم داود علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. شرع المصنف رحمه الله يتكلم عن الوضوء وعن فرائضه تحديدا، وسبق وأن ذكر لنا المصنف أنواع الحدث، أنه حدث أكبر وحدث أصغر. والحدث الأكبر يحتاج لرفعه أو في رفعه إلى الغسل، والحدث الأصغر يحتاج في رفعه إلى الوضوء أو ما ينوب عنه وهو التيمم. والوضوء يعني وجوبه ثابت يعني للصلاة تحديدا ولغيرها من من العبادات التي يشترط لها الطهارة، مثل الطواف كما سبق معنا في عندما تحدثنا عن الحج،
0: ومس المصحف
1: وغير ذلك مما يشترط له الطهارة. ففي الصلاة ثبت بقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وكذلك يعني ثبتت بأحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بصفة الوضوء، منها حديث جابر بن عبد الله وحديث أبي هريرة وحديث عبد الله بن زيد وحديث عثمان وغيرها، أحاديث كثيرة في وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. وعندنا كذلك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فالوضوء شرط لصحة الصلاة، فلا تصح الصلاة من غير وضوء. ولهذا شرع المصنف قبل أن يبدأ في الحديث عن الصلاة عن الكلام بداية عن أقسام الماء المياه وعن أنواع الطهارة، طهارة خبث وحدث، والآن يتكلم عما يرفع به الحدث الأصغر بداية وبعد ذلك الحدث الأكبر اللي هو الغسل. وفرائض الوضوء كما ذكرها ابن عاشر رحمة الله عليه هي سبعة. فرائض الوضوء سبع، وهي: دلك وفور، نية في بدئه، ولينوي رفع حدث أو مفترض أو استباحة لممنوع عرض، وغسل وجه غسله اليدين، ومسح رأس غسله الرجلين، والفرض عم مجمع الأذنين والمرفقين عم والكعبين، خل الأصابع اليدين وشعر وجه إذا من تحته الجلد ظهر. وكذلك يعني ذكر نظمها بعضهم على لهجتنا، قال يعني: وجهي ويدي وراسي ورجلي والدلك والفور والنية، وهذا ما فرض ربي علي. فإذا هذه هي فرائض الوضوء سبع، وتفصيلها سنسير في ذلك على ما ذكره المصنف الشيخ الدردير رحمة الله عليه. فقال: فرائض الوضوء: غسل الوجه من منابت شعر الرأس المعتاد إلى منتهى الذقن أو اللحية. فهنا يعني ذكر لنا فريضة من فرائض الوضوء وهي غسل الوجه. وغسل الوجه يعني له حدود من أين طولا وعرضا. أما طولا كما قال ابن عاشر والفرض عما مجمع الأذنين هذا عرضا، وأما طولا فمن منابت الشعر المعتاد، يعني من كان أصلع رأسه محسور إلى الخلف فهذا أو شعر رأسه محسور إلى الخلف فهذا لا نقول له يجب عليك أن تغسل الصلعة أو تغسل شيء من رأسك هذا اللي معلش شعر إلى أن تصل إلى الشعر، لا، وإنما من منابت الشعر المعتاد، فيمسح ما كان أصلع من رأسه يمسحه لا يغسله. والأغم اللي هو عنده شعر رأسه نازل إلى جهة حاجبيه فهذا أيضا لا نأمره بما نزل، خصوصا اللي يبدأ ينشط في شعره إلى الأمام أو شيء من هذا القبيل، فما نقول لاش يعني أنك أنت مش واجب عليك أنك المنبت المعتاد لوين ما يوصل شعرك، لا، هذا بيسيب الجبهة، كان هذا على هذا الرأي لو هو كانت شعره نازل للجبهة ومدرقها نقول له لا ما تغسلش الجبهة، لا نقول له الجبهة واجب عليك أن تغسلها. فإذا بدايته من الأعلى في حدود الوجه هو منبت الشعر المعتاد، يعني الإنسان المعتاد اللي هو ما هوش أصلع ولا هو أغم، والأسفل اللي هو أسفل الدقن هذا اللي من لم يكن له لحية أو عنده لحية في وجهه كونه طفل أو مرأة أو من لا لم تنبت له، وإلا فإعفاء اللحية معلوم في مذهبنا واجب ومذهب جمهور أهل العلم، بل هو يعني حكى بعضهم عليه الإجماع والاتفاق في ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم جز الشوارب، وفي رواية حف شوارب وأرخ اللحى وأعف اللحى، فمن لم يكن له لحية هذا إلى أسفل الذقن من طولا، وإن كانت له لحية إلى أسفل اللحية كان هي قبضة أو أطول أو أقصر بقليل إلى نهاية اللحية. غسل الوجه من منابت الشعر الرأسي المعتاد إلى منتهى الذقن أو اللحية، وما بين وتدي الأذنين، ما بين الوتد اللي هو نقوله مثلا الغضروف هذا اللي هو في الأذن، يعني أول ما تتصل للأذن بالوجه بجانب العظمة الناتئة هذه في الوجه، وهذه من الوجه تغسل مع الوجه، لكن وتد الأذن هذا البارز عندنا شحمة الأذن معروفة هذه اللي يوضع فيها الخرص أو القرط أو كذا، وعندنا الوتد اللي هو تتصل به الأذن يعني فاصل بين الأذن وبين الوجه، فهذا يعني عرضا من وتد الأذن إلى وتد الأذن، والوتد مش واجب غسله ولا البياض الذي بجانبها، وإنما يبدأ يعني لما عندنا بياض بين اللحية وبين العظم الناتئ هذا وبين الوتد، لا الوتد واجب غسلها مع الوجه لأن هذا من الأذن يمسح، ولا البياض أيضا الذي بين العظم الناتئ هذا وبين الوتد، إذن ما المطلوب غسله؟ غسله من العظم الناتئ الذي بجانب الأذن هذا، عندما تحرك الفك يعني يتحرك واضح بوضوح بارز فيه بروز، فهذا من العظم إلى العظم هذا واجب غسله. وطبعا عندنا سيأتينا عندنا ما هو أعلى من العظم الناتئ هذا، يعني هو الصدغ، هذا مش واجب، هذا يمسح مع الرأس بعتالي عندنا الواجب مسحه لا غسله، والعامية يعني فيه اللي يقول له بازيتي أو كده لا أعرف أصل هذه التسمية، لكن المهم هذا شائع عند العامة، فهذا ما هواش واجب علينا نغسله، وهذا يبدأ بما يحادي وتد الأذن وأعلى، ما كان أعلى من وتد الأذن من البازيتي أو من الصدغ أو كده فهذا يمسح مع الرأس، وما كان أسفل من ذلك فهذا بيغسل مع الوجه. نعم.
0: إذن ثم قال فيغسل الوترة وأسارير جبهته وظاهر شفتيه.
1: نعم، الوترة يا شيخ والسادة المستمعين هي الفاصل هذا الغضروف الفاصل أو اللحمة التي في الأنف أو الجلد هذه التي بين فتحتي الأنف، هذه المقصود بها الوترة، فهذه واجب غسلها. قال وأسارير جبهته يعني التجاعيد أو التكاميش التي إن وجدت في الجبهة لكبر سن أو غير ذلك فهذه واجب حتى هي أننا نغسلها، كذلك ظاهر الشفتين يعني الشفتين لما بتضعها من غير ضغط ولا أنك أنت بوضعها الطبيعي ما ظهر منها ينبغي غسله، ما كان للداخل فهذا يمضمض مع الفم، لكن ما كان في الخارج فهذا سيغسل مع الوجه.
0: وشيخنا التنصيص أو النص على الوترة من باب أن التركيز عليها، أما ما هو الأنف كله واجب غسله يعني.
1: نعم، هذه هو كما سيأتي لابن عاشر رحمة الله عليه وكلامه جميل في هذا، يعني حتى في الغسل وكذا قال فتابع الخفية مثل الركبتين والإبط والرفق وبين الأليتين وصلي مع عسر إلى نهاية كلامه، فالشاهد هنا عندما ناص يعني حتى لا يغفل بعض الناس ويقول لا هذه ليست من الوجه، ستغسل الوجه كاملا هو ما بيش ينصص على الخدين ولا على الجبهة، لأنه واضح هذا وجه، هو بينص على الأمور اللي يقبل عنها بعض الناس، مارن الأنف وغيره، وظاهر العينين مثلا، يعني بعد إغلاقها مثلا ظاهرها ليس داخل العينين، إيه هذه كلها من الوجه. فبيقول لك رأوا واجب عليك أنك تغسل الوجه كامل وركز على الوترة هذه،
0: لأنه مش في المواجهة، هذا الوترة مش في المواجهة
1: نعم، فلهذا نص عليها. وأيضا أمور يغفل عنها البعض،
0: أسارير الجبهة
1: التكميش وكذا، أو ما يعني أي شيء غار من جراء جرح أو غيره، يعني حاجة داخل الداخل فيها تجاعيد وكذا، ينبغي غسلها أيضا.
0: قال وما غار من جفن أو غيره،
1: نعم،
0: بتخليل شعر تظهر البشرة تحته.
1: نعم، ذكرنا أبيات ابن عاشر في ذلك، وقد قال رحمه الله خلل أصابع اليدين وشعر وجه إذا من تحته الجلد ظهر. سيأتينا تخليل أصابع اليدين عندما نتكلم عن غسل اليدين،
0: نعم.
1: لكن الآن نتكلم عن غسل الوجه، والوجه فيه اللحية بالنسبة للرجل، وعندنا حتى خط اللحية اللي عندنا مثلا شعر الحاجبين، فالشعر، وعندنا كذلك مثلا الشعر الذي هو الشارب مثلا، فهذه هذا الشعر إن كان خفيفا تظهر البشرة من تحته، مش طبعا مش من بعيد ولا من قريب جدا، وإنما في قالوا في مجلس المخاطبة، يعني لما تتحدث أنت مع شخص ويكون قريب منك هو اللي بيميز ما إذا كانت خفيفة أو إذا كانت كثيفة. فهناك لما تكون اللحية خفيفة وكذلك شعر الحاجب أو شعر الشارب أو كذا، فهذا واجب تخليله. إيش معناه تخليل؟ إيصال الماء للبشرة وبتدلك البشرة. وكان هو كثيف، اللحية كثيفة ولا شعر العاجب، الواجب هو غسل ظاهره فقط. نعم
0: نعم، بارك الله فيك شيخنا. ثم تكلم المصنف رحمه الله تعالى
1: على في شيء شيخ قبل ما اللي هو شعر اللحية أو الشعر في الوجه عموما، إذا كان كثيفا صحيح مش واجب عليك التخليل، والمسألة طبعا على خلاف، هذا مشهور المذهب وهذا الراجح، وعندنا قول في المذهب بأنه يجب تخليل اللحية لما ثبت، يعني روى في ذلك بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعني يخلل لحيته، ومع أنه كان كث اللحية كما جاء في وصفه صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي. ومشهور المذهب قالوا لا يجب التخليل، ولكن عدم وجوب التخليل يعني أنك أنت ما توصلش الماء للبشرة لما تكون اللحية كثيفة ومش واجب عليك، لكن هذا لا يسقط عنك وجوب تحريكها وجوب إيصال الماء إلى ظاهرها، يعني هي بدت سمي الوجه وجها للمواجهة كما يعني هو معلوم، فاللحية بدت هي الواجهة، ما هو مغطى من الخدين أو من الوجه هذا غطي بالشعر والشعر كان كثيف، خلاص أصبحت هي لها حكم الوجه، فنغسلها ونحرقها، مش واجب عليك التخليل أو إيصال الماء إلى داخل البشرة مش واجب، لكن واجب عليك تحريكها حتى تتأكد بأنها وصل الماء إلى ظاهر هذه اللحية الكثيفة أو الحاجب الكثيف. نعم
0: نعم، بارك الله فيك شيخنا. ثم تكلم المصنف رحمه الله تعالى على الفريضة الثانية من فرائض الوضوء، فقال وغسل اليدين إلى المرفقين بتخليل أصابعه لا تحريك خاتمه المأذون فيه.
1: نعم، الفريضة الثانية من فرائض الوضوء عليه ترتيب المصنف رحمه الله اللي هي غسل اليدين إلى المرفقين، طبعا المرفق ولا المرفق، المرفق بكسر الميم أو بفتحها، فهذه هي الفريضة الثانية، ولا بد أن يدخل معنا المرفق لما جاء في الأحاديث في وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، منها حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدير الماء على مرفقيه، وكذلك عندنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه ثم غسل يديه حتى أشرع في العضد، غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد، ثم غسل يده اليسرى حتى أشرع في العضد، يعني قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، المقصود بها مع المرافق، يعني حتى المرفق داخل، أو إذا كانت إلى موضوع الغاية، يعني هذه مسألة اختلف فيها علماء الأصول، هل تدخل الغاية في حكم المغية أم لا تدخل، فهنا بتفسير النبي صلى الله عليه وسلم تدخل. وكذلك يعني كما ذكر بعضهم فيما يتعلق بدخول الغاية في حكم المغية، قال المختار في ذلك، طبعا هذا الكلام مسألة من مسائل علماء الأصول يعني تكلموا فيها، وحتى علماء اللغة قالوا إن كان ما بعد الغاية جزءا مما قبلها يدخل. واليد تطلق على يعني على الكف وعلى الذراع وعلى العضد أيضا، كلها داخلة في اليد، فإذا ما بعدها داخل فيما قبلها، فلهذا قالوا تدخل مع يعني ما بعدها يدخل في حكم ما قبلها. فلهذا والفيصل كما ذكرنا يعني ربنا عز وجل قال وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم بالأحاديث التي ذكرنا حديث جابر وحديث أبي هريرة وغيرها من الأحاديث التي جاءت في وصف النبي صلى الله عليه وسلم أن المرفقان يدخلان مع في الغسل مع اليدين، فإذا نغسل اليدين مع المرفقين. قال بتخليل أصابعه، من الواجب تخليل الأصابع، وتخليل الأصابع الأفضل فيه أن يكون من الخلف، وهذا واجب بخلال تخليل أصابع الرجلين كما سيأتينا عند الحديث عن فريضة غسل الرجلين في الوضوء.
0: كيف من الخلف شيخنا؟
1: من الخلف يعني بإدخال الأصابع يده اليسرى، بنخلي لنا اليمنى، ندخل أصابع يده اليسرى من ظهرها، نجي من الخلف من فوق، هذا المقصود يعني من الظهر مش من الباطن، نشبكهم في بعضهم من ظاهر الكف الأصابع نجي من فوق باليد اليسرى نخللهم، ولما نجي لليد اليسرى نوصل في اليد اليسرى أيضا أخلل الأصابع من الظاهر من الخلف، هكذا أفضل من التخليل من الباطن بأن نشبكهم في بعضهم، هذا الأفضل في التخليل، وعموما هو واجب عليه التخليل، خللته بهذه الطريقة أو بتلك، لكن هذا هو الأفضل في تخليل أصابع اليدين أن أخللها من ظهورها لا من البطون. وينتبه لشيء هنا، قال وغسل اليدين إلى المرفقين أو المرفقين بتخليل أصابعه، قال لا تحريك خاتمه المأذون فيه. الخاتم يا شيخ عندنا خاتم مأذون فيه وخاتم غير مأذون فيه. الخاتم المأذون فيه بالنسبة للمرأة
0: مر معنا في حلقة الأولى. نعم
1: عندما تكلمنا

0: وزنهم الاثنين قالوا هذا ما يجوزش، فهذا غير مأذون فيه فيجب عليه أن يحركه عند ذلك، لكن المأذون فيه لا يجب عليه أن يحركه. نعم. وبالنسبة لغير المأذون فيه يا شيخ، عندنا كذلك يعني المكروه مثل النحاس والحديد وكذا، هذا مكروه يعني الشبه، ويقولوا يعني لأن كما جاء في بعض الأحاديث أنها حلية أهل النار الحديد والنحاس وكذا، فيكره أن يلبسها الرجل، مع مش محرم لكنها مكروه، وطالما هو مكروه إذن غير مشروع وغير مأذون فيه، طالما غير مأذون فيه فينبغي أن يحركه. إذن الذي لا يحركه الرجل أو المرأة هو الخاتم الذي هو مأذون فيه، بأن كان ذهبا أو فضة بالنسبة للمرأة تعدد أو انفرد، وبالنسبة للرجل بأن كان من الفضة ولم يتعدد وكان أقل من درهمين. نعم.
1: نعم. ثم تكلم المصنف رحمه الله تعالى على الفريضة الثالثة من فرائض الوضوء فقال: ومسح جميع الرأس مع شعر صدغيه وما استرخى لا نقض ظفره، وأدخل يده تحته في رد المسح.
0: نعم، عندنا الفريضة الثالثة من فرائض الوضوء هي مسح الرأس. والمسح يعني أن الإنسان أو المتوضئ أو المسلم يبل يديه بالماء، ومن غير نقل الماء نفسه، مش يعبي يديه ويفرغ على رأسه هذاك بيبدأ غسل، لا، المسح، والمسح مبني على التخفيف بخلال الغسل كما ذكرنا في غسل الوجه وكذا تتابع كذا كذا، لكن أما المسح فهو مبني على التخفيف، وكما قال ابن عاشر رحمة الله عليه: ويكره الزيد على الفرض لدى مسح وفي الغسل على ما حدد. فعندنا هذا الفرض يكره فيه التكرار فقط، عندنا الواجب في مسح الرأس
1: مرة واحدة
0: ومن الأمام إلى الخلف، والسنة أن ترد من الخلف إلى الأمام، وعندنا فيه مندوب وهو أن تبدأ من الأمام إلى الخلف ثم من الخلف إلى الأمام. فلو أنا بدأت من الخلف إلى الأمام فقط،
1: عكست
0: فقط، أتيت بالفرض لأنني أوعبت جميع الرأس بالمسح، لكن خلفت طبعا في ذلك، خلفت مندوب لم آتي بالمندوب وهو البدء من الأمام إلى الخلف، والرد من الخلف إلى الأمام فهذا كما ذكرنا سنة. فهذا ما يتعلق بالرأس، وقلنا أشرنا آنفا إن من العظم الناتئ بجانب الوتد هذا اللي هو الصدغين تبع الرأس راهو، أو ما يسمى بالبازيتي أو غيره، فهذا تبع الرأس، فهذا عند المسح يعني أنا نضع يدي بجانب الوتدين على العظمين الناتئين وفوقهم مباشرة، ونمسح من مقدم الرأس إلى الخلف. وعندنا شيء اللي هو يعني منبت الشعر المعتاد هذا، يعني وهذا يلغز به، يقال عضو من أعضاء الجسد يغسل ويمسح في الوضوء، وهو منبت الشعر المعتاد يغسل مع الوجه، لأنك الوجه ما تقدرش تجيبها بالمليمتر وما تبلش ولا شعرة ولا بتغسل ولا شعرة، بتغسل شيء من مقدم الشعر بتغسله اللي هو
1: الغرة، يعني
0: الغرة. نعم، فهنا بتغسلها مع الوجه، وكيف بتمسح الشعر بتمسحها، لأن عندنا يعني المسح عندنا ليس للتبعيض يجزي البعض ولو الناصي وغيره كما في مذهب بعض أهل العلم، وإنما في المذهب عندنا وهو الراجح هو مسح الرأس كاملا،
1: جميع الرأس. نعم،
0: جميع الرأس، وبهذا جاءت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم،
1: هو شيخنا قال المصنف: مسح جميع الرأس مع شعر صدغيه. الصدغين شو المقصود بهم أو وين موضحهم في الرأس؟
0: الصدغين يا شيخ الشعر لما ينزل للحية، وذكرنا احنا عظم العظم الناتئ جنب وتد الأذنين، فقلنا هذا من العظم الناتئ هذا، والشعر اللي بجانبه هذا بيغسل مع الوجه، ذكرنا هذا في الوجه في غسل الوجه. طيب من العظم الناتئ هذا واصعد إلى الأعلى جهة الشعر، شعر الرأس، هذا هو الصدغ. وقلت لك بالعامية يعني لعلها تختلف اللهجات وغيرها، لكن منهم من يسمي فيه بازيتي، لا أعرف إن كانت عربية أو غيرها.
1: هذا هو الصدغ.
0: هذا لا يجب غسله، وإنما يمسح مع الرأس. نعم.
1: إذن قال: مسح جميع الرأس مع شعر صدغيه وما استرخى.
0: نعم، لو كانت هي يعني شعره طويل، رجل أو امرأة شعره طويل أو مظفورا أو غير مظفور، واجب مسحه سواء كان مظفورا أو غير مظفور، وليس ولا يجب عليه أن ينقضه إن كان مظفورا، مشدودا كان أم غير مشدود، اللهم إلا إن كان مشدودا بأكثر من خيطين، وهذا أدركنا يعني

0: جداتنا وأمهاتنا يظفرن شعورهن بخيوط. فهنا الخيوط كان هو خيطين فأقل ولم يكن مشدودا مش واجب النقض، لكن إن كان مضفور بأكثر من خيطين أو كان بخيطين فقط لكنه مشدود في هذه الحالة يجب نقض هذه الضفائر. واضح الأمر ولا يا شيخ؟
1: نعم واضح.
0: إذن الواجب علي أن أمسح شعر رأسي وما استرخى منه كان مضفورا أم لم يكن، لا يجب علي أن أنقض هذه الضفائر، مش واجب علي ذلك، فقط إذا كانت مضفورة بأكثر من خيطين،
1: خيوط كثيرة
0: بأكثر من خيطين بثلاثة فأكثر، لأن قالوا بتمنع وصول الماء إلى الشعر وكذا، أو كانت مضفورة بخيطين لكنها مشدودة بقوة، فهنا قالوا في هاتين الحالتين يجب أن ينقض. نعم.
1: إذن قال المصنف رحمه الله تعالى: ومسح جميع الرأس مع شعر صدغيه وما استرخى لا نقض ظفره، وأدخل يده تحته في رد المسح.
0: نعم، وهذا سيأتينا حتى في السنن، عندنا من سنن الوضوء اللي هي رد مسح الرأس. فعندنا في عندما يمسح مثلا هو يعني المكلف سواء ذكر أو أنثى بيمسح شعره، وقلنا يجب عليه أن يمسح ما استرخى منه إن كان طويلا مضفورا أو ليس مضفورا، بعد ذلك عند الرد بيمسح من الأسفل فيدخل يديه تحت الشعر للرد، فهذا هو المقصود بقوله وأدخل يده تحته في رد المسح. نعم.
1: شيخنا توا بالنسبة لإدخال اليد تحت الشعر في رد المسح، هل هو سنة في جميع أحوالها أم في حالات يكون فيها واجب؟
0: لا، إذا كان الشعر يعني ليس طويل يعني لم يسترسل وليس طويل له ضفائر أو غير ضفائر، المهم إن كان مسترسلا وطويلا فهذا واجب إدخال اليد تحته، وإن كان ليس طويلا فهذا الواجب هو المسح من الأمام إلى الخلف، والرد من الخلف إلى الأمام سنة، يعني شعرنا العادي هذا اللي هو ما هوش طويل هلبة ومش مسترسل، لكن شعر المرأة اللي هو في الغالب يكون طويل ولا شعر الرجل إن أطاله فهذا منقول له إدخال يدك تحت الشعر واجب هنا، لأنك حتى يعمه أو يعبه بالمسح هنا.
1: تعميم مش هيحصل إلا بإدخال يد تحت
0: بخلاف اللي يبدأ شعره يعني مش طويل هلبة فهذا يمسح من الأمام إلى الخلف فرض، والرد سنة في حقه ليس واجب، لكن هذا اللي يبدأ شعره طويل واجب أن يدخل يده تحت شعره ليحصل الاستيعاب لعموم الشعر. نعم.
1: بارك الله فيك شيخنا. مستمعين الكرام، نخرج إلى فاصل قصير ثم نواصل باقي حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير فقه المالكي إن شاء الله تعالى.
2: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: لأن الفقه هو منار الطريق وبه تستقيم العبادات والمعاملات، ولأن مذهب الإمام مالك هو إرث الأجداد والمذهب السائد في البلاد، نصحبكم في رحلة فقهية ماتعة نتجول فيها بين أبواب العبادات والمعاملات لنبسط المسائل ونقرب المفاهيم من خلال الكتاب المبارك اختصار الشرح الصغير للعلامة الدردير رحمه الله تعالى. في برنامجكم المتجدد تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي، يسعدنا أن نرافق في هذه الرحلة فضيلة الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو هيئة التدريس بقسم الشريعة بجامعة طرابلس، يأتيكم يومي الأحد والخميس على تمام الساعة السابعة مساء عبر

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام، عدنا إليكم بعد فاصل قصير لاستكمال باقي حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير فقه المالكي إن شاء الله تعالى. وكنا قبل الفاصل توقفنا عند الفريضة الرابعة من فرائض الوضوء، حيث قال المصنف رحمه الله تعالى في بيانها: وغسل الرجلين بالكعبين الناتئين بمفصلي تعهد ما تحتهما كأخمصيه، وندب تخليل أصابعهما. فضل شيخنا.
1: نعم، الفرائض الرابعة من فرائض الوضوء، وهذه الفرائض يعني سواء الثلاثة الأولى وهذه الفريضة كلها مذكورة في كتاب الله عز وجل في نص أو في صريح نص الآية. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم للمرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وعندنا هنا أرجلكم قرأت بقراءتين المتواتر يعني بالنصب وهي الأشهر وبالجر أيضا، ويعني ثمة تعليلات أو توجيهات لقراءة الجر أو لقراءة الخفض. منها قالوا أن تحمل قراءة النصب على ما إذا لم تكن الرجلان في الخفين، هذا واجب عليك تغسلهم، ما تمسحش على الرجلين مباشرة. وقراءة الخفض أو الجر إذا كانت الرجلان في الخفين فإنهما تمسحان، وهذه سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم لقوله في حديث أبي سعيد الخدري: دعهما، أو حديث المغيرة، حديث المغيرة بن شعبة: دعهما فإني قد أدخلتهما طاهرتين. فهذا توجيه. وتوجيه آخر وهو هنا أن الجر أو الخفض في قراءة أرجلكم مع أنها قراءة متواتر وكذا، قالوا للمجاورة أو للإتباع، وكما قيل قد يؤخذ الجار بجرم الجاري، وسمعت العرب تقول هذا جحر ضب خرب، مع أن لو جي لإعرابها يعني الخرب هذه صفة للجحر مش صفة للضب، يعني خرب هذا جحر خرب
0: خارب.
1: ومع ذلك سمعت العرب تقول جحر ضب خارب، قالوا هذا جر أو خفض للمجاورة لمجاورته للمخفوض. والغرض قالوا من الإتيان بها بين المغسولات هو الترتيب، الإشارة إلى ترتيب هذه الفرائض، وأن غسل الوجه أولا، غسل اليدين ثانيا، مسح الرأس ثالثا، بعد ذلك غسل الرجلين. فإذا الرجلان لا تمسحان إذا لم تكونا في الخفين، إذا كانتا في الخفين فإنهما تمسحان
0: بشروط المسح.
1: نعم، بشروط المسح المعروفة التي سنأتي عليها ويذكر لنا المصنف. شروط في الماسح وشروط في الممسوح: أن يكون جلدا طاهرا مخروزا يمكن المشي فيه، عادة غير مترفة بلبسه، إلى غير ذلك من الشروط التي سنأتي
0: يكون عليها. يعني أدخلهما طاهرتين.
1: نعم.
0: إذن قال المصنف رحمه الله تعالى: وغسل الرجلين بالكعبين الناتئين بمفصلي الساقين.
1: نعم، مفصلي، المفصل بالكسر اللي هو يعني مجامع العظمين، لما يلتقي العظم العضد مع عظم الذراع مثلا، أو القدم مع الساق أو غيرها، أو عظم الفخذ مع عظم الساق، فهذه المجامع بين العظام هذا مفصل بالكسر. والمفصل اللي هو اللسان بالفتح. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني هو حتى يسمى باللغة العربية السلامة: يصبح على كل سلامة من الناس صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس، حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه العظم الناتئ اللي هو الكعبين، العظم الناتئ في مفصل اللي يجمع بين القدم وبين الساق، عندنا عظم ناتئ بارز شوي، هذا هو الكعب. الكعب هل يعني يدخل مع الرجلين ولا ما يدخلش؟ لا، قالوا يدخل. وأرجلكم إلى الكعبين، فهنا يعني مع مثل ما ذكرنا في توجيه إلى والأحاديث
0: المرفقين أو المرفقين.
1: نعم. فالأحاديث المروية في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم تدل على أن العظمان داخلان، وكذلك ينبغي التعهد، قال من عدة أمور، منها يعني أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله يعني ما ويل للأعقاب من النار، اللي هو تحت، اللي هو تحت الكعب هذا من الخلف العقب نهاية القدم، فهذا مناطق ينبع عنها الماء. وكذلك عندنا الأخمص الرجل اللي هو باطنها من الأسفل وفيها اعوجاج وكذا قد لا يصل إليه الماء، فينبغي للمتوضئ أن يتعهد هذه
0: اللي
1: الأماكن
0: تحت الكعب اللي هو العرقوب، يعني هذا العرقوب.
1: نعم، من الخلف العرقوب وكذلك العقب.
0: العقب.
1: نعم، هو هي العرقوب اللي من خلف،
0: من خلف
1: العرقوب، العرقوب. وعندنا العقب كذلك. فالمهم الأماكن التي قد لا يصل إليها الماء ينبغي للمتوضئ أن يتعهدها. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أسبغ الوضوء، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للأعقاب من النار.
0: نعم.
1: وقال وندب تخليل أصابع الرجلين. أصابع الرجلين من المندوب أن يخللهم المتوضئ بخلاف أصابع اليدين كما ذكرنا آنفا. وذكر لنا المصنف قال
0: يجب.
1: نعم. تخليل أصابع، لأن قالوا يعني في فراغات بيناتها وكذا، فهذه كلمعة بخلاف أصابع الرجلين فهي في الغالب هي متلاصقة في بعضها، ومع ذلك يندب يعني الأفضل أنك أنت تخللها. وتخليلها يكون من اليمين إلى اليسار، يعني في الرجل اليمنى تبدأ من الصبع الصغير، احنا نقول صبع صغير، إلى الصبع الكبير، ومن في الرجل اليسرى تبدأ من الإبهام إلى الصبع الصغير، يعني نعم يعني الخنصر والبنصر والوسطى والسبابة والإبهام تبدأ هذه في الرجل، في الرجل اليمنى تبدأ من اليمين إلى الشمال وفي التخليل. وفي الرجل اليسرى عندما تخللها تبدأ من الإبهام إلى نهاية الأصابع. نعم،
0: بارك الله فيك شيخنا.
1: النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في أموره كلها.
0: ثم تكلم المصنف رحمه الله تعالى على الفريضة الخامسة من فرائض الوضوء فقال ودلك خفيف بيد.
1: نعم، هذا من الفرائض الوضوء وهو الدلك، وهذا يعني ذكر علماؤنا أنه مأخوذ يعني من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك من يعني التمييز بين في ثم تفارق عندنا بين الغمس والغسل. الغمس يعني أنا لو أدخلت يدي في الإناء فيه ماء هذا غمست يدي، فالغسل فيه معنى أكثر وهذا من الغمس، وهذا المعنى الأكثر هو الدلك الخفيف. والدلك هنا يعني ما يكونش بدرجة، وهذا يوصل بعض الناس إلى الوسواس وكذا، يعني دلك خفيف. وهذا الدلك لاحظ أنه قال دلك بيد، يعني ما يكونش بظاهر اليد بباطن، عفوا، هذا الدلك يكون باليد ويكون بباطنها لا بظاهرها، ولا دلك رجل برجل وكذا، وخصوصا هذا في الوضوء. في الغسل سيأتي أنه يجزي، بل يجزي حتى التوكيل والإيصال لما عسر بالمنديل ونحوه وكذا. وصل قال ابن عاشر وصل لما عسر بالمنديل ونحوه كالحبل والتوكيل. في الغسل الأمر فيه أخف في الدلك، لكن في الوضوء الدلك يكون بباطن اليد. فإذا الدلك هو إمرار اليد على العضو المغسول أثناء صب الماء أو بعد صب الماء قبل جفاف العضو، هذا هو المقصود بالدلك. نعم.
0: شيخنا نفهم أن الإنسان لو مثلا ألقى بنفسه داخل حوض به ماء أو في البحر،
1: نعم،
0: ما يكفيش في الوضوء، يعني
1: ما يكفيش على مشهور، نعم، المذهب، نعم، والمعتمد عندنا ما يكفيش، لأنه لم يأتي بفريضة الدلك.
0: نعم.
1: وفريضة الدلك هذا هو المعتمد والمشهور في المذهب. وعندنا قول آخر ذكره ابن عبد البر عن أبي الفرج وغيره، اللي هو أن الدلك ليس فريضة لحد لذاته، وإنما فريضة لإيصال الماء، فإذا تيقن بوصول الماء إلى العضو ولو من غير دلك سقط هذا الفرض. فقال آل ابن عبد البر قال آل هذا القول إلى يعني آل هذا القول إلى عدم وجوب الدلك. وعدم وجوب الدلك هو مذهب كثير من أهل العلم غير المالكية، وهو قول عندنا في مذهب مالك، ولكن حتى من لم يقل بوجوبه يعني أضعف الإيمان قال بسنيته وكذا، لكن عندنا نحن في مشهور المذهب واجب. فلهذا ينبغي الدلك، والدلك قلنا إمرار اليد على العضو المغسول أثناء صب الماء أو بعده قبل جفاف العضو. نعم،
0: يكون دلك خفيف. نعم،
1: دلك خفيف. نعم. حتى لما يوصلش للوسواس وكذا. نعم.
0: نعم.
1: وكذلك مما ينصح به من يعاني بالوساوس لا يقعد يوصل فيها مثلا وقت طويل وعشرات المرات وما يحساب شرحه هو قاعد ما غسلش المرة الثانية ولا الثالثة وغيرها. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه توضأ مرة ومرتين، يعني غسل كل عضو من أعضاء الوضوء مرة أو مرتين، وثبت عنه مرتين وثبت عنه ثلاث. فاستجمع في هذا الأمر، وأن ما زاد يعني الغسلة الثانية والثالثة هي من المندوبات كما سيأتينا، ما هيش واجبة. فإذا أنت تأكدت وتيقنت من إيصال الماء بالغسلة الأولى وما تركتش لمعة، خلاص سقط عنك يعني الثانية والثالثة هي استحباب، فإذا لم تأتي بها أجزأتك.
0: بارك الله فيك شيخنا. ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى في الكلام على الفريضة السادسة من فرائض الوضوء فقال: وموالاة إن ذكر وقدر.
1: الموالاة يعني بألا نترك فاصل بين هذه الفرائض، بين أعضاء الوضوء ما نخلوش فاصل، وهذا الفاصل مقدر بجفاف الأعضاء كما قال ابن عاشر رحمه، بيبسي الأعضاء في زمان معتدل، يعني لما يكون الزمان معتدل يعني ما هوش صقع هلبة وله هو نو، لأن في الصقع بيطول بيقعد معك بيطول الجفاف، وفي النو بيجف الأعضاء بسرعة، وكذلك عدم الريح، في الريح هو بسرعة بتجف الأعضاء. فلما يكون الزمان معتدل يعني طقس أو مناخ ربيعي في ذلك الوقت، قداش نقوله مثلا، نقوله يحتاج إلى 7 دقائق 8 دقائق لو قلنا تقريبا يعني حتى تجف الأعضاء. فإذا هذا واجب علي أني أنا مثلا غسلت وجهي ويدي وبقي لي مسح الرأس وغسل الرجلين وما متعمد ما غسلتهمش، إن كان دقيقة دقيقتان أعضاء الوضوء التي غسلتها لم تجف بعد ما فيش بأس هنا. لكن إن طال الأمر نصف ساعة ربع ساعة أكثر من ذلك، فهنا يقال لي يجب أن تعيد أعضاء الوضوء من الأول، هذا إن كنت متعمدا، وإن كنت عاجزا أو ناسيا فسيأتي تفصيل ذلك. المهم الآن إحنا نبغى نعرف وش هي الموالاة. إذن عدم الفصل بين فرائض الوضوء هذا هو الموالاة، يعني ما نجيش نديرش بعض أعضاء الوضوء ونقف وبعتالي نكملها بعد فترة بحيث أن يكون اللي أتيت بها مؤخرا بعد جفاف الأعضاء. ويعني يعبر عنها في المذهب عندنا أيضا بالفور، هو الفور أو الموالاة شيء واحد، ولكن لعل التعبير بالموالاة أفضل من التعبير بالفور، لأن الفور مشعر بالاستعجال والعجل وكذا، لكن الموالاة يعني هي عدم التفريق بين أعضاء الوضوء. نعم
0: نعم. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وبنى الناس مطلقا بنية الإتمام كالعاجز إن لم يفرط، وإلا بنى ما لم يطل بجفاف عضو وزمن اعتدل كالعامد.
1: نعم. بالنسبة للناس يعني أنا فعلت بعض أعضاء الوضوء ونسيت أني في وضوء فتركت الباقي نسيانا، وبعد ذلك تذكرت بعد ساعة بعد نصف ساعة تذكرت، قالوا تكمل فقط. وكذلك من نسي عضو من أعضاء الوضوء، يعني أنا أتوضأ فنسيت لم أغسل يدي اليمنى، غسلت أعضاء الوضوء كلها إلا يدي اليمنى نسيتها، بعد فترة بعد وقت يعني تبين لي نسيانها، فقالوا في هذه الحالة إما أن في حالة نسيان عضو من الأعضاء، وعندنا النسيان إما نسيان باقي الأعضاء وإما نسيان عضو من الأعضاء، فإن كان نسيان باقي الأعضاء فهذا لا يجب علي إلا أن أكمله. مثلا أني توضأت فوصلت في مسح الرأس وما نسيت ما أكملتش باقي أعضاء الوضوء، يقولوا لي افعل ما نسيت فقط، هذا الواجب علي. طال الوقت أم لم يطل في حالة النسيان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول رفع عن أمة الخطأ والنسيان واستكروا عليه. وإن كنت قد نسيت عضو من أعضاء الوضوء فهذا يقال لي إن كان قد طال الوقت وجفت الأعضاء فما عليك إلا أن تغسل هذا العضو. أنا قلت نسيت يدي اليمين مثلا، أغسل يدك اليمين وخلاص، بعد ساعة بعد ساعتين ما فيش بأس، وما تديرش اللي بعدها. وإن كان لم يطل الوقت مازال أعضاء الوضوء لم تجف بعد، تذكرت أني ما غسلتش يدي اليمنى، شفت أعضاء الوضوء لقيتها مبلولة وهي هذه مش مبلولة، قالوا في هذه الحالة نغسلها ونعاود نغسل يدي اليسرى ونمسح راسي ونغسل رجلي. يعني وقد أشار ابن عاشر رحمة الله عليه إلى هذا، قال ذاكروا فرضه بطول يفعله فقط وفي القرب الموالي يكمله. قالوا يعني إن كانت أعضاء الوضوء لازالت يعني لم تجف، قالوا في هذه الحالة ينبغي عليك أنك أنت تأتي بالعضو الذي نسيته وبما بعده لتأتي بسنة الترتيب، وعندنا ترتيب الأعضاء سنة كما سيأتينا في سنة الوضوء. وإن كان طال الوقت وجفت الأعضاء فنقول لك تأتي بالعضو المنسي فقط. نعم. وهذا حكم الناس يا شيخ. وعندنا العاجز، العاجز طبعا في الغالب العجز بيكون العجز عن إكمال الوضوء، وسبب هذا العجز مثلا يعني الماء الذي عندي لم يكفني لغسل أعضاء الوضوء كلها، فغسلت بعض الأعضاء وبقي بعض الآخر. فقالوا هذا إما أن يكون مفرط العاجز وإما أنه غير مفرط. فإن كان مفرط في السبب، السبب عجزه، فهذا قالوا حكمه كالعامد، وإن لم يكن مفرطا فحكمه كالناسي. والناس إحنا قلنا حكمه توا، وقلنا إن معلش شيء إلا يكمل أعضاء الوضوء طال الوقت أم قصر. وبالنسبة للعامد وإلا العاجز المفرط، فهذان حكمهما إن كان الوقت لم يطل، لم تجف الأعضاء بعد، فهذا نقول له أكمل أعضاء الوضوء ولا شيء عليك. وإن كان قد جفت أعضاء الوضوء وطال الوقت، فهذا نقول له ينبغي عليك أن تبتدئ الوضوء من الأول، لا تبني على ما فعلت سابقا. فهذا حكم من؟ حكم المتعمد، يعني من أخر بعض أعضاء، فعل بعض أعضاء الوضوء وأخر البعض الآخر. وكذلك حكم العاجز إذا كان مفرطا،
0: مفرط يعني من الأول ما جهزش ما يكفيه من الماء مثلا،
1: من الماء. نعم.
0: غير المفرط اللي جهز ما يكفي لك، مثلا نصب منه أو تبزع منه
1: أو غصب منه جاء حد اخدع منه بالقوة أو أكره على تفريغ إلى غير ذلك، المهم جي أو جاء ريح يعني فانسكب الماء الإناء الذي عنده وغير ذلك. هذا مش مفرط هذا.
0: نعم.
1: لكن المفرط أخذ القليل من الماء الذي لا يكفيه في العادة للوضوء.
0: يعني الناسي يبني مطلقا بنية الإتمام.
1: نعم.
0: وزيه العاجز الغير مفرط.
1: نعم.
0: العاجز الغير مفرط يبني مطلقا.
1: نعم.
0: بنية الإتمام.
1: نعم.
0: العاجز اللي فرط كان هو طال يأتي بالمنسي فقط، وكان هو مطالش يأتي يبني. يعني شيخنا الناسي والعاجز اللي ما هوش مفرط حكمهم واحد اللي هو البناء.
1: نعم.
0: بالبناء بنية الإتمام.
1: نعم. يكمل طال الوقت أم لم يطل.
0: طال الوقت ولم يطل.
1: كويس.
0: والعاجز اللي فرط.
1: نعم.
0: والعامد.
1: إيه.
0: الحكمهم واحد اللي هو كان هو طال
1: الوقت.
0: الوقت.
1: عاود من الأول.
0: عاود من الأول. وكان هو مطالش الوقت.
1: إيه يعني.
0: يبني.
1: يبني على الأول. نعم.
0: نعم.
1: يبني على الأول بنية الإتمام. نعم.
0: نعم. إذن قال المصنف رحمه الله تعالى: وبنى الناس مطلقا بنية الإتمام كالعاجز إن لم يفرط.
1: نعم.
0: وإلا بنى ما لم يطل بجفاف عضو وزمن يعتدل كالعامد.
1: نعم.
0: وأتى بالمنسي فقط إن طال، وإلا أعاد ما بعده للترتيب.
1: هذا ما ذكرناه. نعم. وأشار إليه ابن عاشر رحمة الله عليه: ذاكروا فرضه بطول يفعله. يعني قلنا لما ننسى عضو من أعضاء الوضوء وطال الوقت بعد ساعة بعد ساعتين تفكرت، قالوا افعلها فقط، نفعل أنا يدي اليمين نسيتها نغسلها فقط. وإن كان الوقت لم يطل فهذا ندير يدي اليمين ونغسل يدي اليسار، نعاود الحاجات اللي هي أنا فعلتها بكري، لكن نعاودها ونمسح راسي ونغسل رجلي حتى أتحصل على سنة الترتيب. ذاكر فرضه بطول يفعله فقط، وفي القرب الموالي يكمله. إن كان صلى بطلت، ومن ذكر سنته يفعلها لما حضر. يعني هذا هو تفصيل بين من يكون قد نسي سنة من سنن الوضوء، مثلا المضمضة، الاستنشاق، الاستنثار، غيره، فقال هذه يفعلها لما يستقبل من الصلوات. أما من نسي فرض من فرائض الوضوء لم يفعله، فهذا نقول له كانك أنت صليت، هذا صلاتك باطلة. وإن لم تصلي فافعل هذا العضو وصلي به، وإن كنت صليت فقد بطلت صلاتك. وبالنسبة لإكمال ما بعده من عدمه على حسب جفاف الأعضاء من عدم جفافها. نعم.
0: بارك الله فيك شيخنا ونفع بك. مستمعينا الكرام، بهذا وصلنا إلى ختام حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير فقه المالكي، على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى. ولا يسعني في ختام هذه الحلقة إلا نتوجه بالشكر الجزيل لضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور محمد سلام الرابطي، بارك الله فيك شيخنا وجزاك الله عنا خير الجزاء. وشكر موصول لكم أيها السادة المستمعون الكرام ولجميع العاملين في إذاعة ختام الإفتاء المسموعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف

فيها متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا.

وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي

الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ

0: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: الأخ محمد يسأل عن حكم الغيبة، وهل منها الكلام عن الغائب بالخير وبالثناء الحسن؟
2: لا، الغيبة هي الغيبة الممنوعة هي ذكر الإنسان بالسوء، ذكر الإنسان بما يكره، سواء في نفسه أو في أبنائه أو في أي وضع من الأوضاع، عاذنا الله وإياكم. فأحيانا الإنسان يبدأ في نفسه، بل قد يغتاب حتى في خلقته، أحيانا يذم في خلقته، وهذا من أفجر الفجور، لأن خلقة الله سبحانه وتعالى، وأحيانا يذم في سلوكه، وأحيانا في ديانته، وأحيانا في أبنائه، وحتى في الزوجة وكذا، وفي على كل حال في كل ما يسوءه، في كل ما هو من باب السوء ولا يرضى به، يستهزأ به، لا يذكر له في حضرته، لأن هذا باب التهكم، حتى في حضوره ما يقولاش أنت عندك وعندك، ويخش في خصوصيات، هذا التهكم حرام، ظلم، ولا يذكر في غيابه، حرام هذا. واللي يتكلم هو في الواقع هو راه سلط الآخر على حسناته، يعني راه ما فيش حاجة تضيع، راه كله محسوب. فاللي يتكلم على إنسان معين نقول أنت يوم القيامة هذا بيقتخف بين يدي الله سبحانه وتعالى أنت وياه، وبيأخذ من حسناتك ما يقضي به الله عز وجل، يقضي له بعشر حسنات، 100,000 اللي هم يأخذوا من الحسنات يعطوها للمظلوم اللي تكلمت عليه، فانفنيت حسنات المتكلم تطرح عليه الذنوب اللي انت تكلمت عليه، مرات عنده ملف بخشة لجهنم سنين من الذنوب، يقولك خوده في مطرحة انت تكلمت عليه، خوده الذنوب هذه، خش في مكانه الزمن اللي يقضي به الله سبحانه وتعالى في جهنم، بدل بيخش به ذلك الرجل. فالغيبة مشكلة، ويأتم المتكلم والسامع اللي هو إذا كان هم سائرة في الكلام، ويبدأ يقول له إيه وكذا ويبقى غيره، ولهذا لابد أن حتى السامع يحاول ينكر ولو بقلبه، إذا كان يقدر يتكلم بلسانه ويقدر يدافع عليه، فهذا من أحسن المواقف أن يدافع الإنسان عن الغائب، كان يقدر يدافع. أحيانا ما يقدرش يدافع أو ما يعرفاش، فيقولهم غيروا الموضوع، يحاول يخش به في موضوع آخر، إذا أحيانا ما يقدرش حتى لا يغير الموضوع ولا كذا، ينكر بقلبه، ينكر يكفيه الإنكار بالقلب، هذا إذا ذكر السوء. أما ذكر الخير، أما أن يذكره بخير، ففي غيابه إن كان هذا من الحق لا بأس، لكن في حضرته لا، لا يذكره بالخير في حضرته، مش يقول له أنت راجل كويس، والله أنت يا فلانة مرأة طيبة، أنت تتصدقي وأنت تديري وديري، فهذا لأنه يدخلهم في العجب، في العجب، والعجب ينقلهم إلى الكبر، والعجب والكبر ما فيش خير، كله يحبط الأعمال، يبدأ يحسب روحه حاجة كبيرة، اللي يمدحوه يحسب روحه حق حاجة كبيرة، هم يتكلموا بحسن الظن، بحسن الظن
1: ما ظهر لهم،
2: ما ظهر لهم بحسن الظن، ومرات هو على خلاف هذا، بل لو قد يكون هو كان فعلا حقيقة طيب، لكن تغير نفسه من الداخل ويدخلها الفساد، ويبقى هني ينقلب إلى سوء، لذلك لا يمدح في وجهه. ذكر العلماء قالوا إلا المحتضر، من بعض العلماء قالوا إلا المحتضر، لأن الإنسان في حال الحياة ينبغي يعيش بالرجاء والخوف، لكن

0: يدور على فراش الموت يبقى هو اشتد عليه الخوف. اشتد عليه الخوف فقالوا كونه يذكر بصالح أعماله. فبعض العلماء قالوا لا بس
1: يعني
0: نعم يعني. نعم لأنه هو معاشي بالناس ذاك الوقت هو بينجى بس. لكن اللي بصحته وحي الآن لما يمدحوه يحسب حق يبي حظوة في أنفس الناس. لكن واحد راقد على فراش الموت هو يمكن يتوقع حظوة بيذبح من أهل القبور. فلما يذكرون يقول أنت لا ما إن شاء الله مقبول عند الله وإن شاء الله بيتقبلك وكنت تصلي وكنت تزكي وأسهمت في المسجد الفلاني وأسهمت بكيت وكيت في أعمال الخير فهذا إن شاء الله لباس للمحتضر دون غيره.
1: نعم شيخنا بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.
2: قالت إن ما كانوش متريحين في حوشهم اللي كانوا ساكنين فيه شكوا إن فيه سحر علهم جابوا شيخ والشيخ هذا قالهم لازم ترصدوا الحوش ورصدوا الحوش قالت يعني دار مصامير من 4 جهات للحوش لكن استمرت المشاكل وزادت أكتر لدرجة إنها باعت الحوش وطلعت منها هي وصغارها وعيلتها. لكن حتى بعد البيع نفس الحالة نفس المشاكل مستمرت معاهم وزادت أيضا. قالوا لها شافوا شيخ تاني قالهم لازم تنحوا الرصد هو اللي درتوه للحوش. طبعا هي قالت ما سألوش قبل على الحكم الشرعي للرصد داروه طول وخلاص. والآن تسأل يعني كيف يتصرفوا في الحالة هذه؟ هل الرصد هذا اللي داروه هل يحولوه ميحولوش كيف ممكن يحولوه؟
3: هو الآن الرصد جايز الرصد في طرق هكذا يعرفها المعالجون يقرأ آيات معينة وأحاديث أو أذكار معينة على مسمار ويدق في آيات كان يدق في أماكن معينة يمنع الجن من الدخول بين هذه الأشياء أو ربما يحبس به الجن. هذا موجود لكن الآن لا يخلو الأمر من واحد من 3 أمور باللي قالته. إما هذا الشيخ لو اللي جابوه ما يعرفش يعالج، وإما إنه هو ليه دخل في هذا الأمر يعني داره بالفعل باش مرة تجوه إذا كان أعطيته فلوس. والأمر الثالث إنه نجح في الرصد ولكن اللي سحركم تبعكم مرة ثانية. ولذلك يعني المشايخ يقولوا إذا كان شفي شخص من السحر أو القيل الحجاب اللي مدايرينه وفكه بالقرآن وكذا ما يقولش، حتى ما يقولش تعافيت هو. علاش؟ قالوا لأن اللي مدايرينه السحر بيعاوده، لكن لما يبدأ هذاك على عماء يحسبه السحر قاعد الأمور أسهل. فهو واحد من هذه الأمور. لا نقدر نقولك هو دجال ولا نقدر نقولك نجح ولا نقدر نقولك مش خبرة، الله أعلم. لكن أنتم الآن لو تعرفوا أن الثاني خير من الأول وقالكم نحوا الرصد قول له تعالى نح أنت خير، لأن مرات تنحى بطريقة ما تنفعش تتلخبط الأمور. فقول له تعالى نحى، لو نحى هو خير، ولو قالكم والله جيبوا الأول نحى جيبوا الأول نحى. لماذا؟ لأنه مش حيصير أكثر من اللي صاير. يعني هم تو قالت بعد الرصد زاد، يعني نفرض أن نحو الرصد وقعدت المشكلة نفسها ما فيش ضرر كبير يعني. وبالتالي إذا كانوا مقتنعين بالشيخ الثاني ننصحهم أن يخلوه هو اللي فك الرصد مش هم اللي فكوه، لأن رأوا فك الرصد وإبطال السحر زي فك الشعرات والكلام هذا النفاثات في العقد، هذا كله يحتاج إلى شخص خبير بالعلاج يفكه، وليس كل شخص يستطيع أن يفكه.
2: بارك الله فيك شيخنا.
3: لأن هذه النفاثات في العقد اللي ورد يعني عندما يقرأ الملائكة تفك العقدة بروحها، لأن عقدة الشعر أنت كيف بتقضها؟ ما أبسط حاجة بتتقطع. وبالتالي عندهم المعالجين عندهم قراءات معينة وعندهم آيات معينة يديروا فيها لما يبوا يفكوا السحر ربما لا يتمكنوا منها أحد الناس وعامتهم، فيجيبوا المختص زي الشخص لما يمرض بالكلية يمشي الدكتور الكلية، ولما يمرض بالباطنة يمشي الدكتور الباطنة. كذلك هنا يمشي للمشايخ المختصين الذين يعالجون بالقرآن ويعالج.
2: نعم بارك الله فيك شيخنا.
3: لكن الرصد في حد ذاته هو في حد ذاته ليس ممنوعا، لكن ربما اقترنت به أشياء أخرى، هذه ما نقدرش نحكم عليها دي، ربما اقترنت به أشياء أخرى جعلت النتيجة عكسية، والأسباب اللي زي ما قلتم، يما الأول مش خبرة، يما هو سبب، لأن كثير من الدجالين يدير في الأمر هذا، يجي يعالجك من المشكلة اللي انت فيها ويدير لك مشكلة أكبر، باش كل مرة تقعد تطلب فيه ويعالج المشكلة الثانية ويدير لك مشكلة ثالثة، وهكذا باش دائما ياخذ الفلوس. أو الحالة الثالثة، الأمر كان باهي والساحر زاد سحر ثاني.
2: بارك الله فيك شيخنا.
4: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولا الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصيا لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانيا الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثا الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعا الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
5: هذه السائلة عبر البريد تقول أنها مريضة بالسكر، وفي سنة 2019 كانت حامل، ومع المرض بالسكر أمرها الدكتور بالفطر في هذا الشهر، وفطرت الشهر كله حتى دخل العام اللي بعده وهي على نفس المرض، ثم العام اللي بعده، وتس الآن قالت علي يدين 54 يوم، والآن ما نقدرش لا يعني لا أستطيع على الصيام بسبب المرض هذا، فما الحكم الشرعي في هذه المسألة؟
6: قال الله تعالى في فرضية شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، في الآية يقول فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فالمريض هذا يباح له الفطر، لكن المريض نوعان، مريض يشفى من مرضه، ومريض مريض بمرض عضال لا يشفى منه، فيقول له الطبيب أنت لا تصوم أبدا، لأن الصيام يعني زي أصحاب السكر هذا مثلا في نوع الأول وغيره، الصيام هذا ما يستطيعوش يصيموه بكل، يقول أنت راه ولا مرض الكلى ولا غيره، يقول لا أنت ممنوع عليك صيام، هذا لا يجب عليه الصوم ولا تطلب منه فدية، لأنه ليس واجبة في حقه، فهو ليس مخاطب بالصوم. إيه نعم
5: نعم بارك الله فيك شيخ.
2: قال يقسم أملاكه على ورثته حسب الفريضة الشرعية، يعني بيدير لهم فريضة شرعية، بيضبح عليهم وبيوريهم كل واحد شن حقه حسب الفريضة، وقال بنعطيهم أسبوعين مهلة بش لو عنده حد أي اعتراض أو استفسار أو شيء، وبعدها بيختم الفريضة هذه وبيوثقها في محرر عقود وبيحفظها وصية، يعني ما هواش أعطيهم الأملاك هذه، إنما بيعتبرها كأنها وصية تنفذ بعد الموت. فيسأل يعني شو الحكم الشرعي في اللي ناوي بديره، كأن في من قال له ما تقسمش أملاكك وانت حي، وفي من قال له لو بتقسم تعطي للذكر مثل الأنثى، وقال هذا يعني حيسبب مشاكل بعدين. فيسأل عن التصرف اللي بديره، هل هو تصرف شرعي؟ ولو كان في إشكال شرعي شين نصيحتكم شيخنا أو شين توجيهكم؟
7: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إذا أراد الإنسان أن يقسم أملاكه على ورثته قبل موته، فنقول يجوز ذلك، لكن بشرط أن لا يحرم أحد من الورثة، وتكون في القسمة مصلحة راجحة، مثلا الأولاد بحاجة إلى المال، أو فيه خاف إنه بيصير خلاف ودفع مفاسد متوقع زي يكون الأولاد يختصموا في المستقبل ويصير بيناتهم مشاكل، والله يخاف هو أن مثلا أن يأخذ الأولاد التركة ويحرموا البنات ولا يحرموا أحد من نصيبه. ففي هذه الحالة يجوز أن يقسم أملاكه على ورثته قبل موته ويسلمها لهم في حياته هبة هبة مع مراعاة العدل في القسمة بما يوافق شرع الله تبارك وتعالى، حتى لو الذكر متحضر ينتهي ما فيش باس، لكن شرط أن لا يحرم أحدا وتكون فيه مصلحة راجحة ويسلم لهم هذه الأشياء هبة في حياته. إذا أراد الإنسان أن يترك ذلك وصية فالوصية غير يعني لا يجب تنفيذها منهم، يعني لا يجب عليهم أن ينفذوها الوصية. في فرق بين أنت تو تكلم عن الإمارات هذه وصية، هذه هبة. الهبة خلاص سلمت كل واحد في حياته واستلم المال فخلاص ماشي في رجوع في هذا، لكن الوصية لا يجب تنفيذها إذا كانت للورثة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، طبعا إلا أن يشاء الورثة. كان الورثة يبوا مشاه يمشاها بعدين ما مشواش، واحد قال لا تتعود من جديد تتقسم من جديد، فبدأ تعود تقسم من جديد أنت ما درت شيء. وإذا علمت أنهم مش هيختصموا وأن الأمور حتمشي خلاص خلي الأمور كما هي بدون قسمة، فبين لكل واحد عادي ما فيش باس، لكن بالضوابط التي ذكرناها لك.
2: طيب شيخنا، هل يعني يخلي شيء لنفسه ولا ممكن يقسم كل الأملاك؟
7: هو يجوز له أن يقسم كل الأملاك، لكن لو ترك شيء لنفسه فهو الأولى. يعني لا مثلا يقسم المزرعة وغيره اللي ما هوش يبيعها ولا بعض المحلات، وبيت السكن اللي هو ساكن فيه خلي هذا لنفسه مع مرتبة، هذا أفضل للإنسان ما يندري شراه ما يحدث له في الزمان، والأولاد يتغيروا وتحصل بيناتهم الأشياء، ومع بعض الناس مرض حتى مش قادر باش يعالجهم وهكذا. فلو الإنسان بقي وخلى جزء من ماله هذا هو الأولى وهذا والأفضل.
2: هذا شيخنا سؤال عبر الواتساب من السائلة تقول فيه: أجريت عملية إزالة أكياس من الرأس، والطبيبة منعتني من استعمال الماء على رأسي لمدة أسبوع، فكيف أغتسل من الدورة الشهرية؟ فكيف أغتسل من الحيض؟
3: إذا كانت تقدر مثلا تغسل من الصدر واللوطة، يعني مثلا زوجها يصب عليها المية هيك صبان من جهة الكتاف وتكمل وتاخذ شوية من الرقبة وتكمل باقي الجسم، هذا يجب عليها أن تفعل ذلك. كان قلت لها لا لا لا المية ما تجيش من تلاها بكل، حتى الاغتسال هذا ما تجيش بالك تتنطر حاجة على الرأس وتدير لنا مشاكل كبيرة، في هذه الحالة تتيمم ثم لما تصح تغتسل الاغتسال الشرعي. فهذا الأمر منوط بالدكتورة. لو قلت لها والله عادي مثلا تقدر يديروا في طاقية، هذا اللي يديروا فيها لما يديروا في حمام البخار طاقية مثلا نايلو وتغسل باقي الجسم حتى ما تقربش هلبة، يعني لأن احنا مشكلة الشبشابة هذه غير منضبطة صعب، تو ممكن كان واحد يصب عليها زوجها صب عليها الماء لكتافها بمالقي ولا حاجة تمشي نوعا ما، لكن لو بديرها بالشبشابة هذه صعبة شوية لأنها زي ما قلت لها غير منضبطة وما تضمنش أن تجي في رأسها. المهم بالخلاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. إذا تقدر تديري من الصدر وانزل لوطة وما تخافيش على العملية، أو الدكتورة قلت لك عادي حتى لو جدت القطرة والاثنين مش مشكلة، فيجب عليك غسل هذا الأمر ومسح الوجه وما استطعت من الرقبة. وإذا كان ما تقدريش هيك بكل، والمسألة خطيرة جدا، بعد ذلك تتيممي حتى يقضي الله لك بالشفاء وتغتسلين الغسل العادي.
2: بارك الله فيك شيخنا.
8: السؤال الثاني للحاج أحمد قال إنه أصيب بورم البعيد، قال في 2011، وقال أنا عالجته بأكل الثعابين، قال ناكل في الثعابين والضفادع والحمد لله، قال أني الآن شفيت، ما الحكم في ذلك؟ أقول: أما هل الثعبان علاج أو لا أو ليس علاجا، أنا هذا لا أعرفه، لأن العلاج هو يثبت إما بقول أهل الطب وإما بالعادة، لكن لو سألتني ما حكم أكل الثعابين، يجوز أكل الحية عندنا الأحنش الثعبان والبوزرق وغيرها، هذين اللي يأكلوا الإحناش بصفة عامة عليه مختلف مسمياتها، يجوز عند المالكية أكلها بشرطين. الشرط الأول أن تذبح ذبحا، أن تذبح من رقبتها، تذبح يعني أن يقطع الودجان فيها، هذا الشرط الأول. والشرط الثاني أن يؤمن سمها، السم متاعها يكون مأمونا. ولهذا ذكروا قالوا أن بعد ما يذبحها يأخذ مقدار 4 أصابع ويقطع لأنه يوجد فيه السم. نعم هي مسألة خلافية، لكن المالكية يجوزون أكل الثعبان سواء كان لحاجة أو لغير حاجة، المهم أن يذبح ذبحا. مش يجي إنسان لحنش ويقعد يضرب فيه بلوحة والله بحاجة لين يقتل لو بعدين يقول بناكله، لا هذا ميتة كيف بتاكله؟ لأن المالكية عندنا أن الثعبان يجوز أكله إن ذبح رقم واحد، وأن يكون مأمون السم. أما مثلا لو لم يذبح لا يجوز أكله، لو ذبح ولكن قالوا له هذا معبي سم، هذا لا يجوز لأنه من إلقاء النفس إلى التهلكة، والله سبحانه وتعالى يقول ولا تقتلوا أنفسكم. أما الضفدع الذي هو يعيش في البر فهذا أيضا يجوز أكله، هذا أيضا الضفدع البحري السلحفاء، نعم لا مش الضفدع البحرية هذه اللي هي تعيش في البحر، هذه تؤكل بدون ذبح لأنها أحل لكم صيد البحر وطعامه، هذا ما فيش مشكلة. لكن التي تعيش في البر فهذه نعم يجوز أكلها بالذبح ما دام أنها تعيش في البر. فننتبه لهذا الأمر لمسألة الذبح ومسألة أمن السم في الثعبان.
9: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

0: في رحاب القرآن العظيم تنطلق رحلة جديدة، حيث البيان يلتقي بالجمال، وحيث العربية تكشف عن أسرارها البديعة في حلية يزينها كلام الله جل وعلا. مستمعين الكرام، نرافقكم في برنامجكم الأسبوعي حلية اللسان من إعراب القرآن.
1: وبناء على رغبة بعض المتابعين للبرنامج من المهتمين وطلبة العلم، فسنجعل هذه الحلقات بإذن الله في صورة إعراب ميسر لقصار سور القرآن الكريم، بدءا من سورة الناس بإذن الله تعالى،
0: لنغوص معا في روائع الإعراب ونكشف كيف أن الكلمة في كتاب الله موضوعة بميزان دقيق ومعجزة لا يضاهيها بيان. عبر دقائق عامرة بالفائدة نستعرض مواطن الجمال في تراكيب القرآن، ونقترب أكثر من لسان العرب في أرقى تجلياته. كونوا معنا في موعد ثابت كل يوم سبت عند الساعة 8 مساء عبر أثير إذاعتكم المباركة 90.9 FM. يقدمه لكم عصام النجار، المدقق اللغوي بدار الإفتاء.

0: لم يشبيه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد. مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج توضيحات في علم التركات، صحبة فضيلة الشيخ حسن فرج أبو زقية. مرحبا بكم شيخنا.
1: مرحبا بكم شيخ إبراهيم وبالسادة المستمعين.
0: شيخنا، بدأنا في الحلقة الماضية في باب الرد وعرفنا معنى الرد، نبدأ اليوم في تفصيل هذا الباب، أقوال الأئمة فيه وكيفية العمل في الرد. تفضلوا شيخنا.
1: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يقربنا إليك. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، نعم شيخ إبراهيم، تحدثنا في الحلقة السابقة على معلومة على باب الرد، فقلنا أن الرد هو عكس أو ضد العول. الرد هو ضد العول، وفي الاصطلاح هو زيادة في أنصباء الورثة ونقص في أصل المسألة، عكس العول. العول قلنا أن تضيق المسألة بفروضها، يعني الفروض أكثر من أصل المسألة. وفي الرد بالعكس، عندي فائض ولا أجد لمن أعطيه. من شروط الرد، في شروط للرد، منها أن يكون هناك فضلة. مرات كل مسألة ما فيهاش فضلة، ما عندي من رد. الرد معناها أني عندي فائض أبحث عن من أعطيه. أن تكون هناك فضلة، وألا يكون في المسألة عاصب. لأن لو في عاصب شيخ إبراهيم
0: بلم
1: الفضل، لا يوجد هناك فضلة، ما فيش، بيأخذ العاصب قلت أم كثرت. والشرط الثالث عند البعض أن يكون هناك من أصحاب الفروض من يرد عليهم أصلا، هذه تنجوها إن شاء الله في تفصيلها. نديروا مقارنة بسيطة شيخ إبراهيم بين ذكرها شيخنا رحمه الله تعالى رحمة واسعة، شيخنا الشيخ محمد منصور الزالط رحمه الله، عند كتاب تكلمنا عنه، قلنا من يعتبر من الكتب المفيدة جدا في هذا العلم، اسمه توضيح علم الميراث، اسمه توضيح علم الميراث. ذكر فيه الشيخ دار مقارنة بين العول والرد، فقال أن لما تكلم عن المقارنة قال العول يدخل على كل فريضة ضاق أصلها عن أنصباء ورثتها أو أنصباء أصحابها، يعني أصحاب الفروض، وهذه الفريضة لا يدخلها الرد إلا إذا بقي شيء من أصلها بعد الفروض. قال أن العول في حالة وجوده يدخل على حتى الزوجين، على كل الورثة. هذا الفرق تون تكلموا عليه، الرد هل يشمل كل الورثة أصحاب الفروض أم لا؟ العول يشمل كل الورثة، كل أصحاب الفروض حتى الزوجين، لو في المسألة في أحد الزوجين اللي هو الزوج أو الزوجة يعتريه أو يدخل عليه العول اللي هو الضرر.
0: نعم.
1: نقدر نسمو العول ضرر ونسمو الرد فائدة أو زيادة أو غنم.
0: نعم.
1: في الرد لا يشمل الرد الزوجين. عند الجمهور طبعا تونجو في التفصيل. العول نقص محقق يلحق جميع الورثة، هو نقص حقيقي، يعني أن العول نقص والرد زيادة. هذه مقارنة بينه. العول إذا لما قلنا يدخل على جميع الورثة يدخل على الورثة الذكور والإناث، يدخل على الورثة ذكورا وإناثا. أما الرد فلا يدخل إلا على الإناث فقط، إلا وارث واحد بالفرض وهو الأخ لأم. لأن أصحاب الفروض، لو تذكر شيخ إبراهيم، أصحاب الفروض اللي يرد عليهم تونجوه إن شاء الله في المسائل، كلهم إناث. حتى أن البعض حصرهم قال يدخل على البنات وبنات الإبن والأخوات الشقيقات والأخوات لأب والأخت لأم والأخ لأم والأم والجد. لم يذكر الذكور أبدا إلا الأخ لهم، باعتباره أخو لهم لهم أحوال خاصة. فهنا لماذا لم يذكر بقية الذكور؟ لأن بقية الذكور الذين لم يذكروا يعني يحتمل أن يكونوا عصبة.
0: عصبة.
1: ففيش معهم رد العصبة. ذكرت الأم ولم يذكر الأب لأن الأب صاحب فرض وعاصب في نفس الوقت. لو في أب ما فيش رد. لا أخذ الباقي. أيضا الجد نفس الكلام، ما يقال على الأب يقال على الجد. لو في المسألة جد ذكرت الجد في الرد لا يرد عليه الجد، لا نقول والله نرد على الجد ولا نرد على الأب، ما يستقيم هذا الكلام.
0: لو كان موجود
1: ما فيش، هو العاصب. لأن كما ذكرنا الأب والجد قلنا كل منهما يعني إذا عند وجودي أحيانا يرث بالفرض فقط، وأحيانا يرث بالتعصيب فقط، وأحيانا يجمع بينهما، لكن لا تستقيم مسألة تقول نرد على الأب نرد على الجد، لا ما تجيش هذه، أو نرد على الإبن، ما عندك ما ترد، هو عصب. التعصيب أقوى من الرد، ما في حاجة اسمها رد مع التعصيب. إذن فعرفنا أن الرد هو نقص في أصل المسألة وزيادة في أنصباء الورثة. طبعا الشيخ الرحبي رحمه الله تعالى لم يذكر هذا الباب حقيقة، لم يتكلم عن الرد، تكلم عن الأبواب التي احنا أكملنا الرحبية بشرحها والحمد لله. وأيضا الشيخ السبط محمد سبط المرديني شارح هذه الرحبية لم يذكر أيضا، لأنه التزم بالنظم ولم يتطرق، لكن في بعض الشراح والمحققين من بعدهم تكلموا يعني ذكروا في من يسمي فيها ملحقات لم يذكرها الإمام الرحبي رحمه الله، لكنها تعتبر ملحقات وهي أبواب مهمة في علم الفرائض، كباب الرد الآن، كباب توريث ذوي الأرحام، كباب الوصايا، باب الهبات وغيرها، هذه تعتبر أبواب أو فروع مهمة من علم الفرائض. طبعا الرد هنا اختلف فيه أهل العلم، في من يرى بالرد وفي من يرى بعدم الرد. طبعا المالكية والشافعية متقدمين منهم ما عندهمش رد، ما عندهمش رد. ليش؟ لأن إذا أخذ أصحاب الفروض أخذوا فروضهم وبقيت فضلة ولم يوجد لها عاصب تذهب إلى بيت مال المسلمين، إنه وارث بيت المال، وارث لمن لا وارث له. لكن هذاك في الوقت المتقدم ليس الآن. اشترط العلماء أن يكون بيت المال منتظما، يعني يأخذ في أموال المسلمين ويصرفها في مصارفه المعروفة التي من اختصاص بيت المال. لكن المتأخرين حتى من المالكية أنفسهم والشافعية وغيرهم قالوا إذا لم يكن بيت المال منتظما فهنا عندي خيارين آخرين، شنو هما؟ الرد على أصحاب الفروض أولى، ثم ذوي الأرحام في المرتبة الأخرى. من هم ذوي الأرحام شيخ إبراهيم؟ توجه إن شاء الله في بابهم. هم أقارب الميت غير الورثة المذكورين، أقارب ميت غير الورثة الذي لم نذكرهم من أصحاب الفروض ولا من العصبات، هذوم ذوي الأرحام، هم أقارب الميت لكنهم ليسوا من الورثة. إذن عندنا الأصل فيها أن نورث أصحاب الفروض، نجول الترتيب الميراث، نورث أصحاب الفروض ثم العصبات ثم الرد. إن بيت المال قلنا مش منتظم، لو في بيت مال مقدم على الرد باتفاق، وهذا كلام متقدمين المالكية وغيرهم. أما المتأخرين منهم ساروا على نفس النهج اللي هو إذا بعد أن صار بيت المال غير منتظما خلاص حول بيت المال، نذهب إلى الخيارين الآخرين وهما الرد على أصحاب الفروض أو توريث ذوي الأرحام. طبعا الرد مقدم، العمل عندنا على الرد، والدليل على ذلك الدليل موجود، دليل الرد، دليل مشروعيته قول الله تعالى في في في في سورة الأنفال وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، يعني الرحم أو الأقارب، هم يقصد ذوي الأرحام الأقارب، يعني أولى ببعض في التوارث. أنا استدل بها الحاجة الأولى على أن الأقارب اللي حددهم الله سبحانه وتعالى أولى، حتى لو أخذوا نصيبهم فضل شيء ولم نجد لمن نعطيه نرد عليهم بطريقة أو بكيفية سنذكرها إن شاء الله تعالى. واستدلوا على ذلك أيضا بحديثين شريفين. الحديث الأول أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم، في عهد النبي في امرأة جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم، قالت يا رسول الله إني تصدقت على أمي بجارية، جواري معروف، يعني أعطت أمها جارية خادمة أهدتها لها، تصدقت بها عليها يعني وهي حية، وبقيت الجارية وهي تسأل فيها أن أمها ماتت، تسأل فيها قالت لنا أمي ماتت وروني تصدقت عليها بجارية. هذا شنو تستنتج منه؟ أنها وهبت أو أعطت أمها جارية في حياتها، بعدين أمها ماتت، وأن لا وارث لها إلا هذه البنت. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال وجب أجرك، يعني الصدقة اللي درتيها في حياة أمك وصل أجرها، أجرها إن شاء الله وجب عندك عند الله سبحانه وتعالى، ثبت الأجر يعني. ورجعت إليك الجارية في الميراث
0: كاملة،
1: رجعت إليك الجارية. بيتوا مش نستنجو منها أهل العلم، قالوا أن هنا المرأة هذه توفيت عن بنت، ما قالش نصف الجارية كذا ولا عند أخ بحيث قال ثلث الجارية. نعم. مع أن خلاص الجارية صارت ملك لأمها لما ماتت تورث ولا.
0: نعم.
1: فقال لها وجب أجرك ورجعت إليك الجارية في الميراث. فشراح الحديث قالوا أن هنا البنت ورثت النصف فرضا والباقي ردا، قالش نصف الجارية، معنى الجارية كلها رجعت لها. وجعل الجارية كلها راجعة إليها، أي بالفرض والرد للزائد عليها. هذا طبعا هذا الحديث رواه ابن ماجة ورواه الإمام أحمد وقال عنه الهيثمي إسناده صحيح. الحديث الآخر أو الدليل الآخر على باب الرد،
0: الرد
1: اللي هو حديث ما رواه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه في مرضه لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعوده في مرضه، يعود في النبي صلى الله عليه وسلم يزوره في مرضه، فقال له إنه لا يرثني إلا ابنة لي، ابنة واحدة، وفي رواية ابنتان لكن نحن نمشي على رواية البنتين. على كل حال هم صاحب فرض سواء كان بنت أو بنتين. فأوصي بجميع، هذا تكلم النبي، قلنا الحديث هذا فيه دليل على الرد على الوصية اللي قال النبي أوصي بجميع مالي يا رسول الله، قال لا لا لما قال لا لا قال أوصي بثلثي مالي يا رسول الله الترتيب، قال لا، قال شطر مالي يا رسول الله، قال لا، قال ثلث مالي يا رسول الله، قال الثلث والثلث كثير. وذكرنا العلة، قال النبي إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، أي يسألون الناس. وهذا الحديث طبعا رواه البخاري ومسلم رضي الله عنهم أجمعين. فهنا سيدنا سعد لما قال لا ترثني إلا ابنة لي، كان يقصد معروف البنتية ترث النصف فقط، ما عندش وارث آخر من العصبات أو غير ذلك، فكان يعلم رضي الله عنه أن هذه البنت سترث الفرض والرد، كان يعلم ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم أقر، حتى النبي صلى الله عليه وسلم قالش لا ندور على وارث، كان يعلم سيدنا سعد يعرف نسبه ويعرف أقارب يعرف كذا، فيعرف أنه لا ترث إلا هذه البنت أو البنتين حسب الرواية الأخرى. فهذان الحديثان استدل بهما على الرد على أصحاب الفروض. بقي الخلاف في من يرد عليهم من أصحاب الفروض. الجمهور على أنه يرد على كل أصحاب الفروض إلا الزوجين، طبعا إلا الأب والأم، هذين مبروحهم اللي هم يجوا عصبات، خلينا منهم. أصحاب الفروض الآخرين وحصرهم في ثمانية، حصرهم كما قلنا في ثمانية، البنت وبنت الابن، طبعا لما نقول البنت معناها حتى بنتين فأكثر يعني، البنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت لأب والأخت لأم والأخ لأم والأم والجدة، غيرهم معاش في حد يرد عليه. هذا ما هذا باتفاق الجمهور أنه يرد على هؤلاء الثمانية فقط. يعني لو هلك هالك وترك أحد هؤلاء الورثة، مثلا إذا كان ترك وارث واحد بس، ترك بنت واحدة، ترك بنت ابن واحدة، ترك أخت شقيقة واحدة، ترك أما فقط، ترك جدة فقط، فنقول لهل الميراث كله فرضا ورد، فرضا ورد. كما ذكرنا قلنا أنه يرد على كل أصحاب الفروض عدا الزوجين، معنى الزوجين أصحاب فروض. طبعا الدليل الجمهور شن قالوا؟ قالوا أن الله سبحانه وتعالى لما قال وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، يعني الأقارب والأزواج في الغالب ليسوا بأقارب إلا حالة واحدة نادرة، إذا كان الزوج مثلا يكون عاصب هذيك بروحها، أحيانا يكون زوج وابن عم في نفس الوقت، هذيك مش باب الرد راهو، إنما من باب عاصب
0: تعصيب.
1: قد يرث الزوج كما قلنا الأب يرث بفرض التعصيب، حتى الزوج ممكن، هذه أشرنا إليه في الحلقات الأولى، قلنا أن الزوج قد يرث من زوجته فرضا وتعصيبا، فتقول كيف؟ نقول لك إذا كان زوجها وابن عمها في نفس الوقت ولا يوجد ابن عم أقرب منه
0: غير محجوب يعني.
1: أيوة، فقد يرث الزوج المال كله بهذه الصورة. لكن الأصل فيها أن جمهور الفقهاء كما قلنا قالوا بأن الرد يكون على كل أصحاب الفروض عدا الزوجين، عدا الزوجين. وطبعا هذا هذا جمهور الفقهاء وجمهور الصحابة رضي الله عنهم، إلا صحابيا واحدا اللي هو سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، هو الوحيد من الصحابة الذي رأى بالرد على الزوجين، الوحيد. ورغم نقول لك حاجة قد يستأنس به بعض القضاء، قد يستأنس به مثلا لو وحتى الفقهاء المتأخرين رأوا قالوا به، لكن قالوا أمتى؟ قالوا لو كان صاحب الفرض زوجا أو زوجة فقط، ما فيش حتى من الرحم حد، لأن بيت المال هنا غير منتظم كما قلنا، حتى الرحم ما فيش رأى، لأن نحن لو ما لقيناش على من نرد شيخ إبراهيم، طبعا عندنا زي ما قلنا الميراث بالفرض ثم بالتعصيبي ثم بالرد ثم بذو الرحم، لو ما لقيناش من نرد عليه نمشي لذوي الأرحام، لو ما لقيناش ذوي الأرحام أنا برد على من نرد حتى للزوجين في هذه الحالة.
0: أيوة.
1: نعم، هذه طبعا ترجع لشهادة القاضي أحيانا حتى يعني يأخذ بقول سيدنا عثمان، لأن سيدنا عثمان رضي الله عنه يعني قوله ليس بالقول الضعيف كما قلنا. نعم. هو خالف جمهور الصحابة صحيح، لكن رضي الله عنه شن قال؟ قال لأن العول ينزل على الزوجين، قال لو المسألة فيها عول يتضرر الزوج والزوجة المضرش، قالوا يتضرر، قال باي خلاص، إذا المسألة شو القاعدة شن تقول شيخ إبراهيم؟ الغرم بالغنم، كما يقع عليه ضرر الوصية أو ضرر العول أولى العول، فإذا النفع أو زيادة الردي حتى هو يستحق إنه وارث. لكن هذا خالف فيه حقيقة، خالف فيه جمهور الصحابة وجمهور الفقهاء رضي الله عنهم أجمعين. هذا بالنسبة للرد تعريفه ودليله ويعني الأساسات فيه، يعني المسائل الأساسية فيه. نعم
0: نعم.
1: طيب بقي نعم تفضل شيخ.
0: طيب شيخ نستمر،
1: بقي لنا أقسام الرد أو كيفية العمل في الرد.
0: أيوة.
1: كيف نعمل في الرد؟ طبعا كما قلنا إذا كان مسألة فيها صاحب فرض واحد عدد الزوجين فيش اللي هو يأخذ التركة كلها فرضا وردا بدون ما حتى بدون ما نحسب، لو كما قلنا لو هلك هالك كما حدث في حديث سيدنا سعد بن الربيع وترك ابنة فقط بنت فنقول لها كل المال فرضا وردا، ترك بنتين نقول لهما ثلث المال كله فرضا وردا، ترك ثلاث بنات، ترك أختا شقيقة فقط، ترك أما فقط، يعني صاحب فرض من نوع واحد صنف واحد كما يقال، طبعا هم تنوع الورثة سموا كل صنف بروحة، يعني فنقول ترك أما فقط، ترك جدة فقط، فنقول لها كل المال فرضا وردا، هذا إذا كان صنف واحد. إذا كان طبعا منتكلموا بكل ما عدا الزوجين، ما فيش زوجين مازال، إذا كان أكثر من صاحب فرض، أكثر من صاحب فرض مازال ما نبوش أزواج نحن معه، يعني مثلا ترك أما وبنتا، ترك أما وبنت، طبعا الأم لها هنا إيش؟ السدس، والبنت لها النصف، في فضلة زايدة، المسألة من ستة، الأم لها واحد والبنت لها ثلاثة، هضم أربعة كم فضل؟ سهمان، السهمين هذي ما هم اللي بنردهم على الأم والبنت، بس كيف نردهم؟ طبعا مش نردهم مش حلو عشوائي ولا نردهم عليهم بالتساوي، لا، الرد يكون بنسبهم. أيوة. كل واحد ما نابه من الميراث ينوبه من إيش؟ من الرد
0: كما كان في العول.
1: نعم، فنقول كما قلنا في العول. أبسط طريقة لما يكونوا أصحاب الفروض ما فيش معهم زوجين وأكثر من صاحب فرض، ننظر مثلا مش قلنا صحت من ستة شيخ إبراهيم، وسهام الورثة كم سهم؟ أربعة، البنت ثلاثة والأم واحد، فكما قلنا في العول مجموع سهام الورثة يصير هو أصل المسألة.
0: أيوة.
1: فتنتقل المسألة من ستة بدل ما تزيد كما قلنا في العول تمشي للسبعة والثمانية، هنا تقل بالرد فتصير الستة أربعة. تصير الستة أربعة. أربعة كيف صارت أربعة؟ للأم منها واحد وللبنت منها ثلاثة، فهيك لو تنظر تحسبها تلقاها فعلا الأم بدل من سدس خذت شنو هنا؟ الربع،
0: الربع
1: بالرد وصلت إلى الربع، لكن فنقول فرضا ورد.
0: نعم.
1: البنت بدل ما تأخذ النصف أخذت ثلاثة،
0: ثلاثة أربعة،
1: أربعة. كنت تحسبها تلقاها النسبة صحيحة
0: زادوا.
1: أنت لو تجير النص الشيخ إبراهيم. أيوة. النص هو عبارة عن كم يساوي سدس؟ ثلاثة أسداس، ثلاثة أسداس، يعني البنت ستأخذ مثل الأم، مثل حصة الأم مضاعفة ثلاثة أضعاف.
0: أيوة.
1: فهنا لما درنا بالرد نفس الحسبة.
0: أيوة.
1: الأم أخذت ربع معناه المفروض بنت كم تأخذ؟ 3/4 وهذا اللي حصل.
0: نعم.
1: صارت المسألة من 4 أخذت الأم 1 وأخذت البنت 3، فزيدت حصة كل وارث بنسبته، والنسبة بينهم قاعدة موجود زي ما هي. اللي هو زي ما قلنا، كما قلنا النصف هو 3/4 السدس، فهنا البنت أخذت 3/4 والأم أخذت ربعا.
0: ربع.
1: فهكذا نعم. المسألة إن شاء الله صحيحة. هذا لما يكون أكثر من صاحب فرض. نأخذ عليه مثال آخر شيخ إبراهيم. لو هلك هالك عن جدة وبنت وبنت ابن. جدة وبنت وبنت ابن. احنا غيرنا، هي الجدة نفسها لو كان يأملك نفسها ما فيش بأس. طبعا الجدة هنا السدس لوجود فرع وارث. وأصلا حتى الجدة أصلا سدس لا يزيد ولا ينقص. وللبنت الواحدة النصف فرضا. ولبنت الابن ايش هنا؟ السدس تكملة للثلثين مع البنت. إذا عندي مقام السدس 6، وعندي مقام النصف 2، وعندي مقام السدس 6. المقامات الثلاثة ننظر بينها، هذه يمكن تكلمنا عليها شيخ بريق وما تكلمناش عليها، اللي هي في استخراج أصل المسألة. ننظر بين مقامات الفروض بالأنظار الأربعة. شن معنى الأنظار الأربعة؟ أي عددين، أي رقمين شيخ إبراهيم، أي رقمين لا بد أن يكون بينهما صلة. الصلة هذه إحدى أربع علاقات أو أربع أنواع، ما فيش غيره. يعني الرابط اللي بين هذين أي عددين لابد يكون فيه بينهم رابط، وهذا الرابط يعني لابد أن يكون أحد أربعة يسمو فيها بالأنظار الأربعة.
0: نعم.
1: يعني منظور ننظر منه، المنظار الأول أن يكون العددين متماثلين. إيش معنى متماثلين؟ من التماثل، مثل
0: نفس العدد،
1: نفس العدد. الله يفتح عليك. مثلا هنا عندي الجدة عندها سدس وبنت الابن عندها سدس، مقام السدس 6 ومقام السدس 6، إذن 6 و6 متماثلات. النوع الثاني يسمى تداخلا، وفي من يسميه تناسب. وفي من يسميه تناسب يعني عند المشارقة والمغاربة، لكن مشهور بالتداخل عندنا احنا المغاربة. تداخل شو معناها؟ كلمة تداخل واضحة. معناها الصغير داخل في العدد الكبير. معناها الكبير يقبل قسم على الصغير بدون باقي. بالعامية نقوله الكبير يحتوي الصغير. مثلا العدد 2 والعدد 4. الأربعة مش تقدر تغني على 2؟ تغني. هذا التداخل، 2 داخلة في الأربعة. الاثنين والستة مثلا نفس الشيء. هنا عندي لما تكلمنا على الجدة في المثال، جدة والبنت وبنت الابن، قلنا الجدة السدس وبنت الابن السدس والبنت النصف، مقام النصف كم شيخ إبراهيم؟ 2. 2 مع 6 تداخل. إذن هنا عندي تماثل وتدخل. نجاوب على السؤال المسألة هذه بعدين نمشي لبقية الأنواع. طبعا في حالة التماثل أنا كفرضي بنستخرج أصل مسألة، بنشوف بين مقامات الفروض ونستخرج. لما يكون متداخلات الأعداد نكتفي بواحد بس، لأن واحدة مس 6 و6 واحدة من أحد العددين يغني عن الآخر، خلاص 6 و1 تكفي. إذن عند التماثل أكتفي بأحد العددين. باي عند التداخل، عند التداخل أكتفي بالعدد الأكبر، لأن العدد الأكبر يغني عن العدد أو الرقم الأصغر. لكن العكس لا، تو عندنا 6 و2 ما نقولش والله ناخد 2، لا 2 ما تحلش محل 6، لكن 6 تحل محل 2، تغطي على 2 6 عادي. فهنا عند التداخل أو التناسب نكتفي بالعدد الأكبر. معناه هنا لما نجيب نستخرج أصل مسألتي، هنا عندي سدس وسدس ونصف، 6 و6 كما قلنا تماثل، اكتفينا بواحدة. نظرنا للستة واثنين قلنا تداخل، اكتفينا بالأكبر. إذن شن لق بيطلع عندي هنا؟ 6. 6 و1 تكفيني في المسألة كلها، أصل المسألة حيكون 6. للجدة سدسها 1.
0: نعم.
1: وللبنت نص وللبنت نصفها 3، ولبنت الابن سدسها 1. هنا كم العدد عندي شيخ إبراهيم؟ 5. وأصل المسألة من كم هو؟
0: من 6.
1: من 6. إذن عندي سهم زايد نبي الردة. كيف الردة؟ من بيش نحسب حسبة جديدة؟ لا خلاص، مجموع السهام سهام الورثة يكون هو أصل المسألة الجديد.
0: أصل
1: يتحول أصل المسألة، بدل من العول يزيد هذا الرد ينقص، 6 تتحول إلى 5، وكل واحد نسبته حتزيد. شوف الجدة كانت تأخذ سدس صارت تأخذ إيش؟
0: 5.
1: البنت كانت تأخذ 3 أسداس صارت تأخذ 3 أخماس، 3 أخماس أكبر طبعا.
0: أعلى.
1: نعم. بنت الابن كانت تأخذ سدسا فصارت تأخذ
0: الخمس.
1: هذا هو الرد بها في هذه المسألة. أصل مجموع سهام الورثة هو الذي يصير أصلا للمسألة.
0: نعم. شيخنا أستاذ نوك في تكمل الفائدة في الأنظار الأربعة ذكرت التداخل والتماثل. بقي النوعان.
1: بقي من من من ضارين اللي هم التوافق والتباين.
0: نعم.
1: هذه ما إن شاء الله يبو تفصيل شوية إذا كان الوقت نحن لا يسعفنا نتكلم عليه إن شاء الله في الحلقة القادمة
0: بإذن الله تعالى. جزاكم الله خيرا شيخنا الشيخ حسن فرج أبو زقية على ما تفضلتم به. مستمعين الكرام وصلنا لنهاية حلقة اليوم من برنامج توضيحات في علم التركات. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: الأخ يونس طلب توجيه كلمة لمن يشوش على عمل القافلة المتجهة إلى غزة لكسر الحصار عن أهلنا في غزة، وفي نفس الوقت توجيه كلمة للقائمين على القافلة للإخلاص لله تعالى وأن يكون عملهم خالصا لله وعدم انتظار النتائج بيد الله.
4: مبدئيا ينبغي للمسلم ألا يشكك في نية هؤلاء، هذا مش كلام موجه لسيد يونس، لكن ظاهر فعلهم الصلاح، ظاهر فعلهم الصلاح، ناس مسيبة أعمالها ومسيبة خدمتها ومسيبة أهلها وبتمشي، وربما ينحبسوا وربما يقصفوهم ربما ينشدوا في مصر، نعرف شوين ينشدوا، فظهر فعلهم الصلاح. لكن إخلاص النية هذه أمر نرجوه منهم، يعني أن يكون العمل خالصا لله عز وجل، وأن تكون التنظيم أيضا على قدر المستطاع أن يكون أفضل. لكن على كل حال المزايا الحسنة في هذه القافلة لا يمكن التشويش عليها بأن فلان والله سكار، ولا فلان يسمع في الموسيقى، ولا فلان ماشي بروحها معهاش محرم، يعني كلام. أنت عندك مشكلة أكبر من هذا الآن. يعني مشكلتي مش يعني هل ما فيش واحدة متبرجة إلا اللي ماشيات في القافلة وباقي نسوينا ما شاء الله عليهم 100%، باش نقعد نسبه في القافلة إلا فيهم واحدة متبرجة، ما نقعد نسب اللي بيهم 100% طول العام لأن عندنا متبرجات، سب التونس طول العام لأن عندنا متبرجات، سب الليبيين طول العام لأن عندنا من ما يصلوش. ما هو أنت توا تقول والله فيهم ما يصلوش، بقى مش فيهم اللي صلوا، ما لسب ليبيا طول العمر وسب تونس طول العمر وسب الحجاز طول العمر، لأن كل بلاد فيها اللي ما يصليش، وكل بلاد فيها اللي متبرجة، وكل بلاد فيها اللي ما ينصعش للقانون. فحتى هم مدايرين قوانين ومدايرين تنظيمات، وفي اللي انت راك تتكلم الله أعلم 3,000-4,000، هل 3,000-4,000 هذو بتمشيهم زي اللينسة؟ هذا مستحيل. احنا 5 أفار مش قادرين نوحدوا بينهم، تبين نوحدوا بين 5,000 ولا الله أعلم كم يصل. إذا مبدئيا ينبغي المعاونة بكل ما نستطيع لإنجاح هذه القافلة، ولعل حتى لقدر الله إذا فشلت المعنى المعنوي الذي يصل إلى أهلنا في غزة إن أهل السنة معانا وإن العرب معانا وإن المسلمين معانا يكفي. طبعا في اللي يقولك لا والله هم ما رافعين شيء، مش رافعين مساعدات، بالعكس أكبر مساعدات إن يخشوا المسلمين يزيدوا يحرجوا اليهود في هذا المجال، لأن الضغط على اليهود صار كبيرا جدا. يعني لما يتكلم واحد ملحد زي بيب غوارديولا هذا المدرب الأسباني المشهور في لحظة تكريمه بالدكتوراه الفخرية ويقعد يتكلم على غزة، يعني الموضوع يعني ماشي صح مع كثرة الآلام ومع كثرة الشهداء ومع كثرة الدمار ومع كثرة الآلم، لكن ماشي صح. أنت جزء من انتصار اليهود على المسلمين غالبا قصة هذه الهولوكوست، وأن هم مظلومين وأن هم محروقين. الآن العالم تغير، العالم يرى أنهم هم المجرمين وأن هم القتلة وأن هم الحارقين. هذا جزء كبير ومهم جدا جدا جدا في الانتصار، مش الآن، بعد الله أعلم ربك كم تقدر الانتصار. فالتشويش على القافلة بأن هم مخدوش تأشيرات ولا هم مش منظمين ولا فيهم من ما يصليش ولا فيهم واحد حليق، يعني كلام والله ينبغي ألا يقال وألا يعاد. يوم غزة في اللي جاهدوا، في اللي يجاهدوا تلقاه ما يصليش، ولا تجاهدوا هي بالكلمة ولا باللي هو بالفلوس وهي مش متحجبة. فمسألة أن تقول لي فيهم مش متحجبين، ماذا بينا والله كلهم يكونوا متحجبين وكلهم يكونوا مصلين وكلهم يكونوا مشايخ، لكن هذا الواقع مش هكي. فما لا يدرك كله لا يترك جله، يعني احنا نقعد ننق عليهم ونعيط عليهم لين يرقدوا هكي، يعني درنا اللي علينا ولينا احنا ما شاء الله علينا وقدمنا نصرة غزة لما فشلنا القافلة. هذا كلام صراحة بعيد وكلام ساذج وكلام أحمق أقل ما يقال فيه، وينبغي لهؤلاء أن يشد على أيديهم وأن يعني يهزبوهم. هذا اللي يقولوا هكي ينبغي أن يغلظ لهم في القول باش يتحشموا على وجههم ويحسوا على دمهم. يا سيد أنت ما تبيش، لكن هذا الإشكالية هو الكلام يجر بعضه. الإشكالية أن أهل الباطل صار باطلهم حقا لدرجة أن بدو يطلعوا ويقولوا في الكلام هذا. قبل أهل الباطل يخاف اللي بيسكر، يسكر وهو ساتر روحه، ولا يزني وهو ساتر روحه، ولا يسب المجاهدين ولا يجي ضدهم وهو ساتر روحه. لكن لما يصير الباطل حقا لعدم إنكار المنكر وعدم الأمر بالمعروف، يصير الباطل حقا ويصير الحق باطلا، بحيث لو يطلع واحد يبي يرد الحق وبيدافع عن الباطل يتهم هو في دينه أنه هو هذا مش شخص بالسليم وأن نيته مش صافية وأنه هو ضد الدين وأنه هو ضد الشرع من لعدم إنكار المنكر. فالآن احنا لقينا اللي يسبوا في القافلة قريب أكثر من اللي يشكروا فيها، وهذا خلل كبير حقيقة. أنت لا قدرت تنصر ولا قدرت تتكلم ولا أعطيت فلوس، وحتى اللي بيدير هيك تقعد تعلق عليه، والله الحقيقة اللي هلبة بكل بكل، يعني فوت الحد زيادة عن اللازم. شني هو التعليق الأول؟
3: هذا هو الشيخ نطلب، هو أيضا توجيه كلمة للقائمين على القافلة، الإخلاص لله
4: يعني. والله إن شاء الله تكلمنا عليها
3: هذه. نعم تكلمت عليها
4: شيخنا. نحمل فعلهم على الصلاح، وإن كان لا مانع من زيادة تذكيرهم بأن يكون هذا العمل خالصا لله وأن ينوه من الجهاد في سبيل الله، هذا أمر حسن مع عدم، لا نقول هذا تشكيكا فيهم وإنما لزيادة النتائج. بعد ذلك هل تنفع ولا ما تنفعش، تنصر ولا ما تنصرش، مش هذا مكاني كمستمر.
3: أيضا شيخنا هو قال أن يخشى أن يكون ما نعانيه من الربا والزنا وغيرها من الآفات ونتيجة من نتائج خذلاننا لأهلنا في غزة، يعني
4: هذا لا شك أن جزء منه، لأن هذا الذي يقول عليه موجود قبل، لكن جزء من الخذلان هذا سنتحمل مسؤوليته أمام الله عز وجل، سواء بعقاب في الدنيا أو بمساءلة وعقاب في الآخرة، وبخاصة ممن كان يستطيع أن يفعل ولم يفعل. فالأمر صعب، ونرجو الله عز وجل ألا يؤاخذنا بتقصيرنا.
3: نعم بارك الله فيك شيخنا.

0: من تراث الشيخ أحمد ميلاد قدور رحمه الله.
1: أن المؤمن أعظم شيء يقدمه حينما يستقبل عبادة من العبادات هي التوبة النصوحة. ومن المعلوم أن التوبة لها شيئين وما أحوج الإنسان إليهما. أولاً لما ينوي التوبة الإنسان رجاه أن يغفر الله ذنوبه وهي مهمة. ثانياً رجاء أن يدخله الجنة. ومن المعلوم أن كل منهما موقوف على الآخر، فالجنة موقوف على غفران الذنوب وغفران الذنوب موقوف على التوبة، لأن الإصرار عن المعصية ولو كانت صغيرة تصبح كبيرة. ومن هنا نقول إن التوبة امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى، فقد أمرنا بالتوبة، لأن الله يعلم أن هذا الإنسان خلقه من طين ونفخ فيه من روح، ولذلك اختارة تتغلب عليه حيوانية فيخضع وينام إلى الأرض، وتارة تتغلب عليه الروحانيات يعلو ويسمو، وهذا طبعا لا يكون إلا بالعمل الصالح. ولذلك التوبة واجبة. قال تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ما قالش أيها الناس، بل

سنة وشهراً بعد شهر وأسبوعاً بعد أسبوع ويوماً بعد يوم بل ولحظة بعد لحظة. ما من لحظة تمر إلا وهي حلقة من عمر الإنسان، فما بالك لما تمر سنة؟ خلاص ينزل لابد يقدم التوبة لأن العمر ماشي. أنت ساير عيش ولدات أمك شاد الرحيم وانت في القبر الوراء ما فيش، ماشي قدام كل خطوة تخطوها هذه الخطوة قدام تتباعد عن الوراء إلى أن تصل إلى الأجل المعلوم. لذلك الحازم الكيس ما يخليش يفاجئ لي يفاجئ المرض أو تفاجئه الموت، لا لابد يحاسب نفسه. لذلك الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. ولذلك يقول سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا، وتجهزوا للعرض الأكبر، وإنما يخف الحساب يومئذ يوم القيامة على من حاسب نفسه في الدنيا. أوزن أعمالك، والله تنجم توزن صيامك مقبولة وغير مقبولة، نجم توزن حجك قبل أو لم يقبل. كان كنت بعد رمضان لقيت روح كرجل آخر، لقيت روح زي ما كنت في رمضان محافظ على طلب العلم، تسأل عن الحلال والحرام، تستريح في المساجد، غلبت شهواتك عن الطعام والشراب وغيرها، لقيت روح حتى في شهر شوال وشهر القعدة ذي الحجة مستمر. أراه أبشر، الله سبحانه وتعالى قبل منك هذه العبادة، لأن يقول الرسول خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. قص على ذلك الحج، قص على ذلك كل الأعمال اللي تعملها، بين الله الحكمة فيها. ولذلك هكذا التوبة تكون أسس من أساس سعادة الإنسان. فالحازم الكيس من تأهب للموت قبل النزول. وأول ما ينبغي أن يعمل به العبد لما بعد الموت أن يتوب إلى الله توبة نصوحا. المؤمن يسأل شن هي التوبة النصوحة، يسأل شن هو العمل الصالح الذي يرفع، يسأل شن هو الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. لابد يسأل، مش يسأل على الدولار وين السكن ومن رفاقتي، لا أسأل بحيث أنت تكون الرفقاء يوم القيامة منهم. حاول تجتهد وتقدم عملا صالح حتى تكون معهم. لذلك تسأل كيف نصوم، كيف صام رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف قضى هذه الليالي، هل قضاها في الأسواق؟ هذا هو السؤال. لذلك ينبغي أن يعمل به العبد، يعمل لما بعد الموت، لأن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم. توبة نصوحا، ما هي توبة النصوح؟ لفظة النصوح زي لما تقول ذهب خالص، ذهب خالص عيار 24 لم يدخل فيه أي غش أبدا. التوبة الخالصة اللي هي خالصة من الشوائب، لا غش فيها ولا دخل فيها، تبت ليس خوفا من الناس وإلا خوفا على نفسك تموت، لا وإلا خوفا من الموت، لا تبت خشية من الله خوفا مما آمنت به، لأن آمنا بعذاب القبر وآمنا بالحساب وآمنا بكل شيء.

0: تمام شيخنا. الأخ يوسف يقول بأنه صاحب سيارة أجرة نقل ينقل في يتعامل مع المكاتب العامة هذه الخاصة بالنقل. قال من ضمن الأمور أو الأشياء اللي ننقل فيها على حد تعبيره، قال أوراق مصرفية لا علاقة بالتعاملات المصرفية، يذكر قال المرابحة وغيرها. قال فهل هذا يعني يجر لي الإثم إذا كان وجد فيها شيء من المعاملات الربوية بالمصارف أم لا؟
1: يختلف الأمر بين أن يكون الإنسان متأكدا من حرمة هذه المعاملة أو لا.
0: نعم.
1: فإن كان متأكدا من أن هذا القرض قرض ربوي وأنه محرم فلا يعين في ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.
0: نعم.
1: فلا يجوز للإنسان أن يشارك فيما فيه إثم أو فيه حرام أو يعين عليه. أما إن كان لا يعرف وكان الظرف مغرق ولا يدري ما فيه ولا يدري كونه حلال حرام، فهو على الأصل، على أصله وهو على حله، فلا يشمله شيء. أما إن تأكد أنه يعني أمر محرم فلا يعني يكون من المعينين فيه، والله أعلم.
0: نعم شيخنا بارك الله فيك.
2: شيخنا سؤال الأخ خالد، ذكر حديث ما تحت الكعبين من الإزار في النار، يقول هل لباسنا الآن يعني يدخل في هذا الحديث، واجب على الجميع رفع الثوب أو رفع السروال أو شيء؟
3: هو حديث إزرة المؤمن صافي صقيه وما تحت الكعبين في النار، جماهير أهل العلم ذهبت يعني تقييده بالخيلاء، من جر ثوبه خيلاء، جاء نص حديث هكذا. وبكر صديق قال لرسول الله إن إزاري يرتحي، قال لست منهم، أي من يعني يرخون يعني ثوبهم خيلاء. فهذا الذي عليه
2: جميل،
3: نعم مقصود به التكبر، خيلاء التكبر، يعني زمان قديما يعني يجر ثوبه باعتبار أنه غني أو أنه يعني من باب الكبرياء أو من باب الغنى والاستعراض زي ما يقولوا احنا على الناس، يعني زي ما يقولوا معي، لأن في ذاك الوقت كما مر بنا بالآثار يعني لا يكادوا يعني يكادوا حتى يجدوا من يستر عورته، أو كلكم يجدوا ثوبين صلى الله عليه وسلم، في ما عندناش إلا ثوب واحد اللي عليه ظهره فقط. يعني حتى في حديث أن سعد بن وقاص تقريبا لما لعله أدركت دعوة سعد مما اشتكي أن لما كان واليا على البصرة والكوفة، والله لما اشتكوا إلى عمر الخطاب أظن سعد بن أبي وقاص، قال أنه لا يظهر للناس دائما، قال شوف السؤال يا شيخ في ذاك الوقت، يعني قال والله على ما أذكر قال لا أجد إلا ثوبا واحدا فأغسله فأبقى في داري حتى يجف. شوف يعني في ذاك الوقت، يعني هذا حتى بعد فتحت الفتوح، يعني بعض يعني كيف كان ولاة المسلمين يعني. فالكلام مربوط ببعض يا شيخ، يعني الحديث يجر حديث ونص يجر نصا وحكم يجر إلى حكم آخر. فالخيلاء ذاك الوقت كان اللباس، الآن من الآن يعني تو عندنا بالعكس، لو بتجي أنت للعرف الآن اللي يجر في توبة ماشي مثلا لابس سروال ويعفص فيه برجليه، يعني نعتبر في نوع من يعني نوع من التخلف، نوع من لا يبالي إنسان هيك درويش سميها ما شئت، يعني ليس خيالا. لا يتصور الآن أن إنسان يجر ثوبه بهالطريقة، لأن تلقى واحد لو لابس سورية طويلة ويجر فيها يعني في التراب، هل تظن هذا شخص طبيعي؟ وتعرف عليه في المجتمع أن هذا لا يعني غير طبيعي، به بتقول لا شيخ خلينا من العرف كذا، هو مش كل العرف، هو النبي صلى الله عليه وسلم أغلب النصوص هذا جماهير أهل العلم قالوا إلى أن المراد بالنهي هنا إذا جره خيلاء،
2: حملوا الأحاديث على بعضها
3: بالضبط، يعني ربطوا الأحاديث، جاء نص مقيد بالخيلاء وجاء نص مطلق، فحمل المقيد هذا على المطلق، يعني قالوا المراد به كما قلت أن هذا هو المراد، ومنهم الإمام أحمد والإمام الشافعي وغيره. فإذا مربوطة ونص عليه الباجي وغير من العلماء نصوا على هذا الأمر، فينبغي عدم التشدد. إن أردت الخروج من الخلاف وما تحت فوق كعبين أردت الخروج من الخلاف فلا بأس، وتفعل ذلك سنة فلا بأس، يعني لا يخالفك في ذلك أحد. لكن عاد الإنكار على كل من مثلا هو تحت كعبين تعتبره من أهل النار أو يعني، فهذه كلام مردود عليك بقول جماهير أهل العلم. إذن أخ أني أقل ما يقال في أنها مسألة خلاف، يعني هناك من ذهب إلى الوجوب، هناك من ذهب إلى الوجوب ولا ننكر عليه، كل له اجتهاده، ونحن والذين قالوا بعدم الحرمة قلنا من أئمة أئمة المذاهب الأربعة، فبالتالي نترك هؤلاء الأئمة وتلزمني بقول واحد على أنه حرام وتريد أن مسألة الخلاف لا ينكر فيها، هذا قولا متعارف عليه شيخ، مسائل الخلاف لا ينكر فيها أحد، كل مجتهد وله نصيب، إما له أجر وإما له أجر. وعامة الناس الآن، أنت حتى الآن بتحمل عامة الناس يعني على أنهم يعني يفعلون هذا التكبر، مستبد على الإطلاق. فالأمر فيه سعة، الأمر فيه سعة، ومن أراد أن يعني يكون ثوبه فوق الكعبين خرج من الخلاف زي ما نقول، واحتاط لنفسه وفعل ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم سنة، ومن تركه فله قوله وله حجته وله وقوله أعلم من لا نساوي في علمهم شيئا من الأئمة أئمة المذاهب الأربعة، فمن نحن مع هؤلاء؟ أم أننا نحن أعلم بالسنة وبمراد النبي صلى الله عليه وسلم منه، أم نحن أحرص على ديننا منه؟ الإمام مالك يقول، الإمام مالك رضي الله عنه يقول لستم بأحرص على دينكم ممن كان قبلكم. فهذه مسائل الخلاف اللي يبدأ فيها الإنكار ويبدأ فيها يعني التشديد على الناس، هذا ينفر من الدين ولا يحبب في الدين ولا يحبب في السنة، الاقتداء بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فهذا الذي أعلمه والله أعلم الشيخ.
2: شيخنا بارك الله فيكم.
0: هل يجوز لمن سدد عن غيره مبلغ بالدولار أن يقتضيه بالدينار بعدها؟
1: نعم، يقول احنا شخص تسلف من شخص دولار، ألف دولار مثلا، ثم يريد أن يرجعه إليه بالدينار، نقول هذا يعني الأصل أن العملة ترد بالعملة نفسها، العملة ترد بالعملة نفسها، تسلف دولار يرد دولار، تسلف دينار يرد دينار. أما إن أراد أن يردها له أو يقضيها بعكس عملتها، تسلف دولار يرد دينار، نقول هذه لا تجوز، لكن بشروط ثلاثة. الشرط الأول أن لا يتفق على ذلك من الأول، من الأول يتفقوا، من الأول يقول أراه هنا بردهم لك بالليبي، نقولوا لا لا. الشرط الثاني أن يتم التقابض في المجلس نفسه، منين يقول أراه بردهم لك دينار في المجلس نفسه يردهم له، لأن أصبح المعاملة تغيرت إلى صرف، والصرف يجب فيه التقابض. أن يحل الأجل، الثالث أن يحل الأجل، أجل السداد، لأن الأجل السداد عندنا ما يكونش قبل الأجل. فإن تحققت هذه الشروط الثلاثة فيجوز أن يقضي دينه بالدينار، ولو كان الدين من الدولار يعني تختلف العملة، فيجوز بالشروط الثلاثة والله أعلم.
0: نعم بارك الله فيك شيخ.
2: سأل سؤالا آخر، قال كثيرا ما يجد أن فيه عمالة أجنبية أفارقة أو غيرهم، ممكن يكون من آسيا، وقد يكون البعض منهم أو البعض منهم غير مسلم، ليسوا مسلمين، والناس تضبح عليهم أو لما تنادي عليهم تنادي عليهم باسم محمد، لما يكون يعرفش اسمه يقول تعالى يا محمد، برا يا محمد. فما تعليقكم شيخنا على هذه الظاهرة وهذا الفعل؟
4: هو ما نعرفهاش الكلام هذا، احنا نقوله في تجورة، نقوله يا زعيم ولا يا سيد ولا
2: هيك بك موجودة شيخ صح، يقول محمد
4: ظهر أنه إذا لم يتيقن أنه في النهاية اسم هو، يعني هل مثلا إذا الكافر سمى محمد نقوله حرم عليه؟ أعتقدش يكون فيه حرمة، لكن على كل حال إذا تيقنت أنه كافر فلا تشرفه بهذا الاسم، وإذا كان ما تيقنتش وحاملة في الغالب على أن مسلم فلا حرج من مناذاته بهذا الاسم. والظاهر أن حتى لو كان كافر وناذات به بالك ربك يهديه ببركة هذه التسمية ويسلم، فالموضوع يعني لا يحتاج إلى كثير من التشنج، أمر عادي يعني لا إشكال فيه. نعم. كان واحد وهذا بعيد جدا جدا قاصد إهانة الاسم بتسمية غير المسلم به، بعدين يكون في كلام ثاني، ولكن لا أظن أن واحد من اللي يقولوا في هذا الأمر في بال هذا الشيء، بل هو كأنه تشريف لهذا الاسم، إن اللي ما عرفوش اسمه نطلق عليه أفضل الأسماء وهو اسم محمد.
5: نعم شيخنا، سؤال أخ عبد العزيز قبل الفاصل يسأل عن مال الزكاة، هل يجوز للمزكي أن يحفر بها بئرا أو نحو ذلك؟
6: والله مال الزكاة طبعا هي لها مصارف معينة، مجيش يحط هذه حفر الأبار من الصدقات الجارية، من الصدقات الجارية العامة، ولهذا ما تكونش إلا في حالة واحدة ضيقة فقط، لو أنه فقير محتاج إلى حفر بئر في حوشة مثلا، محتاج وجي يستأذنه يقول لي يا فلان أنت فقير، زي اللي تلقاه مثلا قاعد يبني في حوشة مش مكملة، في اللي بيتجوز ما جيش واحد يجيب له طول اسمنت ولا يجيب له حديد يحولها لعروض النقد، ما يحولهاش لعروض ولا سلعة إلا بمشورة الفقير، يقول له أنت راه عندك قدانة أمانة 1000 2000 نجيب لك فلوس، ولا نجيب لك بهم قنطار حديد، ولا نجيب لك بهم شمنت، ولا نجيب لك بهم مقاول يبني لك. لما يعطيه الإذن يبدأ هو يتصرف بالنيابة عنه وكيل، لكن ما يجيبش هو يعني عليه مثلا 1000 جنيه نقد ونجيب بهم شمنت ولا بومشي، ما يصيرش. ومثل هالبئر تماما، إذا كان هو لشخص معين نجي نقول أنت يا فلان ما تقدرش البئر لابد منه ولا ماجن ولا غيره، عندنا 1000 جنيه نجيبه لك من يبني لك، نوفر عليك فلوس وجهد، ما عندكش مرات من يجيب لك مرات أرملة ولا غيره، كان قال باهي باهي، وكان فلوس لا يعني كان قال نبي فلوس أعطوه فلوس. لكن الأبار بصفة عامة يكون يحفرها لقرية ولا غيره ما يصحش طبعا من الزكاة. نعم
0: شيخنا، هذه الأخت مروة تقول إنها عليها قضاء فوائد في من الصلوات الفريضة وكان تقضي يعني، والآن يعني تصلي في النافلة مع الفرض، فهل يجوز لها تقديم النافلة على الفرض مع العلم بأنه عليها فوائد؟
7: نعم هو الأمر هذا يرجع له إلى حكم ترك الصلاة، فمن يرى أن ترك الصلاة مطلقا كفر فإنه لا يرى أن الصلوات الفوائد الذي لم يصليها في ذمته، فيرى أنه يقول أصلي وأكثر من نوافل وما عليك شيء. لكن من يرى هو مذهب الجمهور ومذهب علمائنا أن المسلم تارك الصلاة أن الصلوات التي لم يصليها هي في ذمته، يجب عليه أن يقضيها، هي من الفوائد. والأمر ما يتعلقش أحيانا يا شيخ بيوم ويومين وسنة وسنتين، وأحيانا الأمر يتعلق بسنين، فنقول نعم هذه الصلوات كلها في ذمتك، ذمتك عامرة بها فهي واجبة، واللي تحكي عليها النوافل ولا الرواتب هذه مندوبة. وطبعا الأولى أو الأوجب أن يصلي الإنسان الصلوات الواجبة، زي اللي نسوين تو اللي يتركوا في دينهم مثلا وبعتاد الليل يخش عليهم رمضان الآخر في الصيام، وهم يصيموا في الأيام اللي هي مندوبة ويتركوا الفرض. فلهذا نقولوا أن هذه المرأة تقضي ما تستطيع، يعني أحيانا تقدر تصلي مع الفرض فرضين أو ثلاثة هذا أفضل، لكن بالترتيب، علماؤنا يرون الوجوبة في الترتيب، ما تجيش تصلي الظهر مع 3 ظهرات ولا العصر مع 4 ولا المغرب مع 4 مغارب، لا تصلي بالترتيب، صبح ظهر عصر مغرب عشاء أو ظهر عصر مغرب عشاء صبح وهكذا. والنوافل إن تأتي بها تأتي بالنوافل لكن لا تهمل الفرائض، أنت بتصلي صلي الواجب عليك اللي في ذمتك وواجب تقضيه. نعم
0: بارك الله فيك شيخنا.
8: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
9: فقه الحديث برنامج يستعرض نصوصا من الأحاديث النبوية ويبين كيف استنبط الفقهاء الأحكام الشرعية منها كسبب ورود الحديث والدلالة اللغوية للألفاظ المؤثرة في الحكم الفقهي وعلة النهي وعلاقتها بمقاصد الشرع. فقه الحديث برنامج يستضيف فضيلة الشيخ الدكتور النفات موسى عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية، يأتيكم يوم الجمعة على تمام الساعة 8:00 مساء.
10: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة دار الإفتاء الليبية، يسعدني أن أرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي فقه الحديث، ويسرني في مستهل هذه الحلقة أن أرحب بضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور النفاتي موسى، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وأستاذ الفقه وأصوله بجامعة طرابلس، فأهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
11: الله يبارك فيكم وجزاكم الله خير الجزاء إن شاء الله.
10: بارك الله فيك شيخنا ونفع بك. مستمعين الكرام، لا زال كلامنا عن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع قبل القبض وعن بيع الطعام قبل قبضه. فقد روى مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. زاد إسماعيل: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه. أخرجه البخاري. كما أخرج البخاري عن سفيان قال: الذي حفظناه من عمرو بن دينار أنه سمع طاووسا يقول: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: أما الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فهو الطعام أن يباع حتى يقبض. قال ابن عباس: ولا أحسب كل شيء إلا مثله. وروى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: لقد رأيت الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتاعون جزافا يعني الطعام، يضربون أي يبيعوه في مكانهم حتى يؤووه إلى رحالهم. شيخنا، في الحلقات الماضية عرفنا الصورة المقصودة بالنهي عن البيع قبل القبض، وعلمنا العلة التي من أجلها ورد النهي، كما تطرقنا إلى خلاف الفقهاء في الفروع التي تتفرع عن مسألة النهي عن البيع قبل القبض، وعرفنا ما استدل به كل فريق على قوله. الآن شيخنا، بعد أن علمنا ما سبق، يعني نتطرق إلى حقيقة القبض. فما هي حقيقة القبض وما علاقته بعقد البيع؟ تفضل شيخنا.
11: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، تقدم أن البيع في حقيقته هو عقد يتمثل في الإجاب والقبول. الإجاب بقول البائع مثلا بعت، وقول المشتري اشتريت. وهذا ينبني على أن يتعرف المشتري على حقيقة المبيع، ولا شك أن البائع هو على علم بما سيقوم ببيعه. بعد هذا العلم يأتي إجاب القبول، ولا شك أنه سيترتب على ذلك، كما أن البائع سيقبض الثمن، المشتري سيقوم بقبض السلعة.
10: نعم، المثمن.
11: المثمن نعم. سيقوم ببيع السلعة وهي المثمن. وما يتعلق بحقيقة هذا القبض وعلاقته بعقد البيع، الحق أن بعض الفقهاء تكلموا على هذه المسألة، منهم الإمام القرافي في كتابه الذخيرة، فقال: القبض عند الأئمة، وذكر منهم أبا حنيفة والشافعي، قال عندهم هو متمم للبيع وشرط لصحته. وهذا أمر يعني يختلف على ما ذكره ونسبه لفقهاء المالكية، فإن فقهاء المالكية قال عنهم بأن القبض هو يعني لا، ليس متمما للبيع، لأن البيع قد تم بمجرد العقد، البيع تم بمجرد العقد، وإنما القبض هو أثر من آثاره.
10: يعني الشيخنا، عند المالكية أن البيع يتم بالإجاب والقبول.
11: يتم بالإجاب والقبول.
10: القبض ما هو الشرط في صحة العقد.
11: نعم. إنما هو أثر من آثاره،
10: صحة البيع يعني.
11: نعم. لكن بالنسبة لغيرهم من الأئمة يرتبون أمرا آخر، وهو أنه متمم للبيع. ولو ضربنا مثالا على ذلك، على سبيل المثال، لو للتقريب المسألة، الهبة مثلا، الهبة حتى فقهاء المالكية قالوا القبض هو متمم لعقد الهبة. ولذلك لو الواهب أفلس، أو أنه مرض مرض الموت، أو مات من باب أولى، فإن الهبة تبطل لأنها لم تتم بالقبض. لكنه لو بادر بقبضها قبل حدوث هذا المانع تكون الهبة قد تمت. فكذلك عندهم، أي بعض الأئمة الآخرين. وطبعا
10: شيخنا، المالكية يفرقون بين عقد البيع وعقد الهبة.
11: يفرقون. نعم.
10: الهبة لازم من القبض أو الحوز.
11: لابد من القبض وهو الحوز.
10: نعم.
11: نعم. وإلا يعني يبطل العقد لو فاتت بمرض الواهب أو فلسه أو موته.
10: يعني الهبة لا تتم الهبة.
11: لا تتم الهبة.
10: أما في البيع يكفي مجرد الإجابة والقبول.
11: يكفي مجرد الإجابة والقبول.
10: نعم.
11: على ما ذكره القرافي.
10: نعم.
11: في كتابه الذخيرة قال هذا المعنى هو موجود في عند بعض الأئمة الآخرين.
10: لهم الأحناف والشافعية والحنابلة.
11: نعم. نعم. وطبعا هذه مسألة أحيانا هي يبرز وجه الخلاف فيها عند بعض الفروع. مثلا. ولذلك
10: أن تظهر ثمرة الخلاف في بعض الفروع.
11: نعم. نعم. وقد يكون في بعض الصور هو خلاف لفظي يعني لما تبقى نتيجة واحدة، وقد يكون الخلاف يعني له ثمرة أي فرق. ولذلك لو هلك بسماوي أو بجناية البائع مثلا.
10: نعم.
11: لو هلك المبيع بسماوي أو بجناية البائع، عند من يرى بأن البيع لم يتم إلا بالقبض يكون المبيع قد فات على المشتري، يكون قد فات على المشتري لأنه لم يقبض،
10: يعني ضمانه باقي على البايع،
11: باقي على البايع.
10: نعم.
11: بل حتى ولو كانت جنايته منه.
10: نعم.
11: أي البايع.
10: نعم.
11: بينما عند المالكية لأن البيع تم صحيح كان بسماوي هم يتفقون في هذه المسألة.
10: نعم.
11: لكن لو كان هو بجناية البايع أحيانا يغرم.
10: نعم.
11: لأن البايع أحيانا يكون قد اعتدى قصدا على المبيع.
10: نعم.
11: لأجل أن يقوم بتفويته على المشتري، وبالتالي نقول له أنت لو أن مثلا ضربنا مثال سريع سيارة تسوى مثلا 10,000 دينار باعها ولكنه لم يقبضها المشتري، فجاء البائع نكاية في المشتري وقام بحرقها وإفسادها، فأحيانا يغرم أحيانا حتى بقيمتها، والقيمة قد تكون أزيد من الثمن الذي بيعت به.
10: صحيح. نعم.
11: أحيانا هي السيارة باعها 10,000 مثلا، والآن بعد أسبوع ولا كذا لما هم بقبضها المشتري
10: سوق رقية فثمن السلعة رقية.
11: نعم. لم يمكنه البائع وبالتالي انتقم منه وقام بحرقها، نقول الآن تسوى في السوق مثلا 12 وكذا يعني يغرم. فهذه إذن هي فروق تترتب على حقيقة القبض وعلاقته بعقد البيع.
10: عقد البيع. نعم شيخنا. الآن شيخنا هيك يعني عرفنا علاقة القبض بعقد البيع وخلاف العلماء فيه.
11: نعم.
10: مالكية يرون أن البيع ينعقد ويتم بمجرد الإجابة والقبول ومش شرط من القبض. بقية الفقهاء مذاهب الآخرين يعني يرون أن القبض هو شرط لصحة البيع.
11: نعم.
10: طيب شيخنا بعد ما عرفنا حقيقة القبض وعلاقته بعقد البيع، كيف يتم القبض هو؟ يعني ما كيفية القبض؟ وهل هو هل القبض أو كيفية القبض واحدة في جميع الأصناف في جميع المبيعات أم تختلف؟ القبض يختلف من مبيع لآخر يعني؟
11: القبض اللي هو باعتبار لو قربنا الصورة هو عبارة عن حوز المشتري للمبيع، حيازة المشتري للمبيع، لا شك أنه سيختلف باختلاف هذا المبيع باختلاف طبيعة السلعة التي قام عليها الشراء. ولهذا ذكر العلماء إن كانت هي من العروض المتمثلة مثلا في الكتب والتياب وغيرها فهذه قبضها بالمناولة والأخذ، يعني لابد الحيازة من بالقبض، يعني كان هو توب أخذه بيده والدابة يذكرون بأنها باستلاب من قوة الدابة، يعني يبقى
10: في لازم في قبض حسي يعني.
11: لابد في قبض حسي. نعم. وإذا كان السيارة في وقتنا هذا يسلم له المفاتيح يسلم له المفاتيح، وهذه في الواقع هي راهي معاني مطلوبة أن تكون معروفة من قبل البائع والمشتري خاصة أهل الأسواق، يعني الناس اللي هم تفرغوا للبيع والشراء، لأن سيأتي بأن أحيانا تترتب عليها آثار قضية فيما يتعلق بالضمان، وبالتالي نقول أنت في ذلك مقبض الدابة يا بائع سلمها مقبضها للمشتري، لو ماتت لقد الله ماتت في يده، ولو هربت من يده.
10: نعم.
11: ولو جاء مثلا وهكذا وكذلك مقود السيارة. وإذا كان المبيع مما يكال أو يوزن أو يعد، يعني هو عنده مثلا آنية فيها زيت نقول احنا برميل واشترى منه 10 لترات، فهذا في الواقع قبضه بكيله أو وزن ما يوزن وأن يفرغ في آنية المشتري. هذا هو قبضه، لكن أن يبقي في حيازته فنقول هذا ليس قبضا حتى ولو اشتراه. ولذلك لو سرقت كل الكمية أو أتلفت إنما هي في الواقع ضاعت على البائع.
10: نعم.
11: على البائع، لأن إذا القبض فيما يكال أو يوزن أو يعد كالبيض مثلا، فهذا بعد أن يقوم بوزنه أو كيله أو كذا ويوضع في متاع المشتري يبقى هني، هذا هو حقيقة القبض. وذكروا القبض كذلك في العقارات والأشجار، قالوا قبضها بتمكين المشتري منها بتمكين المشتري وأن يخلي البايع بينه بين المشتري وبين هذا المبيع، وهذا هو التمكن. لكن إذا كان هي مزرعة لازالت مقفلة بقفل، وإذا كان حوش كذلك لم يمكنه، فنقول هذا ليس قبضا، فإذا لابد من أن يقوم بتمكينه.
12: يعني شيخنا هذه الجامعة بيناتهم بين العقار والشجر، أو بدأت في العقار أن العقار ما هوش قابل للنقل،
11: غير قابل،
12: ما هوش من المنقولات يعني.
11: نعم نعم، نعم. وبالتالي لا يتصور فيه القبض باليد كالدابة، نعم. بتنقل أو توب، نعم. بينقل،
12: وإنما التخلية بين المشتري وهذا العقار
11: وهذا العقار، نعم. نقوله إحنا بالعامية ينهض إيده البايع ويخلي بينه وبين المشتري، إذا نعم. كان فيه مفتاح يعطيه المفتاح، وإلا خلاص يقول هذه أرضك وأنت الآن،
12: يمكن من الانتفاع ومن التصرف. الاستغلال ومن تصرف،
11: نعم. نعم. بمجرد ما ينهض إيده ويمكن من التصرف يبقى هذا قبض. وأحيانا بعض الأشياء قالوا هي بمجرد النية والقصد، وذلك كقبض الوالد وإقباضه من نفسه لنفسه. أحيانا الأب هو وصي على ابنه الصغير،
12: نعم.
11: بيبيع له شيء وكذا، وهذه تحصل حتى في الهبات. الكبار مثلا اللي هو عنده والد وعنده أبناء كبار، قبضهم بأيديهم، يعني هم يستلموا من أبوهم الحيازة،
12: نعم.
11: لكن إذا كان عنده ابن صغير يكفي أنه هو يفصلها ويشهد عنها، يشهد على أن هذه قد حازها له،
12: نعم.
11: إلى حين يصل إلى عمر معين. فكذلك في قضية البيع أحيانا يكفي بالنية، يأخذ المال من مكان ويضعه في مكان آخر وكله في حوزته، ويقصد أن هذه الشاة اشتراها لابنه وأن هذه الأرض قد حازها له، لأنه هو يمثل دور البائع وبين ودور المشتري. كذلك ذكروا أحيانا الكومة، وهو في بيع الجزاف أو الجزاف، كله يذكر بالكسر أو الضم،
12: هي الصبرة يعبر،
11: الصبرة الصبرة اللي هي الكومة، فقالوا قالوا هذه قبضها عند الملكية بالاطلاع عليها، بالاطلاع عليها،
12: مجرد الاطلاع، مجرد الاطلاع هذا قبض،
11: نعم، مجرد الاطلاع، لأن من شرط بيع الجزاف أنه يقوم بحرز، يعني يقوم بحرزه، حزره، بمعنى أنه يقدر ويخمن كم تخمينة. يأتي بقنطار أو كيلو أو كذا، لما يقوم بهذا الدور، ومع شروطه الأخرى أن تكون الأرض مستوية، ليست في منخفض ولا في علو، نقول لها يكفي أنك أنت انظرت وطلعت، يبقى هذا قام مقام القبض. وإن كان بعض المذاهب الأخرى قالوا قبضه بنقله من مكانه،
12: نعم.
11: ولعلهم أشاروا إلى بعض النصوص التي ذكرت بأنهم كانوا يضربون عليه، كانوا يضربون عليه، ولكن لعل هذا لمعاني أخرى، كما لعلها تقدم هذا المعنى،
12: تقدم معنا، نعم.
11: نعم، بأن الضرب لا لمجرد أنه،
12: وفي حديث ابن عمر،
11: في حديث ابن عمر، نعم،
12: رأيت الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتاعون جزافا، يعني الطعام، يضربون أن يبيعوه في مكانهم حتى يؤوه إلى رحالهم،
11: نعم نعم،
12: تقدم معنا بيان المعنى المقصود،
11: نعم. ولذلك فقهاء المالكية وجهوا بأن الضرب لا لمجرد الشراء، وأنه هو لمعنى آخر وقعوا فيه ممنوع، بينما هذا فيها بعض الفقهاء هؤلاء قالوا قبضه
12: مجرد الاطلاع عليه،
11: نعم.
12: أو الفقهاء الآخرين قالوا بنقله، نعم.
11: نعم، قالوا بنقله، نعم. هذه إذن هي كيفية القبض المختلفة بين من المنقولات والعقارات وما يباع
12: والمكيلات والموزونات، نعم. نعم، يعني العروض قبضها بالمناولة،
11: بالمناولة
12: والأخذ،
11: نعم.
12: والمكيلات والموزونات والمعدودات هذه بالكيل والعد والوزن،
11: نعم.
12: مع التخلية بين المشتري والسلعة،
11: نعم.
12: والعقارات اللي هي ما هيش منقولة ثابتة، هذه بالتخلية والتمكين من التصرف،
11: أي بالضبط بالضبط، نعم.
12: طيب شيخنا، في مسألة الحيوانات والدواب، القبض فيها يكون حتى هو من الإنسان، بيكون يعني بالمناولة، ولا يكون، ولا باش يكون القبض فيها
11: حتى هي كذلك، الدواب كما ذكروا إذا كان فيها مقود يعطيه المقود، وإذا كان فيهاش مقود كالدجاج وكذا،
12: نعم.
11: يمكن منها بقبضها،
12: نعم.
11: بأخذها إذا كان في قفص يعطيه القفص، وإذا كان هكذا يعني من غير شيء كالدجاج يمكن منه، يعني يخلي بينه وبين المبيع،
12: نعم.
11: فهذا هو قبضه، وإذا كان فيها مقود يعطيه المقود يسلم له، نقول إحنا حبل الدابة، بالتالي يبقى هو قد حازها لنفسه.
12: طيب شيخنا، ذكرت في حقيقة القبض وعلاقته بعقد البيع إن الأئمة الثلاثة أبو حنيفة والشافعي وأحمد عندهم إن القبض هو متمم للبيع وشرط لصحته، بخلاف المالكية اللي يقولوا إن القبض هو أثر من آثار البيع فقط وليس شرط لصحته،
11: نعم.
12: فهل هناك من الأدلة ما يؤيد قول فقهاء المالكية في هذه المسألة بحكم أنهم مخالفين للجمهور يعني؟
11: نعم نعم، لا شك أن هو كل الوجوه هذه المذكورة تمسك كل فريق بما يراه دليل في القضية، سواء كان هو يعني دل عليها بنصها الدليل أو بالإشارة أو بالدلالة المختلفة التي ذكرها أهل الأصول. ولذلك فيما يتعلق بهذه المسألة، الحقيقة ما رواه البخاري، روى البخاري حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على انتقال الملكية بمجرد العقد، بمجرد التعاقد، وهذا الذي عول عليه فقهاء المالكية. هذا الحديث
12: استندوا عليه يعني.
11: استندوا عليه هذا الحديث، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر عند الهجرة، بكر الصديق عند الهجرة، أشعرت أنه قد أذن لي في الخروج؟ يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم أبا بكر بأنه قد أذن الله سبحانه وتعالى لنبيه بالهجرة من مكة إلى المدينة. فقال أبو بكر رضي الله عنه: الصحبة يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: الصحبة. فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، إن عندي ناقتين أعددتهما للخروج، فخذ أحدهما.
12: خذ إحداهما.
11: نعم.
12: قال يا رسول الله،
11: قال يا رسول الله، إن عندي ناقتين أعددتهما للخروج، فخذ إحداهما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أخذتها بالثمن. فهذا في ظهر الحديث أن الناقة لم تكن موجودة في محضر التعاقد،
12: نعم،
11: وإنما أخبر بها أبو بكر رضي الله عنه إخبارا
12: صحيح،
11: والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخذها، أي قبلها،
12: نعم،
11: وعبر بأنه قد أخذها،
12: أخذها بالثمن، يعني بيع،
11: نعم،
12: بيع وشراء، يعني
11: بيع وشراء، نعم. قال: أخذتها بالثمن. ولهذا يعني قوله أخذتها بالثمن، قال المهلب بن أبي صفرة وهو الفقيه الحافظ المحدث رحمه الله، قال: وجه الاستدلال بهذه القضية التي ذكرت عند بداية الهجرة،
12: نعم،
11: وجه الاستدلال، قال: أن قوله أخذتها لم يكن أخذا باليد، لأنها لم تكن في محضر البيع،
12: صحيح،
11: ولا بحيازة شخصها، وإنما كان التزاما منه صلى الله عليه وسلم لابتياعها بالثمن وإخراجها عن ملك أبي بكر. فبمجرد التعاقد خرجت عن ملك أبي بكر وانتقلت إلى ملك
12: رسول الله صلى الله عليه وسلم،
11: الله عليه وسلم. وبقوله أخذتها صح البيع وانتقل الضمان، صح البيع. وهذا حديث يعني واضح في دلالته على أنه لم تكن في محضر البيع وتم البيع على
12: حديث
11: هذا.
12: صحيح يعني في صحيح البخاري،
11: والحديث صحيح في صحيح البخاري، نعم.
12: طيب شيخنا، كيف رد الجمهور على هذا الاستدلال أو على هذا الحديث؟
11: هو لا شك أنه كما تقدم يعني من حسن الظن بجميع العلماء أنه لا نجد إمام أو عالم يعني يترك الحديث لغرض الترك أو لمجرد الهوى، وإنما لشيء قدم عليه نص آخر أو يختلف الناس في فهمه،
12: خاصة شيخنا أن هذا الحديث يعني هو من قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن عمله، أي من فعله، يعني اجتمع فيه القول والعمل،
11: اجتمع فيه القول والعمل،
12: فهو سنة فعلية وقولية،
11: نعم.
12: فكيف يعني رد الجمهور على هذا الحديث، أو كيف تتعامل الجمهور مع هذا الحديث؟
11: الحق أن الجمهور الواقع اعتذروا بعدم عملهم بظاهر هذا الحديث، قالوا لعل في تعليقا على قول المهلب رحمه الله، قالوا: ما قاله ليس بواضح في هذه القصة، لأن هذه القصة إنما هي سيقت لبيان كيفية انتقال الملك، يعني لأن القضية هذه ما سيقت لكيفية انتقال الملك، وإنما هي جاءت في محضر ذكر أحداث الهجرة.
12: إيه صحيح،
11: أحداث الهجرة. ولذلك كانت قالوا هي قضية سيقت مختصرة في قضايا العقود، سيقت مختصرة، وإنما هي برزت فيها الخطوات المهمة أو بدايات هجرة النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر. ولذلك قالوا اختصر فيها قدر الثمن، لم يذكر الثمن بكم بيعت هذه الناقة، ومما اختصر فيها صفة العقد، هل ذهب ورآها، هل نقلت إليه، هذه كلها قالوا كما أنه لم يذكر الثمن، لم تذكر بعض الصفات المتعلقة بالعقد، ولذلك قالوا لا يكون بذلك حجة في عدم اشتراط القبض، تمسكوا بضرورة القبض، نعم.
12: لكن هو شيخنا قد يقال يعني لو كانت هذه القصة ما هيش من صلب الموضوع، موضوع الهجرة، لماذا يعني ذكرت؟ لماذا جاء بها ابتداء يعني؟ لو كان هي يعني اختصرت اختصارا لماذا جاء بها أصلا يعني؟
11: هي
12: لو لم تكن لبيان يعني حكم أو لبيان مسألة فقهية.
11: نعم، هم كون هذا الحديث حصلت، لكنهم وكأن ظهر الحال من قولهم أنهم قالوا اختصرت إلى درجة أنها لم تذكر بعض الجزئيات
12: تفاصيل والوصف يعني وصف نعم. العقد البيع نعم. كاملا نعم.
11: كأنها لقاء يقول لو ذكرت كل الجزئيات لربما ذكرت لنا قضية القبض.
12: يعني كأن الجمهور يقول أن الحديث هذا أو القصة هذه لكونها مختصرة لا تصلح الاستدلال يعني.
11: لا تصلح الاستدلال نعم. ومع أن بعض العلماء أيدوا ما ذكره المالكي الحق، منهم ما نقل أو ما نقله ابن تيمية كذلك رحمه الله عند كتاب في تفضيل مذهب الإمام مالك وأهل المدينة وصحة أصوله، قال في هذه القضية تعليق الضمان بالتمكين من القبض أحسن من تعليقه بنفس القبض، وقرر هذا ما ذكر المالكية، قال وبهذا جاءت السنة.
12: نعم.
11: لأن الأمر ظهر، قال تعليق الضمان بالتمكين من القبض يعني كونه ممكن الإنسان
12: يقول يعني خليت بينك وبين السلعة أو مكنتك من استعمالها أو من نعم. أخذها
11: نعم، قال هذا أحسن من أن
12: يتم البيع وينتقر الضمان
11: بالضبط نعم. لأنه لم يحجر عليه في القبض
12: نعم.
11: ما دامه لم يحجر عليه وبإمكانه أن يقبض، قال هذا هو أحسن من أنه يعلق الضمان على القبض نفسه نعم, نعم. وذكروا كذلك تأييدا لهذا المعنى ما روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال ما أدركت الصفقة حيا مجموعا فهو من المبتاع، أي ما كان يعني عند العقد على قيد الحياة
12: نعم.
11: ولم يتغير، قال فهو يعني يبقى هو من الصفقة يعني، فهو مال للمشتري بمجرد
12: ما هو يعني موجود ويمكن قبضه، فهو يعني من ضمن الصفقة من ضمن عقد البيع،
11: والحال أنه عند التعاقد أدركته الصفقة
12: نعم.
11: حيا مجموعا يعني سليما من العيب ومن الهلاك
12: نعم.
11: ومن الفساد
12: ايه.
11: فهذا يؤيد ما ذهب إليه المالكية يعني بأن العقد يكتفي يعني يكفي فيه مجرد التعاقد الإجاب والقبول، ويبقى الملكية انتقلت
12: نعم.
11: الملكية انتقلت تمام النقل، ويبقى القبض هو أثر من أثار
12: ما دام في يعني تمكين من القبض ويكون المبيع مقدور على تسليمه وموجود يعني حاضر
11: نعم.
12: هو شغايب فأحي وسليم أنا يعني يتم البيع ويحصل البيع ويشمل البيع هذا الـ هذا الـ هذا الـ المبيع يعني.
11: هذا المبيع نعم نعم.
12: طيب شيخنا بارك الله فيك، شيخنا هل يمكن القول أن عدم القبض ولو تأخر لا يضر العقد عند فقهاء المالكية؟
11: هو وإن كان كما تقدم بأن القبض هو أثر من أثاره، لكن هذا لا يعني أن يغفل المشتري على المبادرة أن يبادر بالقبض، ولذلك قالوا البيع هو منعقد الحقيقة بالإجابة والقبول، والقبض كذلك هو من الأثار، لكن راه يعني يمنعون أن يتأخر القبض زيادة عن اللزوم، وذلك لا لكون أن العقد لم يتم، حتى فقهاء المالكية أكدوا على ضرورة المبادرة بالقبض، قالوا العلة لا لكون العقد لم يتم، ولكن مخافة حدوث الغر والمخاطرة، لأن المبيع بعضه أي بعض المبيع يعني يتحمل نقول الزمن كالعقار، وبعضهم بين، ولذلك هم نظروا لهذا المعنى فقالوا إذا كان هم ما يسرع له التغير يبقى هذا من الغرر، طول الترك عدم القبض يبقى من الغرر ويبقى فيه شيء من المخاطرة، ولذلك يعني مثلا الدواب بصفة عامة جوزوا فيها أن يتأخر القبض حتى إلى 3 أيام، لو اشترى الإنسان مثلا شاة وتركها عند صاحبها له أن يبقيها حتى إلى 3 أيام، ولكن يبقى بعد ذلك احتمال التغير قائم فكرهوا أن يزيد على ذلك حتى إلى 4 ومنعوه في حدود 7.
12: شيخنا الآن نقدر نقول أن مثلا اللي شري مثلا خروف أو نعجة أو شيء من الضأن
11: نعم.
12: أو يعني يجب عليه أن يقبضه وأن يستلمه من البائع في غضون 3 أيام، ولو أخره يعني أكثر تأخير ممكن يكون 7 أيام
11: نعم
12: مع الكراهة
11: نعم، يجب عليه أن يقوم بقبضه في خلال 3 أيام، ويكره له الزيادة على ذلك في حدود نقول إحنا من 4 إلى 7 قالوا هذا من المكروه، والزائد يخشى أن يكون سبب حتى في فساد الصفقة. سبب فساد الصفقة مش لكون هو هي لم يتم العقد، ولكن لما اعتراها ودخل عليها من الغرر والمخاطرة. هذا من باب يعني، وطبعا هذا يعني تتغير الشات بالضعف والسمن والإصابة، وكذلك حوالة الأسواق، وقد يكون عدم القبض كذلك لعلل أخرى، منها يعني قد يؤثر سلبا فيما يتعلق بالجانب الربوي. إذا كان عدم القبض السلعة مما يجب فيها التقابض، لا لمجرد العقد، ولكن ليكون هو طبيعة السلعة أنها ربوية، نقول إحنا مثلا نقد بنقد أو طعام بطعام، فالتأخير قد يفضي إلى الربا، قد يفضي إلى الربا.
12: نعم، يعني في بعض من السلع يجب فيها التقابض.
11: يجب فيها التقابض، نعم.
12: نعم مقتي يعني من غير تأخير.
11: عموم السلع نقول لهم والله لو أخرته لباس، لكن ما توصلوش درجة الغرر زي الحيوان اللي يفوت 7 أيام مثلا. بعض الأشياء لابد فيها من القبض مباشرة، زي اللي بيبيع دولار بليبي مثلا، أو بيبيع ذهب يصرف الذهب مثلا بالنقد، نقول لابد فيه يعني من المنازلة والتقابض، لأنه يفضي إلى أن يكون صفقة ربوية وهو ربا النسيئة. وقد يكون يعني إذا كان هم باب السلم يؤخر إلى بحر 3 أيام حتى يجب أن يقبض في خلال هذه الفترة،
12: هو رأس المال يعني.
11: رأس المال، نعم رأس المال لابد أن يقبض. فهذه إذن هي أشياء أثار جانبية، لا للخلل، ما هو شيء مجرد العقد، ولكن الأمور دخلت على الصفقة.
12: يعني شيخنا نقدر نقوله أن الجهة مفكة عند المالكية من ناحية عندهم أن الحكم أن القبض ما هو الشرط لصحة البيع،
11: نعم.
12: وما هو الشرط لتمام البيع، وأن نعم. البيع يتم بمجرد الإجابة والقبول،
11: نعم.
12: لكن في بعض السلع أو في بعض المسائل يقولوا أن القبض لازم يكون وقتي فوري،
11: نعم.
12: زي الأمور الربوية أو السلع الربوية، وفي بعض المسائل يقيدوا فيها
11: بأيام
12: معدودة، زي الحيوان أو السلع اللي يسرع إليها التغير، أو في رأس مال السلم. فما فيش يعني تعارض بين إن هم يقولوا أن القبض ما هو الشرط، بين في بعض المسائل يوجبوا في القبض وقتي أو التأخير ما يكونش أكثر من 3 أيام.
11: نعم نعم، لأن هذه هي علل دخيلة على العقد.
12: نعم،
11: علل دخيلة على العقد.
12: نعم، بارك الله فيك شيخنا. مستمعينا الكرام، نخرج إلى فاصل قصير ثم نواصل باقي حلقتنا من برنامجكم فقه الحديث إن شاء الله تعالى.
13: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
14: فقه الحديث برنامج يستعرض نصوصا من الأحاديث النبوية ويبين كيف استنبط الفقهاء الأحكام الشرعية منها كسبب ورود الحديث والدلالة اللغوية للألفاظ المؤثرة في الحكم الفقهي وعلة النهي وعلاقتها بمقاصد الشرع. فقه الحديث برنامج يستضيف فضيلة الشيخ الدكتور النفات موسى عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية، يأتيكم يوم الجمعة على تمام 8:00 مساء.
12: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، عدنا إليكم بعد فاصل قصير لاستكمال باقي حلقتنا من برنامجكم فقه الحديث إن شاء الله تعالى. وكنا قبل الفاصل تكلمنا عن مسألة القبض عند المالكية في البيع، وعن كون عدم اشتراط القبض لصحة البيع عند المالكية لا يستلزم قولهم بجواز تأخير قبض المبيع بإطلاق، وإنما في بعض المسائل أوجبوا قبض المبيع فورا، زي المسائل السلع اللي هي يدخلها الربا، الطعام بالطعام والنقد بالنقد، كما أوجبوا قبض رأس مال السلم في أقل من 3 أيام. وبعض السلع اللي هي يسرع إليها التغير كالحيوانات والدواب قالوا بأن القبض يجب أن يكون خلال 3 أيام، فإن زال عن ذلك إلى 7 أيام فيدخل في الكراهة، وإن زال عن أكثر من ذلك قد يفسد البيع نفسه. يعني شيخنا، لكن من خلال هذا الطرح، خاصة في مثال أو مسألة الحيوانات، الآن بعض الناس قد يضطر لترك الأضحية أو العقيقة بعد أن اشتراها من البائع، يعني هو اشترى أضحية، اشترى يعني ضأن أو خروف مثلا، اشترى خروفا سواء للأضحية أو للعقيقة، لكن قد يضطر لتركه عند بائعه حتى يأتي وقت العيد أو وقت الذبح أو وقت العقيقة، ما عندهش إمكان أن يحط الخروف أو لأي سبب آخر يعني. فهل هذا شيخنا يدخل في فيما ذكرته وفيما تفضلت به قبل الفاصل من أن لو خلاه أكثر من 3 أيام يدخل في الكراهية، ولو خلاه لعند 7 أيام أو أكثر ممكن قد يحكم بفساد البيع نفسه؟ لأن في اللي يشري في الخروف قبل العيد مثلا 10 أيام وبأسبوعين وبأسبوع، فهل شيخنا يدخل الحكم على هؤلاء الناس أو ينطبق الحكم على هؤلاء الناس، ولا يخفى ما في ذلك من تضييق أو من على الناس أو من ضيق على الناس وما قد يسببه ذلك من ضيق؟
11: هو نعم كما ذكرت يحصل هذا من الناس، يعني يشترون الدواب سواء كان للأضحية أو العقيقة أو حتى في سائر الأيام دون قبض، ولكن ويتركونها أحيانا لأيام كثيرة. ولهذا الشيخ عبد الرحمن العلة نجدها أحيانا هي ظاهرة التي ذكر الفقهاء، أحيانا تقع بينهم الخصومة ويقع بينهم الشقاق بسبب الغر التي ذكره الفقهاء. يعني لو أن إنسان لم يقبض الدابة وجاي، لو تصورنا إنسان عنده حظيرة فيها 10-15 أو 100 راس من الخراف،
12: نعم،
11: وجاي يكلم صاحبه قال لي الشات بألف أو 2000، المهم بيجي له التمن، قال له خلاص خلي لي واحد، قال لي أنت كتبه في القائمة أنا عنده شات، لم يقبضها. فهي الآن لو ماتت نصف الحظيرة وبقي نصفها، الشات التي ماتت هل هي شات المشتري ولا شات البائع الباقية؟ هذا نوع من الغرر.
12: أنا ما صارش في تعيين أصلا للسلعة يعني.
11: لم ما صارش في تعيين. كذلك لو تعرض إلى ضعف شديد
12: أو مرات الآن شيخنا يعينوا فيها، مرات الآن مثلا يكتبوا على كل شاب بالخطاط أو غيره من البخاخ يكتبوا عليه رقم، ولكل رقم يكتبوا صاحب السلعة، يعني تعينت السلعة، لكن كما ذكرت شيخنا قد تحدث لها يعني بعض الأمور الأخرى.
11: نعم هو هذا باش حتى بنجولي المسألة هذه، هل هذا يعد هو قبض أو ما يعدش قبض؟ لكن مجرد أن يقول له والله عندي أضاحي ببيعهم، يقول له مرات هو ربط 3 أو 4 شيئا لا تحتاج حتى إلى رقم أو كذا، يقول له خلاص أنا نخلي لك واحد منهم، وإذا به بسبب حوالة الأسواق في الارتفاع أو الانخفاض أو بسبب إصابة يتنكر كل واحد للآخر أحيانا، وهذا يحصل. نعرف نحن بعض المربين تحصل لهم مشاكل من الناس بمجرد تغير السوق، أحيانا معاش شيء أصلا. وإذا كان ماتت الشات يعني يقول لني منو قال هذا هو الشات التي تم عليها الشراء؟
12: يعني مثلا كان هو شاري مثلا الخروف من المربي أو من البائع مثلا ب2000 دينار، وبعدين السوق نزل ولا حق نفس الخروف ب1800 ولا 1500، معاش يجيه المشتري أصلا يعني، يمشي يشري من غيره.
11: نعم
12: هذا كينضر يعني، لا باعه ولا يقدر يتصرف فيه
11: بالضبط. وأحيانا لو ارتفعت الأسعار بشكل كبير وهذاك متفق وياه ل1000 دينار، ويقول له انت ما اصلا لم تتخيل
12: يعني، قد يطمع البائع يعني،
11: يطمع البائع. نعم يطمع البائع، وهذا كله في الواقع هذا هو العله التي ذكرها الفقهاء، الغرر والمخاطره.
12: شيخنا ممكن ما يحدث ايضا بالنسبه للحيوانات او للدواب ذات يعني للاضاحي وللخرفان وغيرها يعني من الضأن، ان قد يعني في 10 أيام هذه او في الاسبوع ممكن يصير له مرض، ممكن تمشم، ممكن فيه مثلا زي ما ذكرت شيخنا في حظيرة فيها عدد كبير، ممكن في مثلا كبش تاني ينطحى يكسر قرنه، يصير له يعني شيء من الأمور اللي لا تجزئ معها الأضحية، عيب من العيوب التي لا تجزئ معها الأضحية، عرضة يعني يتعرض لأمر هذه الأمور. وبعدين لما يجي المشتري يقول لا معاش نخدها هذه ما تضحيش، يصير بيناتهم مشاكل وخلاف ونزاعات.
11: هو أصلا يقول له هذا مش خروفي أصلا،
12: نعم،
11: لأنه هو أوصاه قال لأني عندي مثلا 10 من الضأن، يقول له خلي لي واحد، يقول لأني خليتها بوصف أنا خلي لي واحد جيد وعمره كذا وكذا، ولما يجي يقول له هذا رجله مكسورة، هذا كذا كذا، يقول هذا اللي خليته لك، يقول له لأني هذا من قبلاش، وهذا كله بسبب القبض. فهني يعني كونه يأخذها بهذا الوصف ويعتمد عليها نقول له أنت أخطأت، لأنها وذلك كان أنها يغتفر هذا الحال في بحر 3 أيام، يعني في الغالب تسلم من هذا، تسلم من هذا. لذلك حتى لا يقع في مثل هذا المشتري عليه أن يقوم بتعيينها بقبضها. ولذلك بعضهم قال القبض أنه البائع يمكن المشتري من الشات لما شدها في ده وزي ما هو الآن يديروا ويبينوا فيها بطلاء ويضع لها رقم.
12: هو الآن مكنه من استلامها، لكن هو هذاك اختار أن يخليها.
11: نعم، هذا التمكين، هذا قبض،
12: والضمان انتقل هنا،
11: انتقل الضمان. بعدها إما أن يقوم بنقلها المشتري، وإما أن يتركها. لما تركها تركها وديعة، تركها وديعة
12: أو بأجرة يعني.
11: نعم، هي على كل حال مودعة، أما مجانا وإما بأجرة.
12: نعم،
11: مودعة عنده.
12: نعم،
11: لما تكون هي مودعة يختلف الحال اللي في الذي هو بحوزته الشات، لا يسمى بائع هني،
12: يسمى أما
11: أمين.
12: سواء كان أجير أو كان مودع.
11: نعم، أمين هو على كل حال أمين.
12: المودع والأجير أمين، صحيح.
11: نعم، أمين.
12: ما يتهمش إلا في حالة التعدي والتقصير.
11: نعم، ما إذا هي ماتت أو سرقت لقدر الله أو صار فيها شيء، هو أمين مؤتمن لا يغرم.
12: نعم،
11: لكن لو كان هكذا مجرد رقم من غير ما أن يمكن منها، يبقى لا زالت هي في الواقع في ضمان البايع، وبالتالي يبقى هذا محل الصراع. فنقول نعم، أقل شيء مكن منها إذا كان فيها مقود. ولذلك بعضهم يضع حتى في رقم، يضع الآن يحطها بخاخ.
12: نعم،
11: يضع لها علامة، لما يضع عليها علامة
12: خلاص يعني تعينت له،
11: يبقى هو ويبقى هذا نوع من القبض.
12: تأكدنا أنه هو يعني طالعها ونظرها وشبحها وعرف صفاتها وميزها وعينها.
11: نعم،
12: لنفسه.
11: نعم،
12: ما عادش يصير يعني يقل الخلاف بينه وبين البايع،
11: يقل أو الخلاف وتعينت بيده هو.
12: نعم،
11: سواء بأمره قال لهم نعم هذه هي شدوها وبخوها بالزواج زي ما يدروا بعضهم ويدروا عليها رقم وكذا، نقول له أنت يا مشتري تعينت ليك هذه، هذا في حكم القبض، إما أن تنقلها وإما أن تتركها. لما تركتها ليست سلعة الآن، وإنما هي شيء مودع.
12: نعم،
11: عند الرجل.
12: نعم،
11: طبعا الثقافة أن هذا شيء هي المبيع أو الوديعة يجب أن تكون حاضرة راه في ذهن البايع والمشتري، لأن الآثار اللي بتترتب كبيرة، الآثار اللي بتترتب كبيرة هي قضية الضمان كما سيأتينا إن شاء الله.
12: أنا ممكن شيخنا بعض الناس ما يميزش الحكم هذا أن هي حكمها وديعة، لما يعني علمها بعلامة وميزها وشدها وقبضها واختار أن يخلها عند البايع، ما يميزش أن بعدين لو مثلا صار لشيء سماوي مثلا أو سيقة أو حاجة خارج عن إرادة البايع من غير تقصير منها وتعدي، إن ما عادش يضمنها البايع. ممكن يجي ويقول لا كيف، وهذه مدام قاعدة عندك أنت تضمنها وهذا أنا ما استلمتهاش.
11: نعم، هم إذا كانوا فاهمين يتقوا الله سبحانه وتعالى بأنفسهم.
12: نعم،
11: وإذا كانوا مش فاهمين على الأقل لما يجوا لأهل العلم بيحكموا عليهم، يحكموا عليهم بالمصطلح اللي هم رأوه أو بالفعل اللي هم قاموا به.
12: نعم،
11: لكن لما تترك هكذا يقول لاني والله عندي 4 ولا 5 من في الحظيرة، يقول لما لا خلي لي واحد منهم، مش معروف وين اللي خلي لي واحد من هذه والله هذه، هذا هو عدم القبض المجرد.
12: نعم،
11: فهذا اللي بنقول يجب أن ترجع لها سريعا، وإما أن تتعرض إلى مثل هذه المخاطر.
12: نعم شيخنا، بارك الله فيك. شيخنا يرد علينا أن من العقود المعاصرة شراء واصلات الإسمنت أو غيرها من الواصلات، فما حكم شراء هذه الواصلات، وهل يعد هذا قبضا للمبيع بمجرد شراء الواصل؟
11: هو في الواقع شراء الواصل لا يعد قبضا، وإنما هو يعني كأنها وثيقة على البيع، أما السلعة المعنية هي لا زالت تنتظر.
12: نعم،
11: لازالت تنتظر. ولذلك لو نظرنا إلى هذا المعنى نجد لابد أن نفرق، هل هو المبيع يا ترى من عموم السلع، والله هو من الطعام، والله هو من الطعام، لأن الذي قبضها إنما قبض وثيقة السلعة، وثيقة. وبالتالي من ذهب إلى عموم النهي عن البيع قبل القبض، من ذهب بعض الفقهاء قالوا إنما نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع قبل القبض هو عام في جميع السلع، فنقول لهم هذا لا يستطيع أن يقوم ببيع شيء لا من الطعام ولا من غيره، حتى ولو كانت سيارة، إنسان حاجة في السيارة وشرها وبيعها لغيره نقول ممنوع، على قول المذاهب الأخرى اللي يمنع في البيع قبل القبض مطلقا. أما الحقيقة على قول المالكية الذين اقتصروا على أنهم حملوا النهي على الطعام خاصة، جاز عندهم من يبيع الإنسان الواصل مثلا عند واصل سيارة شريها، والله سلعة أتات، والله مواد بناء، والله كذا، بإمكان أنه يبيع هذه الوثيقة لغيره، باع للسلعة وأعطاه الوثيقة. لكن إذا كان طعام فهذا من الممنوع، هذا من الممنوع إذا كان حاجز نقول إحنا في كمية من الشعير أو من الأرز أو كذا.
12: وشيخنا هو مجرد يكون حاجز ولا شرط أنه يكون اشترى يعني ودفع الثمن؟
11: لا، بيكون مالك،
12: مالك،
11: مالك.
12: نعم،
11: البايع.
12: نعم،
11: بيكون مالك، ولكن ما زال زمن التسليم
12: بس. نعم،
11: زمن التسليم، هو لم يمحنش وقت التسليم. لكن حتى هذا لابد أن يقيد بقيود، لأن أحيانا هو حتى العقد الأول هو مشوب ب

0: تحصل.
1: نعم شنو هو النوع واللون وكذا هو نصيبه. فهذا نقول لا، ما يمكنش التزيد جهالة على جهالة. وأحيانا حتى زمن التسليم يعني حاجته في سلعة معينة والحال أن أمتى بتقبضها يا فلان قال مش معروف، شادين الدور وننتظره. نقول ما تبيعش لغيرك زمن مجهول، لا يمكن بيع الزمن المجهول. وكذلك إذا كان في احتمال زيادة الثمن، كانت الحقيقة بعض المصادر اللي تبيع في بعض الأشياء تقول والله الثمن النهائي عند استلام السلعة يحدد الثمن النهائي. نقول لها لما بيقبض السلعة احتمال يقول زيد لنا كذا من المال، فهذا في الواقع جهالة، جهالة يمنع من بيعها، يمنع من بيع الواصل إذا كان هي مجهولة. ويرد عليها ترد طبعا كما يروي عن عمر رضي الله عنه قال تحدث للناس أقضي بقدر ما يحدثونه من الفجور والعياذ بالله. كذلك أحيانا ترد على الناس لو حتى بعض الوصيلات هي أخذت على سبيل المحاباة ويبقى لو باعها وقالوا له هذا من المباح يبدأ هذه صورة من صور انتشار الاحتكار. يعني بعض لو ضربنا مثال على هذا، بعض المصانع اللي تنتج في بعض الأشياء يعني نقول إحنا على الفاس من سيارات أي شيء ينبغي للقائمين عليها أنهم ينظروا بمنظار العدل بين الناس، ينظروا بمنظار العدل بين الناس، يعني ما يفرقش بين القريب والبعيد والحبيب والبغيض.
0: هذا يعني ما يخصش يعني فرد من أفراد من أقرباء أو من جيرانة أو من أصدقاء، ما يخصهمش عن باقي المواطنين أو باقي الناس. يعني
1: ما يخصهمش، لأن لكونه يخصهم الإنسان يخص القريب من ماله الخاص. الود وكذا يكون من ماله الخاص. لكن إذا كان هو زي ما نسمع من بعض الناس يقول والله حاجز عنده 3-4 وصيلات والغير ما حصلش، فهذا كذلك ما يمكنش. هذا ضرب من ضروب الاحتكار، ضرب من ضروب الاحتكار بسبب هذه المحاباة. لكن لو كان الأمر نقول إحنا فيها إنصاف، فيه إنصاف والمسألة منضبطة أنها ستقبض السلعة في الزمن كذا وأن سعرها ثابت في كذا وأن النوع قائم بالنوع هكذا، يبقى خلاص له أن يقوم ببيعها عند فقهاء المالكية ما دامت هي ليست من الطعام وخالية من هذه العلل المذكورة.
0: نعم بارك الله فيك شيخنا. مصداقا لقولك شيخنا، هذه فتوى رسمية صادرة عن دار الإفتاء الليبية بخصوص بيع واصلات الإسمنت. جاء في السؤال: قام مصنع شركة الاتحاد العربي بزليتن بفتح باب الحجز في الإسمنت، ولكل مواطن الحق في حجز سيارتين بالجرار في السنة الواحدة بشرط إحضار البطاقة الشخصية والرقم الوطني وصك مصدق بالقيمة، وللعاملين بالمصنع الحق في حجز 4 سيارات بالجرار في السنة، ويسمح كذلك للجهات الخيرية بالحجز خدمة للمحتاجين. فما حكم قيام الجمعيات الخيرية باستثمار أموالها في تجارة الإسمنت وذلك لمصلحة الفقراء والمحتاجين وتطوير نشاط الجمعية؟ وما حكم الحجز لغرض بيع الإسمنت وليس لاستعماله في البناء؟ وما حكم بيع واصلات الإسمنت؟ وما حكم بيع المواطن بطاقته الشخصية للتجار ليحجزوا باسمه؟ وما حكم شراء البطاقات والواصلات للتجارة؟ وما حكم الزكاة على قيمة الواصلات بعد مرور الحول؟ وكان الجواب على النحو الآتي: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فإن هذه السلعة كغيرها من عديد السلع الأخرى منذ أمد بعيد تعقد بصورة تكتنفها الجهالة والغرر، وشرط عقد البيع السلامة من ذلك، فلا تتحقق السلامة من الجهالة المفسدة لعقد البيع إلا بالعلم بالثمن والسلعة والأجل، وهذا محل اتفاق بين أهل العلم عند علماء المالكية وغيرهم. فقد قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فوجدهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال له صلى الله عليه وسلم: من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. أخرجه أصحاب الكتب الستة. وبيع الإسمنت أجل الاستلام فيه مجهول ويختلف اختلافا كبيرا يفضي إلى الغرر وليس يسيرا مغتفرا. وكانت مصانع الإسمنت في وقت من الأوقات لا تحدد الثمن أيضا، وإنما تجعله قابلا للتغيير، وهذه علة أخرى تقتضي فساد العقد. فالواجب على إدارة المبيعات في مصنع الإسمنت وفي غيره من إدارات المؤسسات والشركات العامة أن تحدد في كل سلعة تبيعها كمية السلعة ونوعها وثمنها وأجل التسليم، ليصححوا عقودهم ويضمنوا حقوق زبائنهم ويحللوا أموالهم.

0: أموالهم، فإن الجهالة تفسد العقود وتجعل المال خبيثة. أما بيع الواصل بعد الشراء فإنه إذا كان صاحب البطاقة اشترى لنفسه وبعد الشراء أراد أن يبيع الواصل، فبيع الواصل هو من بيع السلعة قبل قبضها، وقد منعه الجمهور وجوزه المالكية في غير الطعام، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل قبضه، وحمل المالكية باقي أحاديث النهي الدالة على بيع السلعة قبل قبضها مطلقا على الطعام خاصة، لأن مورد الحديث واحد، لكن المالكية أيضا يمنعون بيع السلع غير الطعام قبل قبضها من أهل العينة الذين ينصبون أنفسهم لاستبدال النقد بالنقد، ويوسطون لذلك سلعة لا يرغبونها بل ليتوصلوا بها إلى العينة إذا كثر القصد لذلك، كما هو الحال في هذه التجارة، يشترون لغرض بيع الواصلات، يشتري الواحد من التجار ما يمكنه من واصلات بـ20 مثلا ويبيعها بـ25، وهكذا دواليك، يستبدل نقدا بنقد ولا غرض له في السلعة، فالبيع في على هذا النحو من أهل العينة لا يجوز لا عند المالكية ولا عند غيرهم وإن اختلفت العلة. ومن اشترى الإسمنت يريده من غير أهل العينة شراء صحيحا تحدد فيه الثمن والأجل والسلعة وأراد بيع الواصل فله ذلك للسلامة من الغرر، ومنع هذا عند المالكية خاص بالطعام كما تقدم. شيخنا، ما تعليقكم على هذه الفتوى؟
1: والله الحقيقة هي يعني إن شاء الله لا تعليق، لأنها جسدت إن شاء الله المطلوب، أشارت إلى الخلاف.
0: نعم.
1: في منع الشيء قبل قبضه مطلقا أشارت.
0: نعم. نعم.
1: وذكرت أن المالكية خصصوا منع البيع في الطعام خاصة.
0: نعم.
1: وحذرت من بعض الأشياء، وكما تقدم أن الناس تحصل لهم الأقضية بقدر ما يحدثونهم من الفجور، وبالتالي يعني التضييق على الفساد هو راه مما يصلح من حال العامة.
0: نعم.
1: ما يصلح من حال العامة. نعم. فكل هذه العلة الشرعية، إما أن يراد بها منع الفساد على خاصة العقد، البائع والمشتري أصحاب العقد، على خاصة أصحاب العقد، وإما أن يكون للنظرة العامة لعموم أفراد الأمة.
0: يعني هم الفتوى نظروا إن الآن أصبح أهل اللي يشتروا في وصلات الإسمنت هم أهل العينة، يعني
1: أهل العينة. نعم. نعم. وهذا فيه نوع من المحاباة والاحتكار، هو قائم صحيح على هذا المعنى، وقول هذا ما يحصلش،
0: وسبب حتى في غلاء على الناس، يعني
1: ما فيش شك. ما
0: فيش يعني الإسمنت مثلا يباع من المصنع مثلا بـ30 دينار، والخارج المصنع يبيعوه بالتجار بـ60 و70.
1: هذا هو الأثر. نعم. الذي سيترتب على المحاباة والاحتكار. نعم. وهذا لأن الاحتكار هو جمع السلعة في وقت شحها،
0: وهم ما عادش يشوفوا للسلعة، يشوفوا يعني كأنها نقد بنقد، يعني
1: نقد بنقد. نقد بنقد. نعم.
0: نعم. نعم. بارك الله فيك شيخنا. طيب شيخنا، هل هناك التزام بين القبض وبين انتقال الضمان في البيع، فيكون الضمان أثرا من أثار القبض؟
1: هو نعم، قد يكون الضمان مما يتسبب فيه القبض، ضمان يعني، ولابد أن يبينوا الضمان هو يعني أن ضمان السلعة إذا هلكت، من الذي يقوم بسداد ثمنها أو قيمتها، هل هي ضاعت على المشتري أم على البائع، هذا الجانب الضمان، هل هو يعني مترتب على القبض أم لا،
0: وإن كانت يعني قابل الإصلاح يصلحها، يعني
1: وإن كان قابل الإصلاح يصلحها. نعم. ولذلك نعم، قد يكون الضمان متسبب وقد يتسبب فيه القبض.
0: نعم.
1: وأحيانا مش بالضرورة يتسبب فيه القبض، فالمسألة هي في الواقع ليست على إطلاقها. ولذلك لو نظرنا إلى هذا الجانب، مثلا البيع الصحيح الحاضر اللازم اللي هو خالي من لزوم التوفية مع التمكن أو التمكين من القبض من السلعة، هذا الضمان يكون بمجرد العقد. إذن على من أراد أن نقول إحنا يمارس البيع والشراء عليه أن يحقق هذه الأوصاف لأجل أن ينقل الضمان للمشتري بمجرد العقد. فلا بد أن يكون البيع بيع صحيح ويكون حاضر، يعني في مجلس العقد السلعة تكون حاضرة في مجلس العقد، ويكون بيع لازم عكسه بيع الخيار، ويكون بلا توفية اللي هو ما يحتاجش إلى كيل أو وزن، بلا توفية مع التمكن من القبض، يعني تمكن المشتري من القبض من قبض هذه السلعة.
0: شيخنا، لو كانت السلعة غائبة يعني في بلاد تانية أو بعيدة خارج البلد، خارج المدينة، هذا ما يمكنش فيها، أو الضمان ما ينتقلش فيها بمجرد العقد،
1: ما ينتقلش بمجرد العقد إلا كما سيأتينا إن شاء الله في النقاط الأخرى إلا ما يخص العقار. اللي ما يخص العقار.
0: العقار لا ينقل يعني.
1: باعتبار أن العقار لا ينقل من ناحية ومن ناحية.
0: لا يسرع عليه التغير يعني.
1: أيوة. هي قضية التغير. قضية التغير. فهذه إذن ما ينتقل فيه الضمان بمجرد العقد ما كان موصوفا بهذه الصفات. لكن طبعا يعني هذه لم ترتب الضمان، ولكن قد يترتب الضمان بالقبض في صور أخرى، منها البيع الفاسد. البيع الفاسد ضمانه على البائع إلا إذا قبضه المشتري وهلك في يده، وكان مما ينتفع به، يعني ينتفع به، يعني ما يكونش أمر محرم. يعني تو البيع الفاسد نقول له يا مشتري أو يا بائع، لو انعقدت الصفقة على وجه فاسد شرعي الضمان لا زال متعلق بالبائع إلا إذا قبضه المشتري وهلك في يده. إذا كان هلك في يده يعني لزمته قيمة هذا المبيع،
0: يعني باع يعني الثمار قبل بدو صلاحها مثلا،
1: نعم،
0: وقبضه المشتري،
1: نعم،
0: وهلك في حوزته. هنقول البيع فاسد والمفروض كان الضمان يكون على البائع، لكن لأن المشتري قبضه وهلك في يده يبدأ خلاص انتقل الضمان ليه.
1: انتقل الضمان ولكن البائع هني لا ينتظر الثمن المتفق عليه لأنه نعم. فاسد، وإنما نعم. ينتظر القيمة.
0: نعم. يعني خلاص هلك.
1: هلك.
0: نعم. معاش موجودة ذاته يعني.
1: الذات ذهبت.
0: نعم.
1: ما هو الآن لما هلاكها أحيانًا يكون حتى بأكلها أو كذا انتفع بها المشتري.
0: صحيح.
1: فهذاك إذا كان متفقين على 1000 دينار، نقول مش بالضروري يعطيك 1000 دينار.
0: وإنما قيمتها في السوق توقع.
1: قيمتها في السوق قد تكون أقل وقد تكون
0: أكثر. نعم.
1: وقد تكون أكثر. كذلك عندنا صور أخرى البيع المختلف فيه. ولو كان وجه من وجوه خارج المذهب.
0: مستمعي إذاعة دار الإفتاء، حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

0: أكبر.
1: أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله.

0: اللهم صل وسلم على رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: تقل ضمانه بمجرد القبض، بمجرد القبض. وطبعا هذا اللي احنا عندنا في المذهب ضابط من الضوابط وأصل من أصول مراعاة الخلاف، مراعاة الخلاف بعد الوقوع والنزول.
2: نعم.
1: إذا كان عالم العلماء قال بصحة مسألة وإن كانت هي ممنوعة في بوجه، بعد الوقوع والنزول تمضي، منها ما يتعلق بعقد البيع هذا المختلف فيه. وهذا يعطينا انطباع آخر الشيخ عبد الرحمن، وهو أن الفقهاء الحقيقة يعني ما عندهمش قضية التعصب راهو لوجه من الوجوه، فمراعاة الخلاف قائمة على إنصاف الآخر واعتماد قوله واعتباره عالما من العلماء، وبالتالي حتى ولو خالفهم في قضية بعد الوقوع النزول يعني يصححونها على قول من يجوز هذه الصورة.
2: نعم.
1: من يجوز هذه الصورة، من الصور كذلك البيع الصحيح الغائب. أحيانا هو البيع يكون بيع صحيح قائم على الإجاب والقبول والوصف الدقيق، لكن السلعة غائبة. قال له والله إن عندي سيارة في المدينة الفلانية نوعها كذا ووصفها كذا، وصف دقيق، نقول بيع صحيح لكنها غائبة، فهذه ضمانها لابد من قبضها.
2: الضمان قاعد على البيع.
1: نعم.
2: نعم. زي شيخنا الآن ما يحدث في بيع السيارات مثلا، يبيع للسيارة وهي مثلا في أمريكا أو في كوريا أو في أوروبا، قاعد في بلادها يعني.
1: نعم.
2: يبيع له ويتم البيع، وقد يعني تحدث لها مثلا قد تغرق السفينة أو الباخرة أو يحدث شيء للحاوية أو تتضرر، فالضمان هنا يكون على البايع.
1: الضمان على البايع إلا العقارات فقط.
2: إلا
1: العقار، لأن هني يعني لو أدركته العقد، أدركه العقد وهو سالم، يكون ضمانه على المشتري.
2: على المشتري.
1: يعني لو قال لي عندي بيت في مدينة الفلانية تبعه له 30-40 كيلو والله كذا، ثم بعد ذلك يعني بتقديري من الله عز وجل أصيب هذا المبنى في زلزال والله سيل والله كذا، علينا أن ننظر في الساعة التي وقعت فيها الحادثة، هل هي قبل البعد أم العقد أم بعد العقد. فإذا كان العقد أدرك هذا العقار سليما، إنه كما يقول الفقهاء المصيبة حلت على المشتري لأن وقت العقد كان سليما.
2: نعم.
1: أما إذا كان قال لهم وين أنتم راهن لما عقدتوا هذاك الوقت، يعني وقعت الحادثة،
2: كان جارف السيل مثلا،
1: جارف السيل أو كذا، فهني نقول له لم يدركه العقد سليما، وبالتالي يبقى هذا العقد ما زال على البائع،
2: الضمان ما زال على البائع.
1: الضمان ما زال على البائع. الوصف الآخر، لما أننا في الوصف الأول قالوا لابد أن يكون البيع لازم، لو تخلف اللزوم. عندنا بيع الخيار الملكية هني في لما يقول له اشتري مني السيارة ولكن انتظرني 3 أيام للتفكير، أحيانا يقولها البائع، هو يقول أنا رضيت بأن يكون ثمنها 10,000 هذه السيارة، لكني انتظرني 3 أيام بنزيد نفكر البائع. وأحيانا يقول هذه الكلمة المشتري، أو ينتظر طرف آخر.
2: نعم.
1: ليخير. فهذا كله في واقع الأمر ضمانه على البائع،
2: ما انتقلش الضمان للمشتري بمجرد العقد
1: لو احترقت أو صارت فيها شيء. نعم. نعم.
2: يحدث يعني أيضا في بصورة أوضح في المحال اللي تبيع الملابس مثلا، تكون يعني حاط كاتبين في ورقة أو في الفاتورة نفسها أن أنت ليك الخيار في خلال 10 أيام يا أما تستبدل السلعة أو تردها.
1: نعم.
2: هذا يعتبر من خيار، يعني أعطي الخيار.
1: نعم.
2: البائع أعطى الخيار للمشتري في رد السلعة أو استبدالها.
1: نعم.
2: فهنا الضمان يكون على البائع قاعد،
1: على البائع، لكن بشرط أنها ما تكونش السلعة في يدي المشتري. ما تكونش في يد المشتري،
2: ويكون
1: يكون مما يغاب عليها وتسبب في فسادها.
2: ايه. فهني يعني ما دام المشتري يروح بها لحوشه خلاص انتقل الضمان.
1: نعم، انتقل الضمان، وان كانت حتى عندها حدود معينه، اذا كانت مما لا يغاب عليه ولم يتهم لازال الضمان
2: على البائع،
1: على البائع لازال الضمان البائع. لكن اذا كان هي مما يغاب عليه، شري نقال، شري ساعه، احتمال يدستها في جيبه، يعني
2: شو المقصود شيخنا بيغاب عليه؟ يعني
1: يغاب عليه، في فرق بين يشتري الإنسان شيء هي في عند الناس لا يمكن أن يعني يخفيه،
2: يكونش دسة يعني،
1: ما يكونش دسة ما يقدرش يخفيه، فهذا يعني عرضة الذي يغاب عليه يمكن إخفاؤه. نقول إحنا مثل النقال والساعة في هالزمان هذا وكذا، فهذا التهمة فيه حاضرة بقوة.
2: نعم.
1: بخلاف لو أنه هو، فهذا يحتاج إلى بينة تشهد له بعدم بأنه قد وقع عليه ما وقع.
2: نعم.
1: من إفساد لا علاقة له به. أما ما لا يغاب عليه فهذا أمره غير. لكن على كل حال الخيار إذا لم يقبضه المشتري فضمانه لا زال على البائع، ولا ينتقل إلى
2: المشتري.
1: إلى المشتري. كذلك عندنا نوع آخر ما فيه توفية، لأن حدوم استثنى من الصورة الأولى اللي ينتقل بمجرد العقد، ما يكونش مما فيه توفية. ما الذي فيه توفية لا ينتقل ضمانه إلا، لأن شنو التوفية هي؟ هي ما يكال أو يوزن أو يعد، فلا بد من أن يوزن أو يكال أو يعد، ثم بعد ذلك لا يكتفى بهذا بل لا بد من تفريغه في آنية المشتري ويخلى بينه وبين السلعة. حينئذ لو انكفأت هذه السلعة وضاعت، يعني تعرضت للضياع، يكون ضمانها على المشتري. على المشتري. أما قبل ذلك لو فرضنا حطها على الميزان، نقول البائع حطها على الميزان لكيلها، مثلا يكيل في العسل والله يكيل في أي مادة، وأسقطها الريح والله هو ناشها والله بأي وجه من الوجوه،
2: الضمان على البائع.
1: فالضمان على البائع. الضمان على البائع. هذا إذن قضية التوفية.
2: يا شيخنا ممكن مثلها بمثال، يعني لو مثلا إنسان دخل لمحل محل بقوليات مثلا،
1: نعم،
2: وكلم البائع قال له يعني نبي 5 كيلو فلفل مثلا أحمر وخمسة كيلو مثلا حمص،
1: نعم،
2: والبائع وزنهم له على الميزان، وقبل ما يحطهم له في شكارة باش يطلع بها، يعني طاحت العامل ناشها، طاحت بزعت على الأرض يعني،
1: نعم،
2: فسدت مع شيء يلمها، يعني يتحملها البائع، يعني
1: يتحملها البائع،
2: نعم،
1: ما دام ما فرغهاش في آنية المشتري ومحالش بينه وبينه، هي ما زال في ضمان.
2: أما كان مثلا حطها له في بورزة أو شكارة وحقيبة مثلا واعطاها له في إيده، وبعد ما شدها المشتري في إيده قبل ما يطلع من المحل طاحت من يده، مبزقت منه شكارة وتبزعت على الأرض
1: على المشتري.
2: على المشتري.
1: على المشتري. نعم. يعني انزلقت من يده، نعم، أو تمزقت الكيس وكذا، يبقى هذا ضمانه من المشتري.
2: نعم.
1: فمعرفة أحكام السوق هذه مسألة مهمة، حتى لا يلجأ الناس إلى الفجور،
2: الخصومة،
1: الخصومة، نعم، لأن توا الحق نسأل الله العافية أكثرها قائمة على المغالبة.
2: نعم.
1: لما تحصل بين الناس قائم على المغالبة ورفع الأصوات، وبالتالي
2: الضريف كل واحد يعني ما يخسر شيء وما يتحملش أي ضرر، يعني
1: يتنصل من المسؤولية ولو كان، نعم، يعلم فيما بينه وبين قلبه أن نفسه أنه يعني مسؤول.
2: نعم.
1: هذا من عدل تقوى الله سبحانه وتعالى. اللي تبقى لنا مسألة أخرى في عدم انتقال الملكية، وهو عدم تمكن المشتري من القبض. أحيانا البائع هو بيع، أحيانا تتوفر فيه ضوابط الشروط الأولى، المبيع حاضر في مجلس العقد وهو بيع لازم، ما هوش بيع خيار، ومع يعني ينبغي أن ينتقل بمجرد العقد،
2: ما فيش حق توفية مثلا،
1: أو ما فيش حق توفية، نعم، ومع هذا يقول لا الآن ما نسلمه لكش لين بنجيب شهود أو لين جيني بالتمن، فهذاك انصرف لأجل إحضار التمن أو إحضار الإشهاد أو كذا، فيبقى هذا حاله كحال الجائحة، ضمانها على البائع، لأنه هو الذي حال بينه وبين القبض،
2: لم يخلي بين المشتري والقبض،
1: نعم، نعم،
2: أو لم يمكن المشتري من القبض،
1: نعم، هو لم يحصل التمكين،
2: نعم،
1: ما دام هو لم يحصل التمكين لا زال الضمان
2: على البائع،
1: على البائع،
2: نعم. بارك الله فيك شيخنا ونفع بك. مستمعينا الكرام، وصلنا إلى ختام حلقتنا من برنامجكم فقه الحديث، على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى. ولا يسعني في ختام هذه الحلقة إلا أن أتوجه بالشكر الجزيل لضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور النفاتي موسى، فبارك الله فيك شيخنا وجزاك الله عنا خير الجزاء، والشكر موصول لكم أيها السادة المستمعون الكرام ولجميع العاملين في إذاعة دار الإفتاء المسموعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية. دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولا، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصيا لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانيا، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثا، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعا، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد. تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: أن مداخلة الأخ يونس شيخنا بخصوص ذكر حديث من قال هلك الناس فهو أهلكهم، وكان نطلب توجيه للحديث والجمع بينه وبين نصح الناس وكذا.
4: هو هذا الحديث الله أعلم من قال هلك الناس فهو أهلكهم، هو يعني حديث صحيح من في صحيح مسلم الله أعلم، وهذا من يقول هذا الكلام هو تحذير من الشارع الكريم وتحذير من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن يترفع الإنسان عن الناس وينظر لنفسه، والعلماء أظن وجه بهذا التوجيه والله أعلم، أن من يرى هو يعني أعلى مكانة من الناس عبادة أو درجة عند الله سبحانه وتعالى فيحتقر الناس، لأن الله سبحانه وتعالى هو أعلم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى ولا طبعا. فالإنسان ليقول هذا قم باب تزكية النفس ويرى نفسه أصلح من هؤلاء الناس. نحن يرى الإنسان في المجتمع الآن بعض المعاصي ترتكب، ويرى بعض الأشياء التي لا ترضي الله سبحانه وتعالى، لكن الحكم هكذا على عيان الناس أو هكذا الناس بالعموم هكذا هلك الناس أو الدنيا ما عاش فيها خير أو كذا أو إلى خيره، فهذا كله شرعا لا يجوز، خاصة العلماء يقولون باب الاحتقار ويعني تزكية نفسك أنت على الآخرين، ترى نفسك أنت أعلى منهم مكانة ديانة عند الله سبحانه وتعالى. فتزكية النفس هذه الله أعلم، يعني رب أشعث أغبر لو أقسم على الله لا أبر، رب أشعث أغبر لا يؤبه له، يعني لا يلتفت إليه عامة الناس لو أقسم على الله لا أبر، حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يقول هذا الإنسان، لا يقول الإنسان هذا من باب التحقير أو من باب كذا، هو حكم على العموم على عامة الناس الله أعلم، يعني بهؤلاء الناس في البلد أو في أي مكان في أي مكان بالحكم العام. فالتوجيه الذي يذهب على هذا المنحة أنك لا يجوز لك أن تقول فهو أهلكم فعل تفضيل شيخ، أنت أكثرهم أهلك، يعني هذا حكم من النبي صلى الله عليه وسلم. فالإنسان حتى لو يتلفظ بهذه الألفاظ عليه نستغفر الله سبحانه وتعالى ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يعني يدعو وكأنه قنوط من رحمة الله وكأنه ما في صلاح خلاص، فهذا لا ينبغي الإنسان، يعني أنه قالوا هذا إنما يرد على سبيل احتقار الناس وأنه يرى نفسه أنه أعلى مكانة منهم، يعني فالله أعلم بعباده صالحهم من أصلحه، مش حتى أقوم الطالح يعني درجات الناس. ودائما تجد يعني حتى في بعض الناس على بساطتهم على كذا تجاههم يعني في مواطن الخير سبقونا، يعني هم من أبسط الناس مواطن الخير تجدهم هم الأولون قبل غيرهم. فبالتالي والله أعلم كما قلت أن ينبغي صون اللسان، ثكلتك أمك يا معاذ وهل ألقى النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم وعلى مناخرهم إلا حصائد. فهذه الكلام لا يرفض من قول لديه رقيب عتيد، احفظ ما بين لحييك وبين رجليك أضمن لك الجنة، النبي صلى الله عليه وسلم قال اضمنوا لي هذين الأمرين، واللسان كل ومن يوم إلا وتصبح الأعضاء يعني تكفر اللسان، إنما نحن بك يعني أصلحت إن أحسنت يعني أحسننا وإن أسأت أسأل. المسألة في الحديث يعني كل ما من يوم يصبح إلا والأعضاء تكفر الإنسان يعني وإنما نحن بك الحديث، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فاللسان هذا هو الذي يعني وكما في الحديث أين أورد المهارك يعني أبو بكر الصديق خير الخلق بعد الأنبياء، يعني مسلما خير الخلق بعد الأنبياء أبو بكر الصديق رضي الله عنه، دخل عليه عمر الخطاب وهو يمسك لسانه يقول هذا أورد المهارك. فهذه الكلمة هو السائل الكريم قال من الذي يقولها لك الناس، وهذا من حصائد اللسان يا شيخ، وهذا وحكم على عامة على الناس، يعني حكم على الناس جميعا يا شيخ، برهم وفاجرهم صالحهم وأصلحهم تقيهم ويعني على درجاتهم، ومن وهل نصبك الله حاكما تحكم على الناس وعلى سرائرهم. فنقول هذا الإنسان يعني الإنسان قد تأخذه العزة بالنفس، فإذا كان على درجة من الصلاح أو التقى يظن نفسه ويشوف عامة الناس الثانية، لا تدري يا شيخ معاب شخص بسيط يعني قد تراه يعني حتى يفعل أقول يفعل بعض الأفعال لا ترضي الله، يعني من الصغائر يتكلم وقد فعل فعلا رفعه الله به درجات من هو يدعي الصلاح. فهذه مسائل عليك بنفسك. الإنسان يشقى بنفسه ويشقى بعيوبه ويتألم. صحيح الإنسان يتألم يعني لوجود المعاصي يتألم، هذا هو إنسان، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فمن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع بقلبه. يعني ينبغي أن تكون نفس المؤمن هكذا حاضر تنكر المنكر، هذا الأصل. لكن تقول ما يرضي الله سبحانه وتعالى ولا تقول ما يغضب الله وهي تريد أن تنكر المنكر، المنكر عفوا. فالمسألة يعني ضوابط شرعية ضبطت الموازين وضبطت الأحكام وضبطت التحكم بما يصدر على الإنسان من أفعاله من أقواله من حركاته من سكنات. فهو يقول بعض الناس، قد يقول بعض الناس هذا باب التحسر، لكن لا ينبغي لك تحسرك على وضع المسلمين، لا يعني لا يجوز لك أن تعتدي بالألفاظ التي منعها الشرع الكريم.
3: ومسألة من يقول هذا الكلام يعني وتحسرا يقوله مثلا،
4: نعم هو
3: هلك الناس
4: تحسر، هو التحسر الشيخ معاذ زي ما قلت لك، يعني لا النبي صلى الله عليه وسلم نص بهذا النص، من يقول هلك الناس فهو هلكهم. وإن كان علماؤنا أو العلماء الأمة قالوا بأن هذا مراد به احتقار الناس، أما من قاله تحسرا على مثل مقارنة بين وضع المسلمين الآن وقديما كيف كانت قوة الإسلام وما كان عليه الصحابة من التعبد والالتزام بشرع الله سبحانه وتعالى، قد يلتمس له العذر لكن في هذا الشأن، لكن مع كما قلت مع التصحيح شيخ أن لا يكرر هذا اللفظ حتى وكان هذا قصده، لأن صلى الله عليه وسلم أتى هكذا النص، من قال هلك الناس أهلكم. يعني دائما نبصر يقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، يعني حتى بعض أهل العلم قالوا إذا قاله يعني من باب التحصر على ما كان عليه المسلمون وما أصبح عليه الآن من الهوان ومن الذل ومن انتشار المعاصي وعدم المبالاة بمعاصي الله سبحانه وتعالى حتى صارت النفوس لا تنكر منكرا وتعرف معروفا، قد يعذر في هذا إن كان هذا قصده، لكن الإنسان أن يترفع عن كل لفظ أو كل ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم سواء من أقوال أو من أفعال.
3: واضح شيخ، بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا.
5: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
6: تتابعون الآن برنامج مع دار الإفتاء.
7: إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، إخواني المستمعين والمشاهدين وأخواتي المستمعات والمشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نلتقي بكم مجددا عبر هذه الحلقة المباشرة من برنامجكم مع دار الإفتاء، البرنامج الذي نستقبل فيه استفساراتكم وأسئلتكم حول شؤونكم الدينية ونجيب عنها بحول الله تعالى بقدر المستطاع، ونسأل الله العون والتيسير. ونفيدكم بأن الهواتف التي يمكنكم الاتصال عبرها موجودة على أسفل الشاشة، وهي 021-366-1101 أو على الرقم 021-366-1102 أو على الرقم 021-366-1103. ويمكنكم المشاركة معنا عبر الفايبر على الرقم 2-218-94-466-56-80 أو على الرقم 2-218-94-466-56-81. كما يأتيكم هذا البرنامج على قناتي التناصح الفضائية ودار الإفتاء الليبية على التردد 1137 عمودي، وتنضم إلينا في هذا البث أيضا قناة الهداية على التردد 12303 أفقي على قمر النايل سات. كما يمكنكم أيضا متابعتنا عبر أثير راديو دار الإفتاء الليبية على التردد 90.9 وكذلك عبر راديو إذاعة التناصح المسموعة، ويمكنكم أيضا متابعة البث المباشر عبر الموقع الرسمي لقناة التناصح. فنبدأ بعون الله تعالى الإجابة على الأسئلة التي وردت إلى البرنامج، وذلك على النحو التالي: تسأل أو يسأل السائل يقول: السلام عليكم، عمتي بتعطيني بطاقة 10,000 بدون مقابل، نشحنها ونستفيد منها أني، هل حلال أم حرام؟ الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، أن البطاقات هذه التي منحتها الدولة للأفراد الأشخاص، وهي بطاقة شخصية لكل فرد على حدة، وهي عامة لجميع المواطنين، فكل من له بطاقة باسمه هو الذي يستفيد من هذه البطاقة، لا يستفيد منها غيره. فلذلك تمام إن شاء الله أن كل من له بطاقة هو الذي يستفيد من هذه البطاقة، إما بماله الخاص أو أن أحدا يقرضه قرضا يشحن به هذه البطاقة ويستفيد منها هو، ويرد القرض كما أخذه، لا يزيد عليه شيئا بالنسبة للمقرض، يرد له مثل ما اقترض منه، لأن القرض إذا جر نفعا للمقرض فهو ربا. ولذلك احنا دائما نقول أن هذه البطاقة هي ملك انتفاع فقط، ينتفع الشخص منها، ولا يستطيع أن يعطيها لابنه ولا لأبيه ولا لصديقه ولا لأخيها ولا لغير ذلك. فإما أن يكون عندك مال تستفيد من هذه البطاقة فأهلا وسهلا، وإما أن يقرضك شخص مبلغا من المال ثم ترده دون زيادة. القرض لا يجوز رده بزيادة، لا في العدد ولا في الوزن ولا غير ذلك، هذا مما يحرم. ولذلك نقول ونكرر في كثير من الحلقات أن هذا السؤال مما يتكرر كثيرا، لكن البطاقات هذه لا يجوز للإنسان أن يستفيد منها غير صاحب البطاقة. ولذلك أحب أن أذكر شيئا ما، وهو القرض الحسن. أين موقع القرض الحسن من حالنا في هذا المجتمع اليوم؟ يكاد يندثر ويمحي، لأنه لا يوجد اليوم من يعطي القرض لأجل الله سبحانه وتعالى. القرض كثير من الناس يعطيه اليوم ويأخذ عليه منفعة ويأخذ عليه بزيادة، وهذا عين الربا. وللأسف في بلد إسلامي يوجد مثل هذا، والله هذا كبيرة من الكبائر. يعني لا ينتظر الإنسان أن يأتيه الخير وأن ييسر الله أموره وهو يصر على مثل هذه الكبيرة العظيمة التي توعد الله سبحانه وتعالى بها المرابين، وهي أعظم كبيرة وأعظم إثم وذنب يتوعد الله سبحانه وتعالى به عباده. فأذنوا بحرب من الله ورسوله، الله سبحانه وتعالى يقول لمن يصر ويأكل الربا ويوكله، ويعني كل من يسهم في الربا هذا يعني موعود بهذا الوعيد للأسف في في في الدنيا، فما بالك يوم القيامة. فعلى الإنسان أن ينتهي ولا يعني يستمر أو يأخذ هذا ويرده بزيادة ينتفع بهذا، لا، صاحب البطاقة هو الذي يستفيد من هذه البطاقة، أما المقرض فجزاه الله سبحانه وتعالى خيرا. والقرض كما ورد 17 ضعف أو 18 ضعف من الصدقة، أجره عظيم. القرض الحسن لابد أن نحييه، وفيه أجر عظيم كما قلنا. فأصحاب الأموال الذين يمكنهم أن يساعدوا الناس بهذا القرض، يعني عليهم أن يعني يسهموا في هذا الباب، وهو إقراض الناس قرضا حسنا ليس من ورائه منفعة ولا مصلحة، فهذا أجره عظيم عند الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. السؤال الثاني يقول الأخ: السلام عليكم، ما حكم شراء السيارات عن طريق المصرف الجمهورية؟ يقول المصرف: أني شاري السيارات. وعليكم السلام ورحمة الله. طبعا المصارف يعني ليس الموضوع الوحيد الذي يعني يفسد البيع أو يعني مما يعني يؤثر على بيع السيارات هو موضوع انتقال الضمان إلى المشتري والشراء الحقيقي للسلعة. هذا أمر أحد الأمور التي الحقيقة ضرورية، لابد أن ينتقل المبيع إلى ملك المشتري وهو المصرف الوسيط بين المعرض وبين الزبون. لابد المصرف أن يتملك هذه السلعة كما أشار السائل، صحيح هذا لابد منه، لكن أيضا هناك شروط أخرى لا نعلم بها. هل هذه الشروط مما يلتزم بها المصرف أو لا يلتزم بها؟ كما قلنا أن الزبون كذلك يمنع عليه أن يعيد بيع هذه السيارة التي اشتراها من المصرف، أن يعيدها إلى المصرف. يعني أحيانا بعض المصارف يسألك يقول لك أنت شو بتدير بها السلعة السيارة هذه، بيقول له والله هني بنبيعها، يقول له باه يا ونشرها منك احنا مرة تانية، وتبقى السيارة في المصرف يعني تباع وتشترى تباع وتشترى عدة مرات دون أن يمتلكها أحد للأسف، وهذا مما لا يجوز. طيب معنا اتصال ونعيد الكلام على يعني السيارات. أبو أحمد مصرات، تفضل أبو أحمد.
8: السلام عليكم.
7: عليكم السلام ورحمة الله.
8: يا شيخ الدولار، احنا واخدين الدولار وبعدين على أساس المسافة الستار ما سدناش سلطاتية للتاور، ولا كيف نديروا اللي خدان وبعدين الستار كيف يدير له؟
7: طيب طيب وجيبك إن شاء الله. إذا قلنا بأن هناك شروط لابد أن تتوافر في بيع المرابحة كما تجريه المصارف اليوم. من هذه الشروط كما ذكر السائل انتقال ملك السيارة من المعرض إلى المصرف، بشرط أن هو لا يتفق المصرف مع المعرض أنه إذا لم يشتريها الزبون راني برجح لك. لا، هذا معاش أصبح بيع، معاش أصبح تملك حقيقي. والله أن المصارف كثيراً ما تأخذ تبيع تشتري السيارة بالخيار مدة 10 أيام أو أسبوعين، وتعطي للزبون زي ما نقوله أسبوع خيار، إذا رد الزبون خلال الأسبوع أراه المصرف عنده أسبوعين يقدر يرد حتى أول المعرض. لا، هذا لا ينبغي أن يكون. صحيح هو البيع لما يكون بالخيار لا ينتقل الضمان فيه إلى المشتري، يبقى الضمان على البائع، يبقى الضمان على البائع، يبقى السيارة لما يبيع لك فيها المصرف وهو مش شاريها وإنما شاريها بالخيار راه ما انتقلتش إلى ضمانه، تنتقل إلى ضمانه أمتى؟ لما يبيع حلك، لكن قبل لا. لكن طيب لما يبيع حلك نقول انتقل الضمان، ولو أنت ما شريتهاش منه قال لك يرجعها للمعرض، طيب مش علاقة المعرض، مش باع المعرض وانتهينا وسكر الباب؟ هذا يبقى هذا يدلك على أن بيع السيارة من المعرض إلى المصرف ليس بيعا حقيقيا، وهذا مما حقيقة يفسد البيع المرابحة. والشرط الثاني اللي ذكرناه أن الزبون أيضا لا يجوز له أن يعيد بشراء السيارة إلى المصرف، لأنه بيصبح من بيع العينة، كأنك أنت يعني أخذت دفعت 25,000 وقبضت السيارة وبعتها ب20، يبقى 20,000 و25,000 راحت كأنها ربا، وهذا مما لا يجوز. ولذلك نبه علينا هناك شروط عديدة لابد أن تتوافر في بيع المرابحة في المصارف سواء كان سيارات أو غيرها. ولذلك السائل عليه أن يراجع جميع بنود العقد الذي يعني يعقده المصرف سواء مع المعرض والله سواء مع الزبون، ويأتي بها إلى أي فرع من فروع دار الإفتاء ويجيبه عنها المشايخ في الدار إن شاء الله تعالى، والله أعلم. طيب السائل يقول السلام عليكم، أنا حلفت يمين أن شيئا ما لا يدخل البيت وقام شخص آخر بعد أن سمع ما قلت برغم من ذلك أو بالرغم من ذلك وأدخله إلى بيتي، ذلك الشيء الذي حلف أنه لا يدخل إلى بيته، هناك شخص آخر سمع الحلف متاعه ومشي أدخل ذلك الشيء إلى بيته، فقال ما الحكم الشرعي في هذه الحالة؟ أنا من حلفت اليمين وشخص آخر هو الذي خالف اليمين. طبعا هنا على حسب ما فهمت من سؤال هذا السائل يقول أنه حلف يمين طلاق، يبدو هكذا حسب صيغة السؤال. اليمين إذا أطلق في العرف متاعنا اليوم أراه يقصد به يمين طلاق، أنه لا يدخل هذا الشيء إلى بيته. نقول للسائل إذا كان أنت لما حلفت قلت أن والله ما هو داخل هذا الشيء إلى بيتي، وتقصد أنك لن تدخله أنت بنفسك، إذا كان تقصد أنك أنت ما تدخلاش لنفسك إلى بيتك وأنت لم تدخله بالفعل، الآن أدخله غيرك، فإذا لا يقع عليك الطلاق هنا حينئذ. لكن إذا كنت قد قصدت بحلفك أن هذا الشيء لا يدخل سواء من قبلك أو من قبل شخص آخر، فهنا يقع الحنث، يقع الحنث بإدخال هذا الشيء إلى بيتك ولو لم تدخله أنت، هذا إذا لم تكن قاصدا بأنك أنت الذي تمتنع من إدخاله فقط، لكن أنت قلت ما تبيش هذا الشيء يدخل إلى بيتك سواء من عندك أنت والله من قبل غيرك، لا هنا في إشكال إذن، لأن اليمين معلق هنا على دخول هذا الشيء لا على إدخالك أنت له، لا هنا بيقع الطلاق للأسف. ولذلك مثل هذه الأشياء والله هذا من السفاهة ومن يعني قلة احترام الدين، أن الله سبحانه وتعالى لما منحك هذه الزوجة وأعطاك هذا الميثاق الغليظ الذي توثقت صلتك بهذه الزوجة عبر هذا العقد وهذا الميثاق الغليظ، أصبحنا نستعمل هذا الطلاق في الأمور التافهة والتي لا تساوي شيء، أن هذا الشيء لا يدخل إلى بيته فيحلف عليها أيمان مغلظة، وبعدين يبحث لك ويقول والله ما كنت نقصد، والله قصدي كذا، ليش أنت يعني تحلف وبعدين تصبح كأنك وقعت في ورطة؟ لماذا تورط نفسك من الأساس؟ والله للأسف يعني خفة العقل والسفاهة في مثل هذه الأمور، هذه هي الأمر الذي طغى علينا اليوم في معاملاتنا. الزوجة تبقى في بيتها جالسة لا بيها لا عليها، يأتيها خبر أن زوجها طلقها وهو يلعب في كارتة، والله يلعب في كورة، والله يهدرز مع أصحابه، والله ليلة العرس يحلفوا في بعضهم، والله هذا شنو هذا؟ هل هذا من الدين في شيء؟ شن ذنب هالزوجة؟ لابد أن ننتهي حقيقة، لابد نراجع أنفسنا ونتوقف عند حدود الله سبحانه وتعالى، يصلح الله حالنا جميعا إن شاء الله تعالى. طيب عندنا الأخ من زليطن، الأخ منصور، تفضل أخي منصور. هاي
9: السلام عليكم.
7: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
9: شو حالك يا شيخ عصام؟
7: الله يحفظك ويبارك فيك، الحمد لله،
9: بارك الله فيك على البرنامج الطيب.
7: وفيكم بارك الله يا سيدي،
9: وبارك الله في جميع المشاهدين.
7: آمين.
9: شيخ عصام انا نبي نسالك سؤال من فضلك.
7: اي تفضل.
9: عندي انثباتي باهي.
7: نعم.
9: عند محوش باني من حياه موهم داهي.
7: نعم.
9: ومأجرين تمامه.
7: باه.
9: له فتره مأجر تقريبا 20 سنه من وفاه والدهم. هو اتضحنا بعد شافوا الاوراق وشافوا الخريطة المبدئية متاعه والشهادة العطارية، يقول حياة والدهم طبعا من يجهل ومش عارف، مقدم في ميدان تبع الدولة.
7: كيف
9: مقدم واخد جزء من أرض ميدان تبع الدولة؟
7: والله ما فهمتكش. واخد جزء من الأرض،
9: واخد جزء من ميدان تبع الدولة، ميدان حوش يعني مقابل ميدان تمامه.
7: ميدان عام يعني.
9: ميدان عام تبع الدولة.
7: باه.
9: فولدهم واخد حوالي 400 مقدم واخد الميدان.
7: اي تمام. ايه.
9: باه تو الايجار اللي كانوا يدفعوا فيه مدة 20 سنة، وفيه طبعا جزء من البيت اللي في الميدان يعطوه للدولة، والله يطيحوا الحوش، والله كيف يعني، والله
7: يعني انت توا وقاعد الجزء هذا اللي واخديننا من ميدان ارض الدوله قاعد
9: مستغلين لو الحوش مأجر.
7: باهي ايه ايه فهمتك.
9: باه انت بتسال تو، فهمت سؤالي انت شيخ عصام؟
7: ايه بتسال تو عليه على الايجار اللي ياخذوا فيه هو.
9: الإيجار اللي ياخذوا فيه 20 سنة هم ياخذوا فيه طبعاً، والحوش زي ما قلت قائم على ميدان.
7: تمام.
9: ميدان تبع الدولة.
7: تمام إن شاء الله أجيبك بإذن الله. طيب عندنا سؤال، الأخ يقول السلام عليكم، عندي ابني حط مبلغ من المال لبناء شقق في السعودية، ولما تم الإنشاء يبعثوا له في كل شهر نسبة من الإيجارات ما يقارب 5% ولا 5 مش عارف نسبة معينة، ما الحكم في ذلك؟ والله السؤال مش واضح جدا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني إذا كان هو أسهم في بناء أو في دفع مبالغ معينة من أجل استثمار هذه المبالغ ليعود عليه جزء من الأرباح من الإيجارات، ما هذا ما فيش بأس، شيء طيب لا بأس به إذا كان هذا يعني كما جاء في السؤال. ما فهمتش شو المانع؟ لا مانع من ذلك إن شاء الله تعالى. والزكاة فيه بحسب ما تجمع من المال، إذا تجمع من المال بقدر نصاب ومر عليه حول يزكي، كل عام يخرج زكاة ما بلغ النصاب ومر عليه الحول في يده، وهذا الباين والله أعلم. طيب السؤال اللي بعده يقول عليكم السلام، يقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول السؤال: أنا الحمد لله ملتزمة بكامل ديني، ربي ثبتنا جميعا. طيب هذه الأخت تقول أنها باختصار، سؤالها طويل شوية لكن بتقول أن سلفتها اللي هي يعني دايرت لها مشاكل، وأن هي أحيانا تفتن هلها وتنقل في كلام عنها ومرات ما هناكش الكلام هذا. المهم كشأن كثير من السلوفاي مع بعضهم تلقاهم في مشاكل بعض هذه الأمور، فحكيت معاها مرة، ولما حكيت معاها قالت مهم أصابني منها ضرر، وبعدين جت في وقت من الأوقات تجي تطلب مني السماح ولين سامحها، ولكن كل مرة ترجع في نفس الكلام، ما عادش عرفت كيف نتعامل معها الحقيقة. جتني آخر مرة وقالت لي سامحني، فاني ما عادش عرفت شو ندير معها، نسامحها والله لا. طبعا من تكرر مثل هذا الشيء، طبعا عندنا مشكلة كبيرة مع النساء. النساء للأسف يعني كما قال الله تعالى: إن كيدهن عظيم. لكن ليس معنى هذا أن المرأة تغتاب أختها والله سلفتها والله تغتاب أي حد بما يكره، هذا مما لا يجوز وهو كبيرة من الكبائر. والنبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى أن أكثر نساء أكثر أهل النار يوم القيامة من النساء. لماذا؟ لكثرة القيل والقال وكثرة الغيبة والنميمة وضرب النسوين بعضهم في بعض، هذا كله والله من أعظم الإثم. وأحيانا هدم البيوت يكون على أيدي هذه الأخبار النميمة وضرب زي ما قلنا وتناقل الأخبار الكاذبة والأغراض يعني الشريرة. والله يعني لابد أن نؤكد على أن هذا مما لا يجوز وهو كبيرة من الكبائر. وراه أي واحد يغتاب آخر أراه لابد بيش يسامحه، لازم يسامحه. مرات يقول يعني بيش الله يلقى الله سبحانه وتعالى، إذا ما سامحكش من اغتبته كيف تدير يوم القيامة؟ والله لن ينجيك شيء. ومن الصعب بما كان أنك أنت تأخذ من إنسان السماح وبعد ما تقول لأني اغتبتك وأني وقعت فيك وأني درت ودرت، صعب. لكن الله سبحانه وتعالى صحيح عفو غفور، لكن الإنسان من الصعب أن تأخذ منه السماح. ولذلك ينتهي الإنسان ابتداء من الوقوع في مثل هذه المعاصي والذنوب والكبائر، لابد أن ننتهي عند هذا. ولكن نقول لك يا أختي العزيزة أن الأفضل لك أن تسامحي، ولكن أراه تشترطي عليها أنك أنت لو ما انتهيتيش وعاودتي الكلام هذا راني معاش مسامحك مرة تانية، أكدي عليها. ولكن زي ما قلنا المسامح هذا إن شاء الله أجره على الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيبك الأجر الجزيل على هذا، على تحملك لهذا الإيذاء وهذا النقل للكلام الكاذب والأغراض الفاسدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح فساد قلوبنا، نسأل الله تعالى أن يصلح فساد قلوبنا وأن يصلح حال هذه الأخت، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. طيب معنا مكالمة الأخ خالد من غريان، تفضل أخي خالد.
10: السلام عليكم.
7: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
10: يومك طيب يا شيخنا وربي يحفظك.
7: وإياكم يا سيدنا، الله يحفظك
10: وربي يزيدك علم ونور يا رب العالمين.
7: أجمعين إن شاء الله.
10: أنا عندي سؤالين يا شيخنا.
7: الأول،
10: سؤالي الأول، في حال حدوث الشك في الصلاة هل يترتب عليه سجود سهو قبل السلام أم بعد السلام؟
7: لا، الشك في الصلاة في شنو؟ في عدد الركعات ولا في شنو؟
10: في عدد الركعات. نعم مثلا نعم. صليت 4 أو 5 يعني.
7: تمام.
10: إيه هل يترتب؟ والسؤال الثاني،
7: لا خير الشك في عدد الصلاة، شنو تدير معاه، كيف التعامل معه؟
10: نعم هو كذلك.
7: تمام يعني. سأجيبك. السؤال الثاني،
10: السؤال الثاني يا شيخنا، نتبوك تتكلمنا على القزع والتدخين المنتشر في كثرة يا شيخنا.
7: القزع والتدخين، حاضر.
10: الله يرحم والدينا
7: والديك. آمين إن شاء الله يا سيد. طيب عندنا الأخ أبو أحمد من مصراتة سأل عن الدولار اللي هو اليوم اللي هو الدولار اللي تعطيه الدولة، أنا عارفش كم، 4000 والله 2000 والله. المهم يقول كيف، ما الحكم الدولار اللي هو الآن على 2026؟ قلنا بيع الدولار هذا راهو مازال فيه إشكال بحسب ما أفادت به دار الإفتاء ومجلس البحوث في آخر اجتماعها، أن هناك بضع ملاحظات وقد أرسلت إلى مصرف ليبيا المركزي للإجابة عنها، لأن احنا فيما سبق 25 و24 وقبل لم يكن هناك شركات صرافة أدخلت كوسيط في الوسط، لكن اليوم لما أدخلت شركات الصرافة هذه أحدثت فوضى وبلبلة في هذه المعاملة. للأسف كانت المعاملة ماشية لبها لعليها وكويسة ودار الإفتاء ماشي على جوازها إلى آخره، لكن لما أدخلت شركات الصرافة ثم أخبرونا دار المصرف المركزي أن شركات الصرافة هذه ما عندهاش أي تأثير ولا أمر ثانوي هكذا، ولكن تأخذ نسبة من هذه التحويلات، تأخذ أجرة وتأخذ على الحوالة والله على الوكالة هذه والله سميها كيف شئت، اللي ما عرفناهاش احنا شنو صفتها، تكييف الفقهي الذي تتعامل به هذه الشركات كيف نتعامل معها اليوم. ولذلك ما زالت دار الإفتاء تتوقف عن الحكم بجواز هذه عن أخذ هذه الدولارات، أراه حرصا على أن المسلم لا يأخذ المال الحرام ولا يقع في الربا. من هذا الباب أراه دار الإفتاء ليس غرضها أن هي تمنعكم أو تمنع الناس من الاستفادة من هذا الدولار، لا، لكنها أمينة وهي حريصة على أن لا يدخل جيوبكم ولا أيديكم غير الحلال إن شاء الله تعالى، فالمسؤولية على عاتقها وهي المخولة بالإفتاء بالحل والحرمة في مثل هذا، وهي اللي تتحمل المسؤولية. لكن أما أن يقفز علينا بعض الناس وبعض الأشخاص ويصدر فتاوى هكذا ويقول لا والله الفتوى هذه جائزة، وانت يا سيدنا كيف فهمت أنها جائزة ولم تفكك يعني عناصر السؤال، ما عطيتناش حتى التكييف الفقهي لجزئيات السؤال. أراه المفتي عندما يصل إليه السؤال لابد أن يجول بعقله وفكره داخل السؤال وينتقل في جزئياته رحلة في عقل الفقيه. الفتوى السؤال لابد الفقيه أن يتأمل فيه ويعني يبحث في جميع أجزائه هل فيه ما أي مخالفة شرعية أو لا، وليس هكذا بالسهولة والله أنك أنت شخص تبي تيسر على الناس، لا، التيسير على الناس لابد فيه من الضوابط، احنا مأمورين بضوابط معينة لابد أن نراعيها عندما نصدر الفتوى. أراه وليس الأمر هي لا والله دار الإفتاء أي حاجة يجيها موضوع أراه يتسكر فيه تحرم فيه، لا ليس هذا، هذا غير حقيقي، وإنما هذه يعني هذا الكلام يصدر عن بعض المشوشين والذين لا يهمهم إلا أن يدخل المال إلى جيوبهم، أو أنهم يحاربون دار الإفتاء هكذا بأي طريقة. طيب عندنا سؤال أخو أبو عبد الله من بنغازي، تفضل أخي أبو عبد الله.
11: السلام عليكم.
7: عليكم السلام ورحمة الله، تفضل يعني سؤالك.
11: المية المكتوبة بالقرآن بالزعفران،
7: المية المكتوبة
11: بالزعفران راهو.
7: لا أنا ما فهمتش، المية المكتوبة يعني
11: بس مكتوبة مية مجرية بس مكتوبة يعني بالزعفران، لها طريقة مخصصة يعني بنعرف كيف الطريقة في نفس الوقت شنو استخدامها.
7: مكتوبة يعني يديروا فيها بالزعفران و
11: يكتبوا فيها بالزعفران هيك في سفرة، بعدين يحطوا المية وتجد كأنها مية معزمة ومكتوبة يعني بالقرآن. منعرفش هل
7: يعني أنت تجيب مية علم. مية للرقية والله شنو مية
11: للرقية، بس أنا سمعت إن الطريقة هذه كويسة يعني.
7: أنا أجيبك بحسب ما أعرف في هذا المجال. نعم حاضر إن شاء الله. خلاص عندك خلاص. سؤال تاني خلاص. طيب
11: نعم.
7: لا طيب ماشي. طيب إذن قلنا الأخ منصور بيسأل كذلك سؤال، يقول أن نسابته عندهم حوش من حياة أبوهم من 20 سنة، وأن أبوهم يبدو أنه هو زايد في الحد متاع

0: الدولة إذا كان الميدان قاعد موجود يمكن يرجع البيت 400 متر الخلف وحتى يبرئ ذمته هو أو الورثة إذا كان هو طبعا توفى قال من مدة. فإذا هو ينبغي أن يرد هذا المقدار 400 روات يرد للدولة. بالنسبة للإيجار هذا نشوف إذا كان جزء منه يعني الأرض الدولة هذا يرجعوه إما للدولة أو الجهة اللي إذا كان هناك جهة ممكن يرجع إليها جزء من هذا العقار يرجع للدولة، وإلا يتصدق به على كل حال لأن هذا ليس ملكا للورثة، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. أبو أحمد مصراتة، تفضل أخي أبو أحمد.
1: يا شيخ أنا سألتك من ضمن السؤال، سألتك أنا يعني أنا من الناس اللي خذوهن ولكن ما صرفناش فيهن الفلوس، ما صرفناش فيهن، كيف ندور أنت وإحنا الوقت هذا الوقت
0: دور. أنت خذيت أيوة أجيبك إن شاء الله إن شاء الله
1: إن شاء الله إن شاء الله.
0: طيب إذا قلنا عندنا سؤال كثير كذلك من الأخ خالد من غريان. طيب نأخذ اتصال من أمة الله، تفضل.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
2: كل عام بخير يا شيخنا.
0: إن شاء الله يا سيدنا أجمعين.
2: عندي سؤالين لو سمحت يا شيخ.
0: هاي
2: السؤال الأول، ما حكم مثلا واحد الأهل والأقارب والجيران ويعني سرير لم يجد يواصل فيهم بالتليفون يعني ما يمشيش يعني مثلا ظروف ما يحبش يمشي مثلا يواصلهم شخصيا لكن بالتليفون
0: تمام
2: ما يواصلهم يعني
0: تمام.
2: شو الحكم هذا تعتبر قطيعة رحم ولا شو الحكم يعني؟
0: نعم أجيبك إن شاء الله.
2: والسؤال الثاني فيه مثلا هدايا يدروا فيه مثلا هدية سيارة مسابقة يقول لك ولا العمرة المحتمرين يقول لك في هدية عمرة شركات بين تاعت العمرة يقول لك المسابقة تفوز برحلة عمرة يعني ولا أيوة. تعيد المطاعم مثلا يقولوا لك سؤال ولا يقول لك دير لايك أي المنشور وتكسب هدية يعني شنو الحكم فيها يعني؟
0: تمام إن شاء الله أجيبك أمية الله.
2: بارك الله فيك.
0: فيكم
2: الله
0: بارك الله إن شاء الله. طيب عندنا الأخ خالد من الغريان يقول الشك في الصلاة في عدد الركعات، الشك اللي هو تساوي الطرفه، هل أني صليت 3 ولا صليت 4؟ ما فيش أرجحية لأحد الأمرين على الآخر، هل أني صلى 3 ولا 4؟ لو ترجح عند شيء هذا واضح خلاص بيبني على ما ترجح عليه، لكن لو شك في الصلاة هل صليت 3 أو 4 خلاص يعتبرها يبني على الأقل، يبني على الأقل معناها يعتبر أنه هو صلى 3 ويزيد الرابعة، هل صلى وحدة ولا 2 يعتبر روحه صلى وحدة ويزيد الثانية وهكذا، إذا يبني على الأقل. هذا بالنسبة للإنسان العادي اللي ليس عنده وسوسة ولا يعني كل يوم يعتريه هذا الأمر، الشك كل يوم يجيه في كل مثلا ولو صلاة في كل يوم هذا يعتبر موسوس. الموسوس يبني على الأكثر لأن هذا عنده إشكال مرض، مرض الموسوس يأتيه الوسواس كثيرا وهو في الصلاة، يأتيه الوسواس يوسوس له يقول له أنت رأيك صليت 3 صليت 4، يدخل في عقله الشك حتى لا يعرف كم صلى، هل صلى ركعتين أو 3 أو 4. فهذا يبني على الأكثر، يبني على الأكثر حتى يذهب منه تلك الوسوسة. إذا ذهبت منه الوسوسة يرجع كبقية الناس يبدأ يبني على الأقل وهكذا، يبقى الموسوس يبني على الأكثر، 3 ولا 4 لا اعتبر روحك صليت 4 وسلم، صليت 2 ولا 3 اعتبر روحك صليت 3، لأن يعني هذا يعني هو السبيل الذي يطرد به الإنسان الشيطان. ولكن الإنسان دائما يكثر من التعوذ والتحصن بالله سبحانه وتعالى من الشيطان الرجيم. هناك شيطان اسمه الخنزب يأتي للمصلي وهو في الصلاة، الخنزب هذا شيطان رجيم يأتي يوسوس للمصلي من بداية الصلاة يذهب عنه الخشوع ويوقعه في الشك في الركعات في الوضوء هل هو متوضي أو غير متوضي، المهم مثل هذه الأشياء. فالإنسان ينفث على يساره 3 يعني هكذا دون أن يخرج شيء من فيه وإنما مجرد هواء بشيء بسيط جداً.

0: هكذا ينفث ثلاثا ويتعوذ من الشيطان الرجيم. وهذا طريق من طرق التي تعين الإنسان على الخشوع في الصلاة وعلى طرد الشيطان من من من من, من هذه الصلاة، لأن الشيطان وسواس خناس. خناس يعني إذا سمع ذكر الله سبحانه وتعالى خنس وهرب يخاف وهو ضعيف، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. فالشيطان هذا أمام عباد الله سبحانه وتعالى لا يساوي شيئا. ربي قال فاتخذوه عدوا، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. الشيطان ليس له سلطان على عباد الله سبحانه وتعالى المؤمنين الذين دائما يتحصنون ويكونون على وضوء ويكونون على ذكر لله سبحانه وتعالى في كل وقت. الشيطان ليس له سبيل إلى هذه إلى هؤلاء المؤمنين الذين يكثرون من ذكر الله عز وجل. طيب يبقى هذا قلنا، إذن عرفنا أن الشك في الصلاة يبني الإنسان على الأقل، لكن إذا كان عنده وسواس والوسواس علامته أنه يأتيه الشك هذا ولو في كل يوم مرة، هذا نقول له عندك وسواس، أنت تبني على الأكثر ما عادش تبني على الأقل. والله تعالى أعلى وأعلم. النقطة الثانية التي أراد منا الأخ خالد أن نذكر بها المشاهدين والمشاهدات موضوع القزع وموضوع التدخين. طبعا موضوعان حقيقة في غاية الأهمية. كيف؟ طيب طيب عندنا الأخت من تاجوراء، الاسم
1: نورسين.
0: نورسينو، طيب تفضلي أخت نورسين من تاجوراء، تفضلي. هاي
1: بالله عليك يا شيخ، نحن واحدة به مطلقة،
0: كيف
1: عدة متاحة كيف تكون؟
0: عاودي سؤالك بشوي باش
1: قلت لك احنا عندنا واحدة في مطلقة من العيلة ونبي نفهم العدة كيف تكون بالضبط.
0: مطلقة عادية.
1: ايه
0: تمام، عدتها يعني تسأل علي عدتها مجيبك إن شاء الله. رمضان النصرات، تفضل أخي رمضان. بالله يسمعني من الهاتف أخي رمضان حتى ما يضيعش الوقت.
2: نعم نعم
0: تواصل. طيب تفضل. هاي
2: قال عندك بالتليفون هو؟
0: إيه بالتليفون، اسمعني بتسكر الصوت.
2: نحتاج بالتلفزيون
0: والله. لا التلفزيون سكر هذا الصوت.
2: يا سيدي يا شيخ.
0: نعم.
2: أنا واحد قال لي أشهد لي.
0: نعم.
2: أشهد لي بأني أنا مصراتي. هو أصلاً ليس البقرة، ليس البقرة.
0: أنت بتشهد لأنه من مصراته، ولكن في الحقيقة
2: هو ليس البقرة. مصراتي حتى هو. مصراتي لكن يبيش كلمة البقرة.
0: كيف؟ ما فهمتش.
2: هذه البقرة قال لي أشهد لي بأن أنا لك مصراتي. أنا مصراتي.
0: باه.
2: فجابني للشيخ والشيخ حلفني، فحلفت له قلت له والله هذا موش بقرة، هذا لك مصراتي، لك مصراتي. فحكت فيها الشيخ وتمت، هل هي شهر صور وسنين دي.
0: أنا يعني والله بقرة ما فهمتش، من بقرة مش بقرة ما فهمتاش الحقيقة في السؤال.
2: هو لعت البقرة، لعت البقرة
0: تفضل. لقبه هو من عت البقرة.
2: هو لعت البقرة.
0: تمام. به أنت شهدت أنه من مصراته.
2: وبيحول اسمها البقرة بيكتب روحها علي مصراتي.
0: تمام. به
2: فهو الشيخ قال لي أن القاضي قال لي هل تشهد أنه بقرة لعت البقرة ولا لا؟ قلت لا لعت مصراتي.
0: باهي انت كيف كيف ما لا شهدت له انت انك انت ان هو المصراتي وليس البقره؟
2: لا هو هذه الزول
0: يعني عنده لقب المصراتي هو.
2: لا هو انا مصراتي، لا مصراتي بقره، هم منات مصراته
0: اللقب، لقب المعروف به قصدي، ولا
2: معروف به البقره.
0: البقره. طيب أيوة. اجيبك ان شاء الله.
2: هم على وقت حالي شهود نحن وشهدني والدين شهدنا نحن أن هو عمران المصراتي.
0: أن هو من عيلة المصراتي. طيب أجيبك إن شاء الله. طيب عندنا الأخ خالد يريد أن نتحدث في موضوع القزع وموضوع التدخين. موضوع القزع اللي هو حلق بعض الرأس وتركه يعني بقيته باقي الرأس، وهذا يعني مما ورد فيه النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الحديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع، والقزع حلق بعض الرأس وترك بقيته، وهذا مما يعني والنهي يقتضي يعني التحريم، فالأصل في هذا النهي أنه حرام، فكل من يحلق رأسه يجب عليه أن يترك مثل هذا الشيء، وهذا من الأمور التي أصبحنا نتبع فيها الغرب للأسف، فأصبحنا نقلد الغرب في أمور تافهة، وهي أمور تخالف شرعنا الحنيف وتخالف حتى الشأن الطبي. الأطباء يعني ولا سيما في الأوقات البرد، أن الإنسان عندما يعني بعض الرأس الشقيقة أصبحت كثير من أسبابها، من أسباب الشقيقة أن اللي هي تصيب الرأس اللي هي حلق القزع، فلذلك أراه ما نهانا صلى الله عليه وسلم عن شيء إلا وفيه يعني مصلحتنا، لكن أما إحنا نعرف النهي ثم نرتكبه. طبعا كثير من شبابنا وأطفالنا للأسف يفعلون مثل هذا ولا حرج عندهم أبدا، ويسمع ويبدأ يتأول حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الحلاقون فالإثم يقع عليهم مما لا شك فيه، يعني إثم كبير عليهم، لأن هذا يجب على الحلاق ألا يحلق، ويجب عليه من الأمور التي يجب على أهل الخير أن يعني يحذروا الحلاقين ويحذروا عامة الناس شبابنا للأسف أن هم لا يفعلون مثل هذه الأشياء الذي قد تضر بصحتهم وفيها مع ذلك مخالفة شرعية لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما أمر التدخين فاليوم أصبح أمر واضح ولا يحتاج إلى كثير كلام، لأن التدخين يعني أصبح يعني من أعظم المنكرات ومن الأمور التي توقع في أمراض جسيمة، منها أنها تؤدي بالإنسان إلى السرطان والعياذ بالله، هذا المرض الفتاك، زيادة على أنه إضاعة للمال، وهو من خبائث، من الخبائث وليس من الطيبات. وكثير من الناس طبعا الرئتين، سرطان الرئتين هذا أكثره من التدخين، ولذلك الأمر فيه لا يحتاج إلى كثير كلام، لأن المعاصرين أطباء كانوا أو فقهاء أو مجامع فقهية تكاد تجمع على تحريم التدخين لما يسببه هذا التدخين من مرض يعني وأمراض فتاكة متعددة، وفيه يعني كثير من الأمور المسرطنة، يعني لو تسمع بعض الأطباء الذين يتحدثون حتى على وسائل التواصل الاجتماعي تجدهم يحذرون ويذكرون أن عشرات أو مئات الأشياء التي تدخل في تركيبات السجارة كلها مضرة ومسرطنة، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا وأن يعافي كل مدخن، ويعزم الإنسان دائما على أنه يترك مثل هذا الذنب وهذه الضرر الذي يوقعه الإنسان على نفسه، زيادة على الضرر نفسه، زيادة على أنه تبذير للمال ووضعه في غير موضعه، هذا لو يتصدق به الإنسان شوف الأجر عند الله سبحانه وتعالى يأتيه، يعني يجده يوم القيامة جبال من الحسنات بدلا من أن يأخذ هذه السيئات والعياذ بالله. طيب عندنا الأخت هذه بتسعى المال مكتوب يعني مقروء عليه قرآن ووضع معه الزعفران، أما الزعفران الحقيقة لا أعرف مثل هذا، لكن الماء إذا كان أريد به الرقية فيكفي فيه قراءة القرآن عليه وآيات معينة تقرأ على هذا الماء والإنسان يشرب منها يغتسل بها إن شاء الله ما فيش باس، وهذا يكون مجرب والحمد لله، أن الرقية مما تحفظ الإنسان ومما تدفع عنه وساوس الشيطان كذلك، وتساعده على رفع السحر ومثل هذه الأشياء، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم بحفظه. الأخ أبو أحمد مصراتة يقول أنا ممن أخذت الدولار من المصارف للأسف وقبضت، بيقول أنا قبضت الدولار، نقول له والله الدولار هذا إذا كنت قبضته وفي ذيك خلاص إذا كان مازال إحنا زي ما قلنا إحنا مازال الأمر يعني مما يحرم، لكن أنك أنت ما تصرفش في الزيادة، يعني أنت في الأخير لكم رؤوس أموالكم، تأخذ أصل المال فقط وأما الزائد فهذا تتخلص منه إذا تأكد الحكم بالتحريم وأنه من الربا أو غير ذلك، فلابد تتخلص من الزيادة. طيب أمة الله تقول ما حكم الأهل والجيران والأقارب يعني يتواصلون مع الأقارب عن طريق الهاتف فقط؟ والله الحقيقة طبعا الهاتف هذا جر علينا كثير من الويلات من هذه الأمور التي أصبح الويلات أنه ضعف الترابط الاجتماعي، سموه وسائل التواصل الاجتماعي لكن هو أضعف الوثيق وسائل التواصل الاجتماعي، وكثير من الناس يكتفون بالهاتف. طيب الهاتف هو خير من بلا شره، الهاتف خير من لا شيء، ولكن هذا لا يعد نقوله من العقوق ولا من قطع صلة الأرحام، لا لا هذا بالعكس هذا في مازال فيه خير، لكن اللي يترك المدد الطويلة جدا وما يتواصلش هذا هو اللي يعتبر من قطع الرحم. أيضا الأخت تسأل عن الهدايا التي يمنحها بعض الجهات اللي هو المسابقات في المحلات أو بعض الصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي. نقول إذا كان صفة عامة أي مسابقة إذا كان فيها دفع مال من قبل المشاركين، دفع مال لازم تشري شيء باش تخش في المسابقة، فهذا نقول أن هذا يعتبر مما لا يجوز، لأن يعني من أكل أموال الناس بالباطل. لكن إذا كان كما يسأل عنه كثير من الناس اليوم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يسألوا يقول لك أنا عندي صفحة نقول للناس والله اللي يدير لايك اللي يدير تعليق يدخل في المسابقة، هذا لا يكلف، قال لك ما فيش أي دفع أموال، هذا نقول عليه لا بأس به أن يتشارك الإنسان، وطلعت عمره طلعت سيارة طلعت أي حاجة ما فيش بأس يأخذها الإنسان ولا شيء فيها إن شاء الله تعالى، هذا ابتداء، إلا إذا كان هناك أمر زائد في الموضوع أنا ما نعرفاش هذا أمر ثاني، لكن إذا كان بهذا الشكل إن شاء الله لا بأس به. لكن إذا كان في دفع أموال، إذا كان في لابد من شراء بقيمة معينة لازم تشري بأكثر من 100 دينار ب500 دينار، هذا لا، هذا لا يجوز. والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. ونرجي بقية الأسئلة حقيقة يعني عجزت عن استيعابها، لكن نحيلها إلى حلقة أخرى إن شاء الله سبحانه وتعالى. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأحوال بلادنا، وأن يكون عونا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا لأهلنا المظلومين في غزة وفي غيرها من بلاد الإسلام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر الإسلام وأن يخذل المشركين وأهل والمحاربين في كل مكان. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد.

والله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤاً أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

شريك له أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه وأن أقع

من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد،

0: له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله.
1: يقولها 10 مرات.

0: العظيم وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده، سبحان الله.
1: يقولها 100 مرة.

0: يقولها 100 مرة:
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد،

0: له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا
1: إله يقولها 100 مرة.
0: لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: من رياض الصالحين.
4: باب الغضب إذا انتهكت حرمات الشرع والانتصار لدين الله تعالى. وعن أبي مسعود عقبة بن عمرو البدري رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا. فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ. فقال: يا أيها الناس، إن منكم منفرين، فأيكم أما الناس فليوجز، فإن من ورائه الكبير والصغير وذا الحاجة. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر وقد سترت سهوة لي بقرام فيه تماثيل، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم هتكه وتلون وجهه، وقال: يا عائشة، أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. متفق عليه. وعنها أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا: من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلمه أسامة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فاختطب، ثم قال: إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في القبلة فشق ذلك عليه حتى رؤي في وجهه، فقام فحكه بيده فقال: إن أحدكم إذا قام في الصلاة فإنه ينادي ربه، أو إن ربه بينه وبين القبلة، فلا يبزقن أحدكم قبل القبلة ولكن عن يساره أو تحت قدمه. ثم أخذ طرف ردائه فبصق فيه، ثم رد بعضه على بعض فقال: أو يفعل هكذا. متفق عليه.
3: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
4: باب أمر ولاة الأمور بالرفق برعاياهم ونصيحتهم والشفقة عليهم والنهي عن غشهم والتشديد عليهم وإهمال مصالحهم والغفلة عنهم وعن حوائجهم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. متفق عليه. وعن أبي علي معقل بن يسار رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. متفق عليه. وفي رواية: فلم يحطها بنصيحة لم يجد رائحة الجنة. وفي رواية لمسلم: ما من أمير يلي أمور المسلمين ثم لا يجهد لهم وينصح لهم إلا لم يدخل معهم الجنة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في بيتي هذا: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي، وسيكون بعدي خلفاء فيكثرون. قالوا: فما تأمرنا؟ قالوا: أوفوا ببيعة الأول ثم أعطوهم حقهم، اسألوا الله الذي لكم، فإن الله تعالى سائلهم عما استرعاهم. متفق عليه. وعن عائذ بن عمرو رضي الله عنه أنه دخل على عبيد الله بن زياد فقال: أي بني، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن شر الرعاء الحطمة، فإياك أن تكون منهم. متفق عليه. وعن أبي مريم الأزدي رضي الله عنه أنه قال لمعاوية رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من والله الله شيئا من أمور المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم، احتجب الله دون حاجته وخلته وفقره يوم القيامة، فجعل معاوية رجلا على حوائج الناس. رواه أبو داود والترمذي.
3: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
4: باب الولي العادل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين عند الله على منابر من نور، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. رواه مسلم. وعن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قال: قلنا يا رسول الله، أفلا ننابذهم؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. رواه مسلم. وعن عياض بن حمار رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط موفق، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، وعفيف متعفف ذو عيال. رواه مسلم.
3: من رياض الصالحين.
5: من رياض الصالحين.
6: باب وجوب طاعة ولاة الأمر في غير معصية وتحريم طاعتهم في المعصية. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. متفق عليه. وعنه قال: كنا إذا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة يقول لنا: فيما استطعتم. متفق عليه. وعنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. رواه مسلم. وفي رواية له: ومن مات وهو مفارق للجماعة فإنه يموت ميتة جاهلية. الميتة بكسر الميم. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك. رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فنزلنا منزلا، فمنا من يصلح خباءه، ومنا من ينتظر، ومنا من هو في جشره إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة جامعة. فاجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها، وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، وتجيء فتنة يرقق بعضها بعضا، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي ثم تنكشف، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه هذه، فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطيعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. رواه مسلم. وعن أبي هنيدة وائل بن حجر رضي الله عنه قال: سأل سلمة بن يزيد الجعفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، رأيت إن قامت علينا أمراء يسألونا حقهم ويمنعونا حقنا فما تأمرنا؟ فأعرض عنه ثم سأله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. رواه مسلم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. قالوا: يا رسول الله، كيف تأمر من أدرك منا ذلك؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعصي الأمير فقد عصاني. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. متفق عليه. وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أهان السلطان أهانه الله. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
5: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
6: باب النهي عن سؤال الإمارة واختيار ترك الولايات إذا لم يتعين عليه أو تدعو حاجة إليه. وعن أبي سعيد عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها، وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك. متفق عليه. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إني أراك ضعيفا، وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم. رواه مسلم. وعنه قال: قلت: يا رسول الله، ألا تستعملني؟ فضرب بيده على منكبي ثم قال: يا أبا ذر، إنك ضعيف وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة. رواه البخاري.
5: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
6: باب حث السلطان والقاضي وغيرهما من ولاة الأمور على اتخاذ وزير صالح، وتحذيرهم من قرناء السوء والقبول منهم. عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان: بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه، والمعصوم من عصم الله. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بالأمير خيرا جعل له وزير صدق، إن نسي ذكره، وإن ذكر أعانه، وإذا أراد به غير ذلك جعل له وزير سوء، إن نسي لم يذكره، وإن ذكر لم يعن. رواه أبو داود بإسناد جيد على شرط مسلم.
5: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
6: باب النهي عن تولية الإمارة والقضاء وغيرهما من الولايات لمن سألها أو حرص عليها فعرض بها. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم أنا ورجلان من بني عمي، فقال أحدهما: يا رسول الله، أمرنا على بعض ما ولاك الله عز وجل. وقال الآخر مثل ذلك، فقال: إنا والله لا نولي هذا العمل أحدا سأله أو أحدا حرص عليه. متفق عليه.
5: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
6: باب الحياء وفضله والحث على التخلق به. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال صلى الله عليه وسلم: دعه فإن الحياء من الإيمان. متفق عليه. وعن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: الحياء خير كله، أو قال: الحياء كله خير. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. متفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، فإذا رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه. متفق عليه.
5: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
6: باب حفظ السر. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إليه ثم ينشر سرها. رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه حين تأيمت بنته حفصة قال: لقيت عثمان بن عفان رضي الله عنه، فعرضت عليه حفصة فقلت: إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر. قال: سأنظر في أمري. فلبثت ليالي ثم لقيني فقال: قد بدا لي ألا أتزوج يومي هذا. فلقيت أبا بكر رضي الله عنه فقلت: إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر. فصمت أبو بكر رضي الله عنه فلم يرجع إلي شيئا، فكنت عليه أوجد مني على عثمان. فلبث ليالي ثم خطبها النبي صلى الله عليه وسلم فأنكحتها إياه. فلقيني أبو بكر فقال: لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك شيئا، فقلت نعم. قال فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت علي، إلا أني كنت علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها، فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو تركها النبي صلى الله عليه وسلم لقبلتها. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عنده، فأقبلت فاطمة رضي الله عنها تمشي، ما تخطئ من مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، فلما رآها رحب بها وقال مرحبا بابنتي، ثم أجلسها عن يمينه أو عن شماله، ثم سارها فبكت بكاء شديدا، فلما رأى جزعها سارها الثانية فضحكت، فقلت لها خصك رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين نسائه بالسرار ثم أنت تبكين؟ فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم سألتها ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت ما كنت أفشي على رسول الله صلى الله عليه وسلم سره. فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت عزمت عليك بما لي عليك من الحق، لما حدثتني ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت أما الآن فنعم، أما حين سارني في المرة الأولى فأخبرني أن جبريل كان يعارضه القرآن في كل سنة مرة أو مرتين، وأنه عارضه الآن مرتين، وإني لأرى الأجل إلا قد اقترب، فاتق الله واصبري، فإنه نعم السلف أنا لك. فبكيت بكاء الذي رأيت. فلما رأى جزعي سارني الثانية فقال يا فاطمة أما ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة؟ فضحكت ضحكي الذي رأيت. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. وعن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال أتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ألعب مع الغلمان، فسلم علينا فبعثني إلى حاجة فأبطأت على أمي، فلما جئت قالت ما حبسك؟ فقلت بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجة. قالت ما حاجته؟ قلت إنها سر. قالت لا تخبرن بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا. قال أنس والله لو حدثت به أحدا

0: أكتم نخا، متفق عليه. زاد في رواية لمسلم: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع أن كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا أؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: لو قد جاء مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا. فلم يجئ مال البحرين حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء مال البحرين أمر أبو بكر رضي الله عنه فنادى: من كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة أو دين فليأتنا. فأتيته وقلت له: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي كذا وكذا. فحثى لي حثية فعددتها، فإذا هي 500، فقال لي: خذ مثليها. متفق عليه.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب المحافظة على ما اعتاده من الخير. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل فترك قيام الليل. متفق عليه.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب استحباب طيب الكلام وطلاقة الوجه عند اللقاء. وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والكلمة الطيبة صدقة. متفق عليه، وهو بعض حديث تقدم بطوله. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. رواه مسلم.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب استحباب بيان الكلام وإيضاحه للمخاطب وتكريره ليفهم إذا لم يفهم إلا بذلك. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه، وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثا. رواه البخاري. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاما فصلا يفهمه كل من يسمعه. رواه أبو داود.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب إصغاء الجليس لحديث جليسه الذي ليس بحرام واستنصات العالم والواعظ حاضر مجلسه. عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: استنصت الناس. ثم قال: لا ترجعوا بعدي كفارا، يضرب بعضكم رقاب بعض. متفق.

0: عليه.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب الوعظ والاقتصاد فيه. عن أبي وائل شقيق بن سلمة قال: كان ابن مسعود رضي الله عنه يذكرنا في كل خميس، فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن، لوددت أنك ذكرتنا كل يوم. فقال: أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أملكم، وإني أتخولكم بالموعظة كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة السامة علينا. متفق عليه. وعن أبي اليقظان عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة. رواه مسلم. وعن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال: بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم، فقلت: يرحمك الله. فرماني القوم بأبصارهم، فقلت: وثكل أمياه، ما شأنكم تنظرون إلي؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، ولكن قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: يا رسول الله، إني حديث عهد بجاهلية، وقد جاء الله بالإسلام، وإن منا رجالا يأتون الكهان. قال: فلا تأتهم. قلت: ومنا رجال يتطيرون. قال: ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم. رواه مسلم. وعن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، وذكر الحديث. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب الوقار والسكينة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجمعا قط ضاحكا حتى ترى منه لهواته، إنما كان يتبسم. متفق عليه.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب الندب إلى إتيان الصلاة والعلم ونحوهما من العبادات بالسكينة والوقار. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. متفق عليه. زاد مسلم في رواية له: فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه دفع مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، سمع النبي صلى الله عليه وسلم وراءه زجرا شديدا وضربا وصوتا للإبل، فأشار بصوته إليهم وقال: أيها الناس، عليكم بالسكينة، فإن البر ليس بالإيضاع. رواه البخاري وروى مسلم بعضه.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب إكرام الضيف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. متفق عليه. وعن أبي شريح خويلد بن عمرو الخزاعي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قالوا: أما جائزته يا رسول الله؟ قال: يومه وليلته، والضيافة 3 أيام، فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: لا يحل لمسلم أن يقيم عند أخيه حتى يؤثمه. قالوا: يا رسول الله، وكيف يؤثمه؟ قال: يقيم عنده ولا شيء له يقريه به.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب استحباب التبشير والتهنئة بالخير. وعن أبي إبراهيم، ويقال أبو محمد ويقال أبو معاوية، عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر خديجة رضي الله عنها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. متفق عليه. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه توضأ في بيته ثم خرج فقال: لألزمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأكونن معه يومي هذا. فجاء المسجد فسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: ها هنا. قال: فخرجت على أثره أسأل عنه حتى دخل بئر أريس، فجلست عند الباب حتى قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته وتوضأ، فقمت إليه فإذا هو قد جلس على بئر أريس وتوسط قفها وكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر، فسلمت عليه ثم انصرفت. فجلست عند الباب فقلت: لأكونن بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم. فجاء أبو بكر رضي الله عنه فدفع الباب، فقلت: من هذا؟ فقال أبو بكر: فقلت: على رسلك. ثم ذهبت فقلت: يا رسول الله، هذا أبو بكر يستأذن. فقال: ائذن له وبشره بالجنة. فأقبلت حتى قلت لأبي بكر: ادخل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبشرك بالجنة. فدخل أبو بكر حتى جلس عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم معه في القف، ودل رجليه في البئر كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكشف عن ساقيه، ثم رجعت وجلست وقد تركت أخي يتوضأ ويلحقني. فقلت: إن يرد الله بفلان يريد أخاه خيرا يأتي به. فإذا إنسان يحرك الباب، فقلت: من هذا؟ فقال: عمر بن الخطاب. فقلت: على رسلك. ثم جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه وقلت: هذا عمر يستأذن. فقال: ائذن له وبشره بالجنة. فجئت عمر فقلت: أذن ويبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة. فدخل فجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في القف عن يساره، ودل رجليه في البئر، ثم رجعت فجلست، فقلت: إن يرد الله بفلان خيرا، يعني أخاه، يأتي به. فجاء إنسان فحرك الباب، فقلت: من هذا؟ فقال: عثمان بن عفان. فقلت: على رسلك. وجئت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: إذن له وبشره بالجنة مع بلوى تصيبه. فجئت فقلت: أدخل ويبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة مع بلوى تصيبه. فدخل فوجد القف قد ملئ، فجلس وجاههم من الشق الآخر. قال سعيد بن المسيب: فأولتها قبورهم. متفق عليه. وزاد في رواية: وأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ الباب. وفيها أن عثمان حين بشره حمد الله تعالى ثم قال: الله المستعان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا قعودا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعنا أبو بكر وعمر رضي الله عنهما في نفر، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين أظهرنا فأبطأ علينا، وخشينا أن يقتطع دوننا وفزعنا فقمنا، فكنت أول من فزع، فخرجت أبتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتيت حائطا للأنصار لبني النجار، فدرت به هل أجد له بابا؟ فلم أجد، فإذا ربيع يدخل في جوف حائط من بئر خارجة، والربيع الجدول الصغير، فاحتفرت فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أبو هريرة؟ فقلت: نعم يا رسول الله. قال: ما شأنك؟ قلت: كنت بين أظهرنا فقمت فأبطأت علينا، فخشينا أن تقتطع دوننا ففزعنا، فكنت أول من فزع، فأتيت هذا الحائط فاحتفرت كما يحتفر الثعلب، وهؤلاء الناس ورائي. فقال: يا أبا هريرة. وأعطاني نعليه فقال: اذهب بنعلي هاتين، فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. وذكر الحديث بطوله. رواه مسلم. وعن ابن شماسة قال: حضرنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وهو في سياقة الموت فبكى طويلا وحول وجهه إلى الجدار، فجعل ابنه يقول: يا أبتاه، أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ فأقبل بوجهه فقال: إن أفضل ما نعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إني قد كنت على أطباق ثلاث، لقد رأيتني وما أحد أشد بغضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مني، ولا أحب إلي من أن أكون قد استمكنت منه فقتلته، فلو مت على تلك الحال لكنت من أهل النار. فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: أبسط يمينك فلأبايعك. فبسط يمينه فقبضت يدي، فقال: ما لك يا عمرو؟ قلت: أردت أن أشترط. قال: تشترط ماذا؟ قلت: أن يغفر لي. قال: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ وما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أجل في عيني منه إجلالا له، ولو سئلت أن أصفه ما أطقت، لأني لم أكن أملأ عيني منه وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه، ولو مت على تلك الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة، ثم ولينا أشياء ما أدري ما حالي فيها، فإذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار، فإذا دفنتموني فشنوا علي التراب شنا، ثم أقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها حتى أستأنس بكم وأنظر ما أراجع به رسل ربي. رواه مسلم.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

0: منذ بداية الخلق خلق الإنسان على هذه الأرض ليكون خليفة يحمل أمانة عظمى بين يديه، فتحديات الزمان والمكان تغيرت، لكن الهدف ظل واحدا، عبادة الله وإعمار الأرض. كانت
1: لنا دهرا، تغير الأمر وتغير الحال. الآن كل الاهتمام بالرويبضة والاهتمام بالسكناء،
2: يعني لا درجة أن مثلا يغيب أيام،
1: سواء كان من الكفرة يعني والله، سواء كان حتى من المسلمين العصاة، لأن هم اللي كانوا الآن يتقدمون صفوف في الشهرة وفي الاتباع، والناس تدور فيهم والناس تعرف تاريخهم.
0: ابقوا معنا في تلك الأيام لنعيش معا رحلة الإيمان واليقين، مستلهمين من تراثنا الغني دروسا لحياتنا اليومية. موعدنا كل يوم ثلاثاء على تمام الساعة 6:30 مساء مع الشيخ طلال الدريبي وضيف البرنامج الشيخ عبد العزيز جمعة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة دار الإفتاء الليبية عبر التردد 90.9 FM. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم وتلك الأيام، البرنامج الذي نقف فيه مع صفحات من تاريخ البشرية، نستخلص منها العبر ونتأمل فيها سنن الله التي لا تتبدل. يسرنا أن نرحب بضيفنا الكريم فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز جمعة، فأهلا وسهلا بك شيخنا.
4: أهلا وسهلا ومرحبا بكم شيخ مالك وجميع المستمعين وجميع المستمعات.
3: أهلا وسهلا بك شيخ. شيخنا الكريم، توقفنا في الحلقة الماضية عند نهاية قصة آدم عليه السلام، وعلى ما أعتقد لم يتبقى لدينا إلا القليل فقط من قصة آدم. شيخنا سندخل في هذه الحلقة في الحديث عن ابني آدم عليه السلام. شيخنا الكريم، قال الله تعالى في كتابه: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. شيخنا، في البداية كيف بدأت قصة ابني آدم في القرآن الكريم؟ وما المقصود بقول الله تعالى: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق؟ وما حقيقة القربان الذي قدمه ابن آدم؟ ولماذا تقبل الله قربانا من أحدهما دون الآخر؟
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قصة ابني النبي آدم عليه السلام ذكرها الله جل وعلا في القرآن في سورة المائدة في عدة آيات من القرآن الكريم، وهي قول الله جل وعلا: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. فهذه الواقعة التي ذكرها القرآن الكريم يعني لم يشهدها أحد من البشر سوى آدم وزوجته وأولاده، ولولا أن القرآن الكريم سجلها بهذا التفصيل الدقيق الذي يعني يمكن وأن نستخلص العبرة منها ولنعلم العبرة منها، يعني ما علم بها أحد من البشر بعد، وما كان أمام العلماء والمؤرخين من وسيلة توصلنا إلى معرفة شيء من هذه الواقعة التي طواها الزمن في أستاره. حتى لو علمنا يعني العرب في يعني مثلا عرفنا أن العرب منذ زمن الجاهلية يعني ما كانوش أصلا أهل علم ولا أهل تدوين، بل كان غالبيتهم من الأميين، وغالبية أهل الكتاب اللي كانوا موجودين حتى في الجيوب المعزولة على طرف شبه الجزيرة العربية زي المنادرة وغيرهم اللي سكنوا شمال الجزيرة العربية وبلاد الشام والعراق، وكانوا عرب واعتنقوا النصرانية وتحالفوا مع الفرس ودخلوا الإسلام بعد الفتح الإسلامي، والغساسنة اللي هم السلالة العربية أيضا يمنية الأصل وهجرت بلادها لما حصل انهيار سد مهرب في القرن الثالث ميلادي، واستوطن يعني كل منهم استوطن شرق الأردن وفلسطين ولبنان، واعتنق عدد من أبنائها النصرانية، وكلهم يعني أسلم يعني نقدر نقوله أسلمت غالبيتهم بعد الفتح الإسلامي. وحتى يهود اللي هو يهود خيبر ويثرب الذين يعني أسلم بعضهم بعد وصول النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة، ويهود نصارى ونصارى نجران واليمن، كل هؤلاء يعني القصص التي ذكرت، و يعني نشوف فرق واضح بين الوحي السماوي الذي حفظ بعهد من الله جل وعلا وبين قصص التراث الشعبي الذي نقل مشافهة عبر آلاف السنين فأضيف إليه ما أضيف وحذف حذف منه ما حذف وغيره. ففي فرق يعني بين الروايات حتى العهد القديم وروايات القرآن الكريم لقصة ولدي آدم، والفارق ما بينهم هذا نقدر نقوله هو الفارق بين كلام الله تبارك وتعالى وبين تعبير البشر عن الواقعة الواحدة. فكلام الله تبارك وتعالى واضح في هذا الأمر، وفيه صفات الكمال المطلق والعلم المحيط بكل شيء، العلم المحيط بكل شيء، وما للبشر من محدودية العلم وقصور الحواس وعرضة، طبعا كلام البشر كله عرضة للنسيان والنقص في كل شيء
3: والتغيير،
4: وفيه تدليس وتغيير يعني وتزوير في كثير من الأحيان. فقصة ابن آدم التي جاءت في القرآن هي قصة الإنسان في الارتفاع وفي الانحطاط، في الطاعة وفي المعصية، في السعادة وفي الشقاء، وفي السمو وفي السقوط. فهي قصة البشر، ولذلك جعلها الله جل وعلا يعني درسا بليغا لهذا الإنسان لكي يتعظ بها ويستفيد منها في حياته ويستخرج منها الدروس والعبر. الله جل وعلا يقول واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق، يعني يأمر الله جل وعلا نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبأن يتلو على اليهود والمجاورين له والمحيطين به، يقول أتلو على هؤلاء اليهود الناكثين للعهود الناقضين للمواثيق، أتلو على هؤلاء الذين يعني صدرت منهم الخيانة تلو الخيانة والغدر بعد الغدر، وأتلو على النصارى وعلى المشركين، وأتلو على أصحابك من المؤمنين والمسلمين، وأتلو على الجميع وذكر الجميع وحدد الجميع، لأن الله جل وعلا قال عن القرآن وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. واتلوا عليهم يعني اقرأ عليهم نبأ ابني آدم بالحق، أي الخبر، هذا الخبر العظيم اللي يستدعي منا الدراسة والعناية. فهو خبر متميز، خبر له دلالة عظيمة. نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا. ابني آدم هما ابناه لصلبه وفي عهده وزمانه، لكن اسمهم يعني هل هو يعني مسألة قبيل وهبيل ونحو ذلك، لم يرد ذلك في الكتاب ولا في السنة بسبب صحيح فيما علمنا. فكتب التفسير والتاريخ نصت على أن المقتول هو هابيل وأن القاتل هو قبيل، وهذا موجود في الإسرائيلية، الرواية الإسرائيلية، وموجود في كتب أهل الكتاب. والمهم هو أصل القصة والعبرة من القصة، وما يضرش يعني لو بعض الناس يعني قالوا هذا قبيل يعني هابيل وقبيل ونحو ذلك. هذا الأمر هو وارد فيه بعض الأثار عن يعني عن عبد الله بن عباس وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في بعض المسانيد، لكن كما ذكرنا ما فيش يعني دليل صحيح يعني يثبت ذلك، لكن ورد هذا في كتب التفسير وكتب التاريخ، ورد عن بعض الصحابة زي عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما. واتلوا عليهم ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما. فحصل ما بينهم الخلاف بين ابني آدم واتجه إلى العمل، وكل واحد منهم يعني يضرب في الأرض كسبا للرزق وابتغاء الرزق. فكان أحدهم من زرع الأرض، وهو اللي سموه كتب التاريخ وكتب التفسير بقبيل، وكان هو هابيل يعني اللي هو الآخر الثاني، هذا من رعاة الماشية. ثم وقع الخلاف، وقع الحسد ما بينهم زي ما هي طبيعة البشر بسبب وساوس الشيطان، وادعى كل واحد منهم أن الصواب والحق معه، واتفق أن يقرب كل منهما قربانا إلى الله جل وعلا، فأيهما قبل القربان منهم كان الأحق فيما يدعيه وفيما يريده. وقدم هابيل جملا أو كبشا من أنعامه، وقدم قبيل قمحا من زراعته، فتقبل الله قربان هابيل ولم يتقبل قربان الآخر لأنه لم يكن خالص النية. فلماذا حصل يعني تقريب القربان؟ لماذا قرب القربان؟ الله جل وعلا أعلم، في يعني سبب واضح في الكتاب والسنة.
1: شيخ أول
4: نعم،
3: طلب القربان هذا قال لهم على سيدنا آدم أو هم هيك من راسهم داروا؟
4: هو طبعا بعض أهل العلم يقولوا أن الله أمرهما بذلك، وبعضهم قالوا هم قربا قربانا، وأن القربان يقوم مقام الصدقة، لكون الصدقة ما كانتش موجودة في ذلك الزمان،
3: ما فيش أصلا من يتصدق.
4: نعم،
3: كانوا هم فقط موجودين.
4: نعم، وحتى مش معروفة يعني، كانت بال هذا القربان هو. وقيل كل واحد منهم تقرب إلى الله بقربان، يعني كي يفصل الله جل وعلا في نزاع دار بينهما، اللي هو أمر زواج أحدهما بأخت الآخر، يعني اللي هو هي توأم الآخر. نعم، يعني اللي هو توأم الآخر، كان التقريب يعني بأمر أبيهما آدم عليه السلام. قيل هذا كلها أقوال، وهذه وفيها أقوال أخرى، وكل هذه الأقوال ما فيش عليها دليل واضح، لا تستند يعني لمستند صحيح، لكن أورد المفسرون في هذا الصدد أثار، وأثار كلها لا يعني فيش صحيح، حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. معظم الروايات اللي تتحدث يعني الزواج من بنت الأجمل، وهذا معنى ظل ساري المفعول في بني آدم وزي من غيره، يعني كل يعني اسمه حتى قيل يعني
3: مش ثابت، كل
4: ما فيهاش دليل،
3: مجرد اتمام للقصة وخلاص، اجتهاد.
4: نعم،
3: من
4: ما فيش دليل واضح يعني. الصراع لمسألة الجمال والثياب والطعام وكونه مثلا سبب كثير من الحروف وغيره، فهذا مشهور، لكن ما فيش دليل على ذلك يعني من الكتاب والسنة أو فيما صح من الآثار. والقرآن لم يعنى بتفعيل ذلك، لماذا؟ لأن المقصد هو العبرة، العبرة بتعظيم الدم وحرمة الدم وحفظ حقوق الأخوة الإنسانية الآدمية القائمة بين البشر جميعا يعني، وهذا هو الذي يركز عليه القرآن. القرآن لم يعنى حتى بتفعيل القربان لا، كان أحدهم له صاحب غنم فقرب أفضل ما لديه يعني بطيب نفس، والآخر له قبيل صاحب زرع فقرب شر ما لديه يعني بغير طيب نفس. فالقبول يعني هذا قبول الله جل وعلا للقربات. فطبعا شن العلامة متاعها؟ قيل إن علامته يعني ورد إن علامته أن تأتي نار من السماء فتحرقه، وجاء في القرآن يعني حتى في قول اليهود الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار، وحتى في قصة يوشع بن نون لما جمعوا الغنائم فأقبلت يعني النار فلم تأكلها، فأعادوا إليها الذهب المغلول فيعني أقبلت النار فأكلتها. هل كان هذا الأمر يعني حسدا بسبب قبول القربان فحسب، أم كان القربان يعني اختبار ينتج عنه تحديد من هو اللي يتزوج الأخت الأخرى والجميلة وغيرها؟ هذا كل الأمر محتمل، كل الأمر محتمل، ما فيش أمر قطعي فيه حتى ننسج له القصص والأمور الأخرى يعني.
3: لكن الموضوع المهم ربي يفصلهن في القرآن اللي فيه العبرة،
4: اللي فيه العبرة
3: اللي هو التهديد والغيرة والحسد والقتل
4: ومسألة القتل. نعم، القربان طبعا أي شيء يتقرب به الله جل وعلا، من سواء ذبيحة ولا أي عمل صالح من عمل البر،
3: حتى عمل صالح
4: صح. جمع قرب وقربات، ومن قول الله جل وعلا يعني ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم، يعني القربة في الشرع هي ما يتقرب به الله جل وعلا من الطاعات، وهي نوع من الطاعة، والطاعة تشمل القرب وتشمل يعني الأمور المأمور بها كل هذه، والقربات طبعا في يعني روحية وبدنية ومالية يعني، فهذا منها يعني. فالخلاصة أنه قال لأقتلنك، لما حصل القبول من أحدهم قال هذا اللي هو قبيل، قال لأقتلنك، شغل أخوه الآخر يعني إنما يتقبل الله من المتقين،
3: سبحان الله،
4: لأقتلنك. فهذه كلمة الظالم الآثم اللي طبعا بسبب خلو قلبا من الشعور بالحق ومشعرش بالعدالة في ذاتها ومشعرش بالرحم اللي واصلة يعني فيما بينهم،
3: سيطر عليه
4: نعم، ومشعرش حتى بحق الحياة التي يعني خلقها الله جل وعلا وأودعها كل نفس، فمشعرش بحرمة الدم، وبإن القتل هذه أعظم جريمة في هذا الوجود الإنساني. هذا كله يعني ما نظرش لهذا الأمر. فلذلك يعني كل ما زادت الروح الإجرام في المجرمين وغيره، كل ما زاد يعني مسألة القتل هذا وانتشار السوء والأخبار في المجتمع. فطبعا الكلمة واللي رد بها أخوه وهي طبعا أول كلمة نطق بها هذا الشخص التقي البر في يعني مجاوبة وإجابة اعتداء أخيه والجهر يعني جهر أخوه بنية الاعتداء عليه، وهذه عادة في ذات اعتداء، فقال إنما يتقبل الله من المتقين.
1: شيخنا هو هدد أو توعد؟
4: هو هذا بالنسبة لي هو هذا بالقتل، هذا
1: الباين انه توعد يعني
4: بنفهم. نعم قال لا أقتل يعني نعم لما يقول لا أقتلنك بهذا الأمر، هذا تهديد بالقتل، والتهديد بالقتل يعني بما قلت لك بهذا الأمر اللي يعني الذي نطق به هو يعني كان رد بأربع كلمات بس، أربع كل واحدة منها نقدر نقول هي تنبئ عن إيمان عميق مكين. فالكلمة هذه اللي قالها يعني إنما يتقبل الله من المتقين، فلعل أخوه يرجع ولعل يطهر قلبه ويتجه إلى ربه ويستشعر خشية الله تبارك وتعالى. فقال لا أول حاجة إنما، هذه كان معروفات يعني إنما تفيد الحصر يعني والقصر، فأي التقوى راهي هي سبب السبب
1: قبول
4: سبب قبول سبب القبول. فبالتالي إذا وجدت التقوى فهي يعني التقوى دائما من القلوب، والجزاء يكون على قدر النية، وعدم القبول هذا إنما يكون يعني من نفس المتصدق مش من أمر خارجي.
1: يعني هو تحس كأنه ينصح فيه
4: يعني التقوى هي سبب القبول، كان وجد القبول هذا موجود، فقال له يعني إنما يتقبل الله من المتقين. ركز له على هذا الجانب ووجهه يعني إلى أن يقلع عن المعصية ويقلع عن ذنبه هذا اللي هو مسألة القتل، ووجهه إلى التقوى اللي هي السبب للجزاء الطيب، وهذا هو اللي قال لأخوه يعني. وزاد قال له كلام آخر، يعني قال له كلمة تانية يعني نقدر نقوله هي من أهم الكلمات والتي ينبغي للمسلم أن تكون دائما حاضرة في ذهنه. قال له لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. قال له هذه الكلمة التانية هو مسألة بسط اليد، ويعني لما قال لئن بسطت إلي يدك تقتلني معناها كانت تعتدي علي أنت، وشاف المسألة هذه يعني يعني شاف نيتة يعني. طبعا المسألة هذه ذكر فيها جزء من الكلام لينبئ عن الشر ونية الأذى والتصميم عليه من قبل الغو، وهذا دائما التصوير هذا موجود يعني بين الأخيار والأشجار دي من منتضات، هذا واحد سلى قلبه سليم وعمله سليم، والآخر طول مباشرة جاء لاتجاه الآخر مباشرة. فقال لئن بسطت إلي يدك تقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، الأمر واضح ونفي عليه يعني على نفسه وصف يعني بسط اليد لأجل الاعتداء. قال ليش يعني بتبسط يدك للخير تمام، لكن لأجل الاعتداء أني هذه مش حندير الأمر هذا. فالتعبير باليد كله مش يشير إلى راهو بينهم رابطة الرحم، وهذه رابطة الرحم هذه رابطة الرحم اللي هي موصولة ما بينهم، هذه هي التي تمنعه أن يمد يعني إليه يده بالأداء. قال لأقتلنك لم يقول التعبير أقتلنك، هذه هي الجريمة اللي العظيمة اللي تنفر الطباع السليم وما يرضاش بها أي عقل يعني مستقيم لا يرضى بها. قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. وحتى راه يعني مسألة الدفاع عن النفس وغيرها اللي يعني وهذا ممكن يعني سؤال يطرحه كثير من الناس، يقول به علاش هو ما دافعش عن نفسه، الإنسان لا يقدر يدافع عن نفسه وغيره. دفاع عن النفس صحيح ان عنده يعني محاولة الجاني للقتل هذا امر مشروع، وهذا ما يتلافاس مع التقوى لذلك يقرر حتى بعض العلماء الحنفي غير يقولوا الشخص إذا تأكد أنه مقتول إذا لم يدافع عن نفسه هو ولو بالقتل يكون الدفاع هنا واجبا هنا بحفظ نفسه، لكن أكثر الفقهاء يقولوا الدفاع مشروع وليس يعني ليس بذلك بلازم سواء كان هذا أم ذاك. فالمهم أنه هو ليس من التقوى أن يقف المجني عليه يعني مكتوب في اليد لا يدافع هذا عند. ولكن على يعني رد على هذا وكلام الفقهاء التقوى في هذا المقام يعني اختيارية، هو له أن يختار أحد الطريقين، فإما أن يدفع الشر وإما أن يكون عبد الله المظلوم ولا يكون عبد الظالم يعني، ولكن ليس في كليهما ما ينافي التقوى. إذن لو جانا حد بشبهة مسألة أن كيف يقف مكتوب في الأيدي وما فيش تقوى نحو ذلك، نقول هنا المقام مقام اختياري، له أن يدافع ويدفع الشر وله أن يكون عبد الله المظلوم وله أن يكون عبد الله المظلوم وله في الصبر أجر، له في هذا الصبر أجر. فلعل يكون دخل حتى في يعني لما الأخ يهدد أخاه بالقتل ولو أن يعني هدده بمثل ما هدده به ربما يدخل حتى في الأمر اللي وارد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمين بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، قالوا هذا القاتل يا رسول الله وهذا المقتول، قال كان حريصا على قتل صاحبه، كان حريصا على قتل صاحبه. فقال لا، طبعا هذه الكلمة الأولى إنما يتقبل الله من المتقين. الكلمة الثانية لئن بسطت يديك تقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، وجاب بكلمة ثالثة مهمة أيضا إني أخاف الله رب العالمين. هذه كلمة تنبئ عن الباعث اللي خلاه يقف هذا الموقف السلبي ويتخلى أن يدافع لنفسه، الباعث هو خوفه من الله تبارك وتعالى، وهذا فيه إشعار لأخيه اللي الذي أراد قتله وهم بقتله، إشعار لي أن لعله يقف هذا الموقف ويخاف من الله جل وعلا الذي هو يقبل الطاعات وهو يرد المعاصي وهو عليم بكل ما في الصدور وهو الله جل وعلا شهيد على حركات الجوارح والأعضاء والقلوب ولا يخفى عليه شيء في الأرض. وفي الآية هذه واضحة فيها تأكيد خوف الله جل وعلا يعني لما ذكر لهذا الكلام، ويعني وصف الله جل وعلا بأنه هو رب العالمين، هو اللي يعني منشئ الكون ومن فيه، وهو الذي يتعاهد يعني بالنماء والتربية والتغذية، وقتل النفس التي حرم الله وقتلها هدم لما بناه الله تبارك وتعالى وتخريب في الأرض ونشر للفساد. بعدين جت الكلمة الرابعة الذي قال إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. قال إذا أنت يعني مددت يدك لتقتلني فليس من شأني ولا من طبعي أن أفعل هذه الفعلة بالنسبة لك، يعني هذا الخاطر مسألة القتل اللي بتديره أنت هذا راوني ما فكرتش فيه أصلا ولا يدور بنفسي أصلا وما اتجهلاش إليه يعني فكري أبدا مطلقا، هذا كل خوف من الله رب العالمين، أراه مش عاجز مني، ليس عاجزا عن إتيانه، وأنا تاريكك يا أخي تحمل إثم قتلي وتضيفه إلى إثمك الذي يعني إثمك اللي الآخر، طبعا الإثم الثاني هو الذي شنو السبب اللي خلاك يعني لا يتقبل منك قربانا كده إثم دائر أنت، فهذا سيكون إثمك مضاعفا وعذابك مضاعفا وذلك جزاء الظالمين
3: ستكون ظالم.
4: نعم، وطبعا هذا كله فهرة تصوير حتى إشفاقه هو من جريمة القتل، ولعل يخليه يعني يرجع عما تراوده به النفس ويخجل يعني من هذا الحديث اللي تحدث به يعني نفسه تجاه أخ مسلم مسالم وديع تقي يعني عرض له يعني مسة القتل وغيره لكن نفر منها لكن ونصحه وكان يعني كانت النصيحة بليغة، ولكن طبعا بسبب النفس الحاقدة الحاسدة التي يعني لا تنزجر ولا تطعد وزين يعني زينت هذه النفس لصاحبها جريمة القتل وشجعته عليها فقتل أخاه الله جل وعلا يقول فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين.
3: نعم بعد الشيخ. نعم. بارك الله فيك شيخنا، في الحقيقة قصة مشوقة مليئة بالعبر. شيخنا استاذن منك للخروج إلى فاصل قصير. مستمعين الكرام دقائق قليلة ونعود لكم لاستكمال قصة أبناء آدم عليه السلام، فابقوا معنا.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: مرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام، ولا يزال حديثنا متواصلا مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز جمعة. نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما نسمع. نواصل هذه الرحلة. شيخنا، توقفنا قبل الفاصل عند قول الله تعالى: فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. شيخنا، ماذا يدل هذا النص الكريم فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله؟
2: بعد كل الموعظة التي وعظها له الأخ الناصح، وهذا التذكير وهذه العظة وهذا التحذير، النفس الشريرة اندفعت ووقعت الجريمة، ويعني ذللت له النفس كل عقبة من العقبات، وطوعت له كل الأمور المانعة، وطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله. طبعا قول الله جل وعلا فطوعت له نفسه قتل أخيه، النص يدل على أمرين. طوعت، كلمة طوعت، أن قبيل الذي قتل أخاه وقال لأقتلنك، أراه نفسه كانت مترددة، كانت يتردد منها عاملين. العامل الأول في عامل هيك يود ورحمة بمن أخوه وغيره، والعامل الثاني اللي هو عامل الحسد والضغينة والحقد. فهذا الأمر الآخر، أخوه فيما ساقه من قول وزرع في نفسه راه روح المودة والأخوة، لعله هو لعله تتحرك حتتحرك نفسه ويتوب ويتوب إلى الله تبارك وتعالى، لكن النفس هي التي غلبت. فلذلك الفقهاء لم يتكلموا، المفسرين كلهم لم يشوف في قول الله تبارك وتعالى فطوعت، هذه كلهم يقولوا تدل على فيه مقاومة من قبيل في داخله وفي شعوره قبل أن يقع في الجريمة، لكن نفسه هي شجعتها، سهلت له الأمور، وسعت له، وزينت له، وحسنت له. هذه كلها معاني لكلمة فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله. فراه الكثير من الناس في أول في المعصية الأولى تلقاه عند التردد هذا وعند الخوف، لكن يجي بسبب النفس وبسبب أهل الباطل وبسبب الطمع، ويغلب في جانب الحسد والحقد، ويبعد في الجوانب الأخرى، جوانب الطيبة، جانب الأخوة والاطمئنان للقرابة. كل هذه كانت دواعي تعارض دواعي القتل، تعارض هذه الدواعي القتل. فلكن هو الحسد هو الذي أعمل النفس وأبعده عن معاني الأخوة وأبعده عن كل معاني الخير فقتله فأصبح من الخاسرين، صار من الخاسرين بسبب هذه الجريمة الكبيرة التي تحيط بها الشناعة من كل أطرافها. ولذلك كان التعبير القرآني هنا فأصبح من الخاسرين، تدل على أنه حتى هو كان مدركا لما ارتكبه، عندما أشرق نور الصبح كان هو وقت الحيرة، عرف نفسه الذنب الذي فعله والأمر العظيم الذي فعله، وخسر خسرانا مبينا. فالخسران الذي لحقه هو خسران القلب المؤمن إذا أصبحت المعاصي هي المسيطرة عليه، حتى غلبته وأركسته في مهاوي الشر. بسبب ماذا؟ بسبب نفسه وامتلاء القلب بالحسد، وأحس بأنه خسر أخوه الطيب، أخوه الطاهر العفيف، وأحس بغضب الله جل وعلا. هذا هو الخسران المبين. ذلك قال الله جل وعلا فأصبح من الخاسرين، صار في زمرة الخاسرين الذين كسبوا السيئات وأركست نفوسهم في مهاوي الخسران، وأصبحوا لا منجاة لهم ولا بقاء، وأصبحوا في قاع الهاوية بارتكاب أعظم الجرائم التي فعلوها. لذلك جاءت في حتى حديث كثيرة من السنة، أن أول من سن سيئة فعليه وزرها وزر من عمل بها. ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقتل نفس ظلما، لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها. مش حتى لا تقتل نفس ظلما مش تعدلها بس في القرآن، لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل. يعني الحسد هو سبب أول جريمة قتل في الأرض، وتتابعت بعدها يعني بعد هذا الجريمة النكبات، يعني نكبات ومآسي ومدابع بشرية وجماعية. شنو السبب فيها كله؟ هو الحقد والحسد والبغي، وهذا ما توقفش إلى يومنا هذا. ونشوفه احنا حتى الشيخ مالك يعني أصبح الأمور زادت حدة، حتى بعد اكتشاف الأسلحة اللي تول الفتاكة هذه الكيميائية
1: والأسلحة النووية
2: والنووية والذرية، كل يوم نسمع يعني مذابح للبشر، ونشوفه في مقابر جماعية لرفات مئات من البشر. نعم نعم، أبيدوا جميعا ولم يعلم حتى عنهم إلا بعد حين من الدهر، مقابر جماعية. ويعني أصبحت الدماء رخيصة واستبيح القتل كله كله تحت يعني تحت اسم أي شعار، ما ينمتش حتى للدين بصلة.
1: هو شيخنا خلينا نقول أنه يسلم في نفسه لإبليس.
2: نعم
1: عليه الله.
2: نعم. ثم ذكر الله جل وعلا بعد ذلك دين أمر آخر، وهو كيف يعني
1: كيف استطاع أن يواري سوءة أخيه.
2: نعم، الله جل وعلا قال: فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، فأصبح من النادمين. طبعا الآية هذه فيها دلالات علمية وإنسانية لهذا النص القرآني. طبعا الغراب طائر شديد الذكاء، ومن أوضح ومن أوضح الأدلة ذلك أنه يعني يدفن موتاه وما يتركهاش نهب للجوارح من الطيور ولغيرها من الحيوانات المفترسة، والله يتركها حتى للتعفن وللتحلل في الجو. كل هذا صون لكرامة الميت وترفق حتى بالبيئة والأحياء فيها. وقد ثبت أن الغراب يقوم بحفر الأرض يعني بواسطة يعني مخالبه ومنقار، ليكون حفرة يعني حتى تكون حفرة عميقة، ثم يقوم يعني بطي يعني جناحي الغراب الميت ويضمهم إلى جنبيه، يرفع يعني يرفع بيرفق مش يوضع في قبره، ثم يهيل عليه التراب حتى يخفي جسد الميت تماما، كما يفعل المسلمون اليوم بموتاهم احتراما لهذا الجسد حيا وميتا. ولذلك تتضح يعني روعة الإشارة القرآنية للغراب، معلم الإنسان الأول كيفية الدفن الصحيح للموتى، نقدر نقول هذا. وبعدين يجينا العلم المكتسب مش يبين لنا الآن أن الغراب يعني وهبه الله تبارك وتعالى عدة مواهب يعني حسية ومعنوية، ما يجعله يعني من أذكى الطيور على الإطلاق، وقادر على التحايل، وأن ليه عند حدة البصر وعنده عدة أمور أخرى، هذه كلها عرفناها توا بالعلوم الحديثة، وأن عنده يعني ارتفاعات شاهقة يعني لمساحات تقدر يعني تقدر ب يعني بعشرات الكيلومترات والمئات الكيلومترات المربعة. هذا كله بتفاصيل يعني تفوق قدرة الإنسان بثلاثة وأربع مرات. هذه الواقعة علمتنا وعلمت أحد ولدي آدم كيفية دفن الموتى، وتعلمها عن طريق الغراب. وهذه الواقعة فيها حقيقة جانب إعجاز في كتاب الله تبارك وتعالى، لأن هذه القصة ما شافهاش إلا قبيل واحدة بروحه، هو ما فيش حد شافها إلا ابن آدم هذا الذي قتل فقط، ما شافهاش واحد آخر، وليس له ذكر حتى في كتب الأسفار القديم والعهد الجديد، هذا كله مش موجود، موجودة عند المسلمين فقط. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليوريه كيف يواري سوءة أخيه. هذا السياق لما شاف الغراب بهذا الأمر ونظر بهذا المنظر، اتجه الأخ القاتل لمواراة جثة أخيه مش حتى يسترها، وأراد الله تبارك وتعالى أن يعلمه ذلك، فبعث هذا الغراب يعني وأفهمه أن يفعل ذلك. وقد رأى ذلك الغراب الملهم غراب آخر ميت، وأراد أن يستره عن الأنظار، فأخذ يبحث في الأرض ويحفرها برجليه حتى أوجد حفرة تسع الغراب الميت فوضعه فيها، فكان هذا إعلام للقاتل بالطريقة التي يواري بها جثة أخيه. نعم، فالآية الكريمة أوضحت هذا، وطبعا في بعض الفقهاء كلام يعني ذكروا في كلام آخر في مسألة أن ما فيش غراب وغيرها، أن يبحث في الأرض أن ما فيش غراب ميت ونحو ذلك، لكن الآية نص أن الغراب يعني أخذ يبحث في الأرض حتى حفر حفرة بأخيه حفرة ودفن فيها شيئا أو طيرا ميتا، ولم تتعرض لكون المدفون يعني طيرا أو غير طير،
1: لكن تم
2: لكن نعم السياق يدل على ذلك، السياق يدل على ذلك. يعني في كل هذه الأمور عبرة، يعني في كل هذه الأمور عبرة، سواء غراب آخر أو طير آخر، المهم أن فيه عبرة أخذها منه قبيل في هذا. و يعني العبرة اللي أخذها إذا كان هذا الغراب يعني قد أراه كيف يواري سوءة أخيه، فضمير استيقظ وأصبح لا يستطيع كيف يواري سوءة فعله التي يعني فتحت باب القتل والقتال إلى يوم القيامة. ولذلك صرح القرآن بأنه يتراه الندم، ولكن في غير مندم. الندم الآن جاء يعني بعد أن وقعت الجريمة، وما فيش كيف نندو من الجريمة الآن لأنها قد وقعت. فقال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، فأصبح يعني متحسر في هذه الفعلة. وعند الويل قال يا ويلتا، يعني يا بليتي ويا فضيحتي يعني من هذا الأمر، هذا الكلام يا ويلتا يعني كان يقول يا فضيحتي. وهذه النداء طبعا معروف في اللغة العربية، يستعمل التحسر وإظهار الألم النفسي، وأنه هو في بلية وفضيحة يعني نزلت به وتحسر عليها، وأصبح ينادي وعنده هم بين جنبيه، وانبعث من قلبه ومن فعلته التي فعلها هو بسبب جهله وبسبب غباءه وعدم التفاته إلى ما يجب عليه بالنسبة لجثمان أخيه اللي كان سبب في جعله جثة هامدة، بعد أن كان يعني لسانا نقيا وقلبا نقيا وكان أخا مباركا. وصور يعني حتى هو صور نفسه وجهل به بإقرار يعني أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، هذا كله يعني هو صور فيه بهذا الأمر جهلة. والآيات طبعا بيّنت لنا كأن ابن آدم القتيل هو مسجع الأرض بدماء وبجانبه أخيه يبكي على صخرة مغطيا وجهه في ندم، ثم يقوم ويحاول أن يقلد الغراب في دفنه لأول قتيل في تاريخ البشرية. طبعا منذ أن حفر القاتل قبل أخيه المقتول في زمن الحضارة الإنسانية الأولى، أصبح القبر هذه سنة جارية في بني آدم، وقد كان هذا القتل أول قتل وقع من بني آدم على وجه الأرض. لهذا يعني مسألة الجهل القاتل بسنة المواراة ولم يعلم سنة الله في الموتى، فأراد الله جل وعلا تعليمه الطريقة في موتى يعني كيف يتعامل، فبعث الله غرابا في المكان الذي هو فيه يبحث في الأرض حكمة منه ليرى ابن آدم كيفية المواراة. وهذا حتى معنى قول الله جل وعلا ثم أماته فأقبره، أي صيره وجعله مقبورا، ولم يجعله مما يعني يلقى على وجه الأرض للطير والسباع. فالقبر هذا مما أكرم الله به بني آدم، ولم يشذ عن هذه السنة إلا يعني بني آدم كلهم ماشيين على هذه السنة، إلا طوائف قليلة طبعا زائغة اشتهروا منها زي نعم الديانة الهندوسية اللي يدفنوا الموتى، لم يحرقوا فيهم يعني بالنار، وقاعدين على معتقداتهم حتى اليوم. يعني طبعا هذا زيغ وضلال مع ما هم فيه من الضلال،
1: مخالف هو حتى الطبيعة البشرية.
2: نعم هو يعني خروج عن سنة الله جل وعلا في خلقه، الله جل وعلا يقول منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. والله جل وعلا امتن على عباده أن جعل لهم يعني الأرض كفاتة، يعني كان الأرض وعاء ليهم في حال الحياة وفي حال الموت. الله جل وعلا يقول سورة المرسلات ألم نجعل الأرض كفاتة أحياء وأمواتا، يعني هي الأرض تضم الأحياء على ظهرها والأموات في بطنها. نعم.

0: الطلبة الذين يعني يلون الميت وقرابته، ثم بعد ذلك الجيران، ثم سائر المسلمين، وما فيش يعني في دفن الميت وإدخال القبر ولا حمله دناءة ولا سقوط مروءة، لا، هذا بر وهذا في طاعة وفي إكرام الميت، وفعله الصحابة وفعله التابعون وفعله سائر الأمة من أهل الفضل ومن أهل العلم ومن أهل الخير. فدفن الميت والرفق به حال الدفن وقبل الدفن وقبل الغسل وأثناء الحمل، وكذلك الإسراع بتجهيز الجنازة وعدم حبس الجنازة، كلها مظاهر تدل على إكرام الميت وعلى احترام الميت. وإذا وضع الإنسان في قبره هو محترم، لا يجوز التعدي عليه ولا إيذاء. القبر هو بيت الميت، وللمسلم فيه يعني عنده من الحرمة، وجاءت السنة بذلك، لا يعني ما نتركش عليها شيء من النجاسات، لا يطأ القبر، لا يداس القبر، لا يتكأ على القبر، هذا كله أمر معروف يعني. ولا للميت هذا حتى لا يحاور بما يؤدي الأموات من الأقوال والأفعال الخبيثة، هذا كله محرم، هذا كله
1: سبحان
0: محرم.
1: الله.
0: يعني الميت، الإنسان الميت محترم في قبره، وهذا ما يعني بي بي بي واحترامه في قبره بمنزلة احترامه في دار اللي يسكن فيها في الدنيا. القبور هي ديار الموتى وهي منازلهم، وعليهم تنزل الرحمة من الله تبارك وتعالى والفضل، فهي منازل المرحومين، فإكرام كرم هذه المنازل واحترامها من تمام محاسن الشريعة.
1: نعم.
0: ثم بعد ذلك الله جل وعلا قال: فأصبح من النادمين. طبعا بعد ما رأى جثة أخوه بين يديه وغفل أن يواريها، وأحس بالبلية اللي وقع فيها لما شاف عثمان أخيه الأخوه ملقا وهو عرضة للسباع وعرضة للطير تنهشه، وأدرك مقدار الشر والفعل التي فعلها، ورأى الغراب، طبعا أحس بالندم بعد ذلك. لذلك الآن حتى يعني ذوي الخبرة شيخ مالك من رجال التحقيق
1: نعم.
0: يستخدمون الآن رؤية المقتول سبيلا لاعتراف القاتل، لأن بمجرد رؤيته تضطرب الأعصاب ويتخلى عن يعني ثباته وإصراره على الإنكار، حتى ما صرخش بالاعتراف،
1: لكن
0: يشوفوا فيها
1: واضح واضح
0: قرائن تتكون من عند اضطراب ظهر، عند سرعة النبض، عند اصفرار وجه، هذا كله يديروا فيه يعني طرق لأخذ الاعتراف الصريح، لأن صوت الفطر المستنكر
1: فيه نوع
0: يعني
1: من خائنة الأعين
0: نعم
1: التي ذكر الله عز وجل.
0: ايه صوت الفطرة يستنكر يعني مستنكر هذا، ويستيقظ وروح يتحرك ويظهر في حركات يعني الجوارح، ويعني بعض
1: أصحاب الخبرة
0: من
1: يكتشفوا أن
0: لسانه،
1: هذا
0: نعم،
1: الموضوع لا.
0: اضطراب أعصابه، سرعة نبضة، كل اللي يشوفوا فيها هذه ان يعني هذه الندامة أصابت ابن آدم هنا في هذه الحادثة، وصار من النادمين، دخل في زمرة النادمين بعد أن كان قبل شوية في زمرة الحاقدين الحاسدين الباغين، فأصبح هنا من زمرة النادمين. طبعا ندم ما كانش ندم توبة، حتى مش تكون الصورة أوضح، وإلا لقبل الله توبته. طبعا كان الندم الناشئ عن يعني من عدوى جدوى فعلته، من عدم جدوى فعلته،
1: ما
0: يعني
1: فيش
0: اللي
1: منها
0: قلتها ما
1: فائدة.
0: فيش منها فائدة، يعني اللي زرته شنو يعني، أنا قتلت ولم أستفد شيئا، وفيها تعب وعناء وقلق وحالة نفسية، والمقصود منه يعني لم أحصل عليه. فالندم التوبة الصادقة ينفع الإنسان في الآخرة من كل ذنب، حتى من الشرك، حتى من القتل، فما بالك بما دونهم. فلا بد نفرق بين الندم، الندم راه نوعين، في فرق بين ندم وندم. يعني في انسان تجرأ على حدود الله جل وعلا مثلا، وشرب الخمر بالنقود نتاعها بفلوسه، واللي كان المفروض يشربها طعام للاسره، ولما عاد الى منزله وجد اهله يعني في انتظار الطعام،
1: ندم
0: ندم لانه شرب الخمر. هل يعني
1: ما ندمش
0: ندم،
1: على خطأ الأحرار.
0: هل ندم الرجل هنا
1: نعم.
0: عليه انه عصى الله جل وعلا، ولا ندم لانه لم يشتري الطعام لاهله؟ ايوه
1: شيخنا
0: ندم.
1: نقيسه ممكن على ذلك في هلبة أول الشباب، زي ما تقول مثلا نقوله كان يسكر قالوا لك كم تقعد تسكر بتموت او بتزيد طب
0: إيه
1: غالبا،
0: لما تكون التوبة
1: فيسيب عليه خاطر
0: ليس لله جل وعلا، لما تكون الشرب والندم

0: ليس لله تبارك وتعالى. فهذا الشخص يعني شارب الخمر هنا، يعني الندم يعني بسبب عدم شراء الطعام فقط لأهله.
1: مش على خطر عصاي ربي زي ما
0: نعم،
1: نقول.
0: ففي فرق في بين الندم وبين الندم. وذكر أهل التواريخ والسير أن آدم يعني حزن على ابنه كثيرا، وذكروا أنه حتى قال فيه شعرا، وهذا الكلام طبعا يعني منتشر، لكنه يعني الكلام غير مسلم به، لكن حزن على ابنه هذا أمر طبيعي، هذا أمر طبيعي. ثم ذكر الله جل وعلا بعد ذلك: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. فمن أهم مقاصد الشريعة السماوية حفظ الحياة الإنسانية وبيان ما ينتظر القاتل من عذاب في الدنيا والآخرة، وهذا بينه الله تبارك وتعالى بعد أن ساق ما جرى بين ابني آدم وما شرعه من شرائع. هذه الشرائع تردع المعتدي وتبشر الشخص التقي. فعندما ننظر في كتاب الله تبارك وتعالى ننظر يعني أن من قتل نفسا يعني قتل النفس الواحدة يعدل قتل الناس جميعا بالعقاب، وإحياء النفس وحفظها يعدل إحياء الناس جميعا بالثواب.
1: نعم، بارك الله فيك فضيلة الشيخ عبد العزيز جمعة. إلى هنا نصل وإياكم مستمعين الكرام إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم وتلك الأيام. وفي ختام هذه الحلقة نشكر فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز جمعة على ما تفضل به من علم وفوائد، كما نشكر لكم حسن المتابعة. إلى أن نلتقيكم بإذن الله في حلقة جديدة لاستكمال قصة أبناء آدم عليه السلام، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: الأخت ندى من طرابلس، القصة طويلة الحقيقة، قصص النزاعات والخلافات لا يقضي فيها القاضي ولا يفتي فيها المفتي إلا إذا سمع من الطرفين، لأن القضاء والفتوى لطرف واحد هذا يعني ليس يعني مكتملا، لا ينبغي، لأن ربما تسمع لهذا الخصم فيعني تعطيه فتوى ثم يأتي الخصم الآخر بأوراق أخرى تنقض ما قاله الخصم الأول. فلذلك لا يفتي المفتي ولا يعني المحكم أو المحكم لا يتكلم في التحكيم، ولا القاضي كذلك، إلا إذا سمع من الطرفين وكل واحد منهم يأتي بالبينات اللي عنده والشهود وكذا، بعدين يعني تكتمل الصورة. أما واحد يتصل في برنامج ويقول كذا وكذا، لكن الذي فهمته أن هذا الإبن يعني جاء ساكن مع أهله، في أهله ساكنين في الدور الأول وهو بعدهم، فهذا يعني القرائن توحي بأن هذه العمارة لأبوهم وليست له، لأبيه. فلذلك ما يستغلش الإنسان، دائما ننبه الناس اللي منقزين في الحياش في قانون بقانون رقم 4 ولا واخدين أراضي من الناس يعني اغتصبوها ظلما وعدوانا، لا والله يعطتها لنا الدولة، هذا لن ينجيك أمام الله سبحانه وتعالى. الغصب غصب سواء من الأفراد ولا من الدولة، الدولة لا يحق لها أن تأخذ ملك الشخص بالسيف، لا يجوز لها ذلك، إلا إذا كان جاء تعارض مع مصلحة عامة، طريق ولا كذا، واحتيج إليه جدا، ويخلصوه بثمن المثل، يدفعوه لا ما يظلموش، يعطوه ثمن المثل باش يمشي ينتقل به لمكان يعني مثل المكان هذا، يأخذ ثمن كامل، مش ثمن الأرض بس، ثمن الأرض ثمن البناء كله يعطوه له، هذا إذا احتيج إليه. أما إذا كان يعني لم يحتج إليه ما يجوزش والله يقول أنا الدولة قبل في النظام الظالم السابق قالت البيت اللي ساكنه اللي نقز في حوش يأخذه وعطته لي الدولة، حرام، هذا ما يصحش، لا يجوز لك أن تبقى فيه. ولا الأراضي هذه متاع الاكتفاء الذاتي، المشاريع ناس مالكينها ومعروفين، تمشي الدولة تفكها منهم وتعطيها لغيرهم، يقول والله يعني هذا لن ينجيك أمام الله سبحانه وتعالى. وتذكر أن كل شبر من هذه الأرض سيجعل طوقا في عنقك يوم القيامة، عندها لا تنفعك حكومة ولا ينفعك من أعطاك هذا بهذا القانون. الإنسان لا يستغل القانون للوصول إلى ما لا يحل له شرعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بحق أخيه. مرات واحد حجته يعني لسانه فالح وهذاك صاحب الحق ما يعرفش يعبر على حقه، فربما لما نسمع من البينات نعتقد أن هذا صاحب الحق فأقضي له بحق أخيه، فمن قضيت له بحق أخيه شيئا فإنما أقتطع له قطعة من النار فليأخذها أو ليدعها. لذلك العلماء يقولوا حكم الحاكم لا يحلل الحرام، القاضي لما يقضي لك حرام مش كان يعني حرام بدي حلال لما قضى لك به، كان تعرف أنت بينك وبين ربي. فلذلك إذا كان هو عارف بأن عنده عارف بأن عارفة هي الزوجة بأن هذا هذه العمارة ليست لزوجها غير مسجلينها في القانون هيك لغرض معين، فلا يجوز لها أن تستولي عليها.
4: يسأل عن وضع الزكاة في صناديق التبرعات لغزة، نسأل الله يفرج عنهم، فيعني هل يجوز أن وتجزئ يعني الزكاة عن المزكي إذا وضع زكاته في صناديق التبرعات التي تذهب إلى غزة؟
5: طبعا هو من حيث الإجزاء هم نص الفقهاء، هذه قاعدة عامة، إذا كان الإنسان بيعطيها داخل المحيط دون مسافة القصر 84 كيلومتر ويخرجها لمن هم أشد حاجة، لمن هم أشد حاجة يخرجها تجزيه. والآن في وقتنا الحاضر هذا أهل غزة هم أشد حاجة، بيوتهم في الوطاء وجرحى وجوعى والناس ميتة بالشر، يعني غاية في الحاجة غاية، فهم أشد. وبالتالي نقولوا لما إن شاء الله غضوا لبغضوا ربي يفرج عليهم ويبدوا في راحة وفي هناء وفي رغد من العيش، ما عادش تعطيهم أنت إلا إذا كنت أنت واحد منهم غادي، لكن ما دام هم في حاجة أنت
4: مضطرين يعني.
5: مضطرين وفي أشد حاجة، يمكن يوما ما لا قدر الله تنتقل لأشد حاجة لقطر آخر مسلم وهكذا.
4: نعم، فشيخنا جائزة بإذن الله.
5: نعم، ما هيش كلام، هذه أشد حاجة هم الآن في وقتنا الحاضر.
6: السؤال الثاني لمحمد قال: عندنا بعض الناس إذا بنى منزلا جديدا وسكنه فإنه يأتي بالناس ويقرؤون سورة ياسين 41 مرة ويقولون يا لطيف 3 مرات. هذا الكلام يا محمد أنا عمري ما سمعت به ولا أعتقد أن هذا يجوز أصلا، كونك أنت تسكن في بيت جديد وذبحت فرحا واستبشارا لا أحد ينكر ذلك عليك، شو المشكلة؟ أنت تشكر الله سبحانه وتعالى، لا عندك اعتقاد بأن زي ما قال السؤال اللي بعدك أبو أحمد لو ما ذبحتش مثلا مش حتستقيم أمورك في حوشك، هذه كلها من البدع تصير حينئذ. أما أنت سكنت في حوشك وجيت وعزمت ناس وكذا لكن تقول لي نقرأ سورة ياسين ولابد 31 مرة 41 مرة بالضبط، هذا التقييد ليس له أصل في الشريعة. وين لقيناه؟ بيننا وبينكم كتب الفقه، هل يذكر الفقهاء ذلك؟ هل ذكر العلماء استحباب قراءة واحد ياسين 41 مرة عند السكنة في بيت جديد؟ هذا كلام لا يقول أحد، وهذا أكثره راه للأسف نابع يعني إما من أقوال ضعيفة جدا وإما ربما حتى للأسف ربما حتى من بعض الخرافات. أما إنسان سكن في حوش والله يقرأ القرآن وجي حد قرأ له قرآن ادعيه أعزم ناس وادعوا له أن ربي يبارك له في المنزل الجديد، لا أحد يمنع من ذلك. أما التقييد هذا هو عين البدع، لأن البدعة هي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بها ما يقصد بالشرعي. وكلمة يا لطيف 3 مرات أني ما لقيتها في كتب الفقه لا ذكى والله أعلم، إحنا فهمنا قاصر لكن فقهاؤنا ما ذكروا ذلك. ولهذا أنا وجهة نظري يا أخ محمد أترك هذه الأمور كلها، أنت سكنت في بيت جديد بتعزم أقاربك وناسك اعزمهم بتذبح، المهم اعتقادك أنك تذبح لوجه الله سبحانه وتعالى لا خوفا من أمر يصيبك إذا لم تذبح ولا كذا، رد بالك هذه هي عين البدع. أما ناس كنت في حوش جديد ذبحت شكرا لله على ما من الله بي علي وعزمت جيراني وعزمت ناسي ودعوا لي وقالوا إن شاء الله محل بركة، هذا أمر مطلوب، هذا أمر إن شاء الله يؤجر عليه الإنسان وكانوا ما ذبحش ما عليه شيء. ولهذا بيردنا إلى سؤال أبو أحمد، سؤال أبي أحمد قالك بعض الناس لما يشري سيارة جديدة لو ما يذبح الشاه يقولك لا للسيارة حتدير حادث ولا بيسرقوها، ووصل الجهل ببعض الناس أن لابد يذبح الشاه وين؟ قدام القمة أمام الإطار عجلة السيارة. هذا راه هذا أمر يعني خطير جدا، هذا عين البدعة، وللأسف هذا أمر يؤثر على عقيدة الإنسان أن يعتقد الإنسان أن هذا الدم هو الذي سيق السيارة من الحوادث ومن السرقات، هذا من رواسب الجاهلية، لأن الجاهلية كانوا يذبحون أمام الأصنام ويذبحون كذا، فاحذر مثل هذه الأمور.
7: الأخ يونس من مصراتة قال في غفلة من الناس عن أحكام البيع والشراء وكذا، قال نود توجيه نصيحة. سيدنا عمر رضي الله عنه كان يخرج من السوق من لا يفقه أحكام البيع والشراء، اللي يلقاه يبيع في وسط السوق وهو ما يعرفش أحكام البيع والشراء يلزه يطرده من السوق، ما يخليش يدخل للسوق، لأن الأصل في الأحكام الشرعية أنها واجبة على الكفاية. شو معناها؟ معناها يجب على الأمة أن يكونوا فيها فقهاء وعلماء يعلمون أحكام الشريعة، لكن ما يجبش على كل مسلم أن يعلم أحكام الشريعة كلها على التفصيل، لكن من تلبس بشيء وجب عليه أن يتعلمه عينا، يجب عليه هو عينا. مثلا أحكام الصلاة يجب عليه أن يتعلمها لأنها واجبة عليه وجوب عيني. لما يبدأ يوصل النصاب يجب عليه أن يتعلم أحكام الزكاة، لأنه بيبدأ يعرف يعني باش يعرف ما يجب عليه وما لا يجب. لما بيجي رمضان يجب عليه أن يتعلم أحكام الصوم. اللي بيخش للسوق يجب عليه أن يتعلم أحكام البيع والشراء، اللي بيفتح محل صرافة يجب عليه أن يتعلم أحكام الصرف، وهكذا. فالإنسان ما يقصرش ويحتج، والله يعني ما نعرفش وأنا كذا وكذا. وأغلب الناس يعني يسألوا بعد وقوع الأمر، لما يديرها وبعدين يسأل. مفروض المسلم لا يقدم على عمل حتى يعلم حكم الله فيه قبل ما يبدأ. لو يعني هذا المسلم الصادق يجي يسأل قبل ما يبدأ، مش يديرها وبعدين يجي يقولك والله يعني ايش الحكم كذا وكذا وكذا، تقول درتها يقولك ايه باش الفائدة جاي تسأل الآن. لذلك ينبغي أن يتعلم المرء أحكام البيع والشراء حتى لا يقع في المعاملات المحرمة، باش ما يوكلش صغارة الحرام، لأن لما توكل صغارك الرزق الحلال حتى ولو كان قليلا يبارك الله عز وجل فيه، تطرح البركة في أولادك وفي مالك وفي وقتك وفي كل شيء، لكن لما توكل صغارك الحرام تنزع البركة والعياذ بالله. إذن يا أخ يونس، وهذا بيان للناس جميعا، راه اللي بيدخل في حاجة يجب عليه أن يتعلم حكم الله فيه حتى لا يخالف الحكم، باش ما يقعش في الحرام.
8: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا. هذه الحلقة إعادة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإن أنت شئت جعلت الصعب سهلا. اللهم سهل علينا كل أمر عسير برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الإخوة المشاهدون والمستمعون الكرام، أرحب بكم في برنامج فتوى الذي يأتيكم عبر أثير راديو دار الإفتاء الليبية على التردد 90.9 FM وعلى التردد 97.9 FM. نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم على الأرقام 092-092-15-0، 092-092-16-0. عندنا اتصال من السيد محمد.
2: السلام عليكم. عليكم ورحمة الله.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: الشيخ عادل محسن، نهارك مبارك، كيف حالكم؟ طيبين إن شاء الله.
1: الحمد لله، الحمد لله،
2: بارك الله فيكم ونفع بكم يا شيخ.
1: آمين أجمعين يا رب العالمين.
2: بالله بعد إذنك يا شيخ لو سمحت، أنا كانت عندي رحلة على الخطوط التركية وصار فيها تأخير زي في الذهاب زي في العودة. في الذهاب تسبب عليها أن صورة ليلة مخلص حقها في المكان اللي أنا مشيلة، وفي العودة تسبب عليها فقد رحلة تانية مما خلاني هنا في المطار لمدة أكثر من 15 ساعة. فلما روحت قعدت نطالب فيهم بتعويض، لأن هذا موجود من خطوط شركة الطيران، يعني أنا تقدر تطالب بتعويض لما تضرر منهم. فقعدت نطالب فيهم بتعويض وحصلت منهم التعويض هذا. فأني بنسأل على حكم التعويض هذا، قال إنه يحق لي وحلال أو لا يا شيخ بعد إذنك؟
1: بإذن الله تعالى تسمع الإجابة.
2: يرحم والدك، الله يرحم والدك ويبارك فيكم. شكرا شيخ،
1: الله يبارك فيك.
2: السلام عليكم.
1: سيد محمد قال جاءتني رحلة أو حجزت رحلة على الخطوط التركية وحصل تأخير في رحلتي الذهاب والعودة. رحلة الذهاب ترتب عليها إقامتي ليلة في فندق، والمفروض أنني ما قيمش هذه الليلة لو كان الرحلة لم تتأخر، وترتب عليه أيضا تفويت رحلة أخرى كانت بعد هذه الرحلة اللي هي رحلة الإياب. فقال رفعت قضية و ربحت تعويض منها، هل يجوز لي أو لا يجوز لي؟ يجوز، لا حرج، لا حرج، لأنه ليس مترتبا على زيادة على الدين، وإنما هو تعويض عن سوء الخدمة، وهذا أمر قانونا وكل شركات العالم تأخذ به، إن الشركات تربح ضعاف مضاعفة. ولو ما بديرش الميزات هذه زي الخطوط التركية ولا الخطوط المشهورة في العالم، لو ما تديرش الميزات هذه تفقد زبائنها، وبالتالي ما حصلت عليه جيد، سواء كان مساويا لقيمة ما دفعت أو أكثر. يعني لو أنت دفعت مثلا $400 وهم أعطوك 1000 باهي، دفعت 1000 وداروا لك 500 5000 باهي، أو كان مساويا أو أقل فلا حرج بإذن الله تعالى في الجميع، لأنه تعويض عن سوء الخدمة وليس مقابل دين. عندنا اتصال. أخت فاطمة، السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: عندي سؤال يا شيخ من فتوى إن شاء الله.
1: تفضلي.
3: نبي نسأل عن حكم الشرع في الحديث يصلي النبي عليه الصلاة والسلام أوصيكم بالأسمك، هو نوع من أنواع الكحل، هذا النوع سنة مؤكدة، وليش الأسمك بالذات؟
1: بقى تمام. ماشي. سيد ميلود، أن بعض الأسئلة عبر الواتساب إذا لم يكن هناك اتصالات. قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل ذهب الزينة عليه زكاة إذا لم يستعمل سنوات طويلة؟ إذا لم يستعمل ليس بسبب تغيير النية، وإنما بسبب عدم المناسبات، زي مثلا فترة الكورونا الناس كلها معاش تمشي للعراس ومعاش في مناسبات، فقعدت تجي سنة ونص أو سنتين الناس ما استخدموش. إذا كان بهذا المعنى يعني متخذ لللبس ولم يحصل مناسبة لللبس، ولم يكن الذهب من الذهب النادر للاستعمال، هذا لا زكاة فيه، وقصة عدم لبسة لا تؤثر في وجوب الزكاة فيه، لأن الزكاة متعلقة بالنية. فلو النية كانت الكنز بالدرجة الأولى حتى لو استعمل مرات ففيه الزكاة، ولو النية اللبس ولم يستعمل أحيانا ففيه الزكاة. أما إذا كان هذا الذهب من النادر للاستعمال أصلا ولم يستعمل ففيه الزكاة، يعني مثلا زي ذهب الصدر هذا الآن، ولا قريب كل سنة ولا سنتين ومرات كل ثلاثة يستعملوا فيه، وهو قيمته كبيرة جدا، ولذا رأى دار الإفتاء أن يزكى مثل هذا الذهب الكبير جدا الذي يندر استعماله. عندنا اتصال. سيد أحمد، السلام عليكم. سيد أحمد، السلام عليكم.
4: السلام عليكم
1: شيخ. لا بس عليكم.
4: الحمد لله. شنخبارك؟
1: الحمد لله.
4: والله عندي سؤال يا شيخ.
1: تفضل.
4: حكم لبس الدبلة للرجل، دبلة الفضة.
1: الدبلة للرجل.
4: ايه.
1: بتسمع الإجابة بإذن الله تعالى.
4: أنا
1: السيد علي.
5: أيوة شيخ، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: شيخ، أنا صليت المغرب مع الإمام.
1: إيه.
5: وفي الركعة الثالثة صار لي سهو. طلقت السلام قبل الإمام. طلقت السلام قبل الإمام في الركعة الثالثة.
1: باي.
5: صار لي وسواس، وصار لي واحدة سهو معاش واحد.
1: أنت سهو يعني.
5: سهوي. با؟ ايه سهوي.
1: با صالك وسواس شنو يعني؟
5: ها؟
1: شنو الوسواس اللي صالك ان الصلاة باطلة؟
5: والله مشاكل هيك عائلية، واحدة قعدت نفكر في حاجات بعش انتهيت الصلاة في الوحدة.
1: باي بإذن الله تعالى، هاي تسمع الإجابة.
5: الله يرحم والديك شيخ، الله يبارك فيك.
1: ماشي. سيد ميلود.
6: ميلود محمد.
1: تفضل يا سيد ميلود، السلام عليكم.
6: عليكم السلام يا شيخ عبد المحسن، بارك الله فيك وإن شاء الله في ميزان حسناتكم من البرنامج القيم هذا.
1: الله يبارك فيك، الله يبارك فيك.
6: يا شيخ عبد المحسن، أنا عندي سؤال. أنا مدرس متقاعد.
1: با؟
6: يعني صديق قال لي شو رأيك، والله أنا عندي مدرسة بدرس ترخيص.
1: با
6: شو رايك تعطيني بعض المسوغات باش يدير بيهم الترخيص، ونعطيك زي ما تقول منحه بقيمه 500 دينار كل شهر.
1: ايه
6: تسمع فيه يا شيخ؟ نبي نسأل، هل أنا طبعا بنعطيه أوراق، بنعطيه شاهد ميلاد وصورة من المؤهل الدراسي متاعي، وبيعطيني هو منحة، هل الكلام هذا يجايز شرعا والله فيها شك يعني؟
1: ومن ناحية القانونية شنو، أنت سألت عليه ولا ما سألتش عليه؟ سألت عليه ولا ما سألتش عليه؟
6: الراجل نعرفه و...
1: لا من ناحية القانونية
6: المدرسة هي مدائرة قائمة موجودة، مدائرة عائلة مدرسة.
1: من ناحية القانونية
6: القانونية والله ما بالنسبة للمدرسة قائمة والدرس، ومن الروضة حتى الابتدائي والعدادي
1: ما لناش
6: لكن طبعا الفترة الأخيرة
1: طلبوا
6: منهم، قالوا لازم الجوزة قاعدة تشتغل، قالوا لازم يتقاعد وتسيب المدرسة وتقعد في المدرسة، يا تسيب المدرسة وتقعد في العمل.
1: ما
6: فقال لي أنا شو رأيك أنت بما أنك مدرس متقاعد واشتغلت فترة في التعليم ومؤهلك تربوي، تعطيني شهادة ميلاد وشهادة مستواك الدراسي ندير بيهم ترخيص، ونعطيك مقابل 500 دينار.
1: ما تسمع لي
6: هذا المبلغ هذايا يجوز ما خدت أنا شرعا، لأني ما نبيش يقدم خدمة، نعطيه أوراق بس.
1: تسمع الإجابة بإذن الله تعالى. بإذن الله
6: تعالى. بارك الله فيك يا شيخ.
1: الله يبارك فيك. الله يبارك كل جميع. أن السيد صالح، السلام عليكم، يبدو أن الخط انقطع، إذا كان يسمع فينا يعيد الاتصال. الأخت فاطمة، إذا لم يكن هناك اتصالات. السيد يونس، السلام عليكم.
7: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: السيد يونس، لبس عليك، شن حالك باهي؟
7: الله يعزك وبرك فيك ومتك الله بالصحة والعافية.
1: آمين يا رب العالمين.
7: وشيوخنا الأفضل والقناة المباركة، بارك الله فيكم.
1: آمين يا رب.
7: أتمنى منك ككي، كان أعطاك وقت الموضوع كبير شوية، ولكن نبه ولو باختصار ولو باختصار. لماذا الأصول ما فيهاش بإذن الله خلاف، ونجد الخلافات كلها في فرع الفروع؟
1: الأصول شن تقصد بالأصول؟ أصول الفقه ولا العقيدة؟
7: أصول الفقه العديد متعرف عليها، ممكن جميع الأئمة كلهم يعني الصلاة وغيره وغيره، لكن أقول حقيقة التسدي هو فرع الفروع، هو هذا اللي بارز للأسف. منك ولو حتى مغتضب ومعطفل شوية،
1: بتسمع إجابة
7: الإنسان البسطاء لزينا يعني
1: يعني حدود بإذن الله تعالى. بإذن الله تعالى. أجمعين يا رب العالمين. سيد أبو محمد،
8: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
8: صباح الخير الشيخ عبد المحسن، تحية طيبة لك وللعاملين معك في الإذاعة
1: جميع المستمعين. آمين يا رب.
8: الشيخ عندي سؤالين. السؤال الأول، الدولة على بيع في الغازات اللي يوقف الغاز يعني مؤسسة النفط،
1: بيع في بمبة الغاز،
8: ايه تبيع في السوالات الغاز يعني بسعر غالي شوية، 240 دينار في السيمانة، قصدي هذا واحد مثلا حقه بيبيعها، يجوز بيعها لشخص ثاني ولا لا؟
1: يعني هو بياخذها باش يبيعها،
8: ايه بيشريها هو ب 240 يبيعوا فيها، وبعدين يبيعها لشخص ثاني برا.
1: ده وانت لما تاخذ بمبله ولا اثنين، تقدر تعاود تاخذ مره ثانيه وثالثه ورابعه، ولا هي هذه وخلاص؟
8: لا هذه خلاص، لان محكومه بالرقم الوطني بشروط.
1: باه تمام. باه
8: السؤال الثاني الشيخ، احنا نحضر في الدروس في القنوات وفي الاذاعه اللي جاءتكم هذه الكريمه، ومرات الشيخ يعطي في درس والله كذا، يتكلم عن احكام النساء من حيث الحيض، من حيث النفاس، احكام الجماع، موجبات الغسل كذا، فمرات حين قاعد مسير احنا والعيله ومعنا بنات ومعنا قريبات وشباب، فمرات أنا نحكي عن نفسي، مرات نشعر بحرج هيك لما الواحد يتكلم عن الموضوع هذا، فنرك في الصوت أو نبط يفكر ان الواحد والله نحول لقناه ثانيه لانه قال بنقعد هيك يا نطلع يا نويتي بيطلعوا. قصدي هذا الحياه هذا والتصرف هذا سليم والله هذا حياه وحشمه مذمومه زايده على الحد يعني يسلك توجيه الكلام هذا شيء.
1: باذن الله تعالى
8: الله يرحم والديك. شكرا.
1: عفوا. الأخت فاطمة قالت هي حكم الشرع في استعمال الإتمد وهل هي سنة مؤكدة وليش الإتمد بالذات؟ حكم الشرع أنه هو سنة، هل هي مؤكدة ولا مش مؤكدة؟ يعني هي سنة وخلاص، أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن من خير أكحالكم الإتمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر، وفي حديث ثاني اكتحلوا بالإثمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. طلب النبي صلى الله عليه وسلم له يدل على أنه سنة. بعد ذلك هل هناك تفرقة في درجات السنة أو ليس هناك تفرقة هذه مسألة أخرى. ما أوصى به وداوم على فعله وأظهره هذا يعتبره من السنة المؤكدة. ما أوصى به وأظهره ولم يداوم على فعله يكون سنة. المهم هك في درجات. هو الآن هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه طلب منا الاكتحال بالإثمد. لماذا؟ لأنه يحقق هذين المصلحتين. في بعض الأحاديث فيها مصالح أخرى، قال يجلو البصر يخليه يعني صافي مش مدغدش، وينبت الشعر يقوي البصيلات، يطلع الهذوب باهيات، والهذوب هذا يحافظ على العين من الغبار ومن الأوساخ وهكذا فتصبح العين قوية. هل هو ينبت حتى بقية الشعر ولا العين؟ الظاهر إنه شعر العين، لكن على كل حال هذا ما ورد في الاكتحال بالإثمن. بعد ذلك من أراده له ذلك سنة، ومن فعله باعتباره سنة وباعتباره يجلو البصر وينبت الشعر له الأجر، واللي فعله هكي وخلاص أو فعله لأنه يجلي البصر وينبت الشعر بدون اعتباره سنة أو أنه وارد هذا لا أجر له. فهو سنة كما قلنا وله فوائد من تحصل عليه. الإشكالية الآن وين الحصلة؟ تمشي لواحد يقول لك والله هذا إتمد أصلي ويعطي عليه أرقام كبيرة، وبعد ذلك تجي لواحد تاني يقول لك لا لا والله ما هناك هذا داير شوية كذا ومخلطهم مع بعضهم، وتمشي للتاني هذاك اللي قال لك والله ما صارت يعطيك واحد تاني وتقعد في المشاكل هذه كلها. لكن الإنسان يحاول إنه يأخذ من مصدر أو شركة معروفة يأخذ منه الإثمد هذا ويكتحل به، وبإذن الله تعالى ينال الأجر بالدرجة الأولى وينال هذين المنفعتين اللي هي جلاء البصر وصفاؤه والمسألة الأخرى إنبات الشعر في العين. طوى في ليبيا يعني مش وارد عندنا هذا، وخاصة للرجال، خاصة للرجال لأن بيبان الكحل في العين. هو حتى الإتمد نفسه في مشاكل، في اللي يقول لونه زي القهوي والراجل لما يديره ما يأثرش عليه، ولما مشانا للحج واحد مش عارف هندي ولا شن هو قال واحد من جماعني نعرفه وهذا ثقة وكذا جبلنا إتمد أكحل، معاش عرفناه هو لكحل ولا الأحمر. فإذا كان لكحل الراجل صعب أن يديره، يعني إلا إذا كان مثلا بيديره من بعد العشاء وبيغسل الفجر ومع ذلك حتبقى أثار، ومرات الناس يقعدوا يتكلموا عليه. لكن في النهاية يتكلموا ولا ما تكلموش ما دام الأمر سنة وهو ما يديرش في حاجة غلط اللي بيتكلم يقول له والله هذا الإثمن وهو سنة، كان هذاك سكت وهذا ربي باهي وكان قاعد يتكلم خلي يتكلم. السيد أحمد يسأل على حكم لبس الدبلة للرجل من الفضة جائز. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا التمس ولو خاتما من حديد. هو لبس الدبلة إذا كان هو أول شيء الخاتم الفضة مأذون فيه، مأذون فيه للرجل بشرط أن يكون 6 جرام فأقل وأن يكون واحدا وليس متعددا. يعني ما تديرش 3 خواتم زوز جرام زوز جرام زوز جرام، ولا تدير خاتمين 3 جرام 3 جرام، لا هو واحد بس، جاي 6 جرام جاي 4 جاي 3 جاي 2 جاي جرام، المهم واحد لا يتعدد. هذا جائز سواء كان لدبلة ولا مش لدبلة. الاتخاذة
9: مستمعي إذاعة دار الإفتاء، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله.

0: اللهم صل وسلم على رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: المتزوج أمر فيه فائدة، وخاصة للمرأة في فائدة شرعية، طبعا هذا لمن لم يفعله تشبها وتقليدا للكفار، أما من فعله وقال لا والله الكفار يديروا في ذبلة حتى ني بندير، هذه مسألة أخرى وهي محرمة. لكن الليبيين الآن، الليبيين وغير الليبيين ومعظم المسلمين يتخذونها سواء للرجال ولا النساء. بالنسبة للنساء بالدرجة الأولى، أنا مع أنهم يلبسوا الدبلة. علاش؟ لأنها تحقق مقصد آخر شرعي، وهو ترك الخطبة على خطبة الغير. الخطبات الأم ولا الأخت ولا المهم اللي تبي تخطب، أول ما تبي تشوف البنت وبتعجبها بتشوف صبحها، كان لقيتها لابسة دبلة تتجاوز الموضوع ومعاش تدور. وين المقصد الشرعي؟ نخافوا أن مثلا واحدة ما تلبسش ويحسبوها مش مخطوبة، ويمشي يخطبها واحد تاني أحسن من الأول، فأهلها يفركسوا الخطبة، ولا حتى هي تفركس الخطبة وتفسخ الخطبة من الأول وتمشي للتاني لأن أغنى ولا أجمل ولا شخصية ولا اللي هو. فالآن الخطبة على خطبة الغير هذه ممنوعة، وجود الدبلة تحمي من هذا الأمر. خلاص ما دام شافوها لابسة دبلة معاش بيجي حد تاني يخطبها مرة تانية، وبالتالي هيك تستقر الأمور نوعا ما. وبالتالي الآن الرجال ممكن ما فيش المقصد هذا، لأنه يقدر يخطب واحدة ولا اثنين ولا أربعة ولا اللي بيديره يديره، يقدر مش حيجوه هم يخطبوه باش يشوفوه مداير دبلة ولا مش مداير دبلة. لكن اتخاذه هو في الأصل جائز، اتخاذ الخاتم في الأصل جائز، فهو بعد ما تزوج اختر له بيدير دبلة وما كانش يدير فيها، جائز لا حرج في ذلك. المهم زي ما قلنا ألا يكون الأساس والنية هو تقليد الكفار، وتقليد الكفار في الأمور التي تغلب على المسلمين، وخاصة هي من أمور العادات وليس من العبادات، لا حرج فيها، لا يعتبر تقليدا للكفار. الآن القرواطة كل دكاترة المسلمين في العالم يلبسوا فيها، نحكي حتى بتاع الشريعة تلقاهم يلبسوا فيها ومستعملة وما فيهاش نكير، وما في حد يقول لهذا تشبه بالكفار ولا غيره. وهذا حصل حتى مع الصحابة، أن لبسوا لبس جاهم وعجبهم كانوا يستعملوا فيه الكفار قاعدوا يلبسوا فيه، وفي حد قالهم والله هذا تشبه بالكفار لأن هذه يلبس فيها. إذا كان اللبس لباس شهرة أو كان خاصا بالعبادة بعدين نخش في الحرام. اللي يلبس القلنسوة وهذه متاع النصارى، ولا يلبس الزنار اللي هو في الوسط، ولا يلبس العباية متاعتهم، لا هذه خاصة ما يلبسوهاش إلا في العبادة، هذا حرام. الطقي هذه اللي زي الصولجان هذه اللي يلبس فيها القساوسة أيضا لا يجوز، أو يكون لباس شهرة، لا لبس لابسة مغني ولا لابسة ممثل ولا لابسة لاعب كورة ولا حلاقة غريبة مديرها لاعب كورة ولا مغني ولا اللي هو، ويجي يديروها باش يشتهر بها ويجي يديروا زيها، هذا ممنوع. أو حتى هو نفسه يبي يحلق علاقة غريبة باش الناس يعرفوا ويقولوا فلان فلان فلان ويقعد يدعو عليه. لباس الشهرة وفعل الشهرة أو ما هو خاص بعبادات النصارى، الملابس الخاصة بعبادات النصارى، فهذا لا يجوز. أما بقية اللبس العادي الذي يحقق ستر العورة، لو داروا الكفار وإحنا عجبنا باعتباره مثلا أنيق، ولا باعتباره يحمي من البرد ولا رطب في الصيف، فهذا لا حرج بإذن الله تعالى في لبسه، حتى وإن كانت بدايته من لبس الكفار. إن السيد أبو أحمد السلام ورحمة الله وبركاته.
2: شيخ بالله يدفني على السيولة يا شيخ، والله زر الناس على الربا وزر، والله قاعد أشوف بحاجات يا شيخ ما عمرها شفناها في العهد الإسلامي. بالله يدفني على السيولة لو سمعت يا شيخ.
1: باهي بإذن الله تعالى.
2: بارك الله فيك.
1: الله يبارك في الجميع. السيد علي قال أطلقت السلام قبل الإمام سهوا فصار لي وسواس. لا لا لا, لا شيء في ذلك، ما دام وليت معاه وسلمت معاه فصلاتك صحيحة ولا تطالب لا بسجود ولا بغيره، يتحمله الإمام عنك. المهم إنك أنت أول ما عرفت أنك أنت أخطأت رجعت للصلاة وسلمت معه فصلاتك صحيحة بإذن الله تعالى ولا شيء عليك. السيد ميلود قال أني مدرس متقاعد وفي شخص عنده مدرسة قال بندير ترخيص بمسوغات السيد ميلود، ندير بهم الترخيص ونعطيك منحة 500 دينار شهريا. هذا راجع لقانون البلد، إذا كان قانون البلد يسمح بتأجير الشهادة هذه لتقام بها المدرسة فهذا جائز لا حرج فيه، وإذا كان القانون لا يسمح فلا يجوز. تو في الصيدلة ممنوع في القانون إن واحد يأجر الشهادة متاعها باش يديروا صيدلية بأوراقه، هذا ممنوع، وبالتالي يجب الالتزام به، يا تخدم فيها يا تديرها باسمك يا تترك، يا تكون شريك فيها في الخدمة حتى بالورقة هذه وبالخدمة، المهم انت اللي تخدم وتولى شؤون الصيدلية ماشي الحال. اما انك تعطيهم الصيدلية تعطيهم الشهادة وهم يقعدوا يخدموا بها، لا، هل هذا الامر زي في التعليم ولا لا؟ هل يجوز للتعليم أن للمعلم أن يؤجر أوراقه لتقام بها مدرسة خاصة أو لا؟ راجع الوزارة، إذا كان قالوا لك لا ممنوع ولازم اللي بيخدم والظاهر أنه ممنوع، لازم اللي بيخدم في الظهر، علاش قلت الظهر أنه ممنوع؟ لأن المرأة هذه قالوا لها يا تطلعي تقعد هنا يا بس، منعوها من مزاولة العمل. لو كان الإيجار جايز، إيجار الشهادة من أي حد جايز، راهو خلاص ما كلمتهمش بكرة، راهو مش اتخذت من الأول وخلاص. فالظاهر أن حتى هنايا زيها، أن تأجير المسوغات باش يديروا بهم مدرسة وانت ما تكونش فيها لا من قريب لا من بعيد، الظاهر أنه غير جايز. لكن ما تسمعش الظاهر اللي نقول فيه هني وراجع الوزارة، شوف الوزارة امشي ولا حد في التفتيش ولا كذا يمشي يسألك يقول امراه فلان يبي أجر مسوغاته العلمية باش يفتحوا مدرسة خاصة باسمه وهو ما يبيش يخدم فيها ولا يراقبها ولا لي علاقة، بغض النظر بالبلاش ولا مش بالبلاش هذه ما تعنيناش. لو قالوا احنا ما عندناش ما يمنع هذا الأمر لا حرج بعد ذلك بالتبرع بالشهادة باش يفتحوا بها مدرسة خاصة أو أخذ أجرة عليها، ولو قالوا له ممنوع الزوز ممنوع، لا يجوز لك التبرع بها مجانا ولا يجوز لك أخذ أجرة عليها. فالموضوع في الدولة، هل الدولة لها الحق في هذا؟ لها الحق في هذا. الآن الدولة شافوا لما حد يعطي شهادة الصيدلة لتاجر الأمور على المواطنين تتلخبط، يبدأ التاجر يمشي وإما يلقى دواء رخيص يجيبه وخلاص، لا يعرف مكوناته، لا يعرف المادة الفعالة، لا يعرف أصلي ولا مش أصلي، لا يعرف طاح صلاحيته ولا ما يعرفش، هو يعرف بجنس وبس. لقى حاوية بنادول قالوا له ب30 جنيه وهني ينباع ب100، هذه على قول التجار كزيوني فرصة، هي خذها وبرا بيعها لليبيا. هل هي المادة الفعالة موجودة؟ هل هي طايحة؟ هذا كله ما يعنيش التاجر، بالعكس لما يكون صيدلي بالنهاية بيخاف على سمعة الصيدلية متاعه ويعرف هذه المكونات، ومرات لما يشك يطلب حتى تحليل يعني لما مثلا زي ما قلنا هو ينباع في الصيدلية ب100 هو يلقاه ب20، هذا لابد أن يحصل له ريب وشك في هذه الصفقة. علاش التانيين كلهم يبيعوا ب50 ولا ب60 وهذا يبيع ب20؟ كذا في مشكلة. وبالتالي الدولة هكذا، هذا القانون من الدولة هو لإصلاح الشعب اللي هي مسؤولة عنه، فيكون مقبولا ويجب تنفيذه. هل هذا الأمر موجود في المدارس الخاصة ولا لا؟ الله أعلم، أنا ما عنديش علم. لكن الرجوع إلى الوزارة سهل، تمشي تقولهم ويقولوا لك، كان قالوا لك عادي عادي، أجر بالفلوس ولا أعطيها تبرعا، كان قالوا لك ممنوع، لا يجوز بعد ذلك لا بالمال ولا بالتبرع. وهذه مش وقتها، لكن المدارس الخاصة في ليبيا نكبة حقيقية، نكبة غير طبيعية حقيقة. المدارس والجامعات الخاصة نكبة غير عادية، وكل من شارك فيها سينال الإثم يوم القيامة، سواء بإعطاء الترخيص سواء بإصدار القوانين. يعني الآن أنت تصدر في جامعة خاصة وتعرف أن الشباب يبوا يخدموا، وتلقى أصلاً أنت معينة بالثانوي، يخش للجامعة الخاصة ولا المدرسة الخاصة، حتى الامتحانات في اللي ما يحضرش فيهم، وفي اللي يجي ويكتبوا له المدرسين، المدرسون هم اللي يكتبوا له، وفي اللي يجيه الورقة من برا، وهذا كله كلام حقيقي مش واقع. في اللي حتى الامتحانات ما يحضرش فيهم، وفي اللي مدرقها شوية يقول لا غرت على الامتحانات وتنديروا الكراي، وفي اللي حتى أعطيه الورقة بيضة يديروا هذوك يغروا في الدرجات غران. فحقيقة نكبة على التعليم، واللي أكبر منها النكبة الأكبر منها إن جماعة الجامعات الخاصة يحصلوا تعيينات وجماعة الجامعات العامة ما يحصلوش تعيينات. شن بيصير الآن؟ الطالب اللي بيخش للجامعة هو ما عنداش نية في القراية ولا العقلية ضعيفة، أول فصل يرسب فيه في الجامعة يقول بالك يمشي للمدرسة الخاصة ويقعد يخدم البرة ويجيب لهم كل سنة كذا أو كل فصل كذا، الله أعلم قداش، وبعدين يأخذ الإفادة ويتعين. بينما اللي قرأ في الجامعة العامة وأرهق نفسه في الدراسة، بعد ما يطلع ما يتعينش. شو بتكون النتيجة على غالب الدولة اللي احنا نشوفه فيه؟ قرارات عشوائية، تخبيط، عدم تخطيط، الرجل غير المناسب في المكان غير المناسب أصلاً، وقص على ذلك. فالخلاصة يا سيد ميلود، راجع الوزارة واللي يقولوا لك عليه ديرة. سيد يونس قال لماذا الأصول ليس فيها خلاف كالفروع؟ قلت له شن تقصد بالأصول؟ الأصول الفقه ولا العقيدة؟ قال لي أصول الفقه. أنا نجاوب عليه مزوز، ليس صحيحا أن المعلومة هذه غير صحيحة، إن أصول الفقه ما فيهاش خلاف، بالعكس الخلاف فيها أشد من الفروع. علاش؟ لأن بيترتب عليه خلاف فروع كثير. لما نقول إن مفهوم اللقب لا يؤخذ به، والتاني يقول يؤخذ به، يؤخذ به يعني تستنبط به الأحكام الشرعية، هذه مش الخلاف في مسألة هذه بس، هذه بيترتب عليها مرات 40 خلاف في مسائل أخرى. وما فيه مفهوم لقب أني نعمل به والتاني لا، فيترتب على الخلاف في هذه المسألة الأصولية 40 خلاف في المسائل الفرعية. عمل أهل المدينة حجة في الأحكام ولا ليس حجة في الأحكام؟ هذا خلاف في الأصول. الاستحسان هل هو هوى أو مصدر حقيقي وصحيح لاستنباط الأحكام؟ زي ما قال الشافعي، هل المصالح المرسلة يعتد بها أم لا؟ هل شرع من قبلنا شرع لنا أو ليس شرعا لنا؟ هذه كمسألة أخرى. هل العام بعد تخصيصه يبقى على عمومه أم يكون منسوخا؟ هذه لما نقولها رأوا في مئات المسائل بيترتب عليها خلاف بناء على الخلاف في هذا الأصل. هل القياس حجة ولا مش حجة؟ هل عمل الصحابي حجة ولا مش حجة؟ هذه كلها في أصول الفقه وكلها فيها خلاف. هل الإباحة حكم شرعي ولا مش حكم شرعي؟ هل الأمر الوارد بعد الحظر للإباحة أم هو باق على الوجوب؟ هذه كلها مسائل خلافية في الأصول، وهي أشد. العقيدة أيضا فيها خلاف. رؤية الباري عز وجل هذا حصل في الدنيا، حصل الخلاف فيها بين الجيل الأول من الصحابة، بين السيدة عائشة وغيرها. رؤية الباري عز وجل، هي قالت ما شافهاش والتانيين قالوا شافها. مسائل الصفات هل تؤول ولا هي على ظاهرها؟ هذا الخلاف كل يوم، أو قاعدين الأمة تبدع بعضها وتضلل بعضها بناء على هذا الخلاف العقدي. هل الصراط والميزان هما شيئان حسيان أم هم والميزان الصراط والميزان هل هما شيئان حسيان حقيقيان ولا هما كناية على ميزان الأعمال والمرور على النار؟ هذا خلاف بين السنة والإباضية، وخلافات المعتزلة في مرتكب الكبيرة وغيرها، هل هو كافر مخلد في النار ولا في مرتبة بين المرتبتين ولا هو مسلم عاصي، هذا خلاف مشهور. الخلاف في الإيمان، هل هو مسماه التصديق فقط كما يقول أبو حنيفة ولا معاه حتى العمل، قول وفعل وعمل زي ما يقول غيره، هذا يترتب عليه الإرجاء. فهذه كلها أمور خلافية في العقيدة، ويترتب عليها طول الخلاف في الأمور الفرعية، لا يترتب عليها تبديع ولا تضليل ولا تفسيق ولا غيره، لكن هنا يترتب عليها، وبالتالي ترتب عليها بناء على الخلاف فيها. يعني مش معنى ذلك ان احنا نقول للناس انتم بدعوا ضللوا، لا مش هذا المقصد. فكل هذه الأمور أمور في العقيدة وفيها خلاف. مسألة هل وقع التأويل في الصدر الأول من الصحابة ولا لم يقع التأويل، فالأصول والعقيدة فيها خلاف ربما أشد من الفروع. لكن علاش احنا ما نعرفوش الا الخلاف في الفروع، او غالب الناس ما يعرفوش الا الخلاف في الفروع؟ لان هذيك مسائل دقيقة، الخلاف فيها منتشر بين اهل العلم. ممكن مسألة الصفات هذا انتشر الخلاف فيها بين العامة، ونشوف الان في الطوام اللي تحدث هذا لاش. لكن الخلاف لما يكون بين العلماء ما يخوفش، راه الخلاف اللي يخوف هو لما يكون بين العامة بس، لأنه هو اللي يضلل من لا يستحق التضليل، ويفسق من لا يستحق التفسيق، ويكفر أحيانا من لا يستحق التكفير، ونقعد في مشاكل لها أول ما لهاش آخر. ولذا الآن الناس كلها تصلي، الناس كلها تصيم، الناس كلها تجيها مسائل خلافية في الصوم والصلاة. علاش ما نلقوش المسائل الخلافية هذه في الزكاة إلا نادرا؟ ما نلقوهاش في الحج، أو يا أخي حتى الحج نوعا ما موجود. علاش ما نلقوهاش في باب الجهاد؟ علاش ما نعرفوش المسائل الخلافية في المعاملات، في الأقضية والشهادات، في النكاح؟ لأن هذه مسائل قليلة غالبا لا يدركها إلا أهل العلم، فالخلاف فيها مش منتشر بين العامة. الأمور طيبة، أول ما ينتشر الخلاف بين العامة هو اللي يترتب عليه المشاكل، لأنه يبدأ الكلام بغير علم. رمي الناس والتبديع والتفسيق وكذا، هذا يبدأ بدون علم، يعني يبدأ هو جاهل. وزي ما قلنا هو مش غير المالكية والشافعية، يقول لك ما أصاب عمر، ولا عمر ما عندهش بعد نظر هو والصحابة اللي معاه لما درسوا هذه المسألة.

عالم تجرأهم على أبي بكر وعمر، شو بيصير في البقية زعمك، بقية الصحابة، وشن بيصير في من دونهم من التابعين، وشن بيصير في، وهذا نسمعه فيه خلال المالكية، هذو ما يعرفوا شيء، هذا كلام حقيقي ونسمعه فيه. لما يخرج زي ما قلنا، يعني هو بيتبع الكلام الإمام أحمد مثلا، ويبدأ يسب في المالكية الذين كان يعظمهم ويجلهم شيخ الإمام أحمد، مش حتى الإمام نفسه اللي هو الإمام الشافعي. فالخلاف في كل الفروع في كل العلوم موجود، حتى في النحو في خلاف ره، حتى في العروض في خلاف، علم العروض، العروض علم العروض اللي هو أوزان الشعر، حتى هو في خلاف، زي ما الطب في خلاف، وزي ما في الفيزياء في خلاف، وزي ما الكيمياء في خلاف. ما عندناش العلوم اليقينية القطعية، ممكن الرياضيات بس، لأن حتى لو في خلاف سهل يزول، واحد زائد واحد اثنين، جاي واحد قال ثلاثة، لا نحطوا له شيشة مشروب هني وشيشة مشروب هني، ونقولوا له عدهم يعدهم اثنين يزول الخلاف. لكن المسائل مدامة دقيقة ومتشابكة وما فيهاش أمر قطعي، راو الخلاف سيبقى إلى يوم القيامة، والمفروض إنه ما يكون الشيء مشكلة. الغلط مش في الخلاف، راو الغلط في نحن اللي نتعصبوا في الخلاف، وإلا الصحابة والتابعين. يعني واحد قال لي معرفش مالك الإمام الشافعي ولا الإمام أحمد، قال له نصلي ورا واحد ما يقراش في الفاتحة، وهو مذهبه مش الفاتحة ما يقراش في البسملة، وهو مذهبه أن البسملة واجبة القراءة، وأن اللي ما يقراهاش صلاة باطلة. مش عارف توا يا الإمام الشافعي يا الإمام أحمد سئل هذا السؤال، قال له أنت قصدك أنت تبيني ني ما نصليش وراء مالك وسعيد بن المسيب، مع أنه يرى أن من لم يقرأ بالبسملة صلاته باطلة. لكن لما سئل هذا السؤال قال لا عادي، أنت كيف يعني تبي تقول أن سعيد بن المسيب والإمام مالك صلاتهم باطلة لأنه ما يقروش في البسملة؟ لما يبدأ الخلاف بهذه الطريقة تمشي الأمور، لكن لما يخش الخلاف بين العامة تحصل الطوام بعد ذلك. السيد أبو محمد يسأل على بيع اسطوانات الغاز، دولة تجيب فيها 240، يجوز بيعها ولا لا يجوز بيعها؟ الظاهر جواز بيعها، ولا تقاس عليه المسائل اللي فيها دعم من الدولة. علاش؟ لأن الدعم هذا لن يتكرر، هم بيعطوك بمبلتين وانت حر تبي تبيعهم تبي تخليهم تبي ينخنبوا منك، تجي تقول لهم اعطوني زوز ثانيات، يلقوا الرقم الوطني متاعك مسجل يقولوا لك فمن له. هذه صارت مثل الحق الواجب، بعد ما حق واجب يجوز لك بيعها، مش زي البنزينة، ما البنزينة بنبيعها توا بنمشي بعد غضوة وناخذ حصة واحد المفروض انه ياخذها ونبيعها له هو، بخلاف بمبلة الغاز هو حق من الدولة اثنين، برا خود اثنين، تبي ثلاثة شري مني حقني. وبالتالي الظاهر والله أعلم أن في هذه المسألة ما لم يصدر فتوى رسمية من دار الإفتاء بالمنع، قياس عليه مسألة بيع البنزينة ولا السلع المدعومة بعيد شوية، والأصل الجواز على ما ملكه الإنسان بطريق حسن، ثم يجوز له بعد ذلك أن يفعل به ما شاء. أخرج إلى فاصل قصير ثم أكمل الجزء الثاني من حلقة اليوم بحول الله وتوفيقه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: تحية لي كنت لمشايخ المعاق ودار ال والتعليم من ذا بارك الله فيكم وجزاكم الله خير من المنابر
1: سعدا وجلانا علم الشريعة باب.
2: من أعظم المعاصي المالية الربا، يعني تميز بقوله تعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وانت حصلت 1000 ولا حصلت 20000 ولا حصلت 100 ولا حتى مليون، ولا قدر الله اللي حصل هالقيمة هذه حصل غضب الله وأعلن عليه الحرب من الله ورسوله، شدير به المليون ولا شدير بالمليار ولا شدير حتى بالدنيا كلها. يعني من عاد الله وعاد رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا سينتفع بالدنيا؟
3: الهبة لا يشترط فيه، يعني لا بد فيها من الحوز، يعني يشترط في الهبة الحوز في حياة الواهب، يعني في حياة الأم لابد تسلم للبنت حتى تكون هذه الهبة نافذة وصح شرعا.
4: الصلاة سواء كانت حاضرة أو فائتة لا تصح إلا بالقيام، والقيام ركن من أركان الصلاة، فإذا عجز عن القيام بسبب كبر في السن أو مرض أو طال عليه الأمر وشق، يعني مثلا يصلي في القضاء وكثر عليه الأمر حتى لم يستطع القيام أو كان القيام شديدا عليه، جاز له أن يصلي قاعدا.
5: في ثوب مجتهد فقها وبرهانا
6: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
7: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
8: بالله أي وسام
9: يأتيكم يوميا على تمام الساعة 11 صباحا ويوم الجمعة على تمام الساعة 5 مساء.

0: الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإن أنت شئت جعلت الصعب سهلا. اللهم سهل علينا كل أمر عسير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. أن اتصال سيد أبو طاهر. السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: أهلا شيخ عبد المحسن، حياك الله.
0: الله يبارك فيك. الله يبارك فيك.
1: الله فيك. إن شاء الله يا رب رب يفتح عليك.
0: أجمعين يا رب. يا رب. آمين يا رب. أجمعين يا رب.
1: شيخ عندي سؤال وملاحظة إن شاء الله.
0: تفضل.
1: سؤال بين صدي منفرد صلاة الفريضة. ضروري من الإقامة طيب والنية، والنية اللي تصح حتى عند الوضوء سادة، ولا ضروري نمية قبل
0: تكبيرة الحرام؟ أنت شن تقصد بالنية يا أبو طاهر؟
1: مثلا أنا أنت صلي صلاة الظهر، ننوي في قلبي أن أنا نصلي صلاة الظهر، لازم نقول اللهم إني نويت أصلي صلاة الظهر.
0: باه؟ ما تقول؟ إيه.
1: النية هي تجوز من الوضوء ولا تجوز هذه قبل تكبيرة من الله والإقامة.
0: باه؟ باه تمام باه؟ يعني أنت ما تلفظش بها؟
1: لا لا ما نقودش بها. لا
0: بها تمام بها. ولا الملاحظة
1: الملاحظة شيخي نقول لتو احنا قلبة شباب ترجع لكاس العالم شاشات عمالي مديرينها برا
0: ايه
1: طيب بدأت من القاو يلا تو احنا نفرجوا على الكفار يلعبوا في الكورة يا شيخ طيب
0: ايه
1: زوج شباب مسلمين يتعاركوا على المباريات لا ولا هم حاجات في المفرمة ولا ما أعرف هم يبغوا يتعاركوا مع بعضهم على شان كورة يا ويشتموا بعضهم فهمت كيف ولا هذه واحدة. الثانية هي إن يوم اللي فاتوا أنا مشيت نشري خضرة بضاعتي كلها وزنتها طلعت ب 58 دينار
0: بح.
1: جاي اختار عليا بناخذ الله قلت شويه خلينا ناخذ الله ونجي عموم مشيت لقيت الله ليبي مش تونسي انا ناخذ تونسي ولا تلقيت حاط الضاعه وجانب هم مديرين زوز ميزانات زوز مصريين يوزنوا جاي عموم مختار بضاعتي المصري الثاني مش اللي وزن لي قلت خليه يوزن خير ما بقول انا قال لي كذا كذا قلت ما راح يقول لي كذاب هذا خليه يوزن عموم بعد ما وزن قال لي 83 دينار والاول انا قال لي 57 ونص قال لي قول 57 فهمت علي يلعبوا في الميزان واحنا بالشارع الميزان هذه انا نزل فيه نص صريح في القران الكريم يا شيخ ندي نصيحه الموضوع
0: باذن الله تعالى
1: بارك الله فيك يا شيخ
0: الله يبارك فيك بارك الله فيك. السيد علي السلام عليكم. قطع اتصال بالسيد علي. الأسئلة جت مباشرة لم أستطع التذكير بالأرقام. أرقام البرنامج 092-092-15-0 وأيضا 092-092-16-0. السيد عادل. عن عادل السلام عليكم.
2: صباح الخير يا شيخ.
0: نبس عليكم.
2: نهاركم سعيد إن شاء الله وربي يمتعكم بالصحة
0: أجمعين يا رب العالمين.
2: لا يا شيخ أنا ما نعرفش هل هو أنا وصلكم رسالة لكم أنتم لأن أنتم تهمونا أكثر شيء
0: باه إن شاء الله
2: والبلاد في حاجة ماسة لكلمة حق أنتم
0: إن شاء الله خير باه
2: في برنامج المتحكم والنفقات اللي يحبسوا الرجال متاعهم بالله ما حكم هذه أمرأة ونجي تحت خاطر فلوس وهو ما يستحق صغاره بالخمس سنين بالست سنين وجي تدير فيه امر حبس فهمت كيف؟ بالله عليكم يا شيخ تديروا حلقه لهالموضوع هذا.
0: يعني المطلق ما يخلصش على أولاده لأن المرأة ترفع قضية ويحبسوه. يبدو أن انقطع الاتصال. أنا أخت أم فرج.
3: أيوة، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: معي الشيخ ولا
0: تفضلي؟ تفضلي تفضلي أختي.
3: يقول لك يا شيخ، عندي نسألك سؤال.
0: تفضلي.
3: عندي مرت خوي فوق، هي يقول لك يا عز رجل ما تسيق الشي بكل زي الأولى زي الثانية، خلينا نمشي ونشوف من البكرة زي ما هو.
0: مرت خوك؟
3: مرت خوي فوق مستحيل يدير في شيء أصلا، هو درج تخلي فيه سنة سنتين وحين نمشي ونشوف على أمي يعني.
0: إيه.
3: وهو ولا تيري مع أمي، بروحها أمي أصلا معاه حد.
0: أمك ساكنة
3: في العيد ولا تيكم يزمون اكتبات.
0: أمك ساكنة لوطة وخوك أمك ساكنة لوطة وخوك ساكن فوق.
3: إيه.
0: ومرتها ما تسيقش في الدروج.
3: ايه ما تلاقيش في الدروج بكل، هو يكلم الشفاء حتى اخوي.
0: باه؟
3: باه، وابوي حتى لما يخليش فينا نكلموها فوقية.
0: بوك؟
3: ايه بوي.
0: باه؟
3: باه، ولا تكش شي مع امي ولا حاجة. ولا في العيد ولا في مناسبات.
0: يعني تحكي ان مرت خوك كيف ما تخدمش امه، ام ما تخدمش امك.
3: ايه ما تخدمش في امي، واحنا نجو من بعيد، سكان بعيد يعني.
0: تجو من بعيد باش تخدموا امك.
3: ايه ونجو على خاطر نخدموا امي.
0: ايه ايه ايه. يعني انت تبي تسالي مرت خوك عليها اثم ولا لا؟
3: ايه ايه كل شيء هيك.
0: باي تسمعي الاجابه باذن الله تعالى.
3: بس تمام شكرا.
0: ماشي السلام عليكم. سيد اشرف السلام عليكم.
4: السلام ورحمة الله.
0: لا بس عليكم.
4: الحمد لله، كيف حالك انت طيب؟
0: الحمد لله.
4: يا شيخ انا اتفكر على قصة انت متوقع في القطعة
0: في القطعة ما ما ما يا سيد اشرف
4: العيادة خلاص عملية.
0: سيد اشرف سيد اشرف تسمع فيها
4: مبلغ 4000 دولار كمقدم قبل دخولنا للعمليه، وقاعد معه مرافق غادي اخوه
0: سيد اشرف.
4: وفرش عنده المبلغ 4000 دولار، هو فرش شركه شو اسمه فراسه طبعا ما بعتتلاش. المهم هو قصار زي توا، فكلمني الراجل قال لي عندك 4000 دولار الشركه، قلت له في فرش موجودات. فالراجل كان يعني كان خايف فقال لي خلاص اعطيهم اكتبهم ما فهمنا في شيء، لا في بيع نقدا لا في تحويل ولا صرف. قلت له قلت له الفلوس والله خليك تكرمها وندير لخوك عمليه وبعدين تفهم. هذا اللي صار خذينا الساعه واعطينا مقدم من العياده ودار عمليه وبعدين جاء بعدين كلمني فاهم قال لي كيف تبي تشتريهم؟ قلت له استاذ قلت له استاذ قلت له تبي تشتريهم تشوفوا سعر اليوم قداش انا ما بدي يومش قاعد شفتها حواله شوف سعر اليوم حولي على سعر اليوم. وهذا اللي صار، صار سعر اليوم كان بيخدم الحواله وحول هلا هنا في خشينا في قصه تقابل عظيم تقابل معك.
0: باي تسمع الاجابه باذن الله تعالى. الأخ أبو محمد قال نحضر في الدروس مع المشايخ، وأحيانا بعض المشايخ يتكلم عن أحكام الحيض ومعي بناتي ولا أختي ولا أمي ولا كذا، فني نسكر في القناة ولا نغيرها، هل هذا التصرف صحيح أم هو مذموم؟ يعني هل الحياة منهن في هذا الموضع صحيح وانني غيرت القناة ولا سكرتها تصرف صحيح، ولا هذا تنطع وزيادة في الدين والمفروض نسمعه؟ الأصل أنه هو من الحياء غير المذموم، إلا في حالة واحدة، إذا كان زوجتك هذه ولا بنتك ولا أختك ما تعرفش أحكام الحيض، بعدين لا تسكر القناة ولا تغيرها، خليها تسمع وانت تطلع برا. لكن لو أختك ولا زوجتك ولا الزوجة عادي يعني ما فيش إشكالية، لكن بنتك ولا أختك ولا أمك ولا اللي هو بتسمع معاك وهي تعلم أحكام الحيض، فالتصرف اللي درته لا حرج فيه. لو تفرجت وقلت لا حياء في تعلم الدين مع بعضكم، هذا أيضا أمر حسن. ولو في حياء وقلت أني والله بنغير وكذا باش ما نسمعوش، وهم يعلموا أحكام الحيض ويعلموا أحكام النفاس والكلام هذا والاغتسال، فالخير الحياء لا يأتي إلا بخير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالعبرة هل يستفيد من المعلومة ولا لا؟ كان يستفيد من المعلومة بحيث هي ما عندهمش وما يصححوش عبادتهم إلا بها، الحال الوحيد أنك أنت تطلع أنت كانت حشمت، لكن لا تسكر القناة ولا تغيرها. وكان هم زي ما قلت يعلموا الأحكام، بعد ذلك حر تبي تخليها ما فيش بأس، وتبي تغيرها ما فيش بأس. فإذا كان الإنسان دائم الحياة مع هؤلاء، لا يتفرج لمسلسلات، لا يتفرج لأفلام، لا يسمع في الكلام هذا، قولوا له والله استمر على هذا الحياة ولا حرج، غاية ما في الأمر إنك أنت تطلع وتخليهم يسمعوا، أو تغير إذا تعرف أن هم يعلموا هذه الأحكام، وإذا كان ما يعلموش أنت أطلع وخليهم. أما كان أنت تتفرج على المسلسلات اللي كلها كلمات عشق وحب وغرام، والأفلام اللي كلها الله أعلم شني فيها، وبعدين بحكيش على المتصل يعني، وبعدين تقول لا والله هذا حياة وما نقدرش نسمع الحيض وكلام، هذا كلام متناقض. يتكون حيي في كل الأماكن، يا تخليهم يسمعوا تسمع معاهم، ماذا ما أنت تسمع فيما هو أشد وأنكى من هذا الموضوع. وهذا زي ما قلت مش خاص بالسيد أبو محمد، وإنما نحكي عليه الكل، لأن بعض المسائل تتغير. أنت هو اللي يقول أني والله نتحشم نسمع حتى كلمة الحب ولا كذا، قال ما نقدرش، هذه أول ما نلقى يا هم يهربوا يعني نهرب، وحتى هذه زيها نقولوا لا باي الحال ماشي الحال، لكن يقول أني نسمع معاهم في الأغاني ونحضر في الأفلام ونحضر في المسلسلات اللي زي ما قلنا من بدايتها لنهايتها وهي كلها خادشة للحياة، وبعدين بيجي يدير روح يتحشم في كلمة حيض ولا نفاس، يقولوا له لا هذا ما ليش علاقة بالحياة المرغوب بكل، هذا حياة مذموم. زي ما قلت يعني لما سئل الإمام أحمد قالوا له فلان طلبت منا أمه يطلق مرته، يطلقها ولا ما يطلقهاش؟ شن قال؟ قال إن لم يكن له إن لم يبقى له من برها إلا أن يفعل فليفعل، وإن كان يضربها في الصباح ويريد أن يبرها في الليل بطلاق زوجته فلا. هذا نفس اللي نقرأ فيه إحنا، أو نفس اللي نتكلم عليه الآن بالضبط. يعني إذا قال هو بار في كل الأشياء وخلاص ببرها بطلاق زوجته، قال يطلق عادي. أما قال كان في النهار يضربها ويعق فيها، وفي الليل يدير فروحة يبرها بطلاق زوجته فلا. حتى إحنا نفس الشيء هني، اللي هذا بس اللي ناقصة من الحياة، والباقي كل الحشمة تامة، نقولوا له سكر ولا حول ولا أطلع أنت، سكر القناة ولا حولها ولا أطلع أنت. وإذا كان زي ما قلنا يحضر في الأفلام والأغاني والمسلسلات اللي كلها هابطة وبيدير روحه حيي، هني نقولوا لا الحياة ينبغي أن يكون في المجال الأول وليس في هذا المجال. سيد أبو أحمد قال لي تكلم على السيولة، والله ماني عارف شو منقول يا سيد أحمد، يعني مش عارف المسؤولين إذا كان يشوفوا في الناس طوابير ونسوين الساعة 3 في الليل واقفين قدام الماكينات، والموظفين الساعة 4 في الليل واقف قدام الماكينة، والساعة 11 الظهر الصبح واقف قدام الماكينة، وفي القايلة واقف قدام الماكينة فيها النو، وماكينات كلها أقل ما يطلق عليها أنها غير آدمية، تلقاها لم دايرين مظلة، لم دايرين كراسي، لم ناشرين هيك الناس والشمس، تلقاهم دايرين كرتونيات فوق روسهم، راجل مصنع منع ولا مرام دايرة كرتوني وتوقف بالساعتين بالثلاثة ومرات حتى أكثر. إذا كان ما أترش فيهم هذه المناظر شو بتأتر فيهم كلمتيني؟ كون نقص السيولة أدى بالناس أو كثرة من الناس إلى الدخول في معاملات ربوية لا حد لها، هذا كلام صحيح واني معاك، وكل من دار معاملة ربوية كل من كان سببا في نقص هذه السيولة متعمدا سيكون إثمها عليها أو سيكون إثمها عليه. يعني نقدر نوفر سيولة ولا عندي سيولة وما نبيش نوزع، أو نقدر نطبع وما يضرش بالناس، أو نعرف من اللي يسبب في نقص السيولة واني عندي الإمكانية اني نتحرك وما نبيش نتحرك، سواء تقاعسا أو لفوائد، لأن رأوا كثير من الناس المتنفذين في الدولة مستفيدين من نقص السيولة وقصة الدولار. ما نبيش نسمي أسماء، لكن قطعا في ناس ما تبيش السيولة تتوفر، أما ناس مش التجار اللي برا، الناس اللي عندها كيف تفعل ولم تفعل. يعني لما بنوفر السيولة الدولار يبدأ راس براس هو والنقد والحوالة، واني بنخسر مزايا هلبة. اني نقدر نطلع من مصرف المركزي كل يوم ولا كل يومين نطلع مليون ولا زوز مليون كاش، نطلع زوز مليون كاش ونشري بيهم دولار ونبيع الدولار بالحوالة، يولي لي زوز مليون وتلتمائة ألف ولا ستمائة ألف، يعني رابح ستمائة ألف واني راقد مقعمز، والمليون وستمائة ألف نطلع أيضا نطلعهم المركزي ونبيعهم بثلاثة مليون ومعاها وهكذا، فتقعد ملايين تزيد واني مستفيد، مالي ومال اللي قعمز في النو ولا أغمي عليه ولا جاتة جلطة ولا مالي ومالني، يعني مادام الملايين تزيد ونقرف ولادي برا ونعالج برا مالني ومالي. هذا كلام واقع ما يقدرش أي واحد يقول كذب، أنا ما قلتش كلهم يديروا في الكلام هذا، لكن أكيد في فئة متنفذة وتقدر تعرف الأسباب وما تبيش تعالج، أو على الأقل ما تبيش تدير رقابة على هذا الأمر. يعني هذا الكلام اللي لما جابوا السيولة طلعوا الصناديق من مصرف ليبيا المركزي بلوحهم للسوق المشير اللي وراهم اللي بيعوا في الدولار، هذه رناها على عينك يا تاجر. شن صار؟ جاء ديوان المحاسبة، جت الرقابة، المصرف المركزي دار تحقيق، قالوا راهو اللي طلع الفلوس فلان ولا فلان، لا صار شيء، دق هذاك 300 ألف ولا 600 ألف ولا الله أعلم اللي قداش حطهم في رصيدة، والناس قاعدين في الطوابير زي ما هم. بالك بيكذب مصرف ليبيا المركزي ويقول ما تطلعش السيولة بصناديق اللوح، تطلع سيولة قاعدة بستيكة مصرف ليبيا المركزي، تلقاها قد التجار. هذا المليون كانوا يقدروا يعطوا ألف واحد ألف دينار، لا أعطيهم لي واحد باش هو يعطي للي طلع له 50 ألف ولا 30 ألف ولا اللي هو المهم. فالمسألة شائكة، كون الناس يتحججون بأن مادام عندهم حلول شرعية أن مصرف ليبيا المركزي هو الملام واني عادي نحرق الراتب، هذا كلام خطأ، هذاك الإثم عليهم، وانت لما تحرق الإثم عليه قطعا، لكن مش معنى أنك لأن عندك حلول شرعية دير حلول شرعية، اشري الدولار بالبطاقة ولا بالحوالة وبيع بالنقد لغير من اشتريته منه، ما هو هيك بنخسر، وحرق الدولار شني فيه ربح ما فيه خسارة، تعطيه ألف ويعطيك فيدك 800 ولا 750 ولا أي رقم، غير الفرق اللي خسرته بالدولار طريق حلال أرشد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، بيع قال الرديء بالدراهم واشتري بالدراهم جيدا من التمر، ما تبيعش راس براس متفاضلا. حتى احنا هنا نشروا بالرديء اللي هو الفلوس الإلكترونية دولار، وبعدين نبيع الدولار ونشروا به ليبي. الآن مدام هذه في مقدورك ما يجوزكش بعدين تحرق الراتب وتحطها في مصرف ليبيا المركزي، ولا قلة السيولة ولا كذا، زي ما يديروا الناس أيضا بخاصة جماعة مصرف الأمان، يمشي ويبيع بنسبة، يعني يعطيهم البطاقة فيها 1000 جنيه ياخذوا في 7% ولا كذا ويعطوا الباقي، هذا ربا. نفس الحل، اشري بيهم ذهب ولا اشري بيهم دولار وبيع لغير من اشتريته منه، تخسر 7% ولا 8% لكن تخسرهم بالحلال، وهذوك تخسر فيهم بربا. شوف هذو شن فوائدهم وشوف هذوك شن مضارهم. عندنا اتصال سيد محمد.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ.
0: السلام ورحمة الله وبركاته.
5: إن شاء الله طيب يا شيخ، نسأل الله يبارك في علمك
0: أجمعين يا شيخ. آمين يا رب أجمعين.
5: أنا كم مرة طلبت رقم هاتفك وما تحصلتش على الأمانة، فبنحكي معك في موضوع السيولة. إحنا نعلم في ظل غياب الدولة كل الحلول التلفيقية، كل أي حل يديروه تلفيقية، اللي يحكم فينا للأسف الشديد أنهم سافت الأمر الواقع، ميليشيات، ناس ما عندهمش علاقة بإدارة الدولة بقدر ما عندهم علاقة بإدارة مصالحهم الخاصة. هذا الأمر حتى بنحاول نديروا حلول، بنساعد الدولة، بنتماشوا معها في فكرة، إذا ما سمحني سميتها دولة من باب الافتراض، حتى بنتماشوا معهم في الحلول اللي يطرحوا فيها، مثلا البطاقة المصرفية ونستغنوا عن السيولة باش هم يعالجوا، ما فيش إمكانية يعالجوا. والشاهد على ذلك المثال البسيط اللي نذكر فيه، المصرف ليبيا المركزي خلفه مباشرة يباع الدولار، الدولار مين يطلع؟ يطلع المصرف ليبيا المركزي وينباع خلفهم. منين بتجينا السيولة؟ السيولة الدينار الليبي منين بيجي؟ مش حيجينا الدينار الليبي. لهذا يؤكد غياب الدولة. الدولة الغائبة لن تحقق أهداف المطالب الشعب والمجتمع. فلهذا احنا مهما نحاول نتدارك هذا الأمر كمواطنين ونقول نوقف معها تاسة الأمر الواقع والمؤسسات المفروضة علينا حتى لهذا النظام، لن نصل إلى نتيجة يا شيخ. هذه وجهة نظري. فياريت هاتفك يا شيخ، الله يبارك فيك.
0: لا لا لا لا، كلمت المخرجة وبإذن الله يمل عليك.
5: وبعت
0: لي رسالة أقول لي محمد أحتاج إلى فتوى، بإذن الله نكلمك. أن الأخ صالح.
6: السلام عليكم الشيخ عبد المحسن.
0: السلام ورحمة الله وبركاته.
6: السلام عليكم الشيخ.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
6: نهارك مبروك.
0: الله يبارك فيك، الله يبارك فيك
6: الشيخ عبد المحسن. أنا صالح من سلطان وصاحب 8 صغار، وديما نكلم فيك على المقطع هذي. رينا شيء لزيادة لشيء، فما تلاقي سيولة في دولار ياخذوا فيه التجار والناس المختلفة، ما عندنا شيء، ما فيش سيولة في المصرف، ما فيش يا شيخ عبد المحسن سيولة في المصرف، شيخ لا بطاقة يا شيخ عبد المحسن.
0: حول ولا قوة إلا
6: بالله. عبد المحسن
0: تفضل.
6: اليوم حلالي يجتمع السيد عبد الحميد الدبيبة ووزير الاقتصاد والمحافظ حمد الحاجة اللي تخص المواطن، وننضم صوتي لأخونا محمد، بارك الله فيك يا أخونا محمد. يا شيخ عبد المحسن قلت لك اليوم ومعام الشيخ المفتي ويديروا اجتماع عاجل بتوفير السيولة وخفض الأسعار على مستوى ليبي.
0: ممكن كلام السيد محمد قال حلول تلفيقية لأن الدولة غائبة، هو السبب الرئيسي أن الدولة غائبة. السبب الرئيسي في هذه المشكلة، السبب الرئيسي في هذه المشكلة أن الدولة غائبة، سواء ميليشيات ولا غير ميليشيات، كل الدولة غائبة، وبالتالي الحلول تكون غالبا حلول تلفيقية. لأن أنت لما تجيب مثلا الآن مليارات انطبعت، مليارات الله انطبعت من السيولة، لكن لأن ما فيش رقابة والآلية غلط هتمشي للي عندهم ملايين. يعني مثلا داروا 100 مليار الآن، طبعا هو كلمة أطبع ينبغي التنبيه للمواطنين باش راه مش حل الطباعة، الطباعة قد تكون نكبة على الدولة زي ما صاير الآن، لما يكثروا الفلوس بيصير تضخم، يبدو المعروض من الفلوس أكثر من المعروض من السلع والخدمات، تبي تغلى الدنيا راهو. فيقدروا مثلا مصرف ليبيا المركزي يطبعوا 300 مليار وضخوهم في المصارف، وبعدين حكة الحليب تبدأ بثمانين جنيه، كيلو الدقيق يبدأ بأربعمية جنيه، لكن مصرف ليبيا المركزي فيه تقصير، فيه تقصير، الدولة فيها تقصير والمراقبة فيه تقصير، فيه تقصير، فيه قوة جبرية تقدر تفسد وهم ما يقدروا يديروا شيء فيه، من الشرق ومن الغرب فيه أكيد، في قوة جبرية تطبع فيه فلوس وتاخذ بالدين وتاخذ السيولة اللي تجي، ومصرف ليبيا المركزي عين تضحك وعين تبكي موجود هذا كله، لكن اطلع وقول ما نقدرش، بس ما تقدرش تجتمع وتدير في حلول على اساس وانت عارف الحلول هذه اول من سيستفيد بها هم الاغنياء وليس الفقراء. انا نعطي مثال بمصر باش تعرف الفرق بين الدولة وعدم الدولة. مصر الآن دولارها تقريبا 56 أو 54 مم حاجة وخمسين، فعليا مصر لو لم تكن دولة الدولار ممكن يبدأ حتى ب 500 جنيه مصري، لكن دولة عممت قرار أي واحد عنده دولار طبه، أي واحد عنده دولار يبيع فيه ولا يشري فيه غير اللي مقايلات الدولة طبه هو ودولاراته. غلط غلط، هذا تصرف بوليسي، هذا ما هوش اقتصاد صح، لكن في النهاية الدولة قاعدة تتحافظ، قدرت تتحافظ عليه في مستوى الخمسينات بالقوة الجبرية وبالقوة العسكرية، وبعد فترة أظن أن معاش حينفع الكلام هذا وممكن تنهار الدولة بكل بكل مرة واحدة اقتصاديا نحكي، لكن في النهاية قدرت. أنت ما عندكش دولة باش تدير لك الكلام هذا، بتجيب جيش ولا بتجيب ميليشيات باش يحمولك الفلوس وكذا، هم اللي بيخنبوهم قبل التانين، جيش وميليشيات، كان هو حق جيش وكان هم حق ميليشيات، ولا سميهم الزوز جيش ولا سميهم الجيش الزوز ميليشيات، المهم انت كدولة ما تقدرش تفرض عليهم شيء، تلقى روحك انت تصب لهم في الأموال باش غير يخلوك في مكانك ولا كذا، وهذا السبب أن كل واحد خايف على كرسيه. زي ما قال السيد محمد، يهمني بالدرجة الأولى مصلحتي الخاصة، أني لما الميليشيات ولا الجيش ولا اللي هو يدير هيك في صالحني نقدر نطلع ليبي ونبيعه نشري بيه دولار ونبيعه بالحوالة ويزيد رصيدي، وأني أصلا نخلص بالدولار وبصالح أنه يقعد الدولار بثمانية جنيه وخمسين ولا الله أعلم بقداش توا، وبرا وافق شن طبقة، وافق شن طبقة، يعني هذوما مصلحتهم يخنبوا الفلوس وذاك مصلحته الفلوس ما يندروش كلهم، لا مش كلهم، لكن اللي غالبين هم اللي يبوا الشعب يقعد في الحالة هذه لأنه مستفيدين، واللي ما يبيش وكذا يلقى روحه مع الوقت يعوم مع التيار ولا يبوا يحبسوه ولا يبوا يقتلوه ولا كذا. فمسألة السيولة راه هذه السياسة النقدية للدولة تحتاج إلى دولة حقيقة، يعني لما تقول الدولار كذا بكذا ما ينباعش في السوق السوداء، ما ينباعش في السوق السوداء، الاعتمادات تراقب الاعتمادات، مش يعطوها لعيلة ولا عيلتين والعيلتين هادو يولوا مليارات الله رصيد ويعاملوا في المواطن على أن الدولار بثمانية وسبعين، بثمانية جنيه وسبعين وهم واخدينه بستة وخمسة وسبعين، وياخي ممكن يعاملوا فيه بحداش ولا باثناش على حسب الـ الـ الـ البيع بالصك ويبيعوله في السلع بهذه الطريقة. باي انت اعطيته خلي يولي مليونير معلش، لكن على الاقل خلي الشعب اللي اعطيته على خاطره يستفيد، حاسبه قول له راك جبت طن، اني نبي نشوف الطن ولابد يكون درجه باهيه وربحك يكون 20%، انت مقدم على على على اعتماد ب 20 مليون ب 100 مليون 20% راك تحكي في 20 مليون دولار اللي هو 160 مليون ليبي الان واكثر. خذهم صحيح تاع لك خلي الطن ب 5 جنيه لكن مش تبيعها ب 12 جنيه وتدير 400 مليون بدل 60 مليون وانت يا مصرف ليبيا المركزي لا تراقب على الدورة لا. فالمسألة يعني قالت تسعى الخرق على الراقي ما لم تجد دولة حقيقية. وهذا نفس اللي يحكي فيه السيد صالح قال مفروض الدبيبة وزير الاقتصاد وكذا والمفتي يجتمعوا ويقولوا بنخفضوا الأسعار. من يبي يطبق؟ ما عندهمش الأحصاء السحرية هؤلاء. من يبي هم شركاء شركاء اللي التنفيذيين هذو شركاء في المأساة إنما جابوش ناس باهية شركاء قطعا هم اللي مختارين هذو اللي متغولين الآن ولا لقوهم واقع مفروض عليهم. هذا رأي أيضا. فالإشكالية عميقة يعني ما هيش مسألة إن دبيبة ولا غير دبيبة يقول غضوة نبو ليبيا جنة بتولي جنة. ترى تبي ناس صادقين وتبي ناس تضحي وتبي ناس تعرف الحق وتبي ناس تعرف ربي وتبي وقت وتبي تخطيط. يعني لو تحلف هادو الأربعة اللي خافوا ربي ويبوا ويبوا ويبوا ويبوا لكن هم ليسوا أهلا لهذا العمل حتى بالتخطيط وحتى لو التانين مشوف يطوحهم ترى حضيع الحكاية. لأن الرجل المناسب الرجل غير المناسب في المكان اللي نبوا له رجل مناسب. فتبي أشياء كثيرة أولها صدق النية أولها صدق النية أنك أنت تبي تصلح بعدين تقدر تدير رأي إن شاء الله تجيب مستشارين من برا البلاد. لا شن إحنا ما عندناش خبرات يا ودي عندنا ولا المهم غردين اللي حل في الشعب أنت توه دير حل للشعب. الشعب الآن يا إن حقيقة الشعب يا إن الآن راه الشعب والله ما يعلم بيه إلا ربي الآن راه من الأسعار اللي نشوفه فيها. يعني السيد صالح هذا مسكين نتكلم كم من مرة قال 900 جنيه وعندي 8 صغار يعني 10 صغار يعني النفر أقل من 100 دينار شهريا. شن بيديروا هذا الأكل ما يسدوش الأكل بروحه ما يسدوش وراه الأكل الأساسي لا فواكه ولا خضروات إلا ممكن البصل باش يحرقوا بيه ولا الحم وما يسدهم شرا 900 ما يسدوش الأكل. ودرت الحسب أكثر من مرة. فالمسألة تحتاج وشعب أيضا تحتاج رأوا مع هادو كلهم اللي قلناهم حتى الشعب ليه دور. إحنا الشعب يتعارك على كرة القدم وما يتعاركش على السيولة اللي ناقصة يطلع يكسر ويحرق وكذا لأن فلان يبي فلان ولا ما يبيش فلان وما يطلعش وما يتكلمش وهو مذلول ذل العبيد قدام المصارف وفي السيولة وفي الكلام هذا. ما حتى هذا جزء من المشكلة إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إذا كان اللي بيستقيل نقولوا الحمد لله تو يجي واحد باهي يجي واحد متعطش للسرقة وللخنبة أكثر منه وهذا يحبسوا يجي واحد أحرف منه ويحبسوا اللي أحرف منه يجي واحد أحرف منه ونقعد في هذه الإشكالية ما دام الشعب مغيب عن صنع القرار بهذه الطريقة للأسف. أيضا التدخل الخارجي له دور كبير في دول مش من مصلحتها تستقر ليبيا يبوا التهريب ويبوا الفلوس والمهم ما يبوش ليبيا قوية. هذا كله راه بتحطه في بالك راه المسألة مش واحد زائد واحد يساوي اثنين تبي جهد السنين وحتى بعد جهد السنين تبي شعب وراك. يعني شوف تركيا الآن كيف كانت كيف بعد ما جاء حزب الحرية والعدالة كيف ولت وشوف بعد الحرب الأخيرة كيف. يعني غريبة أنها منهارتش إلى الآن لكن شوف اقتصادها وشوف الشعب وشوف غلاء الليرة مع أنها هي نفس المعطيات اللي كانت قبل لكن تدخل الإمارات بالذات في البنوك التركية والمضاربة في الليرة والدولار وكذا. شوف شنو مخلي وضع تركيا الآن، وضع سيء، لأن في دولة ما انهارتش بس، لكن لو كان اللي يحكم في تركيا زي اللي يحكم في ليبيا الآن وقداش لها يسفوا في التراب. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السيد أبو طاهر قال لما نصلي بروحي هل ضروري نقيم الصلاة؟ لا مش ضروري هو، لكنه مطلوب، سنة. صحيح الصلاة لا تبطل بترك الإقامة، ولكن المالكية قالوا من تركها متعمدا يستغفر، مع أن سنة ما دارش إثم، لكن قالوا يستغفر باش يشعر بأنه هو مقصر تقصير كبير، مش استغفار حقيقي، وإنما استغفار ليرده إلى الجادة. فمن يصلي بدون إقامة لا تبطل صلاته، ولكن فاته أمر مرتبط ارتباطا كبيرا بالصلاة وإن كان خارجا عنها. قالوا النية ينفع تكون من الوضوء؟ لا لا، النية لابد أن تكون مقاربة للشيء قربا حقيقيا، يعني بينهم تواني أو ربع دقيقة أو نص دقيقة بالكثير. هي شن النية؟ أنت لما جيت وشبحت من تال القبلة، ولا تدور في القبلة، ولا تدور في مكان طاهر، هي هذه النية. إقامة الصلاة تدل على النية. تو أنت جاي تقيم في الصلاة علاش؟ هيك ذكر معين، ولا هذا ذكر خاص بالصلاة؟ هذا ذكر هو ينفع تقوله حتى في غير الصلاة، لكن هذا ذكر لما أنت تقول فيه معناه واقف تبي تصلي، خلاص هذا يكفيك، مش لازم أن تنوي في قلبك ولا لا. لا، هو وقوفك واتجاهك في جهة القبلة حتى لو ما قمتش الصلاة، تدويرك للمكان المقابل للقبلة والنظيف، هذا بروحانية للدخول في الصلاة. قال تفرجوا على كاس شاشات كاس العالم، يتفرجوا على الكفار يلعبوا ويتعاركوا ويشتموا في بعض. ما خاش بالدين الهبال، هذا مشكلة والله. يعني كرة القدم أفلحت في تغييب الشعوب، كل الشعوب مش بعض الشعوب بس، لكن بعض الشعوب تجعلها من النافلة، وبعضها اللي هي مسحوقة تجعلها من الأساس زي ما قلنا من بكري. يمات القدافي والسطوة الجماهيرية، السطوة الحديدية على الناس بخليهم زي العبيد، يوم أعطيه للجزائر المباراة طلعوا قعدوا يهتفوا ضده وكذا، كان توا عفس عليهم وسحقهم، فيش حتى واحد تكلم، لكن على خاطر مباراة طلعوا ماتوا ناس وكذا. لماذا؟ لأنه بيفرغ كل المشاكل اللي عنده في كرة القدم. الأجنبي مش هكيره، لا هدية مديرها من المتعة والزايد، ترى نقص عليه المعاش، فوت الكورة وبو أم الكورة ويمشي يدير مظاهرات واحد على المعاش، زي ما رينا في فرنسا على زيادة سن التقاعد، ورينا في كثير من دول العالم الإضرابات العمالية على خاطر قروش. ترى أدير لكاس العالم في ذاك الوقت مش حيدوره، لأن همه في بطنه هو الآن، أنا كاس العالم شو بنستفيد منه؟ والشعارات الكذابة رفعوا رؤوسنا، يعني نفرض أن مصر ولا تونس ولا فازوا بكاس العالم، شنو اللي المواطن اللي يأكل من القمامة معاش بيأكل منها؟ المواطن المسحوق بيولي غني؟ لا لا، غيرك يا وشعار شعار أو شعور كاذب بأن الدولة ولت عظيمة، لا ولت عظيمة لا شيء. كاس وملايين يبوا يضربوهم، ممكن يأخذوهم منه هو ويعطوهم للملاعبية اللي أصلا بالملايين، ويقعد هو بعد كاس العالم أحرف من قبل كاس العالم وخلاص. أو شعورك ممكن يومين ثلاثة ويعيط ويشجع والله وعملوها الرجالة ومش عارف شنو، وبعدين يولي أحرف من قبل وخلاص. ولذلك كل ما مصر تربح مباراة يزيد عليهم في الأسعار، علاش؟ قالك لأنهم مخدرين، مغيب أو قاعد فرحان بالمباراة، مش حيفيق بمعنى زيادة الأسعار لا بعد يومين ثلاثة، يلا زيد له. وهذه رأيناها في كثير من الأحوال، هذا ليس تجنيا، هذا أمر حقيقي. فمشكلة إن لما نتعارك مع أخوي ولا صاحبي على خاطر كرة القدم، والله سواء اللي يلعبوا كفار ولا اللي يلعبوا مش كفار، وغير لما كفار أحرف وأحرف، ناس تتعارك على خاطر رونالدو وميسي، لا والله هذاك خير، لا مش عارف شني، وتلقاهم يتعاركوا مرات حتى يتسابوا ويتضاربوا. علاش؟ ده بشيرة. هل هو حرام؟ طب قطعا حرام لما يوصل التعصب إلى هذه الدرجة أنني نسب صاحبي ونشتمه، قطعا حرام. هو حرام نسبه ونشتمه في أمور حقيقية بيني وبين أميرات، ولا بيني وبين عمل، ولا بيني وبين مصالح، فما بالك بنشتمه وبنسبه على خاطر فلان بيفوز بكأس العالم ولا سجل جولين ولا كذا. هذا زي ما قلنا كله من ذهب الشيرة اللي قد يصل إلى الحرمة وقد لا يصل، لكن في الغالب اللي نشوفه فيه راه يصل إلى الحرمة. يعني والله مرة أتذكر مشينا من نحضر مباراة كرة القدم، كانت مش عارف بين اليوفي والميلان ولا في عائلة، هم مشينا غادي القرام يتفرجوا، والله قلت لهم الفتوى بالتحريم اللي هي الصواب، لما يصير قول العراك والعياط والضرب والله حاجة ما أظن كنت أن مسلم يصل به الهوس إلى هذه الدرجة، مسلم ولا غير مسلم. يعني صاحب البيت لما ضيعوا فرصة ولا شني ضرب التلفزيون ضربة بيده، والله لو من الشاشات العادية هذه ما عاد خادم أكثر مما خدمت، مع أن الرزق رزقه هو، لكن وصل به الهوس إلى مرحلة الجنون حقيقة. يعني لو تشوف الآن مباراة كأس العالم وتشوف لما يسجلوا جول، شوف اللي فوق كيف يعيط وعلامات اللي على وجوههم، معناها تقول إلا هذا يلعبوا باش يجيبوا له هو كأس العالم، مش باش. فهوس حقيقي لما يبدأ الهوس هذا يغيبك عن الواقع مصيبة أكبر وأكبر، لما ما غيبكش عن الواقع والله نقولها وفي الهمة يختار. قال اللعب في الميزان، يعني تخيل واحد يقوله ب57 واحد يقوله ب83، مع أنه قال من نفس المكان وزنت على ميزانين مختلفين. للأسف وهذا من غياب الدولة زي ما قلنا، العمالة المصرية تسرق الميزان في غالبها، باش ما نقوله شكي، لكن انت باش تعرف كلامي صح ولا كذب، برا للوحدات اللي فيهم المصاروة وخود وزن وبرا لميزانك انت. يعني والله يحكوا في حاجات غريبة، يعني مش الكيلو يخنب منا 50 جرام، ولا تقريب يخنبوا منا نص كيلو الكيلو. فحقيقة الدولة ملامة بالدرجة الأولى، ملامة لأن المصري يفتح وهو اللي مسيطر على السوق، وفاتح 60 لامبة وما يخلصش في الضي، وفاتح بدون ترخيص، برا افتح انت دكان في مصر، والله لو تدفع ملايين ممكن ما وفاتحي لك، وكان فتحوك حتدفع من ضرائب ومن مخالفات، لأن بروحك حتسكر زيك زي الراجل الطيب. يعني نشوفوا فيهم مصريين وغير مصريين، لكن المصريين أكثر، يعني المصريين مسيطرين على سوق الخضرة، والله يبوا الطماطم غضوة ب40 جنيه لما يولي ب40 جنيه، يبوا الخيار ب90 جنيه لما يولي ب90 جنيه، تشري ولا ما تشريش ماشي، لكن تمشي مش حتلقى الطماطم أقل من 90 جنيه. سوق الخضرة، سوق الحم، وأسواق أخرى مسيطرين عليهم، وين الدولة؟ ما فيش دولة. زي ما قال هو، قال راو سيد محمد المتصل، قال التسمية بالدولة هذه تسمية هكي على من باب ذر الرماد في العيون، ولا حقيقة ولا ما في دولة، هي هكي بالمعنى هذا اللي نعرفوه، راو ما فيش دولة حقيقية، أبدأ بدولة فيها حكومتين، وين الدولة اللي فيها حكومتين في العالم كله؟ وبرا. فالتطفيف الميزان موجود، لكن شين الحل؟ يقول لك ما عنديش إلا بنشري منه وخلاص، وما نبيش ندير ميزانة نينوزن قدامه، على الأقل جرب لنا نطيح في واحد يوزن به على الأقل، هذا مفروض هو نرفع أمر في القضاء ويجو يعيرون الميزانة الموازين، ولو كان القوه غاشي يطبوه، لكن هذا كل كلام بعيد على بعض حاليا للأسف. السيد عادل قال نبي رسالة في النفقات ما يدفعوش لن لن يجيبوا لهم أمر حبس. النفقة هذه النفقة واجبة على الأب، سواء طلق أمهم بالتراضي ولا ما طلقهمش بالتراضي ولا ما طلقهاش بالتراضي، لأنه قال وعلى المولود له الأب رزقهن وكسوتهن بالمعروف. قال هو ما يبيش ياخذ ويرتكب في المحرم، الزوجة لها بعد ذلك أن ترفع أمر قبض ولا أمر حبس. كان ما بتش باهي وهنت على صغارها باهي، يعني لا يجب عليها إلا إذا خشيت على أبنائها من الموت أو من الضياع، بعدين يجب أن ترفع أمر باش يحبسوه ولا يخلص. أما إذا كان هي تخدم ولا جدهم موفر لهم الكذا الحاجات متاعهم، بعد ذلك هي حرة ترفع الأمر أو تترك. أم فرج، يا أم فرج، مرت الابن ليست مجبرة على خدمة الأبوين، لكن في نفس الوقت يقولها بقى نجيب امرأة تانية تخدمهم، كان أنت ما تبيش تخدميهم. ما يقدرش يتزوج امرأة تانية يخدمهم هو، خدمة الأبوين هو اللي ينظف الدروج، كان الأبوين يديروا منه، هو اللي يوقف معاهم في العيد، يسيب مرته ويمشي ليبوه وامه. يعني لما مرته تقول له تصلح اللامبة يقولها لا لاني مش واجب علي نصلح اللامبة، اني واجب علي نخدم بوي وامي. لما يدير لها هكا 4-5 مرات وهي تنزل تخدم بوه وامه، لكن هي فعليا الزوجة ليست مجبرة لخدمة لبوه وامه، هو اللي يخدمهم، ولا خدمة خوته ولا خدمة عمامه ولا خواله، هي راه دابه ودابه هو. معنى كونها ليست مجبرة إن لو تبرعت بهذا باش تنال رضا زوجها لها الأجر، مش معنى أنها مش مجبرة معنى حرام تدير الدروج ولا حرام تخدم الأب والأم، لا بالعكس نبوها تخدم الأب والأم. ما يبيش يجيب امرأة تانية تخدم الأب والأم تكون راضية بهذا الأمر، يا إما هو اللي يخدمهم، لكن الزوجة ليست مجبرة شرعا على خدمة الأب والأم، أنتم اللي مجبرين كأبناء وهو بالدرجة الأولى اللي قاعد معهم. قال السيد أشرف آخر سؤال، قال عندي واحد يبي 4000 جنيه، أعطيت له هكي وخلاص، وبعدين قلنا اتفقنا بيع، قلت له شوف قداش يسوي. لا هذا ما ينفعش لك، لا ماذا كله يرد لك رد للحوالة اللي اعطاه لك، وبعدين يا إما قاعمزو واتفقوا الآن، قل له شو رأيك الـ4000 اللي نبيهم منك تحولهم بالليبي الآن بسعر كذا، أما مسألة تشوفه بيمشي يشوفه وبعدين بيحول لك، هذا ربا نسيئة، نقدروا نرجعوا فيه نقدروا نرجعوا فيه، حول لك 8000 ولا 40000 ولا اللي هو رجعهم لي، ما دام بالحوالة سهل، جت في 20 جنيه اللي في الفرق هذا في العمولات الله غالب، رد للفلوس وبعدين قول له تو خلاص 4000 جنيه اعتبرها دولار، اعتبرها سلف ورد لي 4000 دولار، وهذه أفضل الحلول عندي. يا إما كان هو عنده مالهم قول له خلاص الآن الغينة وبنديره 4000 دولار نبيهم بالليبي، قداش 80000 10 جنيه اللي هو طق يحول لك مباشرة هيك تمشي. أما بالطريقة اللي درتوها رأوا فيها ربا نسيئة، والحاجة البيع ما كانش مداير غير خوذه مخلاص، هذه ما تجيش، رأوا كان بتاع غير خوذه مخلاص الأصل أنها دين أرى، لأن لو قلت له غير خوذه مخلاص بعدين نتفاهم وما يجوزش يكون بيع ولا صرف، بيع بمجهول وصرف مؤخر ومخلطة أمور كثيرة، فالأفضل ترد للحوالة اللي حول هلك ثم يرجع لك 4000 دولار، أو تقعمزوا مع بعضكم ولا حتى بالهاتف عادي وتقول هاي 4000 تعطيني ليبي بالحوالة ولا بالصك بالحوالة، إيه قداش تبي فيهم؟ تبي فيهم 36000، نبي فيهم 40، نبي كذا، ويحول لك في نفس اللحظة، هيك تمشي، غير هيك بتقع في الربا. بهذا أكون قد وصلت إلى نهاية هذه الحلقة، فإن كان صوابا فمن الله وحده، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان. ألتقيكم في حلقات أخرى بحول الله وتوفيقه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
7: هذه الحلقة إعادة.
8: مستمعين الكرام، كنتم تستمعون إلى برنامج فتوى.

0: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: أخنا السائل هذا عبر البريد يقول: هل هناك أحاديث صحيحة حول ظهور المهدي آخر الزمان أو لا؟
2: نعم، ثبتت أحاديث صحيحة أنه في آخر الزمان، أو حتى علماء العقيدة عدوه من علامات الساعة، هو أن يأتي رجل صالح من نسل النبي صلى الله عليه وسلم، اسمه كاسم النبي وكنيته مثله محمد بن عبد الله، وفي بعض الأحاديث أحمد بن عبد الله، قيل هو من ولد الحسن بن علي، وقيل هو من ولد الحسين وولد العباس، وقالوا لا مانع أن تجتمع هذه الولادات فيه، يملأ الدنيا عدلا وقسطا بعدما ملئت جورا وظلما، وهذا ثابت وما فيش حد يقدر ينكر. لكن هذا راه غير المهدي اللي تدعيه الشيعة، الإمام الاثنى عشرية عندهم إمام يسمى محمد بن الحسن العسكري، وهذا يقول عمره 9 سنوات دخل السردابة ولم يخرج منه، فهذا ليس هو المقصود المهدي المنتظر اللي عند الشيعة، ولكن هذا اللي مذكور جاءت حديث صحيحة أنه يأتي يعني في آخر الزمان وقت نزول عيسى بن مريم، بل أنه يأمهم في الصلاة ويصلي وراء حتى عيسى بن مريم لما بينزل، ما بينزلش بصفة نبي في ذاك الوقت، لأن شريعته هي تبع لشريعتي، حتى يقول في الحديث فأمكم منكم، يعني يقصد المهدي المنتظر، يعني لازم التفصيل في هذه مسألة التفريق بينهما. الله أعلم،
1: بارك الله فيك شيخنا.

0: حتى هو من السبت اللي فات كيف انا الراجل هذا بنزيد نعيش معاه ما يصليش ياكل في رمضان صراحة تعبة معاه كثير كثير بغيت الحكم في هذا الشيء واش انا هذا الراجل نقدر نزيد معاه ولا نطلب الطلاق.
1: تمام هذا بس انت سؤالك عندك عندك سؤال عندك
0: هذا السؤال اللي محيرني اكثر واكثر.
1: عندك ابناء منه انت زوجك هذا؟
0: لا لا لا ما عنديش ابناء منه توا متزوجة 5 سنوات ما عنديش الصغار منه.
1: تمام تسبي.
0: والسؤال الثاني يا استاذي المشكلة حتى في موضوع الصلاة من يلقاني نصلي ولا حاجة يتضايق الحمد لله الحمد لله يا ربي الصلاة في وقتها نوض نصلي الفجر وهو راقد راه مش صغير في عمره 61 سنة فهمتني توا من كلمته على الموضوع هذا سافر حتى رمضان ما كملوش معانا مش سافر خارج ليبيا ممكن غادي باش يكمل ما يصومش الله أعلم المهم أنا أريته مرتين را ربي اللي شاهد.
1: تمام بإذن الله تسمي إن
0: شاء الله الشيخ
1: والتوضيح بإذن الله. تمام شيخنا الأخت فاطمة هذه تسأل شيخنا تقول بأن زوجها لا يصلي واكتشفت مؤخرا أنه يفطر في رمضان عمدا فلما نصحته يعني رد عليها بأنه هو حر في نفسه أو بأنه بيدخل جهنم وهكذا من العبارات اللي ذكرتها الأخت فاطمة وكذلك قالت أيضا وسؤالها الثاني متفرع الأول قالت لما يلقاني نصلي يتضايق وهو الآن مسافر فتسأل هل تستمر معاه أو لا مع العلم بأن ليس لها بينهم أبناء شيء.
2: والله لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم هو لا شك أن المرأة والله أحيانا تبتلى بزوج إما أنه أحمق وإما أنه فاجر وإما كذا فهذه يعني نسأل الله العفو والعافية على كل حال ولكن في مثل هذه الصورة المرأة لابد أن تنظر في يعني العواقب والأضرار لو أن عندها أبناء في غير تركه للصلاة لو أن عندها أبناء تلاحظ أخف الضررين تلاحظ أخف الضررين وتنصحه وتحاول توعظه ولعله يستجيب لأن هو المسؤول هو كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته وهي من رعيته في الحقيقة لكن لما يكونش عندها أبناء في الواقع هي ما عندهاش حاجة تضحي لأجلها ما فيش حاجة تضحي لأجلها ولهذا أنا والله نقول لو هي تقدر تستقل بنفسها تطالب بالفراق لأن ما عندهاش أبناء وهو رجل يعني يأكل في رمضان وما يصليش يعني يجمع الشر هذه أركان الإسلام اللي حتى الأطفال يصيموا مثل ما قال سيدنا عمر وكيف روي عن عمر وأبناؤنا أو أطفالنا صيام كذا فهذا من الغريب ولذلك هو ابتداء لما يبدأ الرجل مهوش كفو المرأة في دينها ما تقبلش به ولكن لما الآن بعد الوقوع والنزول تولي عندها أبناء لأن نحن بنخاطب المرأة هذه وفيه ممكن يسمعوا فينا من هو من يشبه القضية هذه اللي هي عندها معها صغار راه الفراق صعب وترتب عليه نتائج خطيرة والراجل مدامة ما خرجش من دينه والزوجة مش مسؤول عليه تولو كان والعياذ بالله ارتد كفر هني معاش تقعد معاه معاش يحل الزوجة أنها تبقى مع زوجها لكن مجرد الفجور مجرد المعاصي كون افطر في رمضان كونه سارق كون يشرب في خمر هذا لا يضر العصمة الزوجية فإذا كان المرأة استضم هذا الحال بحال عندها أطفال لأن نحن طبعا بنكلم المجتمع في اللي عندها أطفال مخافة أنها تنزل صورتها على صورة السائلة
1: نعم
2: ونقولها راه الطلاق والفراق مشكلة فأنت أخف الضررين أنك أنت تعيشي مع هالرجل وتدعي له وتوعظيه بشوي بشوي ولعل الله يهديه لكن إذا كان المرأة اللي ما عندهاش علاش تضحي معهاش أبناء والله إني نقول لنصحها لا يا إما أن يستقيم إما أن يستقيم تمام الاستقامة لله عز وجل وإما أن تفارقه يكون أولى لو كان هي تقدر تستقل بنفسها فيترجي لن يحضر وتقول له يا فلان إحنا واحدة من الاثنين يا إما تستقيم لله بالصلاة والصلاة والصيام مثل ما فعلت أم نسيبة أم نسيبة هذه أم أنس بن مالك رضي الله عنها وارضاها لما جاءها الرجل الأول بعد اللي هو غير أبو أنس لما توفي أبو أنس جاء رجل بيخطبها كان على الشرك اشترطت عليه الإسلام هذا مثال المرأة المسلمة قالت لها تبين

0: تتزوجوا ادخل الإسلام، قول لا إله إلا الله محمد رسول الله، فهو أسلم لأجلها، تزوج منها وأسلم وحسن إسلامه إن شاء الله. فحني نقولها كذلك، أي مرأة هي تعلقت بالرجل أو فاتها وتزوج تشرط عليه الاستقامة. إذا كان استقام باهي ما استقامش في مثل هذه الصورة السائلة، أني والله نقولها لو كنت تقدر تعتمد على نفسك امشي للقاضي وطلب من الفراق، يمشي كل حد لحاله، أسلم لها على دينها، وخافت أن يؤثر عليها أو حتى يلقاها تصلي يعني ما يرضاش بصلاتها، هذا مشكلة حقيقة يعني.
1: بارك الله فيك شيخنا الكريم.
2: ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي: نرجو منكم نصح الذين يرفعون أصواتهم في المسجد ويتحدثون عن أمور الدنيا لأنهم يؤذون المسلمين. الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالمساجد هي بيوت الله تعالى خصها لنفسه سبحانه، فقال: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وجعلها للعبادة والذكر لا لغير ذلك من أمور الدنيا، فقال: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. وقد سجر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا نشد ضالة في المسجد فقال له: لا وجدت، إنما بنيت المساجد لما بنيت له. رواه مسلم. ورفع الصوت في المسجد ولو بالقرآن منهي عنه، ففي الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على الناس وهم يصلون وقد علت أصواتهم بالقراءة فقال: إن المصلي يناجي ربه فلينظر بما يناجيه به، ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن. رواه مالك. قال أبو الوليد الباجي رحمه الله تعالى: وإذا كان رفع الصوت بقراءة القرآن ممنوعا حينئذ لأذية المصلين، فبأن يمنع رفع الصوت بالحديث وغيره أولى وأحرى، ولأن في ذلك استخفافا بالمساجد واطراحا لتوقيرها وتنزيهها الواجب وإفرادها لما بنيت له من ذكر الله تعالى. قال الله العظيم: ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. انتهى. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لرجلين على حديثهما في المسجد: من أين أنتما؟ قالا: من أهل الطائف. قال: لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما، ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. فالواجب على كل مسلم أن يعظم الله تعالى في بيته، وأن لا يبقى في المسجد إلا للعبادة وذكر الله تعالى، وأن ينزه المسجد عن مجالسة الناس للكلام المتعلق بالدنيا وعن أي شيء لا يرضي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
3: أرجع لي سؤال الأخ سعد، سأل الشيخ على اللي يسوق في السيارة بسرعة غير قانونية، قال جاوز السرعة القانونية إلى 150 كيلومتر في الساعة، فلو تسبب في حادث هل عليه شيء في هذا يعني؟
0: هو لا شك ما يتعلق بضمان الأشياء، عندنا ضمان يتعلق بالأموال وضمان يتعلق بالأرواح، نسأل الله العافية للجميع إن شاء الله. ما يتعلق بالأرواح فرق الشرع بين العمد والخطأ. تقول أن الإنسان، نقول إحنا بالسيارة يجري خلف إنسان معين، نقول إحنا بقصد قتله، فهذا يعتبر قتل عمد. هذا يعني يوجب القصاص، له يوجب القصاص، يقتل به أو يوجب الإدارات الصح ولي الدم، الدية تبقى هي في مال الجاني. وهذا باش الناس يعني تحتاط الآن والعياذ بالله، استسهل الناس القتل بصور مختلفة، نسأل الله العفو والعافية للجميع، أراه جرم عظيم. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذا عذاب الآخرة، فما بالك بعذاب الدنيا. ومن عذاب الآخرة ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي المقتول ورأسه بين يديه ويسأل الله: سل هذا فيما قتلني، كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني هو يعني يشكو الله عز وجل في المجرم وين بيفر المجرم؟ وربي قال لا ظلم اليوم، عن يوم القيامة ربي قال لا ظلم اليوم. ولذلك يعني ينبغي كل إنسان يبقى عنده يعني نقول إحنا إمكانيات معينة وقدرات معينة، ألا يعني يستسهل إزهاق الأرواح. الناس الآن لأدنى مشاجرة، لأدنى خصومة، لأدنى عركة في كراهة في السيارات، يعني أحيانا تفضي بهم إلى التقاتل. فهذا وعيد الآخرة. أما الدنيا فأوجب الله فيه القصاص قتل العمد، وإلا أوجب فيه الدية العمد وهي مغلظة وهي في مال القاتل. لكن إذا كان هو لم يقصد قتل من مات، فهذا من حق من مات له الميت أن يعطيه دية الخطأ، هي صحيح يطالب بها الميت القاتل ويأتي بها من نقول إحنا العاقلة، سواء اعتبرناها العصبة ولا الديوان متاعها ولا اللي هو، المهم يعني بيعوض أو يجبر هؤلاء الذين تركهم ميت بمال الدية. والأموال تجبر حتى هي في الخطأ والعمد، ولهذا الفقهاء يقول الخطأ والعمد في أموال الناس سواء، الخطأ والعمد في أموال الناس سواء. ولهذا اللي يبدأ يجري بشكل مفرط، والشباب اللي يبدو تلقاه بالسيارة يدور بها في وسط الطريق وبعدها إلى قدر الله ينوش حد، هذا راه حتى العفو يبي أهله، راه حتى العفو يبي أهله توا يعني اللي والعياذ بالله، ونسأل الله أن يعافي الجميع من كل أنواع اللي ماشي على حاله وكذا، وتحصل الأخطاء كراها بينوش بعضهم يكسر بعضهم تحصل الأخطاء. فهذا هم أهل العفو، اللي ماشي بشكل سوي وماشي على حاله لكن الله غالب، هذا قدر، هذا اللي يستحق العفو. وكل من عفا على أمر ما زاده الله إلا عز كما جاء في الأثر. لكن اللي يبدأ هو لا يبالي ويعني متهور، فهذا أن يجازى بأخذ المال بتعويض المال وكذا أولى له من العفو. لأن هذا لو يعفو عليه النوع هذا اللي ما يتحشمش، نقول إحني النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لم تستحي فاصنع ما شئت. فهذا اللي يبدأ يجري في الطريق ومسكر على الناس الطريق ويدور، هو أصلا هو برهن على أنه لا حياء له، فكيف بيستحي بالعفو؟ فحيانا يزيد طغيان هذا. فاللي عنده كيف نقول إحنا يغرمه بقيمة السيارة اللي كسرها، أحيانا يكون هذا أنفع ليه من العفو حتى لمن أعطى المال. لكن اللي هو ماشي الحالة والله إحنا نحث الناس على التسامح والعفو أكثر من أن الإنسان يأخذ المال وأجره على الله سبحانه وتعالى.
4: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية. تستمعون الآن إلى برنامج الإسلام والحياة. هذه الحلقة إعادة.

0: الظلام يهتدي إلى التقى والنور.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدون في هذه الحلقة الجديدة من الإسلام والحياة. ضيفنا في هذا اليوم هو الإمام المفتي الشيخ الدكتور الصادق بن عبد الرحمن الغرياني حفظه الله ونفعنا بعلمه، فباسمكم جميعا نرحب بفضيلة الشيخ. السلام عليكم شيخنا، أهلا وسهلا بك.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله شيخ عبد الله، وحيا الله السادة المشاهدين والمستمعين الكرام.
1: أهلا وسهلا بك شيخنا الكريم، ونبدأ هذه الحلقة على بركة الله بذكر أرقام هواتف البرنامج التي يمكنكم التواصل عبرها، وهي كالتالي 094-466-56-80، والرقم الثاني 094-466-56-81، ويمكنكم التواصل أو عبر الواتساب أو الموقع الرسمي لقناة التناصح الفضائية، كما يمكنكم متابعتنا على البث المباشر على تردد راديو دار الإفتاء على التردد 90.9، وعلى قناة دار الإفتاء الليبية على التردد 1137 عمودي على نايل سات. نجدد الترحيب بكم شيخنا الكريم ونبدأ بهذا السؤال، بارك الله فيكم. نعم، يقول السؤال: فضيلة الإمام المفتي الشيخ الصادق بن عبد الرحمن الغرياني حفظه الله، نرجو توجيهكم حول ما تمر به البلاد من مرحلة خطيرة ومحاولة فرض مبادرة بولس في وقت انخفضت فيه ردود الأفعال وشعور بالمسؤولية، وما تشكله هذه المبادرة من فرض تقاسم عائلات للسلطة دون رجوع إلى رأي الشعب ولا قوانين دستورية. تفضل شيخنا.
3: مستمعي إذاعة دار الإفتاء، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

0: أكبر.
1: أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

0: اللهم صل وسلم على رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأحييكم جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حفتر وأولاده ربتهم دوائر المخابرات الأمريكية الصهيونية منذ أخذوه من تشاد وهم يتعهدونه ليعدونه لهذا الدور الخطير الذي يرصدونه لليبيا ولأهلها. حاول يعني الأمريكان أرادوا أن يكفيهم هو المهمة، هو وعملاؤهم من الداخل والخارج، الإمارات وبعض دول الخليج وبعض العملاء في الداخل ما يسمى بالبرلمان، أعانوه بكل ما يقدرون في عمالة وخيانة، عمالة للأمريكان في حرب دامت أياما طويلة على أهل بنغازي من الصالحين والوطنيين والمخلصين والقراء والعلماء والشيوخ، قتلوهم واستعانوا بالفرنسيس وبالإماراتيين وبكل الشواذ، وقصفوهم بالطائرات وتخلى عنهم أهل بلدهم حتى قضى عليهم باسم مكافحة الإرهاب زورا وبهتانا. ثم بعد ذلك سلطوه لما يعني استولى على المنطقة الشرقية ونكل بأهلها وسامهم سوء العذاب وأحكم قبضته عليهم، سلطوه على أهل طرابلس فشن عليهم حربا شعواء مدمرة استمرت أكثر من عام كامل، لكنه هزم ودحر، هزم شر هزيمة ورجع على أعقابه خاسرا. لما لم يقدر أن ينفذ ما أرادوه بكل الوسائل التي أتيحت له، الآن تدخلوا تدخلا مباشرا لفرضه ما عجز عن تحقيقه عن طريق عملاء المخابرات الأمريكية والصهيونية، وما عجز عن تحقيقه بالحرب الدامية على طرابلس، هو الآن يريدون أن يمكنوه منه عن طريق صفقة جديدة باسم يعني توحيد ليبيا وجمع الصفوف والحفاظ على الدولة وعدم الانقسام والوصول إلى الشرعية وإلى الانتخابات وتوحيد الميزانية وما إلى ذلك من الشعارات الكاذبة. بالمناسبة، هذه الشعارات الفضفاضة الممجوجة التي هي مجرد إنشاء، مثل يعني الحرص على ليبيا وعلى إقامة الدولة وعلى توحيد المؤسسات وعلى الحفاظ على المال وكذا، هذا أصبح شعار كل الظالمين المتسلقين في الحكم داخل ليبيا. كل ما يريد واحد منهم يصدر بيان بمناسبة ولا بغير مناسبة، البرلمان وعقيلة ولا الرئاسي ولا مجلس الدولة ولا بعثة الأمم المتحدة ولا الحوار المهيكل ولا الحكومة، أي واحد الآن أصبح يعني عندما يريد إصدار شيء أمر في الشأن العام يقدم له بهذه الدباجة تحت اسم الحفاظ على الدولة الليبية وعلى مصلحة البلد وعلى يعني توحيد المؤسسات وعدم الانقسام والحفاظ وكذا، كله هكذا كلام ليتوصلوا به إلى المقصود فيما بعد وهو تدمير ليبيا، لأن الطريق الموصل إلى وحدة الصفوف ويعني أعطى ليبيا حقها وأن تتولى أمرها، الطريق إليه واضح صريح ما فيش لا يختلف عليه اثنان، هو إقامة انتخابات من اليوم. لو أرادوا صدقا، لو أرادت هذه المؤسسات صدقا أن تخرج ليبيا من هذه الأزمة، الطريق قصير جدا وهو إجراء انتخابات، لكن هذا هم لا يتكلمون عليه، يريدون إطالة الأزمات هكذا، لأن هذه الأطراف كلها مستفيدة، كلها مستفيدة من هذا التشظي وهذا الانقسام وإطالة الأزمة من البعثة الأممية وما بعدها. فلما عجزت يعني أمريكا عن هذا المشروع وحفتر لم يعني يوصلها إلى ما تريد، الآن تدخلت تدخلا مباشرا في القضية الليبية. والآن عندما يجتمع ولد حفتر مع وزير الخارجية، معنى هذا المشروع مع عجز زي ما يتكلم الناس في السابق يقول لا هذا ما عنداش سلطة ولا عنده قرار سياسي، هو مجرد مبعوث ومن صهر الرئيس الأمريكان والموضوع ما ليش يعني اعتبار ولا قيمة، هو الآن تحول إلى الدوائر السياسية الرسمية بمتقابل بين ولد حفتر ووزير الخارجية. وإذا كما كان يقوله بعض الناس من المعلقين وغيرهم كانوا يهونون من هذه الصفقة، هي ليست مبادرة هي صفقة، كانوا يهونون من هذه من أمر هذه الصفقة على الشعب الليبي ويقول إنها يعني لن يعني تتحقق، وأمريكا مش من أولوياتها الملف الليبي ومنشغلة عنه بأوكرانيا ومشتغلة عنه بإيران، هذا كلام غير صحيح على الإطلاق، وذلك لسببين. السبب الأول أن الرئيس الأمريكان الحالي ومن قبله، لكن هذا هو أشد ممن قبله، يصرح ويعلن بأنه صهيوني، لا يعني واري ولا يعني يخفي هذا ولا يستحي منه، يقول هو صهيوني هكذا. ولذلك رأينا ما فعله من الإجرام بأهل غزة، ارتكب في حقهم جرائم يندلها جبيل الإنسانية، قتل الأطفال الصغار والمواليد والنساء واللاجئين والمرضى والعجزة والناس في الخيام، وحاصرهم ومنعهم الماء ومنعهم الطعام ومنعهم الدواء، وحرق المستشفيات وقتل الطواقم الطبية ومنع عنهم الطاقة والكهرباء، ما ترك شيئا من الإجرام إلا وارتكبه هو ومعه اليهود والصهاينة مع أهل غزة، ولا زال ولا يزال إلى حد الآن يفعل ذلك، ويستهزئ بأهل غزة وبالفلسطينيين وبما يسميهم الحلفاء والوسطاء وحكام المسلمين الذين أحضرهم في شرم الشيخ ووقع معهم على وقف الحرب في غزة. استهزأ بهم وخدعهم وخذلهم، وأخذ من المقاومة كل ما يريد، أخذ منهم أهم ورقة لديهم وهم يعني الأسرى الصهاينة وجثثهم وقتلاهم وجيفهم، استخرجها منهم وهم أدوا له حسن النية والتساهل وعملوه بمصداقية، لكنه خذلهم وطعنهم، فأخذ منهم كل ما يريد بضمانات من قادة الدول الإسلامية الكبرى، والآن انظروا ماذا يفعل بهم، تركهم ولا يلتفت إليهم ولا يحرك له شيئا على الإطلاق. ما يحصل في غزة إلى حد الآن من القتل المستمر والتجويع والحصار كله لا يساوي شيء. خدعهم وخذلهم، خدع الأطراف وخدع الوسطاء وخدع الدول اللي سميها حلفاء له ودول العالم الإسلامي، واستهزأ بهم لأنه كما يقول هو صهيوني، هو والصهاينة سواء، فعل هذا كله بهم. ولذلك هو جاد في أمره ولا يمكن أن يتجاهل ليبيا ما دام هو بهذا المستوى في طاعة اليهود أمرا ونهيا، ورطه اليهود في حرب مع إيران كلفته الكثير دون أن يكون له فيها ناقة ولا جمع، ولم يجني منها شيئا، ورجع يفاوضهم. وهو الآن يعني لا يمكن أن يزهد وهو بهذه المكانة من يعني السيطرة الصهيونية عليه وعلى إدارته، لا يمكن أن يزهد في ليبيا لأنها من دول النطاق والجوار، ووجود حكم أو دولة ذات سيادة تملك قرارها معناه هو خطر على أمن الصهاينة اللي هو أحدهم. ولذلك يعني فكرة أنه هو منشغل عني بهذا كلام لا يمكن أن يقبل ولا يصح ولا يجوز. وكذلك هو من جهة أخرى يعني استبدلوا هذا القرار الذي أتى به الأمريكان لحفتر لحكم ليبيا والاستيلاء عليها، هو جزء أيضا من أمن إسرائيل ليستمر الفوضى وعدم الاستقرار لمدة 40 عام أخرى. هذا المشروع ربما الناس يستهينون به ويستسهلونه، هذا المشروع اللي هو صفقة بولس هي ارتهان لمصير ليبيا لمدة 40 عام أخرى، كما ارتهنها الأمريكان للقذافي أكثر من 40 عام في الفترة الماضية. قد يقول قائل القذافي كان يسب في الأمريكان وكان كذا ويقول طز في الأمريكان، هذا كلام لا معنى له، لأنه يحقق لهم من الناحية العملية، هم يقبلون منه ذلك، يقبلون منه هذه البلطجة التي لا معنى لها، لكن يعلمون أنه يحقق لهم أغراضهم الحقيقية في أنه لن تقوم في ليبيا دولة. كان 40 عام ويتكلم على اللجنة الشعبية واللجنة الشعبية العامة والمؤتمر الشعبي العام الشعب يملك السلاح ويملك السلطة ويملك الثروة، والشعب ما يستطيعش يفتح حتى طريق بيمشوا فيها الناس ما يمكنش فتحها إلا بإذنه هو. فهو الأمريكان كان يقدم لهم خدمة حقيقية استراتيجية، وهي أمن إسرائيل المحفوظ. وبالمناسبة هو أول من بدأ بالتطبيع مع اليهود منذ الثمانيات من القرن الماضي، كان ينادي ويقول فلسطين ينبغي أن تسمى إزراطين. ما عاش فيه حتى كلمة فلسطين وبلد فلسطين، يريد أن يقضي عليها، ومزج بين إسرائيل وفلسطين في كلمة واحدة يريد أن يطلقها على أهل فلسطين. التطبيع من ذلك الوقت بدأ به القذافي، فكان مهنيهم على مسألة ليبيا. لكن لما انتهى دوره واستهلك، أعدوا لنا رجلا آخر مجرما كإجرامه أو أشد، ربوه في دهاليزهم وفي مخابراتهم ورموا به إلينا بعد ثورة فبراير. ولما لم يقدر على أن يصل بنفسه وبعملائهم، هم الآن تدخلوا بأنفسهم وصدروا لنا هذه الصفقة، ما يسمى بصفقة بولس وتقاسم السلطة بينه وبين حكومة الوحدة الوطنية. وإني أحذر حكومة الوحدة الوطنية من هذا الأمر، لأن حفتر وولاده لا يمكن يقبلوا شريكا، وقد جربتموهم. كم حكومة جاءت في طوعهم من اثني ومن بشاغة ومن فلان ومن فلان، هل واحد منهم استطاع أن يثبت نفسه ويملك أمره ويملك قراره؟ كلهم تخلصوا منهم، لا يقبل أحدا، لا يقبل شركة في حكم ليبيا. ولذلك هذه زربحة، وهذه من ضمن الخداع اللي هو يعني يسوق، وضمن الخداع الذي يدبر يا أهل ليبيا اقبلوا الآن هذا، نريد توحيد ميزانية ونريد توحيد المؤسسات، وهو الحكومة الوحدة في طرابلس تستمر. هذه كل أمر كله مرحلي، ولذلك أحذر الحكومة من أن تتماهى مع هذا وأن تقبله، لأن حفتر لا يقبل أحدا معه شريكه، فسينتهي الأمر إلى حكم القذافي أو أشد. تبقى هذه القوات التي يتكلمون عن توحيدها تبقى هي للسحل وللقتل، وأي واحد يتكلم ولا معارضة، ونرجع لنفس القوانين التي كانت تصدر كل صباح من القذافي. أوامر المظاهرات، من يخرج مظاهرة حكم الإعدام، المشانق ستنصب، كل ما فعله القذافي سيفعله هؤلاء أو أشد. ولا تفرح الحكومة ولا من حولها بهذا الوعد وببولس وبالأمريكان، فإنهم لن يوفوا لهم بذلك، وحفتر لا يقبل أحدا يشاركه. هذا السبب الأول الذي نقول أن من كان يسوق ويقول أمريكا ما هيش مهتمة بليبيا وما هيش من أولوياتها وملفها ما هوش يعني مما مدروج وكذا، أن كلام غير صحيح. هذا السبب الأول. السبب الثاني أن رئيس الأمريكان الحالي رجل شره مراب يتخبطه يعني كما يتخبط الشيطان من المس، مراب يتخبطه الشيطان كأن به مس. هذا الرجل من هذا النوع، في سبيل صفقة وإلا رفع سهم شركاته وإلا الحصول على عقود لأمريكا في ليبيا، مستعد يفعل كل شيء، لا يحجزه عن ذلك شيء. لو مات 100,000 من أهل ليبيا لا يؤثر عليه ولا يفكر فيه ولا يبالي به إذا كان الصفقة يصل إليها. وإذلك فكون يتجاهل ملف ليبيا وليبيا فيها ثروات وفيها نفط وفيها هذا الكلام لا يتفق مع ما هو عليه من هذا الحرص على المال وأنه في سبيله يفعل ويقتل ويرتكب من الجرائم كل ما يمكنه أن يرتكبه. لا يحدث شيء لا دماء ولا ما عندهش أي شيء من الأخلاق ولا من القيم ولا من المبادئ التي يمكن أن تمنعه من هذا. فهذا كلام غير صحيح أن الأمريكان ما يهمهمش أمر ليبيا وأن الملف موش من أولوياتهم. هذا الكلام يعني ينبغي أن يضعه الليبيون وراء ظهورهم وأن يستعدوا للقادم. القادم خطير، القادم أمر جلل، لأنه لا أحد بعد أن يمكن حفتر من حكم ليبيا ويبسط نفوذهم عليها، لا أحد بعد ذلك يستطيع أن يتنفس. انتهى كل شيء، ليبيا قضي عليها ليس لعام ولا ليوم ولا لانتخابات كما يزعمون، بل لأربعين عاما أخرى كأعوام القذافي المشؤومة التي عاشها الناس في ذاك الوقت ستعود عليهم وسيندمون عن تفريطهم. الآن هم الآن ما زالوا يملكون أمرهم، لابد أن يخرجوا وأن ينتفضوا وأن يكون أهل فبراير تكون أيديهم على الزناد ولا يسمحوا لحفت ولا لأولاده أن يستولي عليهم ولا على بيوتهم ولا على حرماتهم. فقد رأوا ما فعله بأهل بنغازي، المشهد أمامهم والتجربة أمامهم، وسكوتهم سيصل بهم إلى حتفهم. ولذلك لابد كل الفترة الماضية التي كانت تسوق لصفقة بول سادي كانت كما ذكرنا هي جس نبض، هي تطويع، هي تهويم الأمر، هي خطوات بحيث زي ما تريد أن تعطي المريض الدواء المر، يعني جرعات جرعات شيئا فشيئا إلى أن يتلطفوه ويقبلوا. وها هم الآن سكتوا، الغضب اللي كان في أول الأمر خفت. لا يجوز، يجب على الناس، هذا دفاع عن حرماتهم، هذا دفاع عن أموالهم، هذا دفاع عن دمائهم، عن حقوقهم، عن ضحاياهم، عن شهدائهم. لابد أن يخرجوا، لابد أن يخرجوا. إذا خرج الناس بالآلاف في الميادين رافضين لهذه الصفقة وتوعدوا من يأتي بالتبور والنكال وأنهم لن يفرطوا مهما كان الثمن ولو بالرجوع إلى السلاح، لو فعلوا ذلك ربما يفشل المشروع في هذه المرحلة وتنجح ليبيا ويفرضون الانتخابات، لأن كل البلاد الآن هم استولوا عليها. المشروع له مشروع واحد صهيوني أمريكي، دول الخليج كلها تحت قبضتهم، الملوك والدول الأخرى يعني اللي حصل حتى اللي حصل فيها الثورات، تونس يعني استولى عليها سعيد حليف لهم ووكيل عنهم، مصر فيها السيسي هو حارس الآن زي ما تحرس الأردن قطاع غزة وتمنع الإغاثة وتقتل الفلسطينيين. بقي في المنطقة اللي فيه ممانعة هو ليبيا والسودان. السودان سلطوا عليها الإمارات وحفتر الداعم القوي للإمارات. الآن هناك معسكرات رصدت من قبل جهات إنجليزية بالأقمار الصناعية هناك معسكرات لتدريب المرتزقة وإرسالهم إلى السودان للقتال هناك ضد الحكومة الشرعية الرسمية، وتهريب وقود ودعم بالأموال مستمر لم يتوقف. الإمارات وإن كانت تكذب وتقول هي كلام غير صحيح، لكن هذا سمعناها الكذب منها حتى عندما كانت تقصف في طرابلس قصفت طرابلس بطائراتها وقتلت في غارة واحدة أكثر من 20 شخص، وكذلك الفرنسيون قصفونا. فكل هؤلاء الآن يعني يتورطون في القضاء على ما بقي. بقيت السودان كانت قوة مسلحة وقوية وكذا، هم الآن أتوا عليها ليجهزوا عليها فلا يبقى فيها تهديد لإسرائيل. بقيت ليبيا أيضا، ليبيا لو تصير دولة ذات سيادة تملك أمرها وقرارها سيكون المجاهدون في غزة من ليبيا، وهذا لا يمكن أن تقبله، وقد جربوه في عام 2012. ولذلك هم بعد أن تخلصوا من القذافي والسهلك هم يريدون أن يسلطوا عليها هذا المجرم وأبناءه ليقوم بالدور نفسه الذي كان يقوم به القذافي.
2: جزاكم الله خير وبارك الله فيكم شيخنا الكريم، ونستسمحك في أخذ بعض الاتصالات. معي الأخ سراج من طرابلس، تفضل يا سراج. نعم سراج، نحن في الاستماع.
3: أهلا وسهلا شيخ عبد الله، نحييك ونحيي سماحة الإمام المفتي صلى الله أن يحفظه ويبارك فيه. بنسأل سؤالي، ما رأي فضيلة المفتي حول تكييف رئيس جديد المخابرات، يعني دون مراعاة الكفاءة ولا التراتبية المهنية في الجهاز، يعني ولا يخفى عليكم أن خطورة هذا المنصب وأهميته يعني.
2: نعم طيب، شكرا لاتصالك. في اتصال آخر؟ طيب شيخنا، نأخذ هذا السؤال من الأخ سراج من طرابلس، يقول ما رأي فضيلة الشيخ حول تكليف رئيس جديد للمخابرات دون مراعاة للكفاءة ولا التراتبية المهنية؟
1: والأصل في تولي المناصب سواء كان من الناحية الدنيوية أو من الناحية الشرعية، حتى من الناحية الدنيوية إذا أردت لولاية من الولايات ولمنصب من المناصب أن ينجح ويكون له شأن، لابد فيه من توفير شرطين. الشرط الأول هو الكفاية والخبرة، لابد أن يكون متخصص من أهل هذه المهنة. إذا أردت أن يعني تعمل خباز لابد يكون متخصص في الخبزة، إذا أردت أن تعين نجار يخدم لك في بيتك لابد يكون متخصص في النجارة، حداد لابد أن يكون في الحدادة. لكن أن تعمل من يطبخ لك الطعام رجل جاهل لا يعرف الطعام ولا يحسنه، وإن كان متخصصا ومتفوقا في شيء آخر، قد يكون متفوق عند رسالة الدكتوراه في علم من العلوم لكنه لا يحسن الطبخ، أو يعني تعين في مرفق من المرافق الحيوية شخص لا علاقة له به، تحط مهندس مسؤول على الشؤون الطبية يعمل الجراحات يفتح بطن المرضى. بل الآن العالم يتجه إلى التخصص الدقيق مش مجرد التخصص. كان نبي نحط شخص مثلا مسؤول على هيئة الأورام مثلا، لابد أن يكون متخصص في تخصص دقيق في شغل الأورام، مش عند يعني شهادة طب عام ولا يعني صحة عامة ولا كذا. نبي شخص ويعمل لي خرائط لإنشاء كوبريات ومشاريع هندسية، مش مجرد متخرج من كلية الهندسة، لابد أن يكون هو تخصص في هذا الشأن، وهو يعني تأسيس وبناء الكوبريات وكذا، بحيث تكون الصنعة متقنة وبأقل تكلفة. هكذا العالم كله يتجه إلى هذا الاتجاه. فنجاح العمل سواء كان فيما يتعلق بالدنيا ولا ما يتعلق بالدين شرطه الأول أن يسند إلى أصحاب الخبرة المتخصصة والكفاية العلمية، والشرط الآخر هو الأمانة، أن يكون حفيظ أمين، لما تسند لحاجة تبقى في أمانته وانت ترتاح وما عايش تبقى انت تخمم ولا تخاف أن ضاع شيء من هذه المؤسسة. هذا أصله في كتاب الله، هو قول نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام عندما خاطب ملك مصر، قال له: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. طلب الرئاسة، طلب الولاية، طلب الولاية الأصل فيها أنه منهي عنها. النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل عبد الرحمن بن سمرة أن يوليه منعه من ذلك، وقال إنها ندامة، حسرة وندامة، ومن أعطيها بناء على سؤله وكل إليها، فمن يطلب الرئاسة أو الولاية لا يمكن منها، هذا هو حكم الشرع. فنبي الله يوسف عليه السلام لأنه كفء له كفاية وخبرة وعلم، وفي ذلك الوقت رأى أن إقامة مصلحة الناس ومصلحة الدين ومصلحة بلد مصر في ذلك الوقت يعني تقوم على ما عنده من خبرة وعلى ما عنده من أمانة وصدق، طلب الولاية فوضع شرطين أهلاه لها، ذكر مؤهلاته لما طلبها من الملك، ذكر له ما يؤهله لذلك، ما قالش لا حطني في هذه الولاية وخلاص، قال لا إني حفيظ عليم. حفيظ معناه مؤتمن، يحافظ على أموال الدولة ويذود عنها ويحاسب نفسه على الدينار والدرهم كما يحاسب عن ماله الخاص، هذا الشرط الأول الأمانة. عليم يعني صاحب خبرة وصاحب معرفة كيف يدير هذا المرفق بالذات، مرفق خزائن الأرض اللي هي وزارة المالية والأموال وغيرها، تحتاج إلى هذين اللي هما الأمانة والخبرة بإدارة الحسابات وإدارة هذا المرفق. وكذلك يعني نبي الله شعيب عندما استضاف موسى عليهما السلام، قالت ابنة شعيب لأبيها يعني استأجره، فإن خير من استأجرت القوي الأمين. ذكرت أيضا شرطين لا بد منهما إذا أردت أن تستأجر أحدا على عمل وتعطيه ولاية صغيرة وكبيرة، إن شاء الله يكون مدرس، يكون مدير مدرسة، مدير إدارة، مدير عام، مدير خاص، وزير، رئيس، رئيس مؤسسة أمنية عسكرية، لابد من هذه الأمرين. إن خير من استأجرت القوي الأمين، القوي اللي هو عنده حزم وقدرة على اتخاذ القرار الصائب في الوقت المناسب، ما يكونش متردد مرتعش متلفت يخاف بالك الأمريكان ما يبوش، بالك اليهود ما يبوش، بالك يحاولوني، بالك كذا، لا هذا لا يصلح. إذا كان هكذا هو يتلفت يمينا وشمالا وكل ما يتخذ قرار في برلمان ولا في غيره يظل يحسب في حساب لحفته، وربما يحاسبه وربما يأنبه وللمخابرات المصرية والمخابرات الأمريكية ولا كذا، إذا كان هو من هذا الشأن فهذا لا يصلح للعمل لأنه ليس قويا. إن خير من استأجرت القوي الأمين. والصفة الأخرى هي الأمانة والحفاظ على أموال الدولة. ولذلك هذا المرفق مرفق المخابرات العامة للأسف منذ بداية فبراير لم يتوله شخص ضابط من أهل المهنة محترف متدرج في الرتب العسكرية الأمنية الذي تؤهله. الخبرة غير موجودة، أو المتولى بعد الثورة سالم الحاسي مدني، تولى بعد ذلك مدني، تولى بعد ذلك مدني، هذا اللي كان في السابق مدني الذي أتي به الآن مدني. ما في دولة هكذا في العالم جهاز من أهم الأجزاء اللي بيحافظ على أمن الدولة، لأن من خلاله تخترق الدولة كلها، يلعب بها رأسا على عقب. أن يكون شخص ماهوش مهني، ماهوش يعني متدرب محترف، ترقى في الجهاز من أول يومه درس فيه، من فرد إلى ضابط إلى عقيد إلى كذا إلى لواء إلى كذا. انظروا أي دولة في الدنيا، انظروا إلى مصر، انظروا إلى باكستان، انظروا إلى الدول اللي هي عندها مؤسسات قائمة، هل يأتون بأحد هو تخصصه مدني ولو كان هو فائق في العلوم الأخرى وناجح وكذا؟ لكنه لا يصلح لهذا، قد يصلح لغير هذا لكن لهذا لا يصلح. وذلك هذا من وضع الأمور في غير مكانها ودون تتوفر فيها الشروط. والنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من هذا، وجاء في حديث الصحيح في البخاري وفي غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدثنا، يتكلمنا في موضوع، فجاء رجل من الأعراب فقال يا رسول الله متى الساعة؟ سأل عن وقت الساعة، يبي يعرف وقتها. النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يحب من أسأله عن وقت الساعة، أسألك عن ساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكرها، أنت ما تشعل وقتها، اسأل نفسك ماذا أعددت لها. فانصرف عنه أول أمر ثم أجابه وقال وين هذا اللي سأل عن الساعة؟ قال أي فلان أي سألت عن الساعة؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. فسأل الرجل النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف تضيع الأمانة؟ قال إذا أسندت الأمور إلى غير أهلها فانتظر الساعة. هذا من علامات آخر الزمان الذي تضيع فيه الأمانة ويكثر فيه الهرج والهرج والمرج ويكثر فيه الفساد. هذا هو الوقت الذي تسند فيه الأمور إلى غير أهلها، هذا صفة عامة، وهذا من نبوات النبي صلى الله عليه وسلم التي ذكرها بالغيب وهي الآن حقيقة، تسند وتوسد الأمور إلى غير أهلها، وهذا ليس له في مصلحة الدين وله في مصلحة الدنيا.
2: جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. نأخذ هذا الاتصال الأخ محمد من طرابلس، تفضل يا محمد. نعم محمد معي، انقطع الاتصال. طيب انقطع الاتصال. أخ دريس من مصراتة، تفضل يا أخ دريس.
4: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.
4: الله يبارك فيك يا شيخ عبد الله، الله يبارك في الشيخ الصادق، الله ينوره ويزيد عز وتبات ونور وينور شيوخنا وعلمانا.
2: الله يبارك.
4: ودعتنا المباركة، اللهم انصر اخوتنا في غزة، اللهم ثبت اقدامهم.
2: شكرا.
4: اللهم زدهم عزة، اللهم نزل عليهم السكينة والرحمة.
2: اللهم
4: امين. اللهم اهلك ترامب المشؤوم هذا الملعون.
2: لو عندك
4: اللهم
2: اقصف
4: مضيق هرمز يا شيخ عبد الله، اللهم افلق يا ربي مضيق هرمز.
2: امين.
4: الان متضايق ترامب الملعون، الاقتصاد منهار. نعم الامريكي. شكرا. هذا شكرا. المشؤوم الذي احاط بليبيا يا شيخ عبد الله.
2: يا
4: شيخ عبد الله ضيق. استنى يا شيخ عبد الله، خلينا ندوي يا شيخ عبد الله.
2: مش ندوي يا اخي، الوقت ضيق.
4: خلينا ندوي، نتكلم ولا شعبنا شنو مضايق؟ نحن هذه البعثه المشؤومه لابد من خروج الشعب.
2: طيب شكرا لاتصالك.
4: امس الوقفه، امس الوقفه.
2: شكرا لاتصالك. في اتصال اخر، اعطيني محمد. نعم تفضل يا محمد. نعم اخ محمد معي. نعم محمد تسمعني؟ اسمعني من الهاتف يا محمد.
5: ايوه بالاستماع
2: بالاستماع. تفضل يا اخي محمد.
5: الو السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمه الله، انت على الهواء تفضل.
5: ارفض يا استاذ. الو
2: محمد انت على الهواء لو تتحدث بسرعه.
5: مرحبا يا استاذ، معك محمد صالح من معتقل الميديده.
2: تفضل يا محمد. تكلمنا الان من سجن المعتقل.
5: والله احنا بنحكيكم عن المعاناه داخل السجن.
2: نعم. تكلم.
5: الو.
2: اي نعم نستمع اليك، انت على الهواء.
5: ويا استاذ عندنا معاناه احنا داخل معتقل.
2: نعم.
5: السجناء يعانون من حملات تفتيش قاسيه، من حملات تعذيب وحملات ضرب. والحال لا يعطف عليه، الحال فات حبه. الله يرحم والديكم، نطلب التدخل من من رئيس الوزراء عبد الحميد الزبيده ومن سياداتكم للتدخل في هذا الامر.
2: نعم. هل في اضرار في اضرار لحقت
5: في حالات اضراب داخل السجن؟
2: اضراب.
5: نرجو منكم التدخل، نقل لاي سجن اخر. الحال فات حتى يا استاذ.
2: نعم. طيب شكرا على اتصالك، بارك الله فيك، نسال الله ان يفرج عنكم. شيخنا بارك الله فيك، لو تعليق حول هذا المتصل من داخل معتقل هو سجن معتيقة ويتحدث عن معاناة السجناء وحملات تفتيش وهناك إضراب بعض المعتقلين ويطالبون بنقلهم إلى سجون أخرى.
1: هذا والله في غاية العجب، هذه البدايات. ما نراه الآن الحكومة عاجزة عن أن تبسط نفوذها عن سجن معتيقة ويرون الناس يعذبون فيه. كتيبة الردع متغولة ومستولية على نصف طرابلس ومستولية على المطار وتمارس أنواع من التعذيب، مش بكلام نحن، بكلام حتى يعني المنظمات الدولية التي عملت زيارة، قتل وتعذيب وتفتيش وانتهاك للحرمات واغتصاب للصغار وللنساء وللأطفال، أشياء يندى منها الجبين. هذه الأشياء أنادي وأكلم المسؤول عن سجن معتيقة كارا، والله هذا في عنقك. ما يجري، ما يتظلم به هذا الرجل الآن الذي يتصل على الهواء ويذكر أن

0: صاحبتي وأخي وفاصيلتي التي تؤوي ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. ولو أن ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة. ألا تذكر هذا؟ ألا تقرأ القرآن؟ ألا تعلم شيئا من هذا؟ اتق الله إن كنت مسلم تؤمن بالله، اتق الله في هؤلاء الناس، اطلق سراحهم، حولهم على القضاء، حولهم على النيابة. أعداد كبيرة لا تزال تسحل وتعذب وينتقم منها وتغتصب وتقهر وتذل، الرجال يذلون. يعني ما كان يجري في بوسيم يجري مثله من أشباح أولئك هو يجري الآن في سجن ميتيقة، والمسؤول عليه الأول والأخير هو كارا، وكل من يتولى شيء من هذا في ذلك السجن ابتداء من الحارس، حتى الحارس الذي يحرسهم والذي يحقق معهم والذي يجوعهم والذي يضربهم والذي يفتشهم كله شريك في هذه الجريمة، وسيلاقي كل هذا عندما يقدم على ربه، وسيقتصون منه ويأخذون منه حقوقهم، ولا ينجيه من ذلك أن يقول أنا عبد مأمور ولا موظف. هذا كله لا معنى له شرعا ولا حقيقة له ولا ينفعه، بل لا بد أن يقتص منه بأشد مما كان يفعل.
1: جزاكم الله خير، بارك الله فيكم. أيضا ورد سؤال من محمد من طرابلس، خلاصته أنه متخصص في تقنية المعلومات، وعرضت عليه وظيفة في أحد المصارف، فيسأل عن حكم العمل في المصرف في مثل هذه الوظيفة في تقنية المعلومات، وللعلم يقول ليس في الأقسام المالية أو المتعلقة مباشرة بالمعاملات المصرفية.
0: الموضوع موضوع شبه، لأن المصارف الآن غير صافية، المصارف في بلادها وإن كان هناك قرار رسمي بإلغاء الربا، لكن المعاملات المصرفية إلى حد الآن يشوبها شيء كبير من المخالفات في نواحي عديدة وكثيرة، منها أبدأ حتى من خصم العمولات، يخصمون من الناس أموال من غير وجه حق، يعني تزيد عن المعتاد بقوة القانون بعقود هي عقود ليس فيها رضا، لا يستشيرون الإنسان عندما يقول له أفتح حساب راهو بناخذ منك كذا في كذا، هذا لا يقولونه، هي عقود من جهة واحدة لها نفوذ عليه دون أن يرضى به. ثم بعد ذلك هذه الأموال التي يأخذونها من غير وجه حق هي يقتسمونها ويسمونها أرباحا، هذا وحده فقط هو يجعل العمل في المصرف شبهة لا تحلله له المال. ولأي جسم نبت من سحت، أي لحم نبت من سحت فالنار أولى به، أي مال، أي لحم ينبت من مال حرام سحت مع صاحبه ما عندهش في حق فالنار أولى به. ولذلك عليه أن يبحث إلى عمل في أماكن نظيفة. المصارف ما زالت لم تتحرر من عقدة الربا ومن عقدة المخالفات والعقود الشرعية والتهاون في الأحكام لا تزال، والسبب في ذلك أن لم نجعل، يعني لم نهيئ هؤلاء الموظفين في المصارف، لم نهيئهم للعمل المصرفي الإسلامي، لم نهيئهم لذلك، يخرجون من كليات المحاسبة والاقتصاد وغيرها وهم يدرسون في تلك الكليات النظريات الربوية والخصم والزيادة والنقص وعدم الاكتراث بالحرمات والأحكام الشرعية، لا يدرسون الصرافة الإسلامية في كلية الاقتصاد. هل الآن، ولذلك أناشد وزير هذا التعليم العالي، وناشد وزير التعليم العالي أن يعمل لجنة لمراجعة المناهج في كليات الاقتصاد والمحاسبة بحيث تصفى من المخالفات الشرعية والنظريات الربوية.

0: وأكل مال حرام وتجعل مواد حقيقية في الصرافة الإسلامية توجه الناس وتكون كوادر يمكن لما يخدموا في المصارف يقفون عند أمر الله ونهيه.
1: جزاكم الله خير وبارك الله فيكم الإمام المفتي فضيلة الشيخ الدكتور صادق بن عبد الرحمن الغنياني، حفظكم مولى نفع بكم المسلمين وبارك الله فيكم، نشكركم شكرا جزيلا، كما نشكركم يا الأخوة المشاهدون على طيب متابعتكم، وإلى لقاء آخر استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هذه الحلقة إعادة. تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: الأخ إبراهيم طلب من فضيلتكم شيخنا توجيه نصيحة للمستفتين اللي تصدوا بالبرنامج ويسألوا عن مشاكل عائلية. قال يعني يشوفون أن الأولى أن يتصلوا بالرقم المجاني 1413 لعرض مشاكلهم، لأن قال الصوت معروف والمواضيع هذه تحتاج لسرية وتكتم قد يعني ينتشر بين الناس، فما نصيحتكم شيخنا؟
2: نعم، هو يعني البرنامج يعني للعام زي ما قلنا، بعض الناس لعله يطرح بعض الأسئلة والغرض منها توضيح بعض الأمور للناس، يعني حتى لو ذكر مشكلة يعني أمر خاص، فهو الغرض منه أن ينصح الناس وأن يعني يستفيد الناس من بعض، خصوصا بعض مسائل الميراث وبعض المسائل المتعلقة بالقسمة، حتى يعي الناس ويتفكر شن هو اللي يديروه لو حصل لهم مثل هذا الأمر. وفعلا يعني كثير من الناس استفاد من هذا الأمر لما سمع بعض القصص الأخرى من عائلات أخرى في موضوع القسمة، في موضوع تأخر القسمة وغيرها، فالإنسان يتنبه لهذا ويقول أني أن أتحاشى هذه المشاكل بموضوع بالقسمة وغيرها. لكن يعني إذا كان الأمر ممكن يسبب فتنة وعلم السائل أنه فنحن ننصحه ونتصل بالـ 1413، وفعلا كثير أحيانا كثيرة ينبه الأخ المخرج هنا لما يتصل يقول له هو البرنامج على العام، فإذا رضي هو على العام يطلع على العام، وكان هو يبي سؤال خاص يتصل عليه 1413 وسؤال خاص يسمع الشيخ فقط ويجيب عنه، وعنده أريحية في الكلام، يعني ما هوش مسموع للناس جميعا. فإذا كان الموضوع فعلا فيه خصوصية يسأل على 1413 لوحده، وإذا كان يبي فائدة للجميع فيتصل للبرنامج حتى السؤال يعني يستفيد منه هو ويستفيد منه الأخوة المستمعين في كل مكان. يعني
1: نعم، بارك الله فيك شيخنا.
3: ما هي الواجبات على المواطنين تجاه رجال الأمن؟ وكذلك شيخنا، يعني واجب رجل الأمن في يعني حسن التعامل وتوضيح يعني القانون بالنسبة للمواطن بصيغة يتقبلها المواطن ويعني ينتظم بها الأمر، فشيخنا كلمة موجهة للمواطن ولرجل الأمن.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. شيخ خالد، العلاقة المبنية بين رجل الأمن بمختلف تخصصاته والمواطن هي علاقة المسلم لأخيه المسلم، هذا الذي يربط بيننا شرع الله سبحانه وتعالى وأخوة الإسلام، وفي الحديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا الذي ينبغي أن تكون العلاقة مبنية بين الطرفين. المواطن أو رجل أمن طبعا على مختلف التخصصات، كل ما يؤديه لحماية البلاد والعباد فهو أمر مأجور عليه، أمر مأجور عليه، عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. الحراسة في سبيل الله هنا الحراسة في سبيل راحة المسلمين وأمن المسلمين وبلد المسلمين،
5: حفظ
4: ممتلكاتهم وأموالهم ويعني وأنفسهم وتيسير أمور راحتهم، وهذا على مختلف التخصصات، يعني على مختلف التخصصات، سواء ما كان يعني رجال الشرطة، رجال المرور، يعني رجال الجوازات، يعني لا لأن الجوازات معروف يعني العمل بتاعهم أن يعني الضبط من يدخل البلاد ومن يخرج منها، يعني ومثلا زي ما قلنا رجال المخابرات، أمن البلاد، الأمن الخارجي، الأمن الداخلي، نتكلم هكذا بصريح العبارة، كل من يؤدي عمل لخدمة هذا الوطن وهذا البلد فهو ويعمل لوجه الله خالصا لوجه الله فهو على ثغر من الثغور، يعني مأجور على عمله ومأجور أكثر من غيره ربما، لأن هؤلاء الناس أكثر عرضة للخطر من عامة المسلمين. يدخل في ذلك كما قلت رجال الشرطة، رجال الأمن والسلامة، يعني على مختلف التخصصات مراكز الشرطة. فينبغي أن يعامل الإنسان يعني يحفظ لهؤلاء الناس قدرهم، يحفظ لهؤلاء الناس قدرهم ومكانتهم وما داموا قائمين بأعمالهم. والمسألة هنا كما قلت لك ليست علامة يعني معاملة خوف، وإنما معاملة احترام من كلا الطرفين. على هؤلاء الناس المسؤولة أن تحفظ المواطن كرامته، تعامله باحترام وبتقدير وبما يليق بالمواطن وبما يليق بالمسلم، وفي المقابل أيضا على عامة الناس يعني تقدير واحترام هؤلاء الناس ما دام يؤدون أعمالهم على الوجه المطلوب. ولا يتعامل الإنسان بمعاملة الخوف، سامحني في الكلمة هذه، يعني إذا كان الجي مثلا زي ما قال رجال المرور، مثلا كان جت واحد معه سلاح تحترمه وتوقف، وكان بقيسي معه سلاح رجال المرور عادي تتعدى الإشارة وتمشي يعني ولا تبالي. فهذا مشكلة، هذه تبدأ هذه عملية خوف، ما هوش حياء، ما هوش احترام. يعني أنت تمشي بالعصا زي ما نقولوا إحنا، نتكلم لهؤلاء الناس مش لعامة الناس، يعني عامة الناس العموم تجد الاحترام، تجد التخدير، يعني ينضبطون مثلا في زي ما قلنا في حركة السير مثلا بضوابط رجال المرور. وهؤلاء الناس يعني تقه واقف في الشمس بالست ساعات سبع ساعات، وكون الشخص العادي ما يقدرش يتحمل وقوف هذا الأمر، يعني من أجل تسيير حركة السير وتهيئة الطريق السلامة لعامة المسلمين. فينبغي أن يقدر هؤلاء الناس، يعني الناس تجد مثلا في الليل تروح تلقى الدوريات، يعني ناس يعني واقفة في الدوريات في أماكن معينة يسهرون الليل ويقومون على راحة الناس، هذا على ثغر، وهذه عين باتت تحرس في سبيل الله. فهؤلاء لهم أجرهم، فينبغي أن يأخذوا مكانتهم ما داموا قائمين بواجبهم، يأخذوا مكانتهم بالاحترام والتقدير، ويحسبوا لهم هذا الفعل. يعني أنت لما تكون راقد في حوشك مطمن يعني آمن في سربك، يعني فأنت في ناس قاعدة تسهر، يعني خلينا من نقول الآن وضع البلاد لا كلها، أول شيء يجب عدم التعميم، قد تكون فيه مخالفات، قد تكون في بعض الأفراد معاملاتهم غير يعني غير صحيحة، يعني فيها نوع من التهور وفيها نوع من كذا، لكن لا يقاس هذا على عامة السلك بالكامل، يعني وإنما يحاسب بكل بقدره، يقال للمسيء أسأت والمحسن أحسنت. لكن كأجهزة عامة نشوفوا الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى في العموم يعني الأمر طيب، وهناك انضباط، وهناك يعني حقيقة يعني وما شهدنا إلا بما علمنا، يعني في مستوى وضع البلاد، الوضع المر به البلاد وضع جيد، يعني في العموم تكلموا في العموم وضع جيد. فعدم احترام رجال الأمن يترتب عليه يعني الفساد، يترتب عليه الفساد، يعني هذه مسألة ينبغي أن ندركها. وكما قلت يعني أنت لما جيت توقفني مثلا رجل الشرطة ولا كذا، أعطيني كتيب السيارة، أعطيني كذا، ما نضيقش، بالعكس نفض نفرح. يعني في الليل لما توقفني بوابة، توقفني بوابة شرطة، يعني نفرح، مش نضايق، يعني نفرح أن فيه ناس سهرة ودير بوابات بحيث نوصل لبيتي سالم وبيتي آمن. هم ما يعني ما بيتصيدوا عامة الناس، هم إنما يتصيدون من هو له مخالفة قانونية. إن كانت مخالفة قانونية يعني يعني عدم يعني كم سيارة في سيارة تضبط يوميا مسروقات، يعني وكم تضبط من يعني نشوف فيهم يعني عمليات السرقة والجنايات وكذا، نتابعوا في صفحات المديريات وكذا والأخيره والمراكز، فتجد فيه نشاط وتجد فيه ناس تخدم. يعني وهؤلاء من هم تعرض للموت، منهم من تعرض للقتل، منهم من تعرض لحادثات السيارات. فمن مات فهو نحسبه بإذن الله شهيدا ما دام مخلصا في عمله الله سبحانه وتعالى، ومن أصيب فهو مأجور على كذلك، يعني مأجور. فزي ما قلت لك إنسان ما يتضيقش، يعني الملاحظة لعل في المقابل اللي نقول ما لهم وما عليهم كما يقال، إن في عملية البوابات المفروض إن باب النصيحة لما بيوقفوا شخص ويسألوه على الوراق متاعه يطلب ورقيه، يدخلوش الناس طابور درس على اليمين ويمشي واحد من أفراد الشرطة يطلع على الأوراق. لكن الإشكالية اللي تحدث الآن، هذه النصيحة اللي أخوتنا في رجال الشرطة والمرور، يعني أنت لما بتوقف شخص وتقول تتكلم مع هات ورقيك وهات الكتيب وهات الرخصة، وتقول تفحص في الكتيب وفي الرخصة وكذا، وهذا من حقك وهذا واجبك، هذا يعني تشكر عليه في كل الأحوال، يعني مدام عمل لسلامة الناس. لكن تقول الناس واقفة طابور التالي كل واحد يخطم وكل لا يعني المفروض يكون فيه 3-4 انفار من رجال الشرطة اللي عليه شبهة ولا كذا درس على اليمين والناس تانية تمشي وحيث تستمر حركة السير. يعني هذه ملاحظة لإخوتنا في رجال المرور ورجال الشرطة يعني انتبهوا لها يعني بس لأن زي ما قلت لك يعني يوقف الشخص وهات ورقيك شوف الوراقي فحص التأمين الكذا إلى آخره هذا واجبة من ناحية لكن السيارات ينتظر في الخلف طابور يبدأ طابور وهذا تدخل الضيق في بعض الناس يعني تدخل عند الناس يتضايقوا لكن أنا لما معي 3-4 من رجال الشرطة كمن دير بوابة مثلا خلاص إنه السيارة اللي عندي على شبهة درس على اليمين ويبرر فلان خذ منه ورقيه وطلع وتمشي بقية حركة السير يعني. فالحقيقة زي ما قلت لك يعني الناس يعني في ناس بادلة جهد يعني كل يوم نحن عايشين في البلاد وعايشين في طرابلس ونشوف في هذا الأمر يعني الحقيقة زي ما قلت لك يعني لما نشوف بوابني ولا كذا في الليل مروح كذا تدخل الطمأنينة في نفسي مش العكس خالية الدنيا خالية ما تعرف شنو يصير إنسان يعني في هذه الشوارع يعني حقيقة يعني. فالأمر مشكور لهم كل من قام يعني بواجبه له الشكر وينبغي أن نذكرهم أن يكون عملهم خالص وجه الله سبحانه وتعالى حتى يكونوا مأجورين يعني دينا ودنيا يكونوا مأجورين دينا ودنيا الإنسان وإنسان لما يمشي نشوفه زي ما قلت لك في بعض الأحيان يتعرض حتى القطر في مداهمات لأفكار مخدرات لسرقات لكذا الناس يعني كم في حالة الناس ماتت في سبيل الله نحسبهم كذلك الله حسيبهم يعني. فهذا أشياء ينبغي أن يقدرها المواطن وفي المقابل كما قلنا كرامة المواطن لابد أن تحفظ فجزا الله خيرا كل من سعى لإصلاح البلاد والعباد.
5: نعم شيخنا بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.
0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فما زلنا بصدد قراءة وشرح كتاب الشفاء في التعريف بحقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للقاضي عياض رحمه الله تعالى. وقد بلغنا الفصل 17 من الباب الثاني من القسم الأول، وهذا الفصل جعله المؤلف للحديث عن خلق الشفقة والرأفة والرحمة عند النبي صلى الله عليه وسلم. يقول المؤلف رحمه الله:
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأما الشفقة والرأفة والرحمة لجميع الخلق.
0: الشفقة والرأفة والرحمة ثلاثة ألفاظ كلها مصادر للأفعال شفق شفقة ورأف رأفا ورأفة ورأف رأفة ورأف رأفة ورحم رحمة. فهذه المصادر الثلاثة منها ما هو قياسي ومنها ما هو غير قياسي، وله مصادر أخرى من نفس هذه الأفعال الثلاثة. فالفعل شفق يشفق شفقا وشفقة، لكن القياسي هو شفقا، لقول ابن مالك رحمه الله: وفعل اللازم بابه فعل، كفرح وكجوى وكشلل. فتقول العرب فرح فرحا، ومن ذلك شفق يشفق شفقا، ورائف يرأف رأفا. ولكن رحم جاء مخالفا، فلم يجي منه رحم يرحم رحما أو رحما، بل جاء منه رحم يرحم رحما. ومرحمة وهو مصدر ميمي. والأفعال الثلاثة شفق ورائف ورأف ورأف بتثليث الهمز ورحم كلها تأتي منها المصادر المذكورة في هذا الفصل شفقة ورحمة ورأفة. والفرق بينها في المعنى أن الشفقة هي الخوف لأجل المحبة، فمن تشفق عليه يعني أنك تخاف عليه في إقدامه على أمر من الأمور بسبب محبتك إياه. والرحمة هي الرقة والتعطف على الإنسان، رقة القلب والتعطف عليه. والرأفة أكثر تعطفا من الرحمة، لأنها تعني في العربية شدة الرحمة. ولهذا فرقوا في العربية بين الرأفة والرحمة بهذين اللفظين، وجاء التفريق أيضا في أسماء الله تعالى الرؤوف الرحيم، وهما اللذان أطلقهما الباري سبحانه وتعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه الشفقة والرأفة والرحمة هي من أخص خصائص وأوصاف النبي صلى الله عليه وسلم. وقد سكت المؤلف عن جواب أما، فقال أما الشفقة والرأفة والرحمة، وأشار بعد ذلك إلى قول الله تبارك وتعالى، والكلام هنا مقدر، وهو أما الشفقة والرأفة والرحمة فهي من أخص أوصاف نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.
1: فقد قال الله تعالى فيه: عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين، رؤوف رحيم.
0: هذه الآية من آخر سورة التوبة تقدمت معنا في الفصل الأول من الباب الثاني في معرض حديث المؤلف رحمه الله عن جمع المحاسن، جمع الله سبحانه وتعالى المحاسن لنبيه صلى الله عليه وسلم، وما جاء مجيء المدح والثناء عليه. وجاء هنا مستشهدا ببعضها للإشارة إلى اتصاف النبي صلى الله عليه وسلم باسمين بسم الله تعالى من أسماء الله تعالى، وهما الرؤوف والرحيم. وعزيز عليه يعني شاق عليه، وحريص بمعنى شديد الرغبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يصعب ويثقل على نفسه ما يرى من العنت يقع لأصحابه رضوان الله عليهم، وهو يحرص على أن ينجوا من ذلك وأن تنالهم الرأفة والرحمة. والعنت أصله من الانكسار، انكسار العظم، ويطلق مجازا على كل ضرر يقع للإنسان. والمراد هنا به أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتمنى لأصحابه رضوان الله عليهم الوقوع في المشقة بسبب التكاليف الشرعية أو بسبب ما يطالبون به من الأحكام. والعنت المذكور في هذه الآية ما عنتم هو غير العناد. وقد يتوهم بعض طلبة العلم، وذكرنا هذا سابقا في درس سابق، أن عنتم من العناد، وهو خطأ، لأن لو كانت من العناد وهو مخالفة الحق ورده مع العلم به ومعرفته، لو كانت من العناد لظهرت الدال، لأن الدال لا تدغم في التاء، هما متقاربان وليس مثلين، لكانت ما عنتم بالدال، لكنها هي بالتاء في القراءات القرآنية، فهي من العنت وهو المشقة. نعم.
1: وقال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
0: أيد المؤلف رحمه الله قوله في بلوغ النبي صلى الله عليه وسلم الدرجة العليا في الشفقة والرأفة والرحمة بعد استشهاده بآية سورة التوبة، أيد كلامه بالاستشهاد بهذه الآية: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، من سورة الأنبياء. والجملة هذه الآية فيها قصر الرحمة على النبي صلى الله عليه وسلم وانحصارها فيه، فكأنه لم يبعث إلا من أجل الرحمة. وهذا من أساليب العربية المتعارف عليها، مما يسمى في البلاغة القصر، ومن أدواته إلا وإنما، وفي النحو يسمى الحصر. وإعراب هذه الآية، لأن فيها إلا الاستثنائية، قد يتوهم بعض الطلبة ضروبا من الإعراب فيها، فما نافية وأرسلناك فعل وفاعل ومفعول به. الفعل هو أرسل، ونا هي الفاعل، نا الفاعلين المستعملة هنا المعبر بها الله سبحانه وتعالى عن ذاته العلية، نون العظمة، وهي تصلح للمفعول به وللجر، وتصلح للفاعل، وهي هنا للفاعل بدليل بناء الفعل على السكون أرسلنا. فكما قال ابن مالك: للرفع والجر نا صلح، فاعرف بنا فإننا نلنا المنح. الفعل إذن أرسل مبني على السكون لاتصاله بنا الفاعلين، ونا ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، والكاف مفعول به أول، وإلا أداة الاستثناء ملغاة، والكاف مفعول به، ورحمة مفعول به ثاني. وهذا يشبه قول الله تبارك وتعالى في آخر سورة الأحقاف: فهل يهلك إلا القوم الظالمون. فهل هذه نافية أيضا، ويهلك فعل مضارع مبني للمجهول، وإلا ملغاة، والقوم نائب فاعل مرفوع، والمعنى يهلك القوم الظالمون، والظالمون وصف للقوم. نعم.
1: قال بعضهم: من فضله صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى أعطاه اسمين من أسمائه، فقال: بالمؤمنين رؤوف رحيم.
0: تردد عند كثير من المفسرين أن من منح الله سبحانه وتعالى وفضله على نبيه أنه خلع عليها دين الاسمين، وهما من أسماء الله الحسنى، فوصفه بهما ونعته في آخر سورة التوبة: بالمؤمنين رؤوف رحيم. وهذا تفضل كبير من الباري سبحانه وتعالى على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لننال رأفة ورحمة ببركة هذين الاسمين. نعم.
1: وحكى نحوه الإمام أبو بكر بن فورك.
0: أبو بكر بن فورك أصولي شافعي، عاش في القرن الخامس، في القرن الرابع، توفي عام 406.
1: حدثنا الفقيه أبو محمد عبد الله بن محمد الخشني.
0: الشيخ القاضي عياض رحمه الله أراد أن يسوق لنا حديثا في الشفقة والرأفة والرحمة الموصوف بها نبينا صلى الله عليه وسلم، وكعادته يسوق الحديث مسندا إلى رواته. وأول هؤلاء الرواة من قرأ عليهم وسمع منهم، وهو العلامة الأندلسي أبو محمد عبد الله بن محمد الخشني، وهو قد توفي في العام 26 بعد 500 في أوائل في الربع الأول من في آخر الربع الأول من القرن السادس والخشني هذا اسمه وكنيته واسم أبيه يشترك فيها معه سبعة من العلماء آخرون كلهم قرأ عليهم القاضي عياض رحمه الله وترجم لهم في كتابه الغنية فهرس شيوخ القاضي عياض، ومنهم من يعرف بالتميمي، ومنهم من يعرف باللخمي، ومنهم النحوي المشهور البطليوسي، وقد صدر تراجمهم جميعا بترجمة الخشني رحمه الله دلالة على علو منزلته عنده، مع أنه لم يسبقهم جميعا في الوفاة، منهم من مات قبله ولكنه أخره في الترجمة. وقد ترجم للخشني رحمه الله ترجمة رائعة وصفه فيها بأنه أعلم الناس بفقه مذهب مالك في زمانه، وأنه كان يفتي كما يفتي أبوه عبد الله بن محمد. فالقاضي عياض عاصر شيخه أبا محمد عبد الله بن محمد كما عاصر أباه عبد الله كما عاصر أباه محمد أبي عبد الله هذا. وذكر أن شيخه الخشني تلقى العلم على أبيه كما تلقى العلم أيضا عن الباجي، وهو من كبار فقهاء المالكية كما مر بنا، وهو من يطلق عليه القاضي مع غيره من الثلاثة المعروفين، القاضي عياض والقاضي عبد الوهاب البغدادي والقاضي الباجي، القضاة الثلاثة. وذكر أنه قرأ عليه شرح مسلم، قرأ عليه صحيح مسلم. وشيخه هذا تلقى صحيح مسلم في مكة حينما حج في حياته، حيث قرأه هناك على شيخه الطبري المعروف بإمام الحرمين، وهو غير إمام الحرمين الجويني.
2: علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني.
3: مدونة الفقه المالكي وأدلته لفضيلة الشيخ الدكتور الصادق ابن عبد الرحمن الغرياني، طبعة جديدة في 5 مجلدات عن دار ابن حزم للطباعة. تتميز هذه الطبعة بمقدمة أصولية في أدلة الأحكام وضوابط الاجتهاد عند المالكية، مضاف إلى حواشيها مقارنات المذاهب في أهم مسائل الخلاف، كما أضيف إليها علم المواريث، بها زيادة عناية بجديد المسائل وتحرير الأقوال وتخريج السنن والآثار. مدونة الفقه المالكي وأدلته لفضيلة الشيخ الدكتور الصادق بن عبد الرحمن الغرياني.

0: بقراءة عليه حدثنا إمام الحرمين أبو علي الطبري، حدثنا عبد الغافر الفارسي، حدثنا أبو أحمد الجلودي، حدثنا إبراهيم بن سفيان، حدثنا مسلم بن الحجاج.
1: مسلم بن الحجاج الإمام القشيري صاحب الصحيح، أشهر من أن يعرف به، المتوفى عام 61 بعد 200 رحمه الله تعالى، جمع صحيحه وروى هذا الصحيح من تقدم ذكرهم الجلودي وغيره. نعم.
0: حدثنا أبو الطهر أنبأنا ابن وهب أخبرنا يونس.
1: درج المؤلف رحمه الله رواية الحديث وإسناده بقوله حدثنا فلان حدثنا فلان حدثنا فلان، لكنه هنا في الأخيرين أبو طاهر وابن وهب جاء بذكر أنبأنا وأخبرنا، والمعنى واحد. عند علماء الحديث يؤخذ الحديث سماعا بلفظ حدثنا أو أخبرنا أو أنبأنا، ويروى أحيانا بلفظ سمعت، فكل هذا يفيد السماع من الشيخ وهو غير القراءة. فالقراءة بقراءة كتاب الشيخ عليه لتصحيح وتصويب ما يقع فيه القارئ الراوي لحديث شيخه، يصوب له الشيخ ما يقع فيه من أخطاء. أما السماع فيكون من الشيخ، وقد بين الإمام العراقي رحمه الله في ألفيته مسلك المحدثين في اختصار بعض هذه الكلمات، فقد يختصرون حدثنا وقد يختصرون أخبرنا، وفي ذلك يقول: واختصروا في قولهم حدثنا على ثنا أو نا وقيل دتنا، واختصروا أخبرنا على أنا أو أرنا والبيهقي أبنا. فاللفظان حدثنا وأخبرنا تختصران في كتب الحديث أحياناً عند الرواية بهذه الألفاظ، فحدثنا يقال ثنا أو نا أو دتنا، وأخبرنا يختصر أنا أو أرنا، وعند الإمام البيهقي يختصرها أبنا. نعم.
0: عن ابن شهاب قال: غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة وذكر حنينا.
1: شهاب ابن شهاب هو الإمام الزهري أبو بكر محمد بن شهاب رحمه الله، من كبار حفاظ الحديث شيخ الإمام مالك، المتوفى عام 24 بعد 100، المعروف بكثرة الرواية وتدوين الحديث، وهو يذكر هنا. نعم.
0: قال: فأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم صفوان بن أمية 100 من النعم، ثم 100 ثم 100.
1: يذكر في هذا الحديث الإمام الزهري، وقد ذكر ذكرت غزوة حنين التي ظفر فيها المسلمون بأموال كثيرة، أعطى منها لصفوان بن أمية، وكان في فتح مكة لا يزال مشركا، لكنه أعار النبي صلى الله عليه وسلم بعض دروعه، وحينما انتصر المسلمون منح النبي صلى الله عليه وسلم إبلا كثيرة كما تقدم في فصل جود النبي صلى الله عليه وسلم. وبين هناك أنها إبل، وذكر هنا بلفظ عام هو النعم، فمنحه من النعم 300، وهذا من كرم عطاء النبي صلى الله عليه وسلم تأليفا لقلبه، لأن صفوان بن أمية كان من كبار رجالات قريش، وكان غنيا مترفا يحب المال لا شك في ذلك، حتى قالوا في ترجمته أنه في الجاهلية ترجم صفوان وترجم قنطر صفوان وقنطر أبوه، أي أنهما ملك الأموال بالقناطير. وسيذكر المؤلف رواية عن صفوان هذا نفسه الذي أسلم فيما بعد وصار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وحماة الإسلام، يخبر عن نفسه بلسانه أنه كان يبغض النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم محبة في نجاته من الكفر وإشفاقا عليه من نار جهنم ما زال يعطيه ويعطيه، حتى أحب النبي صلى الله عليه وسلم وقبل رسالة الإسلام منه. نعم.
0: قال ابن شهاب: حدثنا سعيد بن المسيب.
1: سعيد بن المسيب أشهر من أن يعرف به أحد فقهاء المدينة، توفي في آخر القرن الأول عام 94 للهجرة، وكان عالما وفقيها ومحدثا عابدا يفقه أحكام الشرع التي نقلت عن عمر رضي الله عنه وأرضاه، حتى إنهم كانوا يسمونه راوية عمر. فسعيد بن المسيب وهو لفظه بكسر الياء المسيب عند الحجازيين، وعند العراقيين المسيب بالفتح، وكان رحمه الله لا يحب لفظها بالفتح، يحبها بالكسر المسيب على أساس اسم فاعل لا اسم مفعول، والتسييب هو الترك، ومنه السوائب الأنعام التي تسرح ولا تعلف، السوائم. والنعم التي ذكرها المؤلف تطلق على الإبل والبقر والشاة والغنم، كما تطلق على الإبل فقط أو على الغنم فقط، وهي اسم جمع النعم، ويجمع على أنعام، والأنعام تجمع على أناعيم وهو جمع الجمع. نعم.
0: حدثنا سعيد بن المسيب أن صفوان قال: والله لقد أعطاني ما أعطاني، وإنه لأبغض الخلق إلي، ف فما زال يعطيني حتى إنه لأحب الخلق إلي. وروي أن عربيا جاءه يطلب منه شيئا فأعطاه ثم قال: أحسنت إليك.
1: عربي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم من بوادي العرب يسأله شيئا من المال، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ميسورا عنده وسأله: أحسنت إليك. فأجابه العربي بكل صلاف وجلافة: ما أحسنت ولا أجملت. انظر كيف يساء الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم بهذا التعبير: ما أحسنت ولا أجملت. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يؤدبه بتوبيخ كلام، ولا يترك أصحابه الذين هموا بقتله أن يفعلوا ذلك، بل كفهم عنه بأن هاهم أن يمدوا أيديهم إليه. ودخل بيته وأرسل إليه أشياء أخرى من عنده. في ذاك اليوم أو في العشي، ثم سأله: أحسنت إليك؟ فأجابه بأنه أحسن إليه وأجمل. فالنبي صلى الله عليه وسلم حتى يذهب من نفوس أصحابه غيظهم على هذا الأعرابي ويعلمهم كيف تكون الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، قال له: إن أصحابي وجدوا عليك في أنفسهم لو قلت ذلك أمامهم، يعني يدعوه إلى أن يعلن هذا أمامهم برغبته لا بإلزام وإكراه. فقبل ذلك. فلما اجتمع النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه أخبرهم بشأن الأعرابي، فتبينت لهم تلك الصورة المثلى من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الأعرابي كان على شفير جهنم لو قتل في تلك اللحظة حينما أساء الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤاخذه بسوء خلقه، وما زال يعطيه حتى أرضاه وحتى قبل أن يعود من عند النبي صلى الله عليه وسلم مطمئن البال، مقدر للنبي صلى الله عليه وسلم حسن المعاملة.
0: ثم قال: أحسنت إليك. قال الأعرابي: لا ولا أجملت. فغضب المسلمون وقاموا إليه، فأشار إليهم أن كفوا، ثم قام ودخل منزله وأرسل إليه صلى الله عليه وسلم وزاده شيئا، ثم قال: أحسنت إليك. قال: نعم، فجزاك الله من أهل وعشيرة خيرا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك قلت ما قلت، وفي نفس أصحابي من ذلك شيء، فإن أحببت فقل بين أيديهم ما قلت بين يدي حتى يذهب ما في صدورهم عليك. قال: نعم. فلما كان الغد أو العشي جاء، فقال صلى الله عليه وسلم: إن هذا الأعرابي قال ما قال، فزدناه فزعم أنه رضي كذلك. قال: نعم. فجزاك الله من أهل وعشيرة خيرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثل هذا مثل رجل له ناقة شردت عليه.
1: الإجمال الذي ذكره الأعرابي لا أحسنت ولا أجملت، كأنه يعني به أنك ما أحسنت صنعا في معاملتي بهذا العطاء اليسير الذي استقله. وبعد أن نال ما نال ورضي، جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا الأعرابي قال كذا وكذا وزدناه، فزعم أنه رضي. وجاءت كلمة كذلك في آخر النص. أعيد الحديث من فضلك.
0: إنك قلت ما قلت وفي نفس أصحابي من ذلك شيء، فإن أحببت فقل بين أيديهم ما قلت بين يدي حتى يذهب ما في صدورهم عليك. قال: نعم. فلما كان الغد أو العشي جاء فقال صلى الله عليه وسلم: إن هذا الأعرابي قال ما قال. فزدناه فزعم أنه رضي كذلك.
1: الجملة هكذا يعني لا تصح. فزعم أنه رضي، انتهى كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدها استفهام منه للأعرابي: أكذلك؟ هكذا في بعض النسخ، وفي كثير من النسخ على أساس أن كذلك من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا تداخل في الألفاظ لا يصح. فرضي، وبعدها يقول النبي صلى الله عليه وسلم مخاطب العربي: أكذلك؟ أو على ما جاء في بعض النسخ بحذف همزة الاستفهام والاعتماد على تنغيم السؤال: كذلك.
2: علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني.
3: في العشرين من أكتوبر يحتفل الشعب الليبي بنهاية حكم الطاغية بميدان الشهداء وباقي ميادين الثورة، فكونوا في الموعد.

0: قال نعم فجزاك الله من أهل وعشيرة خيرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مثلي ومثل هذا مثل رجل له ناقة شردت عليه فاتبعها الناس فلم يزدوها إلا نفورا.
1: هذا الواقع الذي حصل من الأعرابي مع النبي صلى الله عليه وسلم صوره رسولنا عليه الصلاة والسلام بصورة جميلة ويمكن أن تقع حقيقة وتترجم واقع هذا الأعرابي الذي كان نافرا من النبي صلى الله عليه وسلم شاردا منه ومن أصحابه بقبح معاملته للرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه، فشبهه بالناقة التي تنطلق من صاحبها فيأتي الناس يحاولون الإمساك بها وردها إلى صاحبها فلا يزيلها ذلك إلا شرودا وبعدا عنه، فيقول لهم صاحبها اتركوها فأنا أعرف بها، فيقدم لها يحتال عليها بشيء من العلف يعرفها به فإذا بها تقدم عليه وتقبل وتبرك ليضع رحله عليها ويرتحل بها، وهي صورة لطيفة ودقيقة لم ترد في الكتب الصحاح هذه الصورة، وضعفها بعض أهل الحديث، وعلى أي حال تناسب المعنى والواقع الذي حصل من الأعرابي في التعامل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: فناداهم صاحبها خلوا بيني وبين ناقتي فإني أرفق بها منكم وأعلم، فتوجه لها بين يديها فأخذ لها من قمام الأرض.
1: قمام الأرض اسم جمع مفرده القمامة، الفرق بين اسم الجمع وبين مفرده هو التاء، فكما تقول نخلة ونخل وزهرة وزهر تقول أيضا قمامة وقمام وحاجة وحاج، فإذا حذفت التاء تحول إلى اسم جنس جمعي. والقمامة على وزن فعالة تستعمل في العربية، وقد أشرنا إلى هذا في أحد الدروس السابقة، للشيء القليل، فالقمامة ليست كما يلفظها الناس يقولون قمامة، لا بل هي قمامة بضم القاف على وزن فعالة، وهي لبقايا الطعام وما يستهلكه الإنسان، ومن ذلك البرادة لبقية الحديد المستعمل، والثمالة لبقية الشراب، والقلامة لما يبرز من ضفر

0: قال: لا يبلغني أحد منكم عن أحد من أصحابي شيئا، فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر.
1: هذا من تأديب النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، ومنعهم من أن ينموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من النميمة عن أصحابه، فهو يريد أن يخرج لمقابلة أصحابه رضي الله عنهم وهو لا يحمل في نفسه شيئا على أي منهم، وهو إبطال لدعوى الكافرين الكذابين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، تلك الفرية العظيمة التي أثبتها الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل في سورة التوبة ردا على المنافقين في حق النبي صلى الله عليه وسلم، وحكى الله مقالتهم بأنهم يقولون هو أذن، أي يسمع لما يقال له، فقال الله تعالى هو أذن خير لكم، هو يسمع لما ينفعكم ويصلح شأنكم ويؤلف قلوبكم لا ما يثير البغضاء بينكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث الصحيح يخبر أصحابه ويعلمهم ويبين لهم أنه لا يريد من أحد أن يشي بشيء إليه على أصحابه حتى يجد في نفسه عليهم شيئا من الكره. وما أبعد المسافة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفسحها وما نراه من بعض المسؤولين في زماننا هذا، حيث يتمنى كل مسؤول أن يعرف عن أصحابه في إدارته أو في شركته أو في مؤسسته، يريد أن يعرف كل صغيرة وكبيرة منهم بجوسسة بعض أصحابه على بعضهم الآخرين. انظر إلى هذا الأدب الرفيع عند النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لهم: أريد أن أخرج لأصحابي سليم الصدر، لا أعلم ولا لي حكم مسبق عليهم بأن فلانا قال كذا أو ادعى كذا أو غير ذلك. نعم.
0: ومن شفقته على أمته صلى الله عليه وسلم تخفيفه وتسهيله عليهم، وكراهته أشياء مخافة أن تفرض عليهم، كقوله عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء.
1: في الألفاظ في بقية كلام المؤلف رحمه الله يورد مجموعة من الأخبار المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة عنه في التشريع والأحكام الشرعية، من أنه كان عليه الصلاة والسلام يشفق على أصحابه أن يتابعوه في بعض الأعمال فتفرض عليهم، لأن للنبي صلى الله عليه وسلم خصوصيات لا شك في ذلك، ولهذا كان يمنعهم أحياناً آمراً لهم بعدم متابعته، وأحياناً يبين لهم أنه لا يريد أن يفعل ذلك من طرفهم حتى لا يفرض عليهم. وساق المؤلف ستة أفعال ابتدأها بالأمر الأول وهو السواك: لولا أن أشق على أمتي

0: قيل أمرتهم بالسواك عند كل وضوء أو عند كل صلاة كما جاء في الروايات. والسواك المراد به هو العود، عود الأراك المستعمل في تنظيف الأسنان. نعم.
1: وخبر صلاة الليل،
0: والمراد بخبر صلاة الليل هي صلاة التراويح. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم في أحد الأعوام التراويح في المسجد، فاجتمع عليه أصحابه، وفي ليلة أخرى وثالثة وربما رابعة، فخشي أن تفرض عليهم التراويح في رمضان فلم يخرج إليهم بعد ذلك، وبين لهم الحكمة من عدم خروجه، فتركهم يصلون أوزاعا، كل واحد يصلي لخاصة نفسه منفردا، إلى أن ولي الخلافة عمر رضي الله عنه وأرضاه، وكره أن يرى المسلمين مفرقين، فجمعهم على أحفظ الناس لكتاب الله أبي بن كعب رضي الله عنه، فصاروا يصلونها مأمومين به. وهكذا توالت هذه السنة ولم تفرض برغبة النبي صلى الله عليه وسلم وحسن تدبيره بعدم مواظبته عليها مع أصحابه.
1: ونهيهم عن الوصال،
0: والمراد بالوصال هو أن يستمر الإنسان في صومه بعد الغروب إلى اليوم التالي، وهي مرحلة شاقة لا شك في ذلك. وقد كان في أول عهد المسلمين بفريضة الصيام أن المسلم بحلول الغروب يفطر، لكن إذا نام فهو قد دخل في صيام آخر لا يحل له الانفكاك عنه. وقد وقع لبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قيس بن صرمة، حينما جاء لزوجته طلب منها شيئا من الطعام يتناوله إفطارا له، فلم تجد له شيئا، وذهبت تسأل بعض جيرانها، وجاءت فوجدته صائما، فوجدته نائما، وهما يعني أنه قد دخل في صيام جديد، ولكن الله سبحانه وتعالى بسبب ما أصاب قيسا من الإرهاق في اليوم التالي في عمله، لكونه ظل 24 ساعة لم يتناول شيئا، جعل الله الفطر الليل كله من غروب الشمس إلى طلوع الفجر الصادق. وبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتمنون أن يواصلوا كما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يتقيدوا في صيامه بفترة معينة، فلما أرادوا ذلك بيّن لهم أنه يختلف عنهم، فهو يبيت يطعمه الله ويسقيه، فعنده طاقة وقدرة واحتمال للاستمرار في الصوم. نعم.
1: وكراهته دخول الكعبة لئلا تتعنت أمته، ورغبته لربه أن يجعل سبه ولعنه لهم رحمة بهم،
0: مما طلبه النبي صلى الله عليه وسلم من ربه كما سيأتي في حديث يرويه المؤلف بلفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه سأل ربه باعتباره من البشر، قد يخطئ وقد يصيب في بعض المواقف في معاملته لأصحابه، وقد يغضب، وقد يدعو على بعض الناس بالسخط والعذاب ونحو هذا. فسأل ربه سبحانه وتعالى أن يقلب ذلك ويجعله رحمة وشفقة وكرما وعفوا إلى غير ذلك مما يدخل في هذه المعاني.
1: وأنه كان يسمع بكاء الصبي فيتجوز في صلاته.
0: ومما يعلم من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يسمع الغلام يصرخ ويبكي أثناء الصلاة، فيعلم أن أمه قلقة في ذلك الوقت عليه فيتجوز في صلاته. والمراد بالتجوز هنا ليس الإسراع فيها بما يخل بأركانها، وإنما هو التخفيف في القراءة والتخفيف في التسبيح ونحو هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي أحياناً بطوال المفصل، بل من السور الطوال أيضاً والمئين. نعم.
1: ومن شفقته صلى الله عليه وسلم أنه دعا ربه وعاهده فقال: أيما رجل سببته أو لعنته فاجعل ذلك له زكاة ورحمة وصلاة وطهورا وقربة تقربه بها إليك يوم القيامة. ولما كذبه قومه أتاه جبريل عليه السلام فقال له: إن الله تعالى قد سمع قول قومك، قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد أمر ملك الجبال لتأمره بما شئت، بما شئت فيهم. فناداه ملك الجبال وسلم عليه وقال: مرني بما شئت إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا. وروى ابن المنكدر أن جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى أمر السماء والأرض والجبال أن تطيعك، فقال: أؤخر عن أمتي لعل الله أن يتوب عليهم. قالت عائشة رضي الله عنها: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة مخافة السآمة علينا. وعن عائشة أنها ركبت بعيرا وفيه صعوبة فجعلت تردده، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليك بالرفق. انتهى الفصل.
0: فلله ما أجمل وأحسن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعامله مع المسلمين ومع الجفاة والقساة الذين يتصلون برسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو بهم شفيق ورؤوف ورحيم كما نعته الله سبحانه وتعالى، حتى يؤمنوا ويسلموا وينجوا من نار جهنم والعياذ بالله. وما أجدرنا نحن المسلمين إلى أن نتخذ الشفقة والرأفة والرحمة خلقا نتعامل به، ولا نعادي بعضنا ولا يعادي بعضنا بعضا لأتفه الأسباب. والله الموفق للصواب، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق.

ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألن ما ليس لك به علم

كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره

إن إبراهيم لحليم أواه منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود

منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب؟

قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب

أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد.

شهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك

ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه

بعد ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقابي.

مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد. لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق

يذكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب.

بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد

ثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم